0: شاعر من أرق وأعذب الشعراء المصريين في القرن العشرين، بزغ نجمه في حقبة امتلأت بعمالقة الغناء والفن، لكنه استطاع أن يسطر بكلماته تاريخا خالدا في ذاكرة العرب والمصريين الذين دندنوا كلماته على مدار عقود وما زالوا.
1: حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغمة حياتنا.
0: ولا غرابة، فهو القائل رجعوني عني

0: مفروض ان انت عمرك كانت معمولة، وكان هو الاستاذ عبد الله هيغنيها بنفسه.
1: وهو من اشعل قلوب المصريين حماسا حين كتب ابان حرب اكتوبر خلي السلاح صاحي.
2: لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي.
1: وهو من قال قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، وقال ايضا وطني حبيبي الوطن الاكبر.

الشاعر الراحل فارس الأغنية أحمد شفيق كامل. ولد كامل في 9 من يونيو عام 1929 بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. اصطبغت أغنياته العاطفية بطابع مميز لأنه كتب أغاني كوكب الشرق التي لحنها محمد عبد الوهاب. كتب أحمد شفيق كامل أكثر من 100 أغنية عاطفية ووطنية غناها عمالقة الغناء العربي منهم عبد الحليم حافظ، شادية، وردة وصباح. أشهرها ما غنته كوكب الشرق: أنت عمري، أنت الحب، ليلة حب وأمل حياتي.

جمع العديد من قصائده وغنائياته الشهيرة في ديوان باسم أنت عمري، بدافع من صديقه الروائي الكبير خيري شلبي الذي كتب للديوان مقدمة بالغة العذوبة. وخرج الديوان في عدة طبعات نفدت جميعها من سوق الكتاب. توفي أحمد شفيق كامل في 31 من أغسطس عام 2008 عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه ثروة فنية وأدبية قلما يجود الزمان بمثلها.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة سفاقس.
2: أستاذ أحمد شفيق كامل الشاعر غنائي قدير، كان في أغنية نقدر نقول آخر ما لحن فريد الأطرش، حضرتك قدمتها له وكان ناوي يغنيها ثم القدر لم يمهله فغنتها الفنانة وردة وكمل لحنها بدل فريد مليك حمدي.
3: أيوه.
2: اللي هي أغنية همسة عتاب
3: كلمة يحب. عتاب
2: كلمة عتاب
3: كلمة عتاب يا حب.
2: يا ترى حدث لقاء بينك وبينه ولا عن طريق الصدفة اختار هذه الكلمات ولا ايه؟
3: لا والله هي الأغنية دي بالذات كانت لها يعني قصة صغيرة. في أواخر الصيف 69 كانت السيدة أم كلثوم في لبنان ورجعت فاتصلت بي، وهي طبعا عارفة أساسا علاقتي بالأستاذ عبد الوهاب وإن أنا يعني وهابي، مش شوية وهابي كتير، فبتقول لي يعني أنت عندك مانع تكتب حاجة لفريد؟ قلت لها خير؟ قالت لي أنا كنت في بيروت والتقيت بيه هناك، والحقيقة يعني كلم معايا وهو متأثر جدا وفاهم إن أنا مش عايزة أغني له، لكن أنا ما عنديش مانع، فإذا كان يعني ما عندكش أنت مانع شوف لي أي حاجة تكون جاهزة ونديها له. قلت لها حاضر. قالت لي كويس جدا، لو سمحت بقى ابعته للفريد بس رجاه رجاء واحد انه يعني بلاش اتصال بالصحافه ولا بالاذاعه ولا الحاجه،
2: يتكتم
3: يعني الخط يتكتم لغايه ما نخلص العمل ويبقى يعمل اللي هو عايزه. قلت لها حاضر وبعت له هذا الكلام فعلا وقلت له ان هي بتقول كذا، وبعت لي بقى بعد شهر او شهر ونص جواب من 15 صفحه بيشكو من ام كلثوم رشكو انه هو عمل لحن وراح سمعه لها في البيت وهي قعدت تسمع بدون ما تبدي اي لا اعجاب ولا استياء ولا حاجه، بس في الاخر قالت له تعرف هو كان اللحن من نغمه ايه؟ قالت له يا ريتك تجرب
2: من نغمه أوه.
3: من نغمه كذا. فهو بقى بعت يعني سائر جدا وبيقول ان هي واخده مني موقف وقصده انها يعني لما جيت انا في الاجازه شفته قلت يا فريد مش معقول هي دي طبيعتها تحب تسمع الاول وهتقول لك غير، طيب ولا حاضر روح ان قدرت تغير غيرت، ما غيرتش تعالى سمعه له هو نفسه تاني وقول له انا غيرت، حتى تقول لك ايوه وتمشي المساله ما فيش حاجه يعني ما تاخدهاش بالحساسيه دي. المهم ده كانت يعني بدايه الاغنيه،
2: بس هي كانت حريصه على انه يلحن لها رغم كل ما قيل على انها رافضه.
3: لا لا لا, لا, لا, لا ما كانتش تكلفني يعني انا كنت الطرف الشاهد على انا كنت يعني شاهد منها ليا مباشره بتقول لي انا عايز اعمل له حاجه لان انا مكسوف نفسي

0: بصفتك شاعر بتنظر للأمور نظرة شعرية جدا مش واقعية. أنا ما بشوفش شعراء كتير يكتبوا بزوجاتهم شعر.
1: والله أنا لسه ما دخلتش التجربة يعني. لما دخلتش التجربة لكن لما أخشها أقدر أقول إيه. لكن أنا متصور كده, متصور إن ممكن أوي إن الحب يعيش في عيش الزوجية زي ما بيعيش في الجناين وفي على شط البحور.
0: والله أنا فكرتني بكلام الأستاذ إحسان عبد القدوس لما سألناه قلنا له الحكاية بصفته كاتب وراجل بيكتب برضو عن مشاعر إنسانية. قال برضو يعني كلام مطمئن ولكن في الوقت نفسه واقعي جدا. قال هو صحيح الحب ممكن يعيش في الزواج لكن ما بيبقالوش البهجة الأولانية وما بيصهرش الإنسان السهرة الأولانية بحيث إنه يملي عليه كلام زي اللي احنا قلناه دلوقتي يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تنتهيش.
1: مؤكد بتنتهيش. يعني زي ما قلت حاجة برضو يمكن أنا لسه ما عشتش تجربة الزواج, لكن اعتقادي إنها يعني إن الزواج ما يقضيش على الحب وما يحدش من اشتعاله ومن حلوه.
0: استاذ شفيق بما انك لم تتزوج, انت تحب انك تتزوج في يوم من الايام؟ تتمنى هذا؟
2: انا مؤكد.
0: اصل الناس اللي بيتزوجوا بيقولوا ايه احنا عملنا في روحنا كده ليه.
1: واللي ما تزوجوش بيقولوا احنا برضو عملنا في روحنا كده ليه وما تزوجناش.
0: طيب بصفتك لم تتزوج اوصف لنا حياتك كعازب. يعني احنا شفنا حياتك في المكتب وسط الارقام والاحصائيات. دلوقتي لما بتيجي المكتب وبترجع البيت, اولا مين اللي معاك في البيت؟ ساكن مع اسرتك؟
1: مع الوالد ومع اخواتي.
0: طب صف يعني عايزين ناخد صوره كده عن حياتك لما بترجع من المكتب وبتخش البيت.

0: يعني الحقيقة ما فيش مواعيد أولا لعودتي للبيت لأن دي مرتبطة بظروف العمل.
1: طبعا وانت راجل مراقب عام يعني قطعا لما بيبقى فيه لجان وكده بتبقى
0: الحقيقة ما فيش مواعيد.
1: مين بقى اللي بتسلم عليهم دول؟
0: ده حودة ابن أختي وعولة بنت أختي ودي بنت خالي ديدي.
1: ديدي بنت خالك وعولة بنت أختك وحودة
0: ابن أختي.
1: حودة اسمه إيه الحقيقة؟
0: اسمه محمود سعيد.

0: صورة مين اللي شفناها في الأول؟ كان في صورة شخص متعلقة في الحيطة، الكاميرا جت عليها في الأول.
1: دي صورة خالي
0: والد الأستاذ شفيق عايش؟
1: أيوه فندم.
0: طيب يعني إحنا تعرفنا بحودة وبديدي وبعلا.
1: أيوه.
0: لما بيسمعوا بقى الأغاني مش بيقعدوا يقولوك بيسألوك أسئلة حوالين الأغاني
1: برضه،
0: ولا كأنك خالهم يعني بيكسفوا يسألوك؟
1: لا بيسألوا
0: يعني في صراحة بينك وبينهم.
1: وحودة دايما يعني بناقشني فيها وبينقض ويقول لي الكوبلي ده مش عارف ايه والكوبلي ده ايه.
0: هو حودة ده بقى
1: لمت شوية يعني.
0: ناقد كمان. ده شيء جميل. ده هو باين عليه عفريت ودمه خفيف.
1: عفريت فعلا.
0: واضح قوي من علاقتك بحودة انه في نوع من الابوة. علاقة ابوة بينكم وبين بعض.
1: مؤكد.
0: تعتبره متبني يعني في وسط اولاد الاسرة.
1: ابني.
0: تعتبره ابن.
1: امال.
0: ما انت شاغل نفسك بيه وبتذاكر له.
1: والله هو متأثر يعني ما اعرفش مش بي انا يعني، هو متأثر بالاغاني لان هو بيحب الاستاذ عبد الحليم قوي قوي، وبيحب كل اناشيده وحافظها، ولو ان حقيقي في جزء منها بتاعي، لكن يعني هو حافظ كل اغاني عبد الحليم وكل اناشيده، فتأثره بيه بيخليه في اوقات كتير يقعد يعني يكتب ويغني اناشيد، انما يعني الى حد بعيد يعني فيها روح وفيها بشاير حاجة يعني تيجي منها.
0: بيكتب يعني؟
1: بيكتب. افتكر يعني في عيد الثورة الاخير كان متأثر بنشيد بتاع عايزين عايزين مطالب شعب، فعمل حاجة شبه كده بيقول يعني طلعين طلعين وياك للمجد الاستعمار يا رئيسنا بايديك اتهد. فمش عارف
0: محاولة. لا
1: محاولة
0: بس كده ما قالش غير.
1: لا والله عمل دي محاولة طويلة بس بقى يعني ده اللي انا قدرت اقوله منها. بيقول مثلا حنصفي الاستعمار، حنرجع ارضنا الحبيبة على فلسطين، على ايدين حبيبنا بيقولوا مش هترجع، ده جمال قدهم مليون مرة، حاجة كده.
0: ده شعر حديث يعني مش مقفى
1: لا حديث. ايوه هو راجل متطور الجيل الجديد
0: يعني. على العموم هو واضح قوي ان هو متاثر بيك يعني، عايز يقلد خاله. عايز يقلد خاله في حاجه. والسلام. بتلاقي وقت كتير يعني تقضيه مع حودة؟
1: والله اغلب وقت فراغ.
0: احنا بنتطفل عليك شويه بالاسئله يا استاذ، ولكن انت عارف الواحد لما بيقدم عمل ناجح والجماهير بتردد اسمه على لسانهم بيبقى فيه رابطه قويه قوي بينهم وبينه، بيبقوا عايزين يعرفوا عنه كل حاجه.
1: يعني يسعدني ويشرفني.
0: طيب يعني بالنسبه لحودة دلوقتي انا لاحظت ان هو راجل رياض كده
1: بالظبط.
0: ايه لعبته المفضله؟
1: والله هو يعني بتاثير التلفزيون بقى غاوي قوي الكوره، وزي ما سيادتك شايفه دلوقتي هو بيلعب بيجيب شويه بلي ملون وبيعمل فريقين، يقسم البلي الى فريقين، وبيعرف كل بليه الغريبه بقى يعرف كل بليه من دولة المركز بتاعها ايه، يعني البليه دي الباك اليمين والبليه دي الوينج الشمال وهكذا، وبعدين يعرف مين الباك اليمين في كل فرقه، يعني بتاع الاهلي مثلا الباك بيبقى طارق سليم، في الزمالك بيبقى فلان، يبقى عارف البليه دي، يفترض هو مباريات وهميه بين الفرق حسب ما يختار هو، يقول النهارده مثلا في مباراه بين الاتحاد وبين المحل، وبعدين يمشي الكوره بين البلي ده يعني بين اللعيبه، فيقول شاطها مش عارف مين، وقلد الكابتن لطيف وصفه في التلفزيون، وبيبقى بيتكلم بمنتهى الانفعال ومنتهى الحماس، ويا سلام جون ومش عارف ايه، وبيقضي وقته كله يعني يعبر عن الهوايه اللي في نفسه بالطريقه دي.
0: الحقيقه يعني هي حاجه غريبه جدا ان هو يقدر يستطيع انه يركز على البلي ده ويعرف كل بلية بتمثل شخص معين،
1: وبعدين نفس البلية بيعرفها انها تمثل النهارده صالح سليم، لانها النهارده اللي بيلعب الماتش هو متصور ان اللي بيلعب الاهلي، بكره بيعرف ان البلية دي تبقى حماده امام لان اللي بيلعب الزمالك، وبعدين بتبقى الشاذلي وما يغلطش ابدا في وصفه،
0: والكره بتجري في
1: وسط الكره بتجري وزي ما سيادتك شفت
0: ويحركهم وما يحصلش اي لخبطه
1: ابدا، وبعدين شاطها مش عارف شوطه طويله وقطعها فلان وبعتها لفلان بقت كورنر ولا بلينتي ويتخانق، ويعني هو يعني بيقلد الكابتن لطيف في الوصف، بيقلد اللعيب، بيقلد الجمهور، وبيقلد نفسه بقى في الاخر كان متحمس للنادي الاهلي وهي وبتاع.
0: طبعا لهم يعني هو ما فيش شك ان هو المفروض ان الواحد يبقى مع اللعيب الكويس يعني بصرف النظر عن هو مين،
1: يعني في اثناء المباراه بكون مع اللعبه الحلوه، ويمكن بعد المباراه ما تنتهي ببقى مع الفريق المغلوب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: انت عمري تغنيها ست ام كلثوم، وكان لقاء القمه زي ما بنقول في عالم. قطعا الاستاذ عبد الوهاب لحنها بصوت، بما انه الملحن قطعا لحنها بصوت.
3: ده صحيح،
2: مش كده؟ طب عندك التسجيل ده؟
3: والله هو كان عندي، وكانت لها ظروف، يعني مفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الوهاب اللي هيغنيها بنفسه.
2: الاستاذ عبد الوهاب كان مفروض هو اللي
3: كان هو اللي هيغنيها. وفي الفتره دي سجلها لي زي ما بيسجل لي كل الألحان بتاعها، سجلتها واحتفظت بالتسجيل عندي. فاتت الأيام وبعدين تم اختيارها، لأن السيدة أم كلثوم هي اللي تأديها، وابتدوا يحفظوا البروفاتج ابتدأت. فقبل ما هي تسجل الأسطوانة بيوم واحد اتصل بي وقال لي يا فلان انت عندك الشريط بتاع انت عمري؟ قلت له ايه. قال طب والله لو سمحت انا عايز يعني تسلفه لي، عشان عايز اسمع في بعض النغمات انا نسيها، عايز افتكر عشان تسجيل بكره. واخدت الشريط وديته له. تاني يوم سألته عنه، قال لي والله لسه يعني ما سمعتوش. وبعدين رجع لي الشريط بعد يومين ثلاثه. اخذت الشريط ودورته في البيت، لقيت ان في شريط ابيض ممسوح. قلت يبقى لازم غلط، قدامي شريط ثاني. طلبت استاذ عبد الوهاب الشريط اللي انت اديته لي مش بتاعي. قال لي لا بتاعي. قلت له طب امال فين التسجيل اللي كان عليه؟ قام ضحك قال لا والله انا يعني مسح. طيب ليه انت؟ قال لي انا وعدت السيده ام كلثوم يعني ما اسجلش الاغنيه دي لاي حد، فانا افتكرت ان انا كنت مسجله لك وحبيت افي بوعدي لها مسحته. طب انت عارف ان انا ما بسمعش شرايطك لحد. قال لي معلش بس عشان ابقى قدام نفسي حاسس ان انا وفيت بالوعد اللي انا التزمت بيه.
2: بس ده مقلب.
3: مقلب مؤكد.
2: انا اعتبره مقلب.
3: مؤكد مقلب.
2: يعني كان عندك شريط بصوت عبد الوهاب انت عمري، وبعدين ما بقاش فيه ولا شريط دلوقتي.
3: ما بقاش.
2: يبقى مقلب.
3: البركه في تسجيل السيده ام كلثوم.
2: طب انا مش فاهمه يعني ايه خطوره ان يبقى فيه تسجيل بصوت الاستاذ عبد الوهاب؟ يعني ايه خطوره الموضوع ده؟ يعني ليه لازم يتمسح
3: اللي انا سمعته ان سيادتك هتستضيف الاستاذ عبد الوهاب الجمعه الجايه او الشهر ده؟
2: ربما.
3: فلو تتكرمي تسالي السؤال ده.
2: هسأله السؤال. طيب استاذ شفيق، عندك حاجه تانية بصوت الاستاذ عبد الوهاب يعني غنوه تانية ما كنتش سمعناها بدل اللي اتمسحت دي يعني؟
3: لا في
2: عندك حاجه حلوه في تسجيلاتك بصوت عبد الوهاب؟
3: والله انا في حاجات اختار لسيادتك تاني لحن او تاني لحن هو لحنه من كلماتي. الاغنيه كانت سنه 55 اسمها بكره بعيد.
2: سنه 55
3: سنه 55

0: بيقول بكرة بعيد ما اقدرش استنى.
1: ايه شوف لي ميعاد اقرب من بكرة.
0: طب ما سمعناهاش الكلمة دي يعني ما سجلهاش استاذ عبد الله.
1: والله هو
0: هتقولي اسألي.
1: لا هو في الحان كتير هو بيعملها بتتأخر يعني في خرجها للمستمعين.
0: على العموم احنا نشكرك قوي على انك سمعت لنا لحن يعني ما كناش سمعناه قبل كده الاستاذ.

0: أستاذ شفيق، كيف يقع الوحي على الشاعر؟ متى وأين وكيف؟ زي ما بيقولوا صحفيين يعني.
1: أيوه، الحقيقة ما فيش وقت معين وما فيش ظروف خاصة بتخلي الوحي هي أو الإلهام أو الخاطر اللي بيرد على ذهن الفنان بيرد على ذهن. المسألة بتبقى يعني زي ما لا حاجة غير إرادية، بيحس الإنسان بنوع من الانفعال ومن التفاعل النفسي، وبيحس إنه ما بيرتاحش إلا بعد ما يخرج هذا الإحساس في الورق. يعني ما لهاش أبدا لا وقت معين ولا لها، مش عملية تحضير يعني زي تحضير الأرواح. يعني أقول والله أنا خش في أوضة
0: كويس قوي زي تحضير الأرواح
1: حقيقي في فعلا في يعني فكرة سائدة عند ناس كتير إن الفنان لما بيجي يكتب أو يعمل لحن أو بيعمل لوحة بيقعد يعني يرتب نفسه في ظروف معينة ويقفل على روحه ويضلم الأوضة ويحط مش عارف يعني
0: ويستجدي الوحي
1: يعني نور خافت ويستجدي الوحي. لا، دي عملية تحضير أنا ما أمنش بيها أبدا، وما أعتقدش إن فيه يعني إلهام حقيقي بيجي بالطريقة دي. أنا ما أقدرش أخش أقول نويت أكتب أغنية تكتب الأغنية أبدا، هي بيبقى خاطر أو حالة عاطفية بتمر بالإنسان بيحس إن هو لازم ينفس عن نفسه عشان يرتاح، لمجرد إنه يرتاح لازم يكتب. إنما تيجي دي إمتى تيجي إزاي وفين وليه لها يعني ظروف.
0: ايه هي بقى الظروف دي؟ يعني هي بتيجي عبر تجربة خاصة.
1: ده صحيح بالنسبة لي أنا شخصيا كده، يعني ما بقدرش أبدا أكتب لأني أنا متعمد الكتاب. إنما بتفوت ظروف، يعني أفتكر أقول لحضرتك على حاجة، يعني يوم كنت مع يعني إنسانة وبعدين في لحظات حساسة شوية ولحظات حزينة وكانت أعصابنا مشدودة جدا، وبصيت لقيت هي بتلعب في ورقة قدامها بتطبق فيها وتعمل، وطلعت في الآخر عملت مركب ورق زي المركب اللي بيعملوها الأطفال دي. فأنا جننت يعني، إحنا في أنا بحترق قدامها وهي بتلعب في الورقة وتعمل لعبة مركب ورق. فبصيت يعني دي ظروف ما كنتش أنا متوقعها، بصيت لقيت نفسي بكتب حاجة بيقول يعني عملت إيه في عمري، عطفته ليه بدري، كان لعبة بين إيديه العمر اللي اتحرق، كان لعبة بين إيديه، كان مركب من ورق في بحر نار رميت، وضحكت لما لقيته هو وهنايا كله في النار في الموج غرق. فده خاطر عن مركب الورق، ما كانش ممكن أبدا إنه يجي لولا إن حصل فعلا إن اتعملت مركب الورق قدامي وفي اللحظة اللي أنا يعني منفعل فيها وعبرت عنها بهذا.
0: بالنسبة للشاعر لازم ينصهر في تجربة عشان خاطر يكتب،
1: مؤكد عشان يكتب حاجة يحس بيها هو والناس تحس بيها لازم تكون نبعة من أحاسيسه.
0: إذن ما تعتقدش إن في حاجة اسمها احتراف؟
1: لا، موجود الاحتراف في كل الفنون، في احتراف. أنا شخصيا ما يعني ما أمنش بإطلاق. ليه؟ الاحتراف عملية تعهد. أنا محترف يعني متعهد إن أنا أقدم عمل معين في وقت معين. طيب أنا متعهد إن أنا مثلا خلال 24 ساعة أو خلال أسبوع أقدم أغنية. طيب جت الأسبوع فات وأنا ما حصلش تجاوب أو ما حصلش تفاعل في نفسي عشان أكتب هذا الكلام، هضطر أعمل إيه؟ هفتعل أو أتصور إن إنسان فرحان أو أتصور إن أنا إنسان حزين وأنا لا مش حزين أو أنا مش فرحان، فهطلع كلام أزيفه على الناس. أنا ما أقبلش أبدا على نفسي إن أنا أكون مزيف أو إن أنا أكون غش. فعشان كده أفضل قوي إني ما أكونش محترف، لأن الفن ما هوش يعني مش بضاعة موجودة في مخزن بتقول لي ساتك أنا عايزين والله النهاردة يعني 2 طن أو 3 طن من الأغاني أو مرة هفتح المخزن وأطلع. مش معقول، ممكن قوي تفوت. طيب فن في سمع ساتك أغنية تعيش معايا. عيش معايا أنت والحب وهواي، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية، في الربا الخضرة على شط الغدير تحت الخميلة، عايز أعيش وياك سنين في الحب موصولة طويلة، عايز أكون فرحة تلاقيها في دنيا أفرحها قليلة، تنسى زي كل شيء إلا الهوى ونار الجميلة، ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حياة عمري بقالي عمر يوم ما جمعني بيه، عمر غالي عمر غالي ويغلى أكتر يوم ما يقدر يفتديك، لما قابلتك قابلت شبابي وعرفته في عينيك، وفي إيديا حضنت نار شوقي ودفتها في إيديك، ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حبيبي يا عبير الشوق، يا فرحة حلمت بيها سنين كتير، حب عمري يا نور حياتي، يا ابتسامة قلبي، يا أمل الكبير. شعر إيه ده الكلام اللي في عينيه، خلى أشهى كلامي غير. عطر إيه ده العبير اللي في إيديه، بيقول إيديك هي العبير. والهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: بعد انت عمري وامل حياتي، مفروض احنا منتظرين حاجة تانية.
3: ان شاء الله
2: نسمع منها ولو جملة.
3: محاولة اقولها لسيادتك هي حاجة، من اول ما شفتك الشوق خطفني من روحي. اول ما شفتك قطفت نورك بعيني اطف. حبيبي ده انا مخلوق علشانك، يدوب يدوب علشانك انت، وقلبي عاش على لمس حنانك، عايش يدوب بحنانك انت. خلي حنانك حنان يا روح، مش عايز عطف.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكريم.

المجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: علي دب، إخراج عماد وسلاتي.
1: وخرت برشا على الخدمة في طرابلس يا صليح، زعمة تتعافي ونمشو.
2: اسمع بشير فهمي، بنيتي ما تتركش بلادها، انا وليت امرأة كبيرة ما نقدرش.
1: تخيرك يا خالتي مباركة، امشي معانا، طرابلس وتونس ما همش بعاد على بعضهم.
2: دبر على روحك، عرسوا لهنا وهي تقعد في بلادها، وانت خفيف تمشي وتجي.
1: في طرابلس راهو تراجي فينا خدمة كبيرة، المسؤولين فرحوا كي سمعوا بصليح معاي.
2: قسم على ربي لهنا خدمتها موجودة، كل شيء على ذمتها، وزيد ماك تعرف صحتها، لازم تراعي صحتها.
1: أسمعيني الكلمة الأولى والأخرى لصالح.

0: ما يسترنين حضورك يشرفني حتى من غير ورد.
1: الورد للوردة والباقي هذه من جماعة الرشيدية، حبوا يجيوك بكلهم شعراء وداريين وموسيقيين، ما خافوا عليك.
0: يعطيهم الصحة، والله ما تتصورش قديش نحس روحي في حبس.
1: ترجعنا كي سمعنا بيك تخمم في المشاهير نطلبس، تشكون لينا بعدك؟
0: بشير فهمي ليه مدة يحاول فيه، قلت له سبقني وشوف انت الحوي مدام نتعافيت.
1: انت نجمة الفن التونسي الأصيل، لا يمكن ان نخليوك تمشي.
0: يا شيخ خميس، المسؤولين حرقوني بالتليفونات، يحبوني نشارك في مهرجان المغرب العربي.
1: ضروري، هذا المهرجان الأول بعد الاستقلال، مشاركين فيه المغاربة والليبية وحتى الثورة الجزائرية.

0: مازلت خايف عليك بنيتي، الجرح مازال ما براش على قاعدة، ما تتهاونيش بصحتك بنيتي.
1: توحشت الناس اللي يحبوني، كن غني نتفرهد ودوايا راهو في الغناء.
0: حليلي يا حليلي، جبدك العرق لبيك وانتي ديما يديك محلولة.
1: يفرجها ربي، كي نكسب صحتي كل ليلة خير جديد. نحب نعيش يا يوم، راني ذقت الفقر، الله لا يعودها كالهيامات. كيف ما يقول المثل، ساعة وزمان وفيا، ويا فرحتي مدام عيني حية. بري شوفي شكون يا يوم.
0: باه الو، اشكون معاي؟ علي عباس، سامحني ما عرفتكش. ينشد عليك الخير، تي هاني تتحسن كل يوم خير من يوم. باهي، عندك ما تقول لها؟ باهي نعديها لك.

0: ألو بشير معايا؟ أحشك بصليحة؟ به أي أهاي معاك.
1: ألو سي بشير، الحمد لله عايشك تحسنت كثر خيرك، شني حوال الخدمة؟
2: الحوال لهني طيبة يا صليح، المسؤولين في الإذاعة يتمنوا لك الصحة ويراجوا فيك وفي أغانيك، راهي مطلوبة مطلوبة عند المستمعين.
1: بلغ لهم محبتي وسلامي، نتمنى لهم الصحة والأوقات الطيبة. وقتاش باش تجي لتونس؟
2: الحق كنت ناوي نجي مع الفرقة الليبية، ما سهلش ربي، بعثت لك فلوس مع رئيس الفرقة. حقك أغانيك مطلوبة يا صليحة، وهذه دفعة على الحساب.

0: اصرفي يا يما اصرفي، الفلوس هاي جايه في الثني.
1: الحمد لله والشكر لله، لكن بنيتي ردي بالك على روحك، صاحبي اكثر من اللي تنجمي. واقري حساب المرض، الفنان قسمه في الفن، معظم الاوقات يستنى ويتمنى. بنيتي
0: راني فرحانه يما بالفلوس، جابهم ربي في وقت الحاجه، برشا فلوس تستنى فيا وبرشا شهر.
1: ربي يفرح قليب بنيتي، وربي يعطيك القوه والصح ويبعد عليك العين انوارة العيله.

0: شني وضعتي الصحية توا يا دكتور؟
1: أنت يا صالحة في طريق الشفاء، الجرح تلم لكن ما زال أخضر شوية، ما تمشيش برشا وما تهزش الرزيل، فالجملة لباس، حتى وجهك منور وصوتك كيف العادة.
0: الحمد لله والفضل لله. وليك أنت يا دكتور إبراهيم؟
1: والفضل الكبير للمريض كي تبع النصايح ويعرف مقدار المرض.
0: جيت نشاور فيك، المسؤولين حشمون يحبوني نغني في مهرجان المغرب العربي.
1: لا لا لا لا لا، هذا لا عاد. الغناء في حماس وحركة وتفاعل، والجرح مازال طري، تحب لك على الأقل 3 شهور أخرين.
0: فات الفوت وعطيت كلمتي وتصور تعلقت في الشوارع.
1: رأي الرسمي مازال بكري على الحفلات.
0: ما عادش النجم نتراجع، أما انصحني.
1: أوه يا والله مشكل، يا والله مشكل. باهي باهي، أقعد على كرسي وغني وما تفوتش 2 أغاني.

0: أستاذ السادة حسن بن عمار، تي مرحبا بيك. مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا. باختصار أختكم صالحة مريضة ويلزمنا نقف معها.
0: وليش سكتي للتو؟
1: والله ذكرتني البشير فهمي بعث مع الفرقة الليبية وقال في الرسالة اللي عمل ليستا

0: سادتي سادتي، ختامها مصر، الفنانة القديرة وصلت الطروف، فنانة المغرب العربي صريحة. شكرا شكرا. الفنانة صريحة مرت بظروف صعيبة والحمد لله توت عافيت، ولهذا نستقبلوها بالورد والياسمين.
1: جمهوري العزيز، نحبكم. الدكتور الغربي جزاه الله خير وصاني وقال لي باش نغني قاعد على كرسي، وعلى جالكم نوقف والفنان يموت واقف.
2: إذاعة الجمهورية التونسية، الله أكبر، في هذا اليوم الحزين بتاريخ 25 من نوفمبر لعام 1958، بلغنا نعي المطربة صليحة ذات الحنجرة الذهبية والصوت الطروب إلى أهلها وأصدقائها وعشاقها جميل الصبر. إن لله وإنا إليه راجعون.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيب بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

وضحت في شوقي وحني.

يصبح جزءا منك. يا أنت يا أحد.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 86 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. تحدثت سورة آل عمران عن أهل الكتاب، فناقشت النصارى وحكت أفعالا غريبة عن اليهود، وشبها ومطاعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واستتبع ذلك بيان غزوتي أحد وبدر. وهنا ذكرت الآيات حالا عجيبة لليهود والنصارى، وهي الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيه الشبه لدينه، مع أنهم أمروا بشرح ما في كتابيهم التوراة والإنجيل وبيان ما فيهما من دلائل ناطقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، فكيف يليق بهم بعد هذا إيراد تلك المطاعن والشبه، وكانوا أجدر الناس بدفعها وأحقهم بتأييده والذود عن دينه لما في كتابيهما من البشارة به وتوكيد دعوته. وهل مثل هؤلاء يجدي معهم الحجاج والجدل، أو تقنعهم قوة الدليل والحجة؟ يقول عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اذكر يا محمد حين أخذ الله الميثاق، أي العهد المؤكد، على أهل الكتاب من اليهود والنصارى بواسطة الأنبياء أن يبينوا كتابهم للناس ويظهروه من غير كتمان شيء منه ولا تحريف أو تأويل لبعض نصوصه، وأن يبينوه للمؤمنين به لهدايتهم وإرشادهم، ولغير المؤمنين به لدعوتهم إليه. وفي الآية توبيخ من الله تعالى لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس، ويبينوا لهم ما جاء في كتابهم، ويذكر مقاصده التي أنزل لأجلها، فإن لم يفعلوا ذلك فإما أن يبينوه على غير وجهه، ولا يكون هذا بيانا ولا كشفا لأغراضه ومقاصده، وإما أن لا يبينوه بتاتا ويكون هذا كتمانا له. وهذه الآية وإن كانت لأهل الكتاب فإن العبرة فيها تنطبق على المسلمين أيضا، ففيها تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. على العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.

وراء ظهورهم، نبذوا كتابهم وراء ظهورهم، أي لم يبالوا به ولم يهتموا بشأنه. وقد كان من الواجب عليهم أن يجعلوه نصب أعينهم، لا شيئا مهملا ملقا وراء الظهور لا ينظر إليه ولا يفكر فيه. فقد كان منهم فئة لا يستفيدون منه شيئا، ويحملونه كما يحمل الحمار أسفارا، دون فهم ولا وعي لما جاء فيه. وفئة أخرى حرفوه وأولوه على غير وجهه الصحيح. يقول تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا، أي شيئا من حطام الدنيا الفانية، أخذوا عوضا عنه فائدة دنيوية كالشهرة الزائفة والرياسة الظاهرة والمال الزائل، فكانوا في الحقيقة مغبونين في هذا البيع والشراء أو المبادلة، إذ تركوا الغالي الثمين في الدنيا والآخرة، وهو الخير الذي وعدوا به، وأخذوا التافه الحقير، وهو الرشاوى والهبات والمنح المالية، ليحافظوا على كيانهم ومراكزهم. وقد كانوا يؤولون الكتاب ويحرفونه لأغراض كثيرة، كالخوف من الحكام أو الرجاء فيهم، فيصرفون نصوصه إلى معان توافقها والحاكم ليأمنوا شره، أو لإرضاء العامة أو الأغنياء بموافقة أهوائهم للاستفادة من جاههم ومالهم. فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم. قال تعالى: فبئس ما يشترون، أي إنما يشترونه ذميم قبيح، لأنهم جعلوا الفاني بدلا من النعيم الدائم الذي يحصل للأمة من اتباعها لكتابها واهتدائها بهديه وإرشاده وتهذيب أخلاقها بآدابه وجمع كلمتها حول تعاليمه، وبذلك تصبح عزيزة الجانب متكافلة متضامنة. وهذا يدل على وجوب نشر العلم وتعليمه للناس. قال علي كرم الله وجهه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.

0: ثم ذكر الله حالا أخرى من أحوال أهل الكتاب وغيرهم ليحذر المؤمنين منها، فقال عز وجل: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لقد موهوا الحقائق وكتموا العلم الصحيح ودلسوا عليك وفرحوا بما أتوا من التأويل والتحريف للكتاب، ورأوا لأنفسهم شرفا فيه وفضلا، وأنهم يستحقون أن يحمدوا ويشكروا على أنهم حفاظ الكتاب ومفسروه، وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما فعلوا نقيضة إذ حولوه من الحق والنور والهداية إلى ما يوافق أهواء الحكام وعامة الناس. ومن عجيب حالهم أنه قد اشتبه أمرهم على الناس، فهم يحسبون أنهم أولياء الله وأنصار دينه وعلماء كتابه. لا تظنن يا محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أبعد الناس عن عذاب الله وأقربهم من رضوانه. إذن بين الله كذب هذا الحسبان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب. والعذاب المقصود هو ما يصيب الأمم التي فسدت أخلاقها وساءت أعمالها وألفت الفساد والظلم، وهو نوعان: العذاب الأول خذلان أهل الباطل والإفساد وذهاب استقلالهم، ونصرة أهل الحق عليهم وتمكينهم منهم ليحل الإصلاح محل الإفساد والعدل مكان الظلم. قال تعالى في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. العذاب الثاني عذاب يكون سخطا سماويا والعياذ بالله، كالزلزال والخسف والطوفان وغير ذلك من الجوائح والمصائب العامة المدمرة التي نزلت ببعض أقوام الأنبياء الذين كفروا بربهم وكذبوا الأنبياء وآذوهم، نزلت بهم عند اشتداد عتوهم وإيذائهم لرسلهم. ولهم عذاب أليم، هذا في الآخرة، عذاب عظيم جزاء فسادهم وحبهم للحمد والشكر الكاذب، بحشرهم في جهنم جزاء إفكهم وتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم كتاب الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا القول من الله تعالى احتجاجا على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهو أيضا تكذيبا لهم، فقال للمؤمنين: ولا تحزنوا أيها المؤمنون على عمل أهل الكتاب وعلى ما فاتكم من نصر، ولا تضعفوا عن القيام بالواجب، وبينوا الحق ولا تكتموا منه شيئا، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا تأخذوا عن حكم الله الصحيح عوضا مهما كثر فإنه قليل، ولا تفرحوا بما عملتم فإن الله يزيل همومكم وينصركم على أعدائكم ويمدكم بالخير والفضل، لأنه تعالى مالك كل شيء والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء، لا يعز عليه نصركم على من يؤذونكم بأيديهم وألسنتهم من أهل الكتاب والمشركين. فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه الأعظم والأقدر من كل ما في هذا الوجود. مستمعي الكرام، تضمنت الآيات توبيخا وتحذيرا واحتجاجا وتكذيبا، فهي توبيخ لأهل الكتاب الذين أمروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبيان أمره، فكتموا صفاته ونعته. ويفهم من هذه الآية واجبات ثلاثة: توضيح العلماء كتاب الله وإفهامه للناس، وإظهار ما فيه من عظة وأسرار في الأحكام العامة والخاصة، وتبيين الدين للمسلمين حتى يفهموه على حقيقته ويعرفوا أنه طريق الخلاص الوحيد من تخلف الأمة وضعفها وفسادها، وتوضيح أحكام الدين لغير المسلمين، ودعوة الناس إلى الصراط المستقيم حتى يهتدوا. وهي أيضا تحذير من أفعال أهل الكتاب والمنافقين الذين يدلسون الحقائق ويزيفون معاني الكتب المنزلة ويتخلفون عن نصرة الدين بالأعذار الواهية. وهي كذلك احتجاج على اليهود الذين نسبوا الفقر إلى الله والغنى لأنفسهم، وتكذيب لهم ورد قاطع بأن الله مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وله القدرة الباهرة على كل شيء، والسلطان النافذ في كل شيء. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

أن صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، الإعلان اليوم عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية لتعزيز الانتقال الطاقي، جلسات تمهيدية منفصلة للجان البرلمانية اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، اليوم بحار كهربائي لقارب صيد حرفي الأول من نوعه في تونس وفي المتوسط انطلاقا من ميناء أجيم بجربة جزيرة جربة، اتفاق بين واشنطن وطهران على وقف الضربات العسكرية، ولقاء مرتقب غدا في قطر لتسوية الخلافات بشأن مضيق هرمز، وهجمات صهيونية جديدة على لبنان وحزب الله يتوعد بالرد. والموعد مع الأخبار تجدد في تمام السادسة والنصف. يومكم سعيد، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: الفصليت والفصليم على خير الأنام، اللي يسمع فينا الآن يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح يوم جديد إن شاء الله، يوم الخير، يوم السعد، يوم الفرحة للجميع. اليوم الاثنين 29 جوان 2026 ميلادي، الموافق للرابع عشر من محرم 1448 للهجرة، 31 يوم من فصل الصيف. أولى الإطلالات المباشرة بالنسبة لشبكة صيف 2026 تنطلق الآن على بركة الله، بالنسبة لشبكة دسيمة، شبكة فيها عديد المحطات الإذاعية المباشرة، شبكة فيها تغطية خاصة لعديد التظاهرات تنطلق اليوم، تعيش معاكم أجواء فصل الصيف. نسلم عليكم كبير وصغير ولا يتبع على حصير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا اللي يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم. هذا الصباح تبارك الله التفاعل التناغم بدأ من القارة الإسيوية، من القارة الأوروبية، ومن عديد الدول العربية. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة. تحية خاصة لكل تلاميذ البكالوريا، دورة الأبطال تنطلق اليوم إن شاء الله 8 متاع الصباح في عديد المعاهد الثانوية بمختلف أنحاء الجمهورية. ربي يعطيكم ما تمنوا، فما كان الخير بإذن الله. ليست العظمة في ألا نسقط أبداً، أن نسقط ثم أن ننهض من جديد، وبحول الله اليوم ماشيين باش ندونوا إن شاء الله الربح، وندونوا النجاح، وندونوا الفرحة لأمهاتنا وأبائنا إن شاء الله في إطلالة نتائج دورة المراقبة. يلا نتوكل على الله، تحية للناس الكل، أبائنا أمهاتنا، رضيت الله ورضيت الوالدين، الصحة والعافية للجميع. تحية خاصة للجالية التونسية المتواجدة في مختلف قارات دول وعواصم العالم، وتحية أيضا لمستعمل الطرقات هذا الصباح. شكرا لكل مستمعينا اللي بدأوا بتحياهم، تحية خاصة لكل الزملاء. اليوم مراد حاج قاسم أمير الجاموسي على مستوى التوقيع الفني بالنسبة لهذا الفضاء الصباحي، ومهدي قاسم يتمنى لكم الخير والفرحة والنجاح، واللي حبنا يصلي على النبي هذا الصباح. خمسة دقائق بعد الستة متاع الصباح.

0: الف سليت وسليم على خير الانام اللي يسمع فينا يعني باجوانا مميزه ان شاء الله تكون هذا الصباح من توا الى التاسعه باذن الله. محطات عديده في انتظاركم. نذكركم ملاحظات عبر سبيل 8 ان شاء الله 8 وربع يكون معنا اخونا جابر بن عطوش باش نحكيو على شطلق رقنا وعلى انتعاشه ستكون ثقافيه فنيه باذن الله. زميلي فيصل الجيبسي ينضم لينا 8:30 نحكيو على الباك, وبعد البكالوريا ينضم لينا سيد لطفي سلامي الكاتب العام لجامعة صفاق سبعة صغير بوع, ونحكيو عن المعرض الجامعي مع 46 دقيقة أحمد فهمي بوجلبين يكون معنا في حوار الاقتصاد هذا الصباح, وأكيد مش نحكيو على عديد المواضيع الهامة اللي تهمنا اليوم على جميع المستويات. شيخنا محمد حيتانا ينضم لينا هذا الصباح. شيخ صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور خويا مهدي, صباح البركة, صباح الرزق, صباح الهناء. تحية ليك وتحية سي الحاج مراد وتحية لخونا أمير. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم, وللسادة المستمعين الأجلاء باش ربي إن شاء الله فيها الصباح الطيب المبارك يرزقنا من رزق الواسع وينجح صغارنا وينجح أبنائنا ووفقهم الحمد لله في هذا النجاح البارك. مبارك مشددا لخونا الحاج مراد بنجاح ابنه في البكالوريا
0: ولكافة
1: الزملاء لنجاح أبنائهم في امتحان البكالوريا إن شاء الله العاقبة لما أهم, والحمد لله خطوة إيجابية نحو الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله اليوم دورة الأبطال, دورة التحدي, دورة المراقبة اللي تبدأ إن شاء الله 8 متاع الصباح, ونعرف تليم ذا الكل. نعم. مش أقول الطلب أنا سبقت لكم الخير يا الأولاد يا البنات, أنا سبقت لكم الخير, ما أقول لك كلمة عليها
1: ملك
0: هكا ولا. نعم. إن شاء الله فما كان الخير. اليوم نحكيه على موضوع هام جدا, على موضوع رد الجميل.
1: نعم.
0: للشمس والقمر.
1: نعم.
0: تعرف علاش نقصد رد الجميل؟ أغلى ما عنا في الدنيا اللي هما أبائنا وأمهاتنا. نعم. واللي هو حتمي وضروري علينا الناس كل.
1: نعم, وهو كذلك خويا مهدي, ربي إن شاء الله يبقى عليهم الستر.
0: أمين يا رب.
1: أحياء, ورب إن شاء الله يرحمهم إن كانوا تحت أطباق الثراء الموتى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وافسح لهم في قبرهم ونوره عليهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.
0: أمين.
1: الحمد لله رب العالمين. في سورة الإسراء يقول ربي سبحانه عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق
0: هذا أخويا مهدي القانون متاعنا قانون ربي سبحانه عز وجل في القرآن الكريم يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما لا يسيدي المستمع يا طيب يا باهي أن الإنسان اللي يحب يعيش في الدنيا فرحان ويحب يعيش في الدنيا زاهي ويحب يعيش في الدنيا إن شاء الله ميسر أموره بإذن الله تبارك وتعالى ما عليك إلا برضاء الوالدين.
1: ترضي ربي هو مفتاح النجاح صحيح. في الحياة
0: ترضي ربي ثم بعد ذلك تنتقل إلى مهمة أسمى ومهمة هامة اللي هي رضيت الوالدين. وقت اللي ترضي والديك بإذن الله تبارك وتعالى هذا يجي في مقام رد الجميل أن الإنسان الحمد لله كبروك وولدتك الوالدة وتسعة شهور في كرشها ثم بعد ذلك عامين أو حولين كاملين وهي ترضع فيك من الأيمن والأيسر وهي ما شاء الله تخاف عليك وتغطي فيك وتوكل فيك ثم بعد ذلك تكبر وهي بعد يعني أبوك وأمك يصرفوا عليك في السنة الأولى والثانية وصولا إلى نعمة البكالوريا وهم ينتظروا في نعمة زعم ولدي ينجح منسيان زعم ولدي ينجح متوسط وهم يفكروا في النجاح متاعي ثم بعد ذلك مازال ثم بعد ذلك يعني التخرج والدكتوراه ثم بعد ذلك يلوجولك على بنية حلال ويعرسولك وحتى بعد العرس دائما والأبدا وهم الوالدين يتبعوا فيه
1: وبعد يولي يفكروا لك في صغيرك
0: أي نعم ولي حفيد ويا بابا وبابي ومامي وهم يهزوا فيك وفرحانين بيك وهكا ولد بنتي وهكا ولد ولدي يعني وهو والطريق راه طويل جدا ماذا بينا نحافظوا على هالطريق هذية ونحي منه الأشواك ونحي منه الطفيليات ونحي منه ما يعكر صفو حياتنا. الإنسان ما يقعدش ينظر إلى ما هو يعني متاع يوم يومين راهي الحياة مستمرة بإذن الله تبارك وتعالى والحياة طويلة فلا بد علينا أن نحافظ عليها كما قلت وتفضلت خويا مهدي على الشمس وعلى القمر هذوما يعني ديدننا وهم شعارنا وهم الأكسجين متاعنا باش نتنفسوا
1: أكيد.
0: إن شاء الله ربي يحيهم وربي يفضلهم وربي إن شاء الله يطول في أعمارهم إن شاء الله.
1: أنت بديت بالقرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا معناها اقتران عبادة لربي سبحانه وتعالى ورضيت ربي سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: بالإحسان للوالدين
0: نعم.
1: باش نعرفوا مكانتهم ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
0: وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال لنا أحاديث عديدة وعديدة جدا يعني على رضاة الوالدين وعلى طاعة الوالدين وعلى يعني عنايتهم وعلى برهم وعلى الإنفاق عليهم وعلى يعني الإنسان يكون بجانبهم دائما وأبدا لأنه في راحة الوالدين راحتك أنت. ومن شروط أن راحة الوالدين أن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أن الإنسان وقت اللي بوه مش يكبر وبوه يولي يمشي على ثلاث كان يمشي على زوز مش يولي يمشي على ثلاثة باستعمال العكاز ولا باستعمال الباكيتا ولا بأي نوع من هذا الأنواع يعني الإنسان يا بابا تستحق شي حاجة يا بابا هاني بحذيك ديما تخرج تهزو معاك تدخل تتفقدوا بك عباد الله بقفيفة خضرة
1: سبحان الله مشيت كل الدلاع عندك
0: لا ما هو توا موسم الدلي
1: يبرد شوية
0: ما هو تلقى ساعات ساعات يعني الإنسان يقضي قضيات ويدخلهم الدار وبوه تلقاه يتفرج عليه يارا كيفاش يدخل في القفة ويعاود يدخل
1: موجود الحليب
0: نعطي في الأمور واضحة هذه أمور ملموسة وبوه يتفرج توا زعما في الكعبة الثانية يتذكرني والحمد لله نلقاه إن شاء الله الخير موجود إن شاء الله
1: نكون وإحنا فعليين هذا الصباح على أرض الواقع. جمال الشاب يسلم عليك وينه جمال سي جمال الأنيق والمتألق على الدوام رد الجميل اسمحهم الكلمتين هذا بسمحهم.

0: الله ورضيت الوالدين والقصص تتعدد وحتى للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم اللي جاء يشكون وقالوا يا رسول الله فلين
1: نعم
0: صحيح ولا
1: نعم نعم الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يوصي برضاية الوالدين ويوصي بالعناية بهم ويوصي بالإنفاق عليهم ويوصي بالسهر عليهم لأنه دعوته مستجابة أخويا
0: أكيد جدا
1: أنه الوالدة متاعك وقت اللي تهز يديها وتدعي لك بالخير تقول لك اللهم افتح له اللهم بارك له اللهم انصره اللهم أيده اللهم اجعل له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة والله بإذن الله تبارك وتعالى مهما يعني اشتدت واشتدت واشتدت إلا وبإذن الله تبارك وتعالى تيسرت وفرجت
0: والحمد لله
1: وهذا ظننا في الله تبارك وتعالى جميل وظننا في الله كبير ما لا يساد يا مادة ربي بارك فيكم نرد بيننا على والدينا ونرجعوا لهم الجميل مهما هم صرفوا وكبروا وقرروا يزم هم وقت اللي معناها مش يحيلوا على شرف المهنة مش يحيلوا على الراحة مش يحيلوا على التقاعد يزم يلقاه أولادهم يلقاو صغارهم ويلقاو ثمرة الثمرة كيف هالشجرة الزيتون المباركة هاليانة على الخضراء المباركة هما كبروك وسقاوك وعانتناو بيك وعطاوك منزل وعطاوك دار وعرسولك ومعناها وخلاوك منظر جميل جدا على وجه الأرض يدبوا على وجه الأرض أنت يحبوا هالشجرة هذه اللي غرسناها يحبوا ينتجوا الثمار متاحة بعد قديش بعد 19 سنة ولا 20 سنة ولا 35 سنة إنسان يتزوج ويعرس ما يبقاش يفكر كان في صغيراته يفكر كذلك في الأصل والفصل الأصل والمفصل اللي هم أبوك وأمك
0: احنا نحكيو ديما على طاعة الوالدين نحكيو ديما على رضاية ربي سبحانه وتعالى واللي يحبك بالحق يقول لك يعطيك الرضا من عند الوالدين لانه الاثمن في الحياة احنا اليوم حبينا نواصل الموضوع لانه الامتداد ليه رد الجميل رد الجميل للميمة للبو والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه انه ثلاثة النظر فيهم عبادة يا سبحان الله فما ثلاثة حاجات كي تغزلهم عبادة انه النظر في آية القرآن الكريم النظر في الكعبة المشرفة والنظر في وجه الوالدين يا أخوي الغالي ويا أختي الغالية روكي تغزل الوجه أمك وتغزل وجه أبوك عبارة عبادة فماشي أكثر من هكا يا ودي استغلوا الفرص استغلوا الدنيا هذية بثوانيها وبلحظاتها وبدقائق متاحها في رد الجميل في طاعة الوالدين الدنيا ورضيت الوالدين
1: نعم انا الحمد لله رب العالمين خويا مهدي واعوذ بالله من كلمه انا نرى بعض الناس انه بعد ما ينتقل ابوه او تنتقل امه يبدا تجيه معناها فتره من تنزيل بعض الايات معناها ايات على الوالدين وتنزيل بعض الكلمات الجميله على امه ولا على ابوه ويقول كانت معايا
0: وتلقاه في الواقع
1: يصور ويهبط ويحكي عليهم ويضرب في الدموع وكذا علاش هذا الشيء
0: ما كانش في الواقع
1: ما يكونش في الدنيا وقت هما حيين معاك اتكلم عليهم كلمه سمحه هبط معناها عليهم معناها كلام طيب اذكرهم يحبوا هما في حياتهم يحبوا انه قال الراجل الورده ويحبوا الحيمة ويحبوا يعني
0: يحبوا الكلمة السمحة الكلمة الطيبة رايح
1: وهذا هو المطلوب منهم أنه في الدنيا يحبوا يراوا الثمرة متاحهم ويراوا اللي ضحاوا من أجله هما يحبوا يشوفوه في الدنيا وهو مطلوب علينا فالمطلوب منا أنه الإنسان لابد عليه أن يراعي ويولي أهمية كبيرة وقصوى الوالدي في الدنيا حتى بإذن الله تبارك وتعالى ينجح ويسعد ويفلح ثم بعض الناس تلقاها تعبة في الدنيا وما هيش ماشية معاها من الحياة وما هيش ماشية معاها من الاثنية مريقلة لا راهو يجب عليك أن تعود إلى الأصل وشنو الأصل وإلى الطريق الصواب أنه ترجع لبوك وترجع لأمك وتنظفك الغبار الكبير والجليد أنه معناها بينك وبين أمك وبينك وبين خوك تو تلقاه يحكي لصاحبه أي أخرج نعمله قهوة
0: أي.
1: يخرج ويحكي له ويفرغ له قلبه وراه
0: صار ساعة تعمل قهوة مع الوالد مع الوالد الدنيا ما فيها
1: ويحكي ويحكي ويحكي ويحكي ويحكي كيما دخل كيما خرج كيما مشى للقهوة كيما رجع ولو تجلس مع أمك جلسة جلسة ود جلسة حب جلسة صفاء يا ميمتي راه صار لي ولا راه هكا وراه هكا وراه هكا وراه هكا حتى ولئن لم تجد لك يعني منفذ ولا حل ولكن والله تبارك وتعالى لما تصلي هي وترفع يديها للخالق
0: يا ولدي الدنيا وما فيها
1: ربي سبحانه عز وجل يفتح لك المغاليق الكل، وربي سبحانه عز وجل ييسر لك الأمور الكل، وبإذن الله تبارك وتعالى تجلس مع أمك كذلك كما تجلس مع أبوك ومع أبوك، وتجلس معاه وتحكي معاه يا بابا هك، قول يا سعد أنا أبويا ما نجيش نحكي معاه كل شيء، لكن أمي نحكي معها باهي، المهم أحكي يا مع أبوك يا مع أمك، أخلي يسروا لك ويدعوا لك ويفتحوا لك في وفجك الباب. علاش أمك معناها تجيها تسمع من الشارع ولا تسمع من الإذاعة ولا تسمع من فلتين راه فلان صار له ولا فلتين صارت لها ولا فلتين جراله، إيش أحكي مع أبوك؟ هذه النواة الأولى. إحنا قرينا في التربية المدنية أخويا مهدي أنه النواة الأولى يعني النقطة الأولى هي العائلة. يعني علاش توا العائلة خليناها آخر حاجة باش تسمع بأي موضوع كان سواء إيجابي ولا سلبي؟
0: حطنا نصلحوا برشا حاجات، واليوم نحكي عرضية الوالدين ومازال الموضوع راهو امتداد كبير برشا. ساعات تقول لك الموضوع تحكينا فيه ونحكيوا عليه وإن شاء الله يتصلح على مستوى العائلة التونسية، لأنه احنا حتى في أمثلنا الشعبية يقول لك اللي والديه راضين عليه ما تخاف عليه،
1: تخاف عليه نعم،
0: اللي والديه راضين عليه راهو عنده انتبال كيما هيك اللي يبدا يسوق يا ولدي لاباس لاباس والله هاك السفتاش هذاك رضيت الوالدين، هيك دعوة الأميمة ودعوة البوه هذاك هو الدنيا اللي الجناحات اللي تطير بيك في وقت تبدا الظروف صعبة جدا. ملا نحاولوا قدر المستطاع، احنا مش نقولوا اولنا صغار واخرنا صغار، انه نحاولوا باش نكرموا والدينا ونحاولوا باش نعطيه ما في وسعنا للأميمة الكلمة الطيبة والبول كلمة طيبة، ويا ربي رضيوا علينا. يا سيدي جماعة الباكي سلموا عليك، محمد علي من ألمانيا قال لك يا شيخ انا نعرفك حق المعرفة. ياها لا
1: صلي على النبي ربي
0: نتكلم ولا لا؟ قال لك انت عندك ديما يعطيك الرضا من عند الوالدين ولا لا؟
1: عندك حرية التعبير يا سيدي.
0: انت عندك حاجة زايدة ديما تحب زايدة رضيت المرأة مالا؟
1: اي مالا مالا
0: محلي سيدي الشيخ وقت يبدا كتكدو
1: راي واش ربي يرضيهم علينا وربي ان شاء الله الوالدين والنساء والصغار والكبار والكل.
0: الله يمحلي الشيخ محلي الشيخ وقت يبدا يرقل اي سيدي كلمة الباقي قصدي ربي اللي قاصد ربي راهو هيك الضحكة متاعنا ماهيش هكاك اعتباطية. نحب نقول لكم راهو حتى ملاحظاتنا الدينية يلزم تكون يسر بضحكة سمحة وبأسلوب سلس يوصلكم الناس الكل. دعوتنا
1: إن شاء الله ربي
0: ودعوتك يا شيخ لمستمعينا الكرام هذا الصباح
1: إن شاء الله ينجحهم ورب إن شاء الله يوفقهم ورب إن شاء الله ييسر لهم أمورهم. من أسباب النجاح أن الصلاة إنسان مش يدخل يعدي، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ومش بعد ما ننش عاد نقص على الصلاة يهديكم ربي نواضوا على صلاتنا. فبإذن الله الإنسان يتوضى ويصلي صلاته ويخرج لقاعة الامتحان بإذن الله تعالى ميسرة، وإن شاء الله راهو بشائر خير وإن شاء الله نجاحين إن شاء الله.
0: وإن شاء الله سامحني يا شيخ لأنه كي تتوضى وانتي ساعات تبدأ على أعصابك هيك الوضوء راهو يطفئ نار الغضب. يا ولدي برشا حاجات راهي سهلة سبحان الله تبدأ تشعل وتكشكش وداخل بعضك بالوضوء بالصلاة تتفرهد وتتوكل على الله. دعوة الصباح.
1: اللهم يا أكرم الأكرمين
0: يا رب،
1: يا أرحم الراحمين
0: يا رب،
1: يا مجيب السائلين
0: يا رب،
1: يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم نسألك في هذا الصباح أن تجعلنا من الرابحين وأن تجعلنا من عبادك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم يسر كل عسير، اللهم يسر على أبنائنا كل عسير، وافتح في وجوههم أبواب الخير والرضا والتيسير. يا قديم الإحسان، يا واسع الفضل، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا العزة التي لا ترام. اللهم اشرح صدورنا وصدورهم بالعلم.
0: إمين.
1: اللهم نور أبصارهم بالعلم.
0: إمين.
1: اللهم نور أبصارهم بالعلم.
0: إمين.
1: اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رحمن ويا رحيم.
0: يا.
1: اللهم نسألك الأمن والأمان، ونسألك الراحة والسلم والسلام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا نسألك الرضا والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. كانت هذه خطوتنا الأولى هذا الصباح. كان معنا شيخنا محمد حيتان رضيت الوالدين. رد الجميل للوالدين. لحظات يكون معنا زملائنا قسم الأخبار في محطتهم الثانية 6:30 متاع الصباح. نرجع لكم بعد شوية. ابقوا معنا الخير أفضل صوت الحب إذاعة فيكس.
2: بسم الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم لهذا الموعد الإخبارية. اجتازوا أكثر من 50,000 تلميذ بداية من اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي تتواصل على امتداد 4 أيام، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جوليا القادم. تحتضن العاصمة اليوم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. ينطلق اليوم بتونس المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا في إطار دعم اندماج الاقتصاد الوطني في الفضاء الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا. تعقد اللجان البرلمانية اليوم جلسات تمهيدية منفصلة للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والتداول بخصوص المجالات التي تدخل في اختصاص كل لجنة. يتم اليوم إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي، وذلك بميناء أجيم بجزيرة جربة في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. تنتهي اليوم أجال إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وأجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين حسب الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وينتظر أن تلتقي غدا واشنطن وطهران في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن بلده بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وأشار إلى تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون وغارات أخرى على عدد من المدن. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلادها. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دائمة.

0: هذه ورد الجزيرية إن شاء الله تكون فرهدتكم اليوم الصباح ونعشتكم اليوم. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا, اللي عمل غطسة في الشفار صح لي يعني برشا قاعد نشوف فيه عمل غطسة في الشفار, اللي مشي توا القرقنة, اللي جاي من قرقنة, اللي طالع على المهدية, اللي طالع على الشابة. صحيح الليمة تدي البارح كنت في المهدية, الحريقة بشكل كبير جدا سيسروا احنا وردبينا على كبير وصغير, وعندي سيرتو منقول على هذاك الفيديو اللي خرج على المواطن التونسي اللي يقبل في الحريقة والمضاعفات. يا ولدي شو قاعدين نعملوا, شنو هالتحديات اللي قاعدة صايرة في البلاد, وشنية الصور اللي قاعدين نروجوا فيها. يبارك لكم يرحم والديكم ويعيشكم. الليميتاسيون والتقليد هذا ما نحبوش يكون, لأنه تقليد على تقليد نجم يمشي بالأرواح ونجم يمشي بصغيراتنا. إن شاء الله بعد شوية مش نعلقوا في ملاحظات عبر سبيل على الصورة هذية, لكن قبل هذية نرحب في البلاتو بضيفنا المتألق على الدوام اللي قاعدة الليميت هذية عديد الصفحات عديد القنوات نوه بتحليله الاقتصادية وأيضا بالجرأة متاعه الكبيرة في تناول المواضيع الاقتصادية. أحمد فهمي بوجلبين بوحميد, صباح النور.
1: صباح الخير مهدي, تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي ذات صفاقس.
0: هاي يا سيدي وليداتنا بنوتاتنا, اليوم دورة الأبطال باك تبدأ 8 متاع الصباح إن شاء الله.
1: إن شاء الله بنجاح, وهم أبطال بطبيعتهم, علاش يسميوها دورة الأبطال مهدي؟
0: والله دورة الأبطال
1: هي علاش على خطاهم. البطل هو اللي تصير له هكا معناتها نكسة صغيرة ولا هكا كبوة متاع جواد, يقول لك كبوة جواد, خاطر جواد ديما تبارك الله يصول ويجول. دونك الكبوة هذيك هو قادر باش يتحداها أكثر من 50,000 تلميذ اليوم, 5,360 على ما أظن باش يمشوا الامتحان المراقبة. نسبة كبيرة باش ينجحوا, باش ينجحوا لاباس, باش يلتحقوا, هما أبطال.
0: أنا أصحابي راهم هذوما زملائي, هذوما ولادي, خاطر أنا ولد دورة الأبطال دورة التدارك.
1: دونك هذوما عندي فيهم ثقة كبيرة باش إن شاء الله يفرحوا أنفسهم قبل كل شيء, ينفسحوا عائلتهم وفترة معناتها جماعتين ويخلطوا على أصحابهم ويقووا في المعدات نتاعهم. مش بالضرورة معناتها باش نخلط, نجم تقوي وسكاي نتاعك يطلع وتاخذ الاختيار اللي انت ممكن ما كنتش نجم تاخذه من الدوله الاولى. دونك بالتوفيق لهم, كوراج وان شاء الله يربي
0: كوراج. والله العظيم هي فرحه تاجلت نسبيا, ولكن فما كي الخير او دوره الابطال اش معناه طحنا ونقفوا من جديد. هذيك الياس لا ياس مع الحياه. واول كلمه بعد بسم الله الرحمن الرحيم نكتبوها ناجح باذن الله, ناجحين احنا ان شاء الله. هاي يا سيدي امورك لاباس, انت دوره المراقبه عندك 10 معاها ولا
1: لا؟ مانيش
0: لا, انا كليون, انا عندي كارت فيداليتي.
1: اما كنت ديما في المسانده مع الاصدقاء اللي يطيحوا في الوحده, معناتها نعرف الامور اللي تعدوا بها, ديما كنت من المسانده مع
0: فيها التحدي. راي دوره الابطال
1: تحدي, وخاصه كي تكون بيان اونتوري وتكون معاك اصحابك اللي ينجحوا, ولا والاساتذه يكونوا معاك وواقفين, ناكد باش يكون فما دفعه. ديما على الاقل كتلمت نجحتوا في الباك وعملتوا الصهاري وجوا مع اصحابك في الاربع ايام هذوما على ما اظن, وقف معاهم من مول مشيو العشيه يفزولهم, شوفوهم شنو ما مشاش زيدوهم عطيوهم من عندكم.
0: انا متاكد انهم لحمه واحده, وديجا تحيه الاساتذه اللي مجانا في كل ولايات الجمهوريه, معناها عملوا دروس تدارك لتلاميذ البكالوريا.
1: الوقفه المعنويه نتاعهم شكون هامه جدا, هي باش تصنع الفارق
0: ان شاء الله. ولا هاي سيدي زعما منتدى الاستثمار صنع الفارق ولا ما صنعش؟
1: والله نتمنى اللي يكون يصنع الفارق. قبل كل شيء هو منتدى الاستثمار هذه يصير تقريبا كل عامين في تونس, اشتف عليه رئيسة الحكومة. منتدى الاستثمار هذه يجي وكأنك تلمت جميع المتدخلين الاقتصاديين التوانسة الأجانب الشركات, يجيوا مثلا ممثلين عن البنوك. مع هذه كان حضور كبير باشا من أوروبا, من إيطاليا, من أفريقيا, كان عدد كبير باشا موجود. منتدى هذه تحاول تونس تعطي اش عملت وماذا تنتظر وتسوق روحها, معناتها كما كيما نقولوا ساعات منتدى دافوس وين يمشيو في العالم رجال الاعمال والداعمين والمستثمرين والبنوك, ويكونوا عندنا المشروع هذايا نحبوا فلوس هذيا تعملوا واش عندنا وما عندناش. وهذا تقريبا اللي رئيسة الحكومه حكيت, وانا من المرات القليله اللي نشوف رئيسة الحكومه تحكي, وكانت فرصه باش شفناها كيفاش تحكي. حكيت قالت لي انا في تونس رغم الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في العالم الكل والازمات السياسيه الموجودين في العالم الكل, حاولنا في تونس نكونوا معناتها نحاولوا نعملوا شويه نمو. عملنا نمو معناتها تقول في 2025 كان النمو خير من 2024, معناتها من 1.6 2.4%. تقول لي حاولنا حسننا شويه المناخ الاجتماعي, زدنا في الاجور, حاولنا نحافظوا على على على المخزون نتاع العمله. وتعرف احنا حافظنا على المخزون نتاع العمله بعدم التدين الخارجي, معناتها لازم العباد نفهموا اللي احنا مش قادرين الدين, واحنا قادرين الدين, لكن تونس في ظل سياسه الاعتماد على النفس, ما نقولش اعتماد على النفس, اعتماد على المواد الداخليه للتونس، معناتها بدنا التركيبه نتاع الديون نتاعنا، ما عادش في عاد نمشيو للبلدان، نمشيو لصندوق النقد الدولي او الخروج على الاسواق الماليه العالميه، وين نمشيو للبنوك التونسيه ناخذوا ما عندهم، معناتها التدين هو اقتراض داخلي يعوض على الاقتراض الخارجي. وقالت تونس بالحق تخلص في برشا ديون، اما ديون خاصه الخارجيه، ونهار في جويه في الشهر الجاي تقريبا اكبر قرض 700 مليون دولار باش تكمل تخلص تونس، دونك ماشي في ثنيه نتاع خلاص السدود الديون الخارجيه. لدرجه الحكومه قالت لي انا حاولنا ننفتحوا باش على افريقيا، وعملنا عديد من الشراكات ودخلنا في عديد من المنظمات الافريقيه باش ندعموا علاقتنا بافريقيا، وبين زادة اللي هي افريقيا ما هيش معناتها احنا قاطره بين اوروبا وبين افريقيا، مش هيك في اللي احنا نعملوا مثلا ثنيه باش تعدي سلعه من اوروبا نمشوا بها للجنوب وتعديوا انت بحر ليبيا وتعديوا الى افريقيا، لا لازم تكون هنا فما قيمه مضافه، تكون فما معامل في تونس اللي هي قادره باش تاخذ من افريقيا وتاخذ من اوروبا، وتكون هنا تونس عندها دور كبير في سلاسل القيمه. كيقولوا سلاسل القيمه وساعات منتوج باش تبيع في العالم يدوش تكون مواد اوليه نتاعو من افريقيا، المعمل يتصنع في تونس، التركيب النهائي يكون في اوروبا، هذيك هي معناتها انت تشارك في هذيك السلسله سلسله القيمه اللي هي موجوده اللي تعطي قيمه مضافه للمنتوج هذاك وتنفتح اكثر على افريقيا. هذاك علاش جاء حتى كي نشوفوا العلاقة المجتمعات، يعني ساعات تعاملنا مثلا مع ملف المهاجرين وتعاملنا مع أفريقيا جنوب الصحراء ما يزموش يكون بطريقة فيها باشا شعبوية، لازم يكون فما تطبيق قوانين. الفرق بين الأفارقه اللي هم موجودين في تونس من أجل العمل ومن أجل الدراسة ومن أجل التداوي، وفرق بين العباد اللي هم جايين في هجرة غير شرعية، هذه كلها عنده أهمية كبيرة باشا. وكي تجيك وانت أفارقه ويجيك بنك دولي نتاع التنمية باش يعطيك انت الفلوس، ويجيوك مستثمرين أفارقه ويجيوك زادة من أوروبا، لازم تعرف كيفاش في الوضعية هذه وفي الهجمة الكبيرة باشا على تونس واتهاماتها بتعاملها ممكن مع ملف الهجرة الغير شرعية، هذا كله عنده أهمية كبيرة برشا. هذاك علاش لازم المساج نتاع المنتدى هذايا يكون أكثر شمولية ويوصل للمواطن العادي، باش المواطن العادي يعرف قيمة المنتدى هذايا وقيمة الاستثمار. احنا في 2025 عملنا الاستثمارات الخارجية، معناتها المستثمرين اللي جابوا الفلوس في الخارج كان في موصل 3.5 مليار دينار، معناتها دولار، معناتها احنا كنا حققنا أكثر من الزوبجيكتيف. السنة في 2026 نحبوا نتعدوا رقم 4 مليارات، وهذه حاجة مهمة جدا. وحتى من محافظ البنك المركزي قال بربي معاش تقارنونا بالمغرب، هاي المغرب عندنا تاهي تونس، خلينا نعملوا الزوبجيكتيف احنا التوانسة ننساو شوية،
0: نعملوا أهداف ذاتية، أهداف خاصة،
1: لأن باش نقعدوا في المقارنات الخارجية في كل المجالات، تعرف أنت اجتماعين راضيين باش نلقاو احنا أوت بالحق، باش نلقاو حق أوت، خلينا نعملوا أهداف عندنا احنا، خلينا احنا نجاهدوا أنفسنا، نحاولوا احنا نطوروا من أنفسنا، خلينا احنا نعملوا رسم للسياسة عندنا احنا الاقتصاديه كيفاش باش تكون. هو الاستثمار الخارجي ماهوش هو استعمار، ماهوش كي نحكيوا على الاستثمار الخارجي نحكيوا على اللي حكينا عليه في الاسبوع الفات، معناتها جماعه اللي تجي وتاخذ هذاك الملح نتاع تونس وتبيعه بابخس الاثمان وتبيعه، ما نحكيوش على التهرب الجبائي اللي صار في 2025 الملف يتحل نتاع المشروبات الغازيه والكحوليه اللي يجيو يعملوا في مرابيح ويعملوا تهرب جبائي وما يخلصوش الدوله التونسيه. احنا عشنا بمستثمرين اللي هما قادرين باش يعطوا قيمه مضافه للبلاد هذيا، يعملوا صناعات معملية، صناعات فلاحية، خاصة الاستثمار في الطاقات المتجددة، هذم المستثمرين معناتها اللي ماجي نعطيوها، مش يجيو لتونس هي جنة ضريبية، يجيو لتونس والله اليد العاملة نتاعها رخيصة، يجيو لتونس والله فما ترافيك وتندبر لك خيط وكذا، ويجيو لتونس هم ريق نجمو نخدموا عباد في النوار، لا، تجيو لتونس باش تلقاو فيها مشلات صيف، باش تلقاو فيها قانون نتاع عمال، معناتها مش تجيب خدام ومن بعد طرد وتعملوا 6 شهور تزيدوا 6 شهور ويترسم العامل هذاك، لو باش تجيو باش تلقاو صحيح باش تلقاو انفراستركتير ماهيش كبيرة باش لكم مطالبين انتم كمستثمرين تجموا تستثموا في البنية التحتية، تستثموا في عديد من المشاريع، لكن ديما الكلام هذا باهي باش عباد يقول باهي، لكن شنو اللي انا ديما ننتقده لان المنتدى هذه مش اول مرة يصير، معناتها دورة 22، هل انه صار تقييم المنتديات اللي صارت قبل ولا هل انه العباد اللي جاوا المستثمرين وقت جاونا عملنا تيكات، معناتها مش مدد استثمار كان بشركة تونسية اليابانية، هل انه اليابانيين اللي قالوا باش نعملوه عملوه ولا ما عملوه، زعما اللي ما عملش المشروع هذا علاش ما عملوش؟
0: انا ديجا حبيت نسلك السؤال هذا أستاذ أحمد، أنه المتابعة إسكو موجودة عنا في ثقافتنا الاقتصادية أو أي ثقافة أخرى، وأمباراليل مع المتابعة المشاريع، ساعات يقول لك هو الوفد الياباني قال كذا، ما بعد المنتدى إسكو المنتدى حقق الأهداف متاعه؟ احنا دائما نعمل الحاجة وبعد نسوا على
1: طول. هذه جاء من النقاط السلبية اللي تميزنا في تونس في جميع المجالات. يعني أنت عملت منتدى حتى لو كان نجح، هو مثلا نحكي احنا حتى منتدى 2016 عطينا شو مش نعمله، حتى منجم نشوف أنه نجح نجح 2027 2028، كانت أنت في 2024 مثلا و2022 مع آخر منتدى أنت عملت ولا آخر منتديات أخرى، مش كان حتى منتدى استثمار هذه، لأنه العبيد اللي جات وقالت مش صحيح الأرقام ارتفعت أوكي مع تجاو عبيد استثمار، لأنه كل من وعد بالاستثمار، كل من وعد بالمتابعة متاع المشاريع هذه أوفى بوعده ولا ما فيش، وإذا ما فيش بوعده علاش؟ زعما قال فما إجراءات إدارية صعيبة، أو زعما قال الانفراستركتيف في تونس صعيبة، زعما قال يعني تعرضت فما شكون حب عرض عليا عرض آخر وقال لي لو حليك وجا أمشي دولة خليجية أخرى ولا يجي نهزك للمغرب ولا حاجة. هذا هو اللي لازم الشعب التونسي يعرفه، هذه في طريقة شفافية. أعطيني إذا أنت عملت استبيان ولا عملت أنكيت وعرفت شنو اللي ما مشاش، خرجوا للرأي العام مش على الأقل العباد تعرف، والمتفاعلين الاقتصاديين يعرفوا اللي أنت معناتها فما حوايج صارت أو علاش صارت، وفما حوايج ما صارتش أي علاش ما صارتش، على خاطر المشاريع هذه هو تونس عنده منه حساسية. احنا مثلا إكزومبل احنا تو في صفاقس مثلا عندك ثلاثة مشاريع، الميترو والمدينة الرياضية مشروع تبرولة، هذوما المشاريع هذه
0: تحكي على المشاريع المعطلة.
1: اسمع لا ما سميش معطلة
0: أو المعطبة،
1: لا ليه معطلة وليه معطبة، هذه مشاريع مشاريع بالنسبة لنا ناخذوهم هكا كيما العناوين الكبيرة ساعة تلقاها في الجرايد باش العباد تشري جريدة، وبعد كي تحل تلقى عنوان يحكي على حاجة أخرى.
0: هذوما مشاريع
1: لا على خاطر مثلا مشروع تبرولة معناتها أكبر مني أنا، معناتها من بداية الثمانينات تعمل، معناتها إذا هو عمره أكبر مني أنا وأنا مش نقعد تو بعد 40 سنة نحكي فيه، معناته أنا نحشم على روحي باش نحكي على حاجة التو ما صارت، ولا مشروع يقعد 40 سنة
0: ولا حتى المترو المشروع نتاع المترو.
1: معناتها فما مشاريع وفي الأخير الحكومة قالت لك ما عنديش فلوس، دونك ما تحكيليش على مشروع وما فماش الداعمين، ما تحكيليش على مشروع وما فيش فلوس، احكي لي على حاجة تنجم تصير.

0: تمشي مسافات ما عادش قادرش تعمل كيلومتر باش تمشي للشفار ولا العباد اللي ما يسول الحال يمشوا لبلايص اخرى. هو عليك تشوف انت مدينه فيها اكثر من مليون ساكن يجي الصيف هكي وما تلقاش وين تمشي
1: اطول شريط ساحلي
0: اي وما تلقاش ما عندك ما تحكي لي ما نجمش انا نقنع العباد بكونها وفما وفما وفما. دونك شوف المواطن التونسي هذاك واش يحب، يحب الشهريه نتاعو يلقاها، يحب يلقى الاسواق رخيصه، يحب يلقى البقيه الكل ديتاي قاعد نحكوا عليه هذيك يقول لك دور الحكومه واللوزي والسيد رئيس المدير العام والسيد المدير الجوي والمسؤول الفلاني. دونك اهم حاجه هو العمل العمل العمل الجيد، واهم حاجه اللي شفناه في المنتدى هذا
1: الاستثمار
0: يشوفوا اذا باش تحكوا لنا على الطاقات المتجدده وتحكيوا على الطاقات الكهربائيه يا خويا عملوا لنا حاجه هكا واضحه. مثلا التاكسيستيه يا خويا باي شوفوا لهم حاجه يوليو السيارات مليحه من كلهم الكتريك، باي هبطوا لهم عملوا اتفاقيه مع شركه ما جبتوا اليابانيين جبتوا الصينيين جبتوا من ايطاليا يودي قديش عندك من تاكسيست انت باي جيب لهم كل تاكسيات جدد جيب لهم كلهم كهربائي وعملهم بلايص ونيشارجوا التاكسيات مليحه خليهم شوف لهم فلوس نتاع نتاع انفستيسمون امس نشوف والله وزاره الماليه تدرس الاقتراحات باش نعملوا بنك بريدي ولا من وهذا يتطلب طرف تعش معناتها معناتها انت حكي مش عطيك حاجه بسيطه احكي اللي يحكوا فيها هي ما هيش باش تصير انا اكد لك انا وهي من 2020 ايش معناتها من 2020 انت من 31 دوز 2019 من 2020 تقعد 2026 وانت تلكلك تلكلك في نفس الحكايه ما يا ايه يا لا ولا اخرج قول لهم يا شعب تونس راهو البوسطه تولي بنك ولا نزيدوكم بنك اخر تونسي
1: تحكي على وزاره الماليه
0: تمشي على وزاره الماليه راهو القروض اللي تحبوهم تاخذوا متواصل بنسبه فائده منخفضه راهي ما تصيرش على خاطر نسبه الفائده عندنا في مع الدوني باي لا بنك سنترال ومانيش باش ينقص منها
1: سبحان الله.
0: دونك ياكم يا تونس ما تاخذوا ما تاخذوا قروض من البنوك التونسيه لما تبدا مترسم ويبدا عارفك ضامن فيك ولا باش ترهن دار ولا باش تدهن باش نعطيكم قروض هكاكا خوذ وبعد تو نشوف مشروعك ينجح ولا ما ينجحش ولا باش نعطيك قرض ب 2% و 3% لا مجال عليه اجتماعات ولجان ولجان ولجان وفي الاخر تخلص كومونيكي هذا هو
1: وفلوس مهدوره
0: هذا هو معناتها قول الحقيقه قول الحقيقه باش تخافوا انا نقول الحقيقه ونتحمل نتحمل معناتها
1: المسؤوليه
0: نتاع الحقيقه خير من اللي نقعد انا نستبله في عقول عباد بالخمس سنين بالعشر سنين ومشروع تبايره من عام 83 واحنا للتو لا شفنا تبايره ما شفنا شيء كان تراب ميدو او كياسه ونظفنا حتى دونك معناتها هذا الدي الاخير معناتها احترموا شويه العقول نتاعنا باش احنا نجموا نفهموا الحكايات بالباقي
1: وربي قدر الخير. يعطيك الصحه احمد فهمي وجه البيان شكرا لك انت هذه فسحتنا ومساحتنا الاقتصاديه على منتدى الاستثمار اللي احتضنته بلادنا في الفتره الاخيره. بعد لحظات تكون معكم سونيا في موجز نشرة أنباء الصباح. السابعة صباحا.

0: أسعد الله صباحكم. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا، الأعلان اليوم عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية، وجلسات تمهيدية مفصلة للجان البرلمانية اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في ساقس بدو العملية الأولى لتجميع النفايات القابلة للرسكلة بجرمدة الجديدة، إطلاق أول تجربة نموذجية لمحرك كهربائي على قارب صيد حرفي بجزيرة جربة. في العالم: اتفاق بين واشنطن وطهران على وقف الضربات العسكرية، ولقاء مرتقب غدا في قطر لتسوية الخلافات بشأن مضيق هرمز، وهجمات صهيونية جديدة على لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. والتفاصيل تأتيكم في تمام 7:30 ضمن النشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ثلاثة دقائق بعد السبعة متاع الصباح. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا. تقس يعمل كيف تقسمح هذا نقول بدرجة أولى لتلميذ البكالوريا. أكثر من 50,000 تلميذ. بعد شوية إن شاء الله الثمانية متاع الصباح يبدأ استيلو وتبدأ ورقة الامتحان ونتوكلوا على الله في دورة المراقبة اللي هي دورة الأبطال دورة الأسود. نعم انتوما السيودة. حبيت ميساج اليوم الصباح لكل تلاميذ البكالوريا. راني الكلام متاعي مزعمة زعمة يقول لك شبيه هذا قاعد التحفيز. لا لا بلا باس. أنا جوست حبيت نقول لكم حاجة برك. كل تلاميذ البكالوريا اللي يسمعوا فيه الآن فما الخير بإذن الله. احنا فما نتيجة كانت تحب تقولوا نيجاتيف انتوما كانت معناها إلا هكا في دورة رئيسية. احنا مش نعملوا خطيط عمودي تولي مع بوزيتيف. دونك ان شاء الله ننجحوا على طول. يلزم الإرادة متاعنا تكون قوية الولاد والبنات. يلزم العزيمة متاعنا تكون فولاذية. مدام معنا رضاية الوالدين مدام الناس اللي تحبنا وسوسور أصحابنا اللي نشحوا دورة رئيسية اللي نهنيوهم الناس كلهم بحذينا نمشيو نلقاو اللي سيت الناس كل تستنى فينا مدير أو مديرة المعهد ونلقاو الأطراف الكل اليوم يقولون يلا هذه دورة الأبطال. حبيت الغنية متاعنا اللي هي دعوة أمي غنية الباك غنية جماعة الدورة الرئيسية ودورة المراقبة على حد السواوين. هي أمير الغنية هذية نحبها ايه بالموسيقى متاعها تكون شحنة لكل تلاميذ البكالوريا. ما فما شيء صعيب يا بكالوريا نجيبك أكثر شيء من هكا نجيبك ها بكالوريا. يلا دورة الأبطال تنطلق اليوم بإذن الله.

0: ماشي للباك بدعوة أمي ودعوة بابا ودعوة جدي ودعوة جدتي ودعوة الخال والخالة والعم والعمة والخو إيه إيه والأخت والأحباب والأصحاب الحسيل وفما الخير بإذن الله لولاد البنات إن شاء الله فما كي الخير. مازلت الإيقاعات النغمية ومازلت الأغاني متاعنا. تحية لكل تلاميذ البكالوريا. عادل عبد الناظر يقول لي ربي نجحهم جميعا بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. شكرا الفنان الهدي الجربي ومحناه الأغنية قصيدة أم حسنة عن الأم تو إن شاء الله تكون في أحلى صباح الاثنين الجاي بإذن الله. ما طولش عليكم برشا. المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو.
0: الميتيو هذا الصباح مع صديقنا اخونا الغالي سليم بن ميلاد. سليم صباح النور.
2: صباح الخير مهدي وصباح الخير كيف مستمعين تتفق
0: ايش نحويلك لباس الامور
2: الحمد لله.
0: كنت توا نحكي على تلاميذ البكالوريا على دورة المراقبة اللي هي دورة الابطال مش هكا يا سليم؟
2: صحيح ربي يوفقهم ان شاء الله
0: وربي معاهم ان شاء الله وان شاء الله فما كان الخير والضحكة والفرحة ان شاء الله. يا سيدي الغالي طقسنا اليوم ايش نحويلك؟
2: طقس اليوم باش يكون سحب قليله في الصباح مع اغلب الجهات بينما العشيه تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب تكون مسحوبه بامطار مؤقته عاديه. الولايات المعنيه هي قفصه قاسرين وسيدي بوزيد. الريح القطاع الشرقي ضعيفه في معدلها تبقاو اثناء السحب العاديه. البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب والحراره في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات ب 36 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. اليوم إن شاء الله في جهة صفاق تسجل 36 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. جاب 37 سيدي بوزيد 37 بينما قرقنا 31 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد السحب عبر الصباح بينما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب وتظهر خلايا عادية مصحوبة بأمطار أمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل.
0: معناها كأني بالشتاء والخريف يحب يرجع شوية شوية هكا.
2: أي غدوة الأمطار قوية شوية إن شاء الله تكون أمطار الخير بلاش أضرار والحرارة غدوة زادة في انخفاض وتتراوح بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة بقية الجهات. كيف كيف زاد البحر من نهار الثلاثاء العشية يكون مضطرب بالشمال ومتموج بقية السواحل بينما نهار الأربعاء يكون مضطرب شديد الاضطراب خاصة بالشمال ومتموج بقية السواحل. ناخذوا احتياطاتنا وربي يعطينا القدم.
0: امين ربي يعطينا الخير والفرحة والبركة. يعطيك الصحة سليمة. تحية لكل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. 9 دقائق بعد 7 نتاع الصباح. الله يبارك لك مادام انت حكيت على قرقنا في الكلام نتاعك. ربما نذكر السادة المستمعين بالنسبة لسون تراك الشركة الجديدة للنقل بقرقنا أوقات جديدة على مستوى السفرات بين صفاقس وقرقنا أبارتير من اليوم 29 جوان تاكسيستية والناس اللي يسمعوا فينا أو نذكركم بالأوقات 4:15 أول لود بدأ من صفاقس القرقنا اللود الثاني 6 متاع الصباح تلقاه تو بدأ يراكي في ميناء سيدي يوسف بعد 8 متاع الصباح تنجموا تغلطوا على لود 8 العشرة ونص متاع الصباح نص النهار ونص الساعتين ونص الأربعة ونص الستة ونص الثمانية متاع الليل والعاشرة ليلا. بالنسبة للعودة من قرقنا لصفاقس الأربعة متاع الصباح الستة محليه اللود هو متاع الأربعة يعمل كيف الستة جو طاير برشا الثمانية العشرة غير ربع نص النهار وربع الساعتين وربع الأربعة وربع الستة وربع الثمانية وربع و العاشرة صباح. إن شاء الله بعد شوية على طاير صورة اليوم مواطن عراقي من منطقة أربيل إقليم كردستان العراق موجود الآن في صفاقس بعد شوية مش يكون في محطة اللود مش القرقنة. السيد هذا مش القرقنة لين باش يثبت الأصول متاعه التونسية اللي ترجع إلى جزيرة قرقنا. اسمه قدير القشوري عبد القادر القشوري أستاذ جامعي في علم التاريخ في منطقة أربيل. السيدة ذي تلاقيت أنا وياه تقريبا 7 سنين التالي في العراق وقت الله يرحمه سي المصطفى خماخم وعديد الأسماء كانت متواجدة مع بعثة السيسيس. كي قال لي القشوري وقال لي راه أصولي تقول أنه أنا ما قرقنا اعطيته عديد النقاط وحتى بعض المكالمات اللي أجريناها ويكتب المكتوب انه جاء لتونس باش يبحث عن هذه الاصول وبعد شويه مش يكون في سفره الاولى في حياته الى جزيره الاحلام، جزيره قرقنا مش نتابعوها بعد شويه حصريا، صوره اليوم تكون من اذاعه صفاقس. هذا الصباح برشا صور وبرشا فيديوهات ما نحبوهاش، كما فيديو الوليد اللي هو من ولايه المهديه اللي باس وقبل الحريقه، معناها شفتوها عملت ملايين الفيو والبرتاج، والانعكاسات السلبيه معناها انتفاخ رهيب جدا في الشفاه نتاعو في الوجه نتاعو، سخانه وصلت ل 41 درجه. شنو هي هالتحديات؟ اسكو بالطريقه هذيا ولينا نحبوا نروجوا الفيسبوك على حساب حياتنا وصحتنا؟ ولدي وبنتي اللي يسمعوا فيا اليوم وخياني الكل، راهو فما تحديات مرفوضه وفما فيديوهات انه التقليد نتاعها راهو مش دخلنا في حيط على مستوى المتابعه. بعد شويه تو نحكي على الصوره هذيا اكثر، لكن قبل هذيا وينهم جماعه الباكي يا سي امير؟ جماعه الباكي اللي قصدي ربي تو نورمالمون السبعه ودرجين. اي سيدي نحب نسبق لكم الخير ونقول لكم من تو مبروك، وما تقوليش راك استرسيتنا. لا لا، إذا استرس مش نعيشوا به ما نجموش نعملوا حد شيء. احنا اليوم ماشيين باش نسجلوا اسامينا في قائمة الناجحين، حطوها لهنا في المخ. ماشيين اليوم باش نكتبوا رانا ناجحين، ناجحين يا رب العالمين.

ان شاء الله يا ربي الفرحة تكون موجود في كل العائلة التونسية. ان شاء الله فرحة البكالوريا تنوركم الناس الكل. وديما نقولها لكم الأولاد البنات 50,000 تلميذ اللي إن شاء الله من 8 متاع الصباح يكونوا اليوم على موعد مع مقاعد الدراسة دورة المراقبة في البكالوريا. حطي من توا نقول لكم مبروك مبروك الباك إن شاء الله.

0: إشهار.
1: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tl. Fatal, see, sun and makeup.
2: الثمنتاش دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الأوفياء اللي تواصلوا معنا هذا الصباح. قلت لكم صورة اليوم ناخذوها من صفاقس هذا الصباح مع مواطن عراقي أصيل منطقة أربيل العراق إقليم كردستان العراق، يتوجه بعد لحظات إلى جزيرة قرقنة ربما لإثبات الأصل متاعو للبحث عن الجذور متاعو. سعيد جدا باش يكون معايا خونا الغالي قدير هكا يقولوله في العراق، أستاذ الجامعي خونا عبد القادر. تو يقول لكم على اللقب بعد شوية. سي عبد القادر صباح النور.
3: صباح النور السيد مهدي، أهلا وسهلا بكم.
2: يا سيدي أهلا وسهلا بك وبكل الشعب العراقي في بلاده تونس وفي عاصمة الجنوب صفاقس، وظل هذه زيارة خاصة وخاصة جدا، مش هكا سي عبد القادر؟
3: نعم السيد مهدي، أولا صباح الخير لجميع أهل تونس وخاصة العاصمة الجنوبية صفاقس.
2: أيه؟
3: وأقربائنا في جزيرة قرقنة وكل مواطن، وأبارك لهم الدورة الثانية لبكالوريا. أتمنى لجميع الطلبة النجاح الباهر إن شاء الله.
2: أستاذ عبد القادر تفضل. أنت اليوم في صفاقس وأنت كأستاذ جامعي في العراق، والحضور خاص وخاص جدا، مش هكا؟
3: شكرا حبيبي. أنا حضرت ملتقى في سوسة، ملتقى كان على مدى ثلاثة أيام، انتهينا من الملتقى، لكن السبب مجيئي الرئيسي كان زيارتكم وزيارة أخي في قرقنة وفي صفاقس.
2: هذه أخي عرفتها عاد، هذه أخي هذه مصطلح
3: تعلمتني عندما زرتنا في أربيل، علمتنا صحيح.
2: أنا كي مشيت لأربيل قلت لك أنك أخي، أنت تدور دور وترجع من تونس من جزيرة الأحلام قرقنة، وقلت لك أخي هذه كلمة لا يعرفها ولا يعشقها إلا ابن الجزيرة.
3: تمام، شكرا لك ولإذاعتكم. إن شاء الله نتمنى النجاح والتقدم للزهار إن شاء الله.
2: اللقب نتاعك القشوري أنت.
3: بالزيارة هذه الخاصة لإخوتي ولأقربائي هنا إن شاء الله، نتمتع بساعات وأيام جميلة إن شاء الله.
2: إن شاء الله الرحلة إلى جزيرة قرقنة باعتبار اللقب نتاعك القشوري، وأنت كأستاذ جامعي بحثت ووقيت عديد ربما البحوث اللي تقول أنه الأصل يعود إلى تونس، إلى صفاقس، إلى جزيرة قرقنة.
3: نعم نعم، طبيعي وجود القشوري في تونس قديمة جدا، قدم الزمان، وهم يعني مجموعة أو مجموعة أشخاص، مجموعة عوائل، جميعهم ما شاء الله واصلين ومتمكنين، يعيشون الحمد لله مرفوع الرأس في تونس جميعا وفي صفاقس وفي قرقنة.
2: نعم.
3: ونحن أيضا في العراق، وقسم منا عشيرتنا قشوري في كردستان الشمالية نسمي تركيا، أيضا يكن لهم كل الاحترام والتقدير.
2: يعني أنت رحلة اليوم تنطلق في لودة الثامنة صباحا، الأستاذ الجامعي العراقي عبد القادر يبحث عن الجذور والأصول ويبحث عن الهوية التونسية القرقنية.
3: تمام بالضبط، هاي يعني لدي كتاب جاهز للطبع حول القشوري. نحن عندنا نسمي عشيرة قشوري، فكتاب كامل، وإن شاء الله سندون فيه بعض الملاحظات وبعض المعلومات عن القشوريين هنا إن شاء الله.
2: تستنى في الرحلة القرقنة فارغ الصبر معناها مع لودة الثامنة صباحا في الباخرة في إطلالة من صفاقس إلى قرقنة.
3: بالضبط صحيح والله، يفرحنا أن نصل إن شاء الله إلى الجزيرة بسلامة، بسلامة الجميع.
2: ايه يا سيدي مرحبا بك في تونس وتونا فرحوا بك اكثر وتعمل جو كبير برشا، وان شاء الله الابحار مش يكون بطريقه خاصه جدا الى جزيره الاحلام قرقده. شكرا لك، تحياتي لك خونا عبد القادر القشوري، تحياتي لك. 23 دقيقه بعد 7 صباحا.

27 دقيقة هذه صورة حبينا اليوم حصرية من إذاعة السويق. اسمع إن شاء الله نلقى بعض الوجوه في جزيرة قرقنا وحتى بعض الأسماء اللي إن شاء الله نتواصل معها بعد شوية للبحث الكبير هذايا، لأنه السيد هذايا أستاذ علم التاريخ، هذا الأستاذ الجامعي العراقي اللي جاي اليوم حصريا من إقليم كردستان العراق، لأنه لقب متاعه القشوري، لأنه دراسات أكدت أنه الأصول متاعه ترجع إلى جزيرة قرقنا اللي فما كانت رحلات تجارية من صفاقس إلى ميناء الإسكندرية وبعد ميناء الإسكندرية إلى عديد الدول العربية. اليوم إن شاء الله تبدأ قصة جديدة، وسعيد جدا بمثل الصور هذية اللي تأكد مرة أخرى حرص الإنسان دائما على إثبات الهوية متاعه. هذه صورة الصباح حبينا نقلوها حصريا على أمواج إذاعة صفاقس. 24 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح، مدام الغنية اللي ماشي الجزيرة، نذكركم أوقات اللود الجديدة اليوم حسب الشركة الجديدة لنقل بقرقنا، رحلات من صفاقس القرقنا الأربعة وربع، الستة، الثمانية، العشرة ونص، نص نهر ونص، الساعتين ونص، الأربعة ونص، الستة ونص، الثمانية والعشرة متاع الليل، ومن قرقنا إلى صفاقس الأربعة متاع الصباح، الستة، الثمانية، التسعة وخمسة واربعين دقيقة، نص نهار وربع، الساعتين وربع، الأربعة وربع، الستة وربع، الثمانية وربع والعاشرة ليلا. هذه أوقات السفر بين قرقنا وصفاقس. اللي مش الجزيرة، تحية للجزيرة الحالمة والناعمة والساحرة هذا الصباح.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر حديثا كتاب جماعي في الأدب المقارن والنقد والترجمة بعنوان في الأدب المقارن والنقد والترجمة، إصدار يحمل توقيع مجموعة من الباحثين، ونشرته جهة علمية تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي واعترافا بمكانته العلمية ومساهماته الثقافية. العمل يقع في صفحات تجمع مقالات ودراسات نقدية وترجمية تهدف إلى إظهار امتداد وتحاور هذا الحقل المعرفي في المشهد العربي والفرنكوفوني. الكتاب هو مجموع مقالات أعدها باحثون ومتخصصون في الأدب المقارن والنقد والترجمة، وقد جمعت نصوصهم ضمن محاور واضحة تعالج قضايا منهجية ونقدية مختلفة، تشمل دراسات مقارنة بين الآداب، نصوص نقدية حول الأدب العربي والمعاصر، ونصوص تطبيقية في الترجمة وأشكالها وتحدياتها، إلى جانب مراسلات ومساهمات تستحضر ذاكرة وعمل الفقيد منجي الشملي وتبين أثره في تكوين أجيال من الباحثين. من المحاور الأساسية البعد المنهجي في الأدب المقارن، أي تناول العلاقات بين نصوص وثقافات متعددة. محاور النقد الأدبي التي تتناول النص بوصفه مساحة للصراع والهوية، وقضايا الترجمة كممارسة نظرية وتطبيقية مع مقترحات لحلول منهجية لمشكلات الترجمة النصية والاصطلاحية. كما يضم الكتاب دراسات حالة وتحليلات نصوصية تستدعي أمثلة من الأدب العربي والفرنسي، وربما نصوص مترجمة تظهر تقاطعات ثقافية وإشكالات التأويل. النصوص المجمعة في هذا الإصدار تقدم رؤية متعددة الأصوات تجمع بين الخبرة الأكاديمية والحس النقدي، وتعمل على استعادة إرث الفقيد منجي الشملي وأثره في المشهد البحثي من خلال دراسات تتناول اتجاهاته ومقارباته. كما يعد الكتاب مرجعا مفيدا للطلاب والباحثين والمهتمين بعلوم الأدب والنقد والترجمة، لأنه يجمع بين نثريات نظرية وتحليلات تطبيقية قابلة للاستخدام في المقررات الجامعية وورشات العمل البحثية. إذا كنتم معنيين بتطوير دراسات الأدب المقارن أو تبحثون عن مواد نقدية وترجمية تعالج إشكالات المعنى والهوية والانتقال بين اللغات، فكتاب في الأدب المقارن والنقد والترجمة يقدم مادة ثرية للتأمل والمراجعة. تجدون الإصدار لدى جهات النشر الأكاديمية والمكتبات المتخصصة، وسنعود في حلقات لاحقة لعرض مقتطفات من أبرز المقالات. شكرا لاستماعكم، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. اليوم انطلاق دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا. الإعلان اليوم عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية وجلسات تمهيدية منفصلة للجان البرلمانية اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في صفاقس بدء العملية الأولى لتجميع النفايات القابلة للرسكلة بمنطقة جريمدا الجديدة. إطلاق أول تجربة نموذجية لمحرك كهربائي على قارب صيد حرفي بجزيرة جربة. في العالم اتفاق بين واشنطن وطهران على وقف الضربات العسكرية. لقاء مرتقب غدا في قطر لتسوية الخلافات بشأن مضيق هرمز وهجمات صهيونية جديدة على لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. وفي تفاصيل هذه العناوين، نوال الطاهري
2: صباح الخير،
1: وسونيا بن عمار أهلا بكم. نشير في البداية إلى انطلاق شبكة البرمجة الصيفية لإذاعة صفاقس بداية من اليوم، والتي تتميز بتنوع فقراتها لتواكب أجواء فصل الصيف مع المتابعة اليومية لمشاغل المواطنين واهتماماتهم. تربويا تنطلق اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل 4 أيام، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جوليا القادم.
2: يجتاز هذه الدورة أكثر من 50,000 تلميذ، ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، بالنجاح والتوفيق لكل المؤجلين.
1: وبانتهاء السنة الدراسية والجامعية، يعتبر عدد من التلاميذ والطلبة أن العمل الموسمي خلال العطلة الصيفية ضرورة لمساعدة أوليائهم على مصاريف الدراسة والاكتساب خبرة للارتقاء بالمسار المهني لاحقا، فيما يرى آخرون أن الصيف فصل الراحة والاستجمام.
3: أين والله مع الاختيار أنه الشباب ذيك يمشي يخدم،
4: ماذا بيا ولدي يخدم باش يتعلم كي يدخل للخدمة يعرف قيمة الفلوس.
5: ما نحبش نخدم مدام ننجح، نحب نرتاح. واحد صيفي يحب يتفرد،
6: واحد ما ينجمش يقعد بلا هدف في الصيف والكل.
7: هي كإثبات للذات والروحي، خطرة ما نحبش نكون ياسر ثقيل حمل على عائلتي، نعمل كل شيء على دارنا والكل.
8: حد ياخو مصروف يعاون بوه ويتعلم صنع، تتعامل على روحك.
6: يوم امتون تعاون روحك انت في القراية،
9: تديون الشرج يحب لأقل حاجة 20 دينار 30 دينار في النهار.
7: دونك نحب نطر مصروفي وحدي ونكون عندي استقلاليتي والانديبوندونس متاعي،
6: فيثبت وجوده في الخدمة.
9: واحد يسير نسروه مادام يقرأ بالخدمة باش يلقى روحه كي هو كمل قرايته يلقى روحه يخدم مواش بخيل.
7: كي تدرب روحك تخدم والكل تلقى روحك معناها بعد متعود على سوق الشغل،
8: تحس حتى بقيمة الفلوس وباش حوايج.
7: دونك أوكا في دومانات مختلفة، باش نلقى روحي مني نلم بكل القطاعات، ومني باش نكتسب خبرة، باش على الأقل بعد ما تخرجت الكل نلقى روحي على الأقل كي نحب نجازف على دومين ولا على قطاع نلقى روحي عندي شوية خبرة.
6: باش تتعلم منها معناها، باش تكتسب خبرة منها والكل، وإنك كيفاش معناها حتى نهار آخر باش تشد خدمة باش تكون عندك تجربة قبل، مش تشدها هكاك تعمل على روحك في نفس الوقت.
1: جهويا، يتم اليوم في صفاقس إطلاق مشروع شبابي لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاستقلالية والمواطنة الفاعلة لدى الشباب وخاصة ذوي الفرص المحدودة بينهم.
2: المشروع تنظمه جمعية نحن الشباب بحضور وفود شبابية من فرنسا وإيطاليا، وسيمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي والمهارات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية وتشجيع المشاركة الفاعلة في المجتمع.
1: وفي شأن بيئي، تم إنجاز أولى عمليات تجميع النفايات القابلة للرسكلة مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك في إطار المشروع التجريبي للفرز الانتقائي من المصدر بالمنطقة النموذجية بجريمدا الجديدة حسب ما أفادت بلدية المكان.
2: نسبة نجاح هذه المرحلة بلغت حوالي 40%، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز ثقافة الفرز من المصدر والتوسع تدريجياً ليشمل المشروع كامل منطقة جريمدا الجديدة حتى تصبح نموذجاً في النظافة والمحافظة على البيئة.
1: وفي إطار الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة بالزيتين والمتواصلة في عدد من معتمديات صفاقس، تم أمس مداواة الزيتين ضد حشرة ذبابة
2: زيتون بمحطة السعادي من معتمدية العامرة، وشملت العملية 8000 أصل زيتون باستعمال 4 جرارات. وفي معتمدية الحنشة بلغ عدد الأصول التي تمت مداوتها ضد حشرة ذبابة الزيتون 15000 أصل زيتون بمنطقة ولاد طاهر و10000 بمنطقة جواودة.
1: إلى قصر باردو، حيث تعقد اللجان البرلمانية اليوم جلسات تمهيدية منفصلة للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 بعرض المسائل المضمنة به في علاقة باختصاصات كل لجنة.
2: مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل الوثيقة المرجعية لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتولى اللجان المختصة تقديم مقترحاتها وتوصياتها بشأن الأهداف والإصلاحات المبرمجة في مختلف القطاعات قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
1: نبقى في العاصمة، حيث ينطلق اليوم المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا في إطار دعم اندماج الاقتصاد الوطني في الفضاء الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي.
2: وبمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعقد اليوم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني لتثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات وتشجيعها على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية.
1: في السابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. يتم اليوم بميناء أجيم بجزيرة جربة إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي في إطار مساعي تطوير الاقتصاد الأزرق أكثر استدامة وعدالة.
2: المشروع ينفذه الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويمثل خطوة نوعية في اتجاه إزالة الكربون من قطاع صيد البحري وتعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة بما ينسجم مع الجهود الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومجابهة التغيرات المناخية.
1: في موضع آخر، تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
2: اليوم أيضا هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين حسب الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
1: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وفيما تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا متبادلا بين الولايات المتحدة وإيران حول ممر مضيق هرمز، أعلن طهران وواشنطن عن وقف الهجمات المتبادلة مؤقتا والاتفاق على عقد جولة محادثات غدا في قطر لبحث النزاع حول المضيق بعد أيام من تبادل الضربات واتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم.
2: في لبنان، أكد حزب الله اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن بلده بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون وغارات على عدد من المدن.
1: وبينما يشهد الصراع الإقليمي القائم في الشرق الأوسط حالة مد وجزر تتأرجح على وقع تفاهمات دبلوماسية هشة، وصف أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي في تصريحه لإحدى الفضائيات العربية وصف التفاهمات الحالية بين واشنطن وطهران من ناحية وبين لبنان والكيان المحتل من ناحية أخرى بدبلوماسية النقاط الأولية وليست بدبلوماسية المخرجات النهائية، وأكد أن الطريق ما زال محاطا بالكثير من العثرات لمدة طويلة وفق تقديره.
10: أمريكا ترامب اكتفي بمذكرة تفاهم مع الإيرانيين وباتفاق الإطار بشأن لبنان وإسرائيل، بمعنى لا نتحدث عن منظومة دبلوماسية أو منظومة تفاوضية كاملة، لسنا أمام اتفاقات أو معاهدات، نحن أمام بدايات الطريق. لذلك ينبغي أيضا الإقرار بأن هناك مجموعة من الانتكاسات التي ستظهر من حين لآخر. لاحظ الآن أن وضع مضيق هرمز بدأ يلقي بظلاله في على التصعيد بين الطرفين الإيراني والأمريكي. بالنسبة للبنان، هناك فكرة تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن كما جاء في التقرير هناك بعض النقاط غير الواضحة. إذن للأسف هي دبلوماسية النقاط الأولية وليست دبلوماسية المخرجات. لذلك أعتقد أن سواء الخارجية الأمريكية بقيادة روبو بالنسبة للبنان وإسرائيل أو بالنسبة للبيت الأبيض إزاء إيران، زالت الطريق معبدة بالكثير من العثرات، وأعتقد أننا نحتاج لنفس طويل في هذا الاتجاه.
2: في سوريا، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا بعد توغل لآليتها في وقت سابق بمنطقة حوض اليرموك، فيما دعت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام اتفاقية فضل اشتباك.
11: في العراق، طالت حملة مداهمات واسعة شنتها السلطات أمس 47 متهما بالفساد بين النواب ومسؤولين بينهم 12 نائبا على الأقل، وذلك قبل أسابيع من زيارة يجريها رئيس الوزراء العراقي لواشنطن منتصف بوت القادم في إطار تعهداته بمكافحة الفساد وحصر سلاح الفصائل المقربة من إيران وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد.
2: ختما، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلاده.
11: تذكير في الختام بأبرز العناوين اليوم: انطلاق دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا، الإعلان اليوم عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية، جلسات تمهيدية منفصلة للجان البرلمانية اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إطلاق أول تجربة نموذجية لمحرك كهربائي على قارب صيد حرفي بجزيرة شرب اليوم، وفي العالم اتفاق بين واشنطن وطهران على وقف الضربات العسكرية، ولقاء مرتقب غدا في قطر لتسوية الخلافات بشأن مضيق هرمز.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
11: نهاية النشرة، أجمل تحية نوال الطهري وسونيا بن عمار. الموعد الآن مع سبور نيوز ويؤمنه خالد بوشيبة. شكرا على حسن المتابعة، يومكم سعيد.
12: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة.
0: سبور نيوز. سبور نيوز.
14: أربعين دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا الصباح في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنية وعالمية. حكيد الحدث مونديال 2026 والمنتخب الكندي يحجز أولى البطاقات والتأهل إلى الدور الثمن النهائي بعد فوز قاتل اليوم أمس على المنتخب جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر على ملعب سوفاي في لوس أنجلوس. ستيفن أوستاكيو سجل هدف المباراة الوحيد دقيقة 90+2 ويمنح كندا التأهل غير مسبوق إلى الثمن النهائي، ويضرب بذلك موعد مع الفائز مواجهة المغرب وهولندا اللي باش يلعبوا يوم غد في مونتيري. من بين تداعيات المونديال، أعلن ياسر المسح الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب من دوري المجموعات في كأس العالم 2026. المسح كان عبر حسابه الشخصي على منصة اكس: بعد 7 سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيس لمجلس إدارة الاتحاد السعودي كرة القدم. لقد بذلنا أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودي. السعودية وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أنه عدم تأهل المنتخب الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة للترتخي لطموحاتنا جميعا، وأتحمل مسؤوليتها كاملة. علاش خذينا الأخبار الخاص بالاتحاد السعودي؟ لأنه ثم ثقافة الاستقالة. الرئيس الاتحاد السعودي بعد الخروج من دور متقدم من المونديال وبعد نتائج كارثية للمنتخب السعودي طبعا يقرر الاستقالة. إن شاء الله يعني الاتحاد التونسي لكرة القدم وبعد ما أنهى منتخبنا مشاركته المخيبة للأمال في المونديال في المركز قبل الأخير وعجزوا عن تحقيق أي انتصار إضافة إلى قبول تقريبا 12 هدف خلال هذا المونديال، طبعا 9 منتخبات فارقة ترشحت للدور الثاني من أصل 10، إن شاء الله يتعلم ثقافة الاستقالة ويقدم استقالته المكتب الجامعي الحالي ويعطي فرصة ربما إلى كفاءات تونسية أخرى حتى نرجع إلى مصاف النخبة بالنسبة لكرة القدم الإفريقية والعالمية. طبعا برنامج لقاءات الخاص بالدور 32 من كأس العالم يتواصل اليوم 29 جوان. البرازيل اليابان بيوستون الولايات المتحدة انطلاقا من الساعة 6 مساء، المنتخب الألماني منتخب الباراغواي بوستون الولايات المتحدة 9:30. بقية برنامج اللقاءات الثلاثاء 30 جوان المغرب هولندا، الكوديفوار النرويج، فرنسا السويد، الأربعاء 1 جويليا المكسيك الإكوادور، إنجلترا الكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، الخميس 2 جويليا الولايات المتحدة البوسنة والهرسك، إسبانيا النمسا، البرتغال كرواتيا، الجمعة 3 جويليا سويسرا الجزائر، أستراليا مصر، الأرجنتين الرأس الأخضر، والسبت 4 جويليا كولومبيا غانا. هذا البرنامج الكامل بالنسبة للدور 32 لكأس العالم 2026. أيضا ما بين آخر الأخبار الخاصة بالمونديال، رئيس الكاف يشيد بتأهل 9 منتخبات إفريقية للدور 16. باتريس موتسيبي أعلن عن سعادته الكبيرة بتأهل 9 من أصل 10 منتخبات إفريقية مشاركة للدور 16 لنهاية كأس العالم 2026 ألجيريا في الفترة الممتدة من 11 جوان 19 جويليا بأمريكا الشمالية. موتسيبي قال في بيان نشرته الهيئة القارية على موقعها الرسمي باسم الاتحاد الوطني 54 أعضاء في الكاف، تقدم بأحر التهاني إلى اللاعبين الأجهزة الفنية الاتحاد الكروية للمنتخبات التسعة المتأهلة، جعلوا بلدانهم كما جعلوا 1.6 مليار إفريقي وفرد الجيل الإفريقي عبر العالم يشعرون بالفخر. إلى الأجواء التونسية، وطبعا آخر أخبار الأندية التونسية، تحذيرا لانطلاق موسم الرياضي في كرة القدم 26 أوت في الانتظار موعد انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الصفاقسي وجلسته العامة الانتخابية المدة النيابية الفريق باش تكون يوم الجمعة 3 جويليا المقبل. لجنة المستقلة الانتخابات بالسي اس اس كانت أعلنت قبول قائمة مهدي الفريق، هي القائمة الوحيدة المترشحة، ثامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسرسار، مهدي الغريب، أيمن عطور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد السربيجي كأعضاء بالنسبة لهذه الهيئة. أيضا ما بين آخر الأخبار الخاصة بمنتخب دون 23 سنة، أنيس بوجلبان رفض الالتحاق بالأهلي المصري في خطة مكلف بالتطوير والاستكشاف، اختار بذلك مواصلة التجربة على رأس الإطار الفني لمنتخب أقل من 23 سنة. هذا القرار يأتي في ظل الاستحقاقات القادمة لمنتخب أقل من 23 سنة. برز دورة الألعاب المتوسطية اللي باش تقام في مدينة تورنتو الإيطالية وتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028. في كرة القدم، الهيئة المديرة جمعية بدر العين تعلم أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم الاثنين طبعا الموافق للسادس من شهر جويليا بداية من الساعة 4 بمقر بلدية العين، على راغبين بتسهيل المدة النيابية 2026-2028 تقديم ترشحاتهم في الأجيال وطبق أحكام طبعا النظام الأساسي للجمعية. عربيا، المدرب الجديد لنادي الزخوة العراقي ماهر الكنزاري يقرر الاستقالة من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه، وأوضح مصدر رسمي من نادي الزخوة قرار الاستقالة كان لأسباب شخصية تهم المدرب ماهر الكنزاري. يشار أن نادي الزخوة العراقي أنهى الموسم الفارط في المركز 9 لدوري نجوم العراق. في كرة السلة، منتخبنا الوطني الكبير ينهي ترابطه العديد اللي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، ولدار في ظروف تنظيمية ممتازة وفرت أفضل مناخات العمل قبل تحوله إلى العاصمة الأنغولية لواندا استعدادا لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. القائمة ضمت كل من عمر عبيدة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجواري، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، وصف المثنيني، فارس العشي، فارس لحياني، بشير بن يحيى، مختار غيازة. في المقابل اشتخالف اللعب وسام المرناوي عن مرافقة المنتخب بعد ما أكدت الفحوصات الطبية حاجته إلى فترة راحة أثر الإصابة تعرض لها، وهو ما سيحرم من مشاركة في مباراة هذه اللافذة. يدخل منتخبنا هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة وتركيز كبير وعزيمة قوية على تحقيق نتائج إيجابية. أيضا بين الأخبار، البطولة العربية كرة السلة للشابات، منتخبنا الوطني التونسي أقل من 18 سنة يتفوق يوم أمس على نظيره الجزائري بنتيجة 68-45 في مباراة الثانية اليوم الثاني منافسات النسخة الثالثة للبطولة العربية التي الفئة العمرية اللي تحتضنها قاعة البجو بصفاقس من 27 جوان إلى 4 جويلية القادم. منتخب المغربي فاز على نظيره الجزائري بنتيجة 66-59 ضمن اليوم الأول منافسات البطولة. وتجمع منافسات البطولة العربية للشابات أقل من 18 سنة منتخبات تونس، الجزائر، المغرب. نصوا كذا نهاية أخبار الرياضة. تحية تميرة على مستوى التأمين الفني، عودة مهدي قاسم يوصل معكم المشوار إذاعي الصباحي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجامعي، إلى اللقاء.
15: سبور نيوز.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 59 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. كان معكم حليم، إن شاء الله فرحتكم اليوم على الصباح مع الحركية مع تلمذة الباك دورة الأبطال اللي تنطلق بعد 50 ثانية من الآن. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لزملائنا في قسم الأخبار سونيا نويل، وتحية أيضا لزميلي خالد على أخبار الرياضة اليوم الصباح. ونعطيكم السكوب اللي الرابطة المحترفة الأولى فمش طيح الأمور لباس، يلزم الرضي والأندية الكل باش تبدأ راضي على المكتب الجامعي. واللي قلت لكم أقبل قلت لي العصفورة 20 فريق، 10 في المجموعة الأولى و10 في المجموعة الثانية. ونحب نقول مبروك مسبقا للصيد الملعب الجيبسي مش يكون رقم 20. هذه الأخبار الكل على مستوى كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم. 9 منتخبات تكون حاضرة في الدورة الثانية كأس العالم، نحكي على المنتخبات الإفريقية ما عدا المنتخب التونسي. أعرفوا أن كرتنا مريضة على جميع المستويات، وأنه أيضا المسؤولين تاعنا مرضى، وكرة القدم التونسية تستغيث، فهل من مغيث ومن مجيب؟ 8 بتاع الصباح.
0: أفهمنا صباحا
2: إشهار. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: إذاعة سبيقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
1: أهلا وسهلا،
2: نهاركم زين.
0: إذاعة سبيقس
3: في الخدمة،
0: إذاعتكم
4: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا سيفكم دون مخاطر.
4: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
5: ألفي تحية للناس الحقيقية
6: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
0: مد وجزر،
7: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
8: الجزر التونسية ليست مجرد رقم. ما هو طول السواحل التونسية؟ ما هي أكبر جزيرة في تونس؟ قرقنا؟ هل هي جزيرة أم هي أرخبيل؟ أي مجموعة من الجزر؟ ما هو عدد الولايات في تونس التي بها جزر؟ ما هي النباتات والطيور والأسماك التي تعيش بالجزر التونسية؟ وتتولد الأسئلة. ما هي الجزر التي نجد بها منارات أو فنارات لإرشاد السفن؟ هل يمكن أن نقرأ تاريخا في الجزر التونسية ونعثر على معالم أثرية بها؟ هل الجزيريون أي سكان الجزر أو أهلها لهم ثقافة مخصوصة؟ وتزداد الأسئلة اتساعا. ما هي المخاطر التي تهدد الجزر التونسية؟ الأسئلة لا تنتهي، وسنحاول تقديم إجابة عنها بكل أبعادها من خلال هذه الإطلالة التي تهتم بالجزر التونسية في 62 يوما تحت مظلة هذا الصيف وعلى امتداد شواطئه. دعنا نطرح سؤالا نبدأ به الرحلة البحرية. ما هو عدد الجزر التونسية؟ ربما كانت الإجابة قرقنة، جربة، جالطة، زومبرا، أربع جزر، لكن هذه الإجابة

0: جزئية وناقصة، لأن عدد الجزر التونسية يرتفع إلى حدود 62 جزيرة ما بين جزر وجزر صغيرة، والقليل منها آهل بالسكان، وهي ظاهرة على الساحل التونسي، ساحل يمتد على 1350 كيلومتر.
1: مد وجزر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 4 دقائق بعد 8 متاع الصباح. لو سهلا مرحبا بكل مستمعين الوفياء اللي يتواصلوا معنا هذا الصباح. تحية خاصة جدا للجالية التونسية في المملكة العربية السعودية. تحية سيدة ترودي تواصل معنا من الدمام السعودية. تحية خاصة جدا زيدة الخونة حمادي الهنتيتي. نجاح بامتياز الفرح الهنتيتي دورة الرئيسية البكالوريا. كيف كيف فاطمة معلة تاني خوها نجح معلة وزوج ابتسام المهيري بنجاح بسام معلة سوتونانس بملاحظة حسن جدا تريبيان. يلا جونا مميز جدا هذا الصباح. ملاحظات عابر سبيل.
0: ملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي وتعبير عن الوطن بالعربي محليك يكون بقلم الأستاذ الجامعي اللي قبلك شوية كان ضيفنا، كان السبق الخاص لإذاعة صفاقس قدير عبد القادر القشوري اللي هو أستاذ جامعي أستاذ علم التاريخ العراقي من أقليم أربيل كردستان العراق. الآن مازال كيطلع البابور قرقنا جاء لتونس وفي صفاقس من أجل البحث على الهوية متاعو، باعتبار أنه قرأ أنه الأصل متاعو يعود القرقنا ويعود الأصل متاعو لأنه كانت فما علاقات بين ميناء صفاقس وميناء الإسكندرية ثم ميناء الإسكندرية إلى العراق. جاء اليوم من أجل اكتشاف التاريخ متاعو. سعيد جدا اليوم كان ضيفي مع السبعة وربع هذا الصباح زيد الملولي بحيوية كبيرة برشا ينضم لنا في الاستوديو. زيد صباح النور.
1: صباح النور. صباح الخير. صباح الخير.
0: سبعة دقائق في دورة الأبطال الآن تلاميذ البكالوريا ربي نجاحهم إن شاء الله.
1: بيان سور مهدي اليوم نقولوا دورة المراقبة بدأت 8 الريزو طايح على العباد الكل كالعادة، ودونك استراتيجية راتها سنة وزارة التربية أنه بالحق خفضت من نسبة الغش، مريناش برشا دي محاولات غش ولي كالي فرود وفروديولو وتونتاتيف دو فرود. دونك شو نقولوا لجماعة اللي عديوا اليوم في دورة الأبطال؟ نقولوا لهم راهو برشا عباد تحت كنترول ونجحت اليوم خذت معناتها عملت مشاريع كبرى ونجحت وعملت دخلت في مع الدولة وخدمت مع الوزارات وشدوا دي بوست بهين. دونك ما عليكم كان بويسكو ما توا يعديو ونحكيو لي بارون تاعهم، ما علينا كان نحفزوهم صحيح ما نجحوش الدورة الرئيسية لكن راهو دورة الكنترول بعد النجاح متاعها معناتها راهو مزيان برشا ومشي كلهم مشي توجهوا نفس التوجيه. فما شكون من دورة كنترول خذا شعبة وجابرون أقوى من اللي خذا من الدورة الرئيسية؟ دونك هي علاش سميوا دورة الأبطال؟ لأنها كلها تخدم على البسيكولوجيا على المعنويات متاع الصغار متاع لي بارون، الناس الكل فرحتهم كانت مؤجلة، واللي بيان سور ضعيف ما يحسش يلزمه ولا لي بارون يلوموا عليه لأنه هذاك هو فما عباد تنجح وعباد تعود وإن شاء الله مستقبل باهي. واللي أحسن من هذا الكل للي نجحوا في الدورة الرئيسية واللي نجحوا في دورة الأبطال هي التوجيه. اليوم يلزمه يعرف شي يختار، يلزمه يعرف سوق الشغل شي يطلب، يلزمه يعرف ميولاته هو الحوايج اللي يحبهم يتبعهم، ما يمشيش مع أي حاجة فيها بلوكاج وبعد يبدأ يقول أنا في الشوماج. اليوم يلزم فما بالمناسبة مهدي فما قريب الجمعة الجاية في صفاقس في نزل من النزل تظاهر توجهني اللي بعدها بجمعة فما نجحني فما الوزارة جامعة صفاقس
0: وجهني ونجحني وبعد في جامعة صفاقس فرهدني
1: وجامعة صفاقس زادة كيف
0: مع بعد شوية إن شاء الله سيلوت في سلام الكاتب العام للجامعة يكون معنا إن شاء الله.
1: دونك هيك علاش اليوم راهو النجاح إن شاء الله يستنى الناس الكل، وأكثر من نجاح هو الاختيار الصائب كي تمشي الشعبة تحبها وتنجح فيها وخاصة بعد تلقى سوق الشغل مفتوح.
0: هات نبداو بطرقات مدينة صفاقس، طرقات كارثية برشا طرقات الكل أحفر. أنا أتلمس من السيد المسؤولين للمرة الألف يا أخويا نخرجوا كل نهار ونعملوا جرد في الطرقات اللي قاعدة تسبب في حوادث، ساعات الحوادث هذه قاتلة. فما برشا طرقات حوالها تعبة، طريق سيدي منصور، طريق حبانة، حافظ الشاب يقبلك شوية يقول لي إجا البوديرير واحد بوديرير اثنين يا ولدي فما حفر قريب نعملوا المخبزة قط ونعملوا المعيد ميلادهم، راهو ما يصيرش بالطريقة هذه المتردية. معناها كي تحكي على بوديرير واحد واثنين على مناطق صناعية على وجهة البلاد على مش أقول لكم معناه يبارك لكم نتحركوا أكثر، ولو أنه الأرقام تقول أنه فما تراجع على مستوى حوادث المرور نسبة حوادث المرور. وهنا تحية لخينا عوان الأمن لأنه عمل كبير يقوموا به زيت.
1: تحية ليهم بالحق. حبيت اليوم فما نقطة مذيئة اللي صفاقس العوام التوالة وصلت كلاسي ثالث ولاية في نسبة الحوادث معناتها الحوادث حتى القاتلة. اليوم براتيكمون نوصم معناتها في المرتبة 18 بارابور 24 ولاية. فما خدمة، فما دي استراتيجي، فما تطبيق قانون، فما تجاوزات بيان سور. اليوم نحكيو على أكثر تجاوزات هي التليفونات، تسوق وانت تخيل كونكتي ولا تنزل ولا تتكلم جوست تهبط راسك تجم تكون كارثة. دونك اليوم هيك علاش كما كنا نقولوا زادة تحية لشرطة المرور في الليرون بوان. اليوم تواجيتك من باسان مينوت فما في الويديتي في الشوارع
0: سهولة وسهولة التواصل.
1: البارح نشوفنا في باب بحر نشوفه في دوريات نشوفه في معناه 3 كيلومتر 11 وين ما مثلا نهبطوا في الجروب فما نقطة متاع سرقة ولا فما معناتها صارت أجيتاسيون مرة في سيدي صارح مرة في العوابد اليوم نشوفوا الأمنيين معناتها بثلاثة كورتيش كامل يطلع يدور دونك بيان سور حتى ما فماش مهدي مشاكل المواطن كي يشوف الأمن يسركل ويتعدى يرتاح نفسانيا كي يخرج يسهر بقهوة على سقيه عائلته عباد تحب تتمشى عباد تخرج للرونبوان ببحر في بلايص أخرى في الساقية ساقية الدير دونك إن شاء الله ديما ربي بقي ستر على البلاد ونرجع على الطرقات مهدي بالحق اليوم احنا كمجتمع مدني وكمواطنين اليوم يهبطوا يعمل في المتابعة دونك كان معلا كان السلطة وزارة التجهيز
2: يا خويا تتحرك الأطراف الكل رئيس فرقية برشا نقاط سوداء يا ولدي سئمنا الترقيع يا ولدي راكم كل مرة ترقعوا الطريق يزمو ترقيع في معناها ساعات
1: ترقيع على الترقيع
2: اي معناها ترقع مشينا الناس كل يبارك لكم دوروا راهي الطرقات نتاعنا راهو الناس تدفع في الأداءات دونك يلزم الإدارة التونسية هنا للتجهيز والبلدية زاد اخويا قوموا بالواجب نتاعكم مع الإنارة إنارة زاد ماهيش تلمو
1: الإنارة سيرتو مهدي قلنا اليوم ما بركلا معناها تصيف تخلى عبادك كل كملت لي زيكزامان مازالت شوية كنترول كليات ومازالت دونك دورة الأبطال كونكور النوفيام العباد الكل تستنى في لي ريزولتا فما عباد تقول لك نخرج كيما العادة عشية ونمشي لسيدي منصور اليوم مدخل سيدي منصور تبارورة القديم ما نحكيوش على المشروع المسكر معناتها الخاص نحكيو على انه مدخل ظالم فما باركينج فما وهنا فكرة تحية للي خذاو قرار انه اليوم يتنحاو لي باركينج والبندية متاع الشطوط واللي كانت يعانيوا منها وصلوا حتى كسروا المكرابهم اليوم راهي الشطوط الكل مجانية لي باركينج الكل موجودة في صفاقس مشينا الأسبوع هذا للشفار قيناها كيف كيف بعض الإخلالات تجاوزات لكن الأمن يتصدى لها دونك نردوا بالنا اليوم الإنارة مدخل كازينو صفاقس مازال ينتظر في الإنارة وفي بالنا اللي فما معناتها في آخر هذا الشهر اللي هو جوان لكن مازالت اليوم مازالت لبوتو تركب خلي العباد تدخل على سقيها العباد تتشجع تمشي تتمشى تخرج في معناتها في أمان حكينا على حوادث تصير غادي لأنه ظالمة أمس يقول لي الرجل في قصاص زحاف معناتها متاع طريق لفران بكاميون قال لي والله الضو مطفي بكله شعر ضربت رجل واللي صغار على سقيم يخوفوا
2: لا بالله يرحم والديكم علاش نقول ساعات راهو الكلام الوجع نفع أخرجوا أعملوا متابعة وقت الإضاءة أولا قاعدين نضويوا الإضاءة مخر معناها هدينا ظلام باش يشعلوا الضوء يشعلوا هيكم المينوتري زادة قاعدة توصل ساعة لستة ونص متاع الصباح والضوء مازال رفراف نتحركوا شوي يبارك لكم تكيفوا مع الفصول تكيفوا مع المواطن التونسي
1: لسلامة المواطن سلامة
2: الكل معناها سي نورمال إذا في قلب البلاد باب القصبة ساعة تلقاه ظالم يا خويا أخرجوا راهو اسمع كل إنسان على كرسي عنده مسؤولية تجاه المواطن يبارك لكم بكل حب نقوله اليوم الصباح وننهي بجهر الأودية اللي يلزم يكون في القريب العاجل سيرتو قدام لوكال السي اس اس طريق سيدي منصور هكا ولا
1: سيدي منصور نحكيوا اليوم على الأودية راهو اللي يعمل واد فما وزارة فلاحة راهي فما عباد تنظف راهو ما يخليوش حتى يخرج منه الجيران يخرجوا منه الوشواش الكبير يخرجوا منه حتى الزواحف اليوم قدام لوكال السي اس اس يتطلب التدخل العاجل قدام حي بورقيبة الواد هذاك اللي كانوا قبل العباد بيدون لو كان يقعد غادي قدام دار الشط جاء البروجي واخر تزيد اليوم تحر له واد وتخليها كيكة وإلا تزيد تطلع جبل قدامه قضيت عليه وقضيت على برشة مناظر مزيانة دونك اليوم بربي نسرع أنه صيف تعرف وبرشة مياه راكدة راهي ما تنجم تكون كان مصدر متاع قلق وتجم حتى تكون مصدر متاع أمراض للمواطنين اللي اليوم يلتمسوا من الدولة من الوزارة من السلطة الجوية أن تتدخل باش تقضي تنظف تنظف ما قال لك شردم نظف هل وجهر الأودية
2: 8:40 متاع الصباح عندك ساحة زيد ملاحظة تتم زيد الحريقة اللي قاعدة في البحر بشكل كبير قبلك كنت نحكي البارح كنت في المهدية معنا حريقة غير كبيرة. عادية قاعدة زادمة والبارح الفيديو متاع الوليدة لبس الحريقة معناها شفته معناها مش ترمال الموطن التونسي مع حبي وتقديري معناها قالوا له ايش قولك كان تعمل ديفي تبوس حريقة بس الحريقة شوية تنفخت بشكل رهيب جدا سخانة 41 يا ولدي ولا تلقوا بانفسكم للتهلكة. شنو واقعة تي بوس الوالدة معناها تبوس الحريقة
1: في تحديات
2: مش نورمال.
1: تجم كما اللي تقال باش ياكل حكة هريسة وبعد ترسيله في السيرفيس بتاع الجاسترو
2: هذا بس حريقة. هذا
1: حريقة وتصوروا دارت ومعناتها وذر وسخانة
2: بوس الفلوس ورقة فلوس على الأقل تبعك شوية.
1: واليوم علاش مهدي اليوم الحريقة اللي خرجت قبل الوقت متاحة نرجعوا ديما
2: للسلحفات البحرية
1: اللي قاعدة
2: للسشي
1: وقاعدة صيد عشوائي راهو ذي الكل اليوم يخلينا في أنواع جديدة من الحريقة ولي ميديوز بنواعها دونك ردوا بنا على الإيكوسيستم بتاعنا
2: ناس طلعت القمر وحنا ما زلنا نبوسوا في الحريقة 8:04 بتاع الصباح إلا وأنا معك فضل شيك لكم الناس كل بعد شوية ضيف الصباح مش يكون خنا جابر بن عطوش.

0: إصفاقس هذا الصباح.
1: إصفاقس هذا الصباح وإصفاقس تعيش على إيقاع عديد التظاهرات المميزة. ومن بين التظاهرات تظاهرة مميزة مش كون في شط لقراقنا، ربما مصطلح الكورنيش، لكن أنا دائما نحب شط لقراقنا اللي يعرفوه الناس قبل ما نمشي، ربما لنرجسية المصطلحات. سعيد جدا اليوم باش تاخذ دينامو شغل عديد المناصب خاصة على مستوى الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، نلقاوها اليوم عضو على مستوى أيام مش شكون تنشيطية وأيام شكون استراتيجية مش تعطي الانتعاشة لشط الأقراق. نخونا الغالي جابر بن عطوش. سي جابر صباح النور.
2: خير خويا مهدي، وتحياتي لكل مستمعي إذاعة إصفاقس، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: إن شاء الله يظهر لي إصفاقس قاعدة تحذيرات كبيرة على قدم وساق بين نحكي على بلدية إصفاقس، وأنا تحيي الخونة فرحات بريك الكاتب العام وكلب بتسيير شؤون بلدية إصفاقس، كيف كيف على مستوى السياحة وعلى مستوى قلب وزارة السياحة في عاصمة الجنوب إصفاقس. وتحيي الخونة فتحي زريدة اللي كالعادة دائما بعمل مميز على مستوى النشاط السياحي، وليد الزيدي على مستوى الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، وانت بطبيعة الحال الخبرة والتجربة في هذا المجال لإنعاش عاصمة الجنوب إصفاقس.
2: شكرا خويا مهدي على المقدمة الجميلة. احنا اولا نحب نبارك ونهني الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة بالمكتب الجديد على رأس السيد وليد الزيدي وبقية الأعضاء المكونة للمكتب هذايا، من مريم البحري، مدام كمون كاميليا، حسين علولو، أنيس سي أنيس كريد اللي هو عضو في أنيس كريد سمحني اللي هو عضو بالمكتب. دونك المكتب الجديد هذايا في التركيبة الجديدة ارتأى أنه يخدم على جهة إصفاقس، تنشيط المدينة، الناس الكل تحب المدينة ويحبوا يساهموا كوكالة أسفار باش ينشطوا المدينة متاعهم، وخصوصا المعالم اللي عندها بعد رمزي وبعد اقتصادي وبعد سياحي في الجهة. اليوم الجامعة الجهوية تحب تقول أنه نجموا بالأفعال وليس بالأقوال أنه ننشطوا المدينة ونعودوا لها البريق متاعها ونثمنوا ببحر من خلال شط لقراقنا كما تقول انت، ولا من خلال الكورنيش اللي هو فضاء نعتبروه معناتها قابل باش يتطور ويعطي حركيه ودفع تنموي سياحي للجهه.
1: هو طبعا المصالح الناس كل كي يقولوا كورنيش راهم يعرفوش، يعرف شط لقراقنا هذا اللي حفظناه وهذا اللي عرفناه وهذه الاسم اللي تاصل لدى الجميع. تنشيط ليالي الكورنيش شط لقراقنا، علاش نحكي وش مش نعملوا بالضبط في الاطار هذا يا سي جابر؟
2: أولا هي ليالي الكورنيش هي حدث سياحي ترفيهي ثقافي اقتصادي يجمع ما بين جميع الأنشطة الرياضية كذلك، من أجل أعطاء كما نقولوا فرصة للمدينة باش تتنفس باش يخرجوا باش يعطيوا قيمة للفضاءات متاعهم. دونك نحكيوا على نشاط فني، مش يكون ثم عروض ثقافية، عروض فنية، عروض بالأضواء على مستوى شط لقراقنا، ثم أنشطة رياضية على مستوى كالليكياك والقوارب الشراعية في شط لقراقنا، ثم برنامج متاع كرة حديدية، سباق الدراجات للشباب والأطفال الصغار، كيف كيف مش يكون ثم نشاط متاع الصناعة التقليدية من خلال توفير فضاءات لترويج للمنتوجات المحلية والوطنية من صناعة تقليدية، كيف كيف مش يكون ثم مسابقة وعرض للأكلة الإصفاقسية المشهورة بها مدينة إصفاقس، مش يكون زادة كيف كيف ثم حفلات فنية وحفلات موسيقية على مستوى ليالي الكورنيش. الغاية منها هي إضافة ولمسة من الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أهالي المدينة وكذلك من خارج المدينة. من ناحية أخرى هو التعريف أكثر بالجانب التاريخي والسياحي لشط لقراقنا باعتباره هو ميناء في قلب المدينة، عنده إمكانيات كبيرة برشا على مستوى استقطاب الوفود السياحية، على مستوى استقطاب البواخر السياحية. نعرفه اللي في السابق في التاريخ اللي هذه الميناء كان ميناء صيد بحري، ميناء يربط قرقنا بإصفاقس. اليوم الميناء هذا ضروري جدا أنه نفكروا الناس الكل مع بعضنا كيفاش نرجعوا له، ترجع له الحياة وترجع له الدورة الاقتصادية، وعنده قدرة باش يساهم. اليوم ببحر للأسف الناس الكل نحن عايشين
1: هربت فيه. هربت على باب حر الناس كلها
2: هربت على باب حر وتراجع الجانب الاقتصادي بالرغم من اللي هو راه باب حر معناتها عنده الناس الكل عنده حنين خاص تو مادي قاسم كي بيتكلم يقول شو تقرقنا بالنسبه لي هو معناتها ما هوش مجرد اسم هو فعل في التاريخ وفعل في الواقع
1: اكيد اكيد هو انا مش نضيف لك اكثر فرصه وانت تحكي على تنشيط ليالي الكورنيش ليالي شط القراغنة انه ينضاف الشط انه تنضاف والضوء يشعل لانه مش نبدا واقعي جدا مع تحيه للساده المسؤولين قاعدين يتحركوا راهو كي تهبط في الليل شي حشم انه الكل ظالم انه الروائح الكريهه تشم على طول معناه انا هابط انا ومرتي وصغاري باش نتفردوا ما نلقاوش ربما وسائل الترفيه دونك الليالي هذيا ستنعش المنطقه هذيا خويا ضوي وهنا حط الناس تخرج حط الناس تتفرهد انت قلت كرة حديدية الدراجات سباق القوارب برشا اسماء الفنانين مش يكونوا موجودين فما احياء لتاريخ وفما انه صفاقس على الاقل تلقى الوجهة والظلة متاعها
2: شكرا هو هذا هو الغاية الغاية هي شنية هي اعادة الحياة للمدينة عند قيمتها اليوم ما عندك كيف كيف نحاولوا انه نرجعوا المسالك السياحية خاطر المسالك السياحية للأسف والرحلات السياحية اللي كانت تجي لصفاقس عندها سنوات وعشرات السنوات ما جاتش لصفاقس اليوم الجامعة الجهوية اللي وكالة أسفار والسياحة وأحنا كمهنيين عاقدين العزم أنه من خلال التنشيط هذا لفت نظر للسلطات لفت نظر للمهنيين لفت نظر للفاعلين بالشأن السياحي أنهم يبرمجوا صفاقس وتدخل صفاقس للخارطة الوجهات السياحية اليوم عندنا مدينة عتيقة من أجمل المدن على المستوى التونسي والعربي
1: إن شاء الله نحافظوا عليها ونحاولوا نحافظوا على البنايات نتاعها أيوة
2: أيوة وثاني حاجة عندنا مدينة تاريخية عندنا مدينة البحر اللي هو عنده شمسها عنده مكانتها وعندها كما يقولوا النوستالجي نتاعها بالنسبة للتونسيين والسياحيين اللي يعرفوها بالبيت لكن هربة منها العباد يلزم تنشيطها وبتنشيطها ثم عديد الفضاءات منهم الكورنيش منهم كيوس دو لا ميوزيك منهم شارع الحبيب بورقيبه منهم ساحه الصوميت قدام المتحف
1: منهم حتى السوق المركزيه مارشي سنترال في جو كي تمشي الغديك وتحوز غاد
2: ايه ثم برشا مفاجآت احنا اليوم في اطار الاعداد وهناك عديد المجالات اللي يلزم التنسيق فيها مع السلطات مشكور السيد كاتب العام بلديه صفاقس
1: سي فرحات بريك
2: المندوب الجهوي للسياحه بصفاقس
1: سي فتحي زريد ايه
2: السيد والي صفاقس
1: السيد محمد الحجري
2: وغيره من المسؤولين اللي عنده استعداد كبير ياسر للمساهمه في انجاح التظاهرات
1: التوقيت نتاع التظاهره هذه وقتها ان شاء الله سي جابر
2: والله حاليا هي من 28 جويليه الى 1 اوت هدف اساسي زاد نسيت ما قلتولك هو التنشيط التجاري اليوم معناتها بحره ومول مفتوح للجميع معناتها كبير جدا وعنده تاريخ وجميع العلامات وجميع التجار اليوم مستعدين باش يساهموا في الليالي هذه يكفي انه تكون ثم تنشيط وثم كما نقولوا
1: قبل
2: الزوار نتخيلوا مش يكون ثم الاف الزوار في الدوره هذه ثم عمل مش يكون مشترك ما بين الجامعه الجهويه لوكالة أسفار والسياحة المجتمع المدني والسلطة في الجهه
1: انا بمحبه كبيره للسادة المسؤولين في صفاقس يبارك لكم انعشوا المنطقة هذية الكورنيش اطلق راقنا ومش معناها وقت المهرجان برك ما بعد حط الضوء يشعل ما نطفيوش الضوء على المهرجان او على الليالي بعد نهايتها اللي يحب الجهة يحافظ على الاستمرارية باش ما نكونوش نظروا في وقت معين في الصيف ونرقدوا في الشتاء والربيع والخريف شكرا ليك من اعماق القلب سي جابر ملعطوش تحيه ليك هيئه تنظيم ليالي الكورنيش اطلق راقنا يظل هيك الوقت نجم تغني اغنيه صابر شيخ صحيح ولا سي جابر
2: صحيح احنا ان شاء الله ديما شيخين وان شاء الله هذه نقطه بدايه
1: ايه؟
2: في اطار اعاده الانتعاش لباب حر والمنطقه ايه.
1: صابر قال لك شيخ وعامل كيف كي نسمة صيف أما إن شاء الله النسمة تواصل في الشتاء والربيع والخريف شكرا ليك سي جابر برعطوش

0: طاير وعامل كيف انا طاير كي نسمة صيف. زميلي فيصل جيبس اليوم ببشاشة وابتسامة كالعادة حاضر معنا في البلاتو هذا الصباح في ضيف الصباح. صباح نور فيصل.
1: صباح الخير مهدي, نهارك طيب, اهلا وسهلا, مرحبا بيك وبداية طيبة وشبكة صيفية ان شاء الله تكون في حجم انتظارات تطلعات السادة المستمعين.
0: باهي نبداو بكلمة شيخ سمحة.
1: والله هو الصيف مسمي على الترفيه ومسمي أيه. على معناها تغيير الأجواء والأريحية, وإن شاء الله الأريحية هذه نفسها تعيشها الأسرة التونسية على اعتبار أنه اليوم انطلاق امتحانات البكالوريا دورة المراقبة, أكثر من 50,000 مترشح للدورة هذه, إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. برشا أسئلة تتعلق بالبكالوريا, من جملة الأمور عندك شي فكرة مهدي قديش تتكلف تقريبا معدل نفقات الولي على ولده ولا بنته, أنت عشت التجربة لإتمام سنة البكالوريا؟
0: ملايين ملايين ملايين ملايين إذا واحد ما عملش قرض ولا تسلف.
1: الوزير السابق للتربية سيد ناجي جلول يتحدث على تكلفة البكالوريا
2: 67% من التلامذة في الابتدائي مش عنده دروس خصوصية, أكثر من نصف 80% في الثانوي. الباك تتكلف للولي ما بين 10 و15 مليون باك دروس خصوصية. الدروس الخصوصية تعادل 20% من ميزانية التربية. تصور كان الباك وهذا تحط لإصلاح التعليم.
1: 20% من ميزانية التربية تصرف سنويا على الدروس الخصوصية, رقم كبير وكبير جدا, ومعدل خلينا نقوله بلا مبالغة من 8 إلى 10 ملايين في امتحان البكالوري. لكن بعد 8 و10 ملايين هذوما اللي تصرفوا مدارس سنة, هل أنه ضمننا مستقبل الصغيرات وعدنا الاختصاصات والتوجيه اللازم اللي يفتح الأفاق ويضمن المستقبل؟ الوزير السابق يجاوب السيد ناجي جلو.
2: ما خدش حل أخي في عوض تبعث الأداب سمى اختصاصات أولا نشوف البيراميد غلط. ألمانيا عندها 20% 60% 20%, ما نجموش نبعثوا أكثر من 20 مثل هذا التعليم العالي الأكاديمي, ما نجموش. خلي 60% نبعثوهم للتعليم التقني والمهني, مطلب رهيب البلاد حشتها والخارج حشته بيها. نعمل 60% ونعمل تعليم تقني ومهني متميز, نعمل باك بروفيسيونيل.
1: الحقيقة الحديث هذايا وقته توا في الصيف على اعتبار بعد فرحة النجاح اللي ما دومش أكثر من جمعة في أقصى الحالات, يبدأ التخمام والتفكير وين ماشيين, إيش باش نعملوا, شنية الاختصاصات في التوجيه الجامعي, شنية الأفاق المتاحة. خاصة مازال الحديث راهو كان حبينا نعترفوا أن فما بعض الشعب اليوم رغم اللي هي تحتل المرتبة الأولى والثانية في نسبة التلاميذ والتوجيه, معناها أغلبية الناس ماشيين للاقتصاد, أغلبية الناس ماشيين للأدب, لكن هل فعلا خريجي شعبة الاقتصاد عندهم مكانتهم في سوق الشغل؟ هل أنه خريجي كلية الأدب عندهم المقبولية في سوق الشغل رغم أنه الأرقام تتكرر سنوين, إلا أنه مفماش سياسة تستوعب العدد هذايا وإلا تغير وإلا تفتح الأفاق؟ فدعوة للسلطات للتسريع بضرورة معالجة ملف التربية وفتح الأفاق, لأنه حتى الاقتصاد الحقيقة ينتظر كفاءات حقيقية ويعني عبء العائلة كبير وكبير ياسر, فبالتالي لابد العبء هذاك يمشي في مكان ويفتح الأفاق وينقص من حجم البطالة. صحيح. واختيار ما يمكن اختياره. عمادة المهندسين تحاول تشتغل وتحاول تفتح الأفاق وتحاول هي بيدها تكون حاضرة الفترة هذه,
0: تعرف تبحث على الحلول,
1: تبحث على الحلول هي توجه فقط, لأنه اللي يمشي مهندس هو عادة ناجح من الدورة الأولى. صار ملتقى في عمادة المهندسين صالون للتوجيه, والصالون هذا كان فرصة قدموا فيه الأفاق وقدموا فيه أهم المعطيات ومسارات الأكاديمية في بعض الاختصاصات اللي تحظى بالطلب في سوق الشغل سواء الداخلية ولا الخارجية. عميد المهندسين وأحد المدخلين يتحدث.
3: يتواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل, واللي معناها تكون عندها وزن كبير في عالم التكنولوجيا بصفة عامة. الحاجة اللي تشرف بالقداء هو أنه عدد المهندسات النساء في تونس يمثل المرتبة الثانية عالميا بارابور البوبيلاسيون تاعنا.
4: نولي مهندس وشنو هو الفرق ما بين كل باركور. دونك هذه اهم حاجه, وشنو هو تاثير الذكاء الاصطناعي على هالمهن هذه, وكيفاش نعرفوا شنو هو المهن نتاع المستقبل باش نعرفوا نحسنوا الاختيار. شنو هي المهنه والدومين اللي باش يخدم فيه,
1: شنو هي المهنه وشنو هي الدومين اللي يخدم فيه. ونتيجه لهذا الملتقى اكدوا للناجحين انه راهو ما يكفيش ان يكون عندك اختصاص متميز. اليوم هذا الشهادة في حد ذاتها غير كافي, بل لابد من تدعيمها ببعض الاختصاصات الأخرى وبعض التكوين حتى الموازي ليكون معناها محل ترحاب وغيره. المشكل هذا يا مهدي مشكل التوجيه ومشكل المراجعات في الجامعة, ما هيش متروحة كان في تونس فقط, في الصين مثلا اللي هي عملاق بأتم معنى الكلمة, والصين يتصدر عندهم إجراءات عندهم حلول هما وفعلوا معناها هذا الفرق اللي هو اقتصادهم كبير ياسر ويمثل سوق معناها شغل, ولكن مع ذلك رغم أنها سوق شغل كبيرة وعندها طلبات وغيرها, ولكن ديما الإجراءات لاستيعاب التطور بالتوازي. معناها السلطات الصينية مهدي قامت بإعادة شاملة للجامعات في الصين, وقامت بإلغاء أكثر من 12,000 برنامج دراسي, 12,000 اختصاص وقع تغييره, وخفضت ما يقارب من 30% من البرامج الدراسية المتاحة في العلوم الإنسانية, في بعض الاختصاصات الأخرى كما الإدارة التسويق. والقرار هذا يعود إلى الثورة اللي يعيشها الذكاء الاصطناعي, وبالتالي الفتح الجامعات التونسية الجامعات الصينية أمام الذكاء الاصطناعي حتى تكون متصدرة في مستوى العالم. والإشارة فقط الصين عندهم تقريبا نسبة بطالة تقدر ب 16% في الفترة هذه, تقريبا نفس نسبة البطالة في تونس اللي هي في حدود 15-18% فقط. المشكل أيضا مطروح في فرنسا, مطروح في فرنسا, وفي فرنسا هم بيدهم يعانيوا من الظاهرة هذه. وتعرف أنت حتى المدة اللي فاتت فرنسا احتضنت جيسات وكان فيها أبرز قادة العالم, وكان فيها ترامب, وكان فيها معناها كبار القادة في
5: كبار العالم, الشخصية العالمية. أي
1: في جلسة مضايقة في أحد جلسات الجيسات كانت مخصصة للذكاء الاصطناعي, وحضروا فيها كبار الشركات العالمية من أجل فهم حدود تطور الذكاء الاصطناعي حتى لا يدخل في مخاطر ربما ترجع بالضرر على البشرية, وفي نفس الوقت كيفاش نجمو نستفادوا من الذكاء الاصطناعي يولي جزء من معناها من الحرب, جزء من التفوق, جزء من التطور والتموقع الدولي. معنى ذلك أنه الذكاء الاصطناعي راهو يحتل مكانة كبيرة وكبيرة جدا. أين الذكاء الاصطناعي اليوم في التوجيه الجامعي؟ طيب إن شاء الله الجمعة جاية فما معرض في جامعة صفاقس حول التوجيه الجامعي باش نحكيوا عليه. في فرنسا فقط وزير التربية تخيل شنو قال مهدي, قال إذا كان نحاول نترجم الجملة معناها قال إذا كان نضيعوا ثورة الذكاء الاصطناعي فإنه أبنائنا تلامذة سيكون لهم الخيار بين توزيع القهوة للأمريكيين أو توزيع الشاي للصينيين, وهذا دليل على خطورة المرحلة. الناس تفكر, الناس تخطط واعية بدقة اللحظة, اقتصاد معرفة ويلزم. راهو احنا اخر اصلاح تربوي صار تقريبا اصلاح 91 منذ ذلك الحين الى اليوم مازلنا نعاودوا في نفس البرامج في نفس
5: مش نعاودوا مازلنا نكعروا في نفس البرامج.
1: خليني انا نقول نعاودوا بما تتماشى مع طبيعة المنظومة التربوية, لكن الحقيقة متاع ربي كل عام نستناوها فما تغييرها وفما اصلاح. حان الوقت اليوم لمراجعة شاملة جذرية للمنظومة التربوية حتى تكون قاطرة للاقتصاد وقاطرة للعديد المراجعات في المجتمع وبرنامج مجتمعي بديل.
5: فيصل, في أكثر من مناسبة كنا في الحمامات في تونس العاصمة أو قاعدات أو مناقشات لإصلاح التعليم وبين الولايات وكل ولاية على مستوى جهوي, لكن ما فما حتى ثمرة على مستوى تغيير منظومة التربوية في بلادنا. انت تشوف معناها حتى بعض الكتب بقات هي ناس تطورت ناس تعملقت, واحنا ما زلنا ربما في اطار ضيق.
1: اليوم الضحية الاول
5: هو التلميذ والولي.
1: هو التلميذ التلميذ يعاني بضغط، يعاني معناها الحقيقة نتاع ربي ما يلقاش الوقت حتى كنشوفه ونفكره بهدوء معناها في طبيعة النتائج، راهو ما عادش فما نسبة كبيرة من التميز. علاش اليوم حتى 6% تقريبا ولا أقل مشين للرياضيات، فما ضغط، فما معاناة، فما برنامج يحنط التلميذ وما يستوعبش الاختلاف وما يستوعبش، خاصة تلقى ناس راهو عندهم قوة رهيبة في التفكير وعندهم إمكانيات رهيبة، مش بضرورة باش يشبه وباش يجاوب كما أنا مطلوب منه حصيله. في النهاية نتمنى أن تقع المراجعة في القريب العاجل للمنظومة التربوية، وفي الأثناء نتمنى النجاح والتوفيق لكل الوليدات والفرحة في كل العائلة.
5: وتعرف اليوم دورة الأبطال،
1: دورة الأبطال هم 50,000، من 50,000 باش يخلط عدد لا بأس به، وإن شاء الله ربي يوفقهم ويفرح.
5: سبيسيال مو لتلاميذ البكالوريا، إن شاء الله إن شاء الله الفرحة لكل التلاميذ. 48 دقيقة هذه دورة الإقناع والإمتاع والأبطال.

0: 47 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح. اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام. تحية لتوانسة الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. تبارك الله من الصين من اليابان. محمد علي من منطقة أوساكا اليابانية يقول لي رغم فرق التوقيت متابع إذاعة صفاقس ويعطيكم الصحة على كل الملاحظات. ومحلاها صورة المواطن العراقي اللي حب اليوم يكتشف جذوره اللي هي تونسية من عاصمة الجنوب صفاقس وتحديدا ما قرقنا هو الآن في سفرة اللود بين صفاقس وقرقنا. تحية أيضا توصل من الولايات المتحدة الأمريكية. محمد علي الزريدة يقول لي تحية العائلة متاعي في صفاقس حي الحبيب صفاقس. شكرا للجالية التونسية في الكويت البحرين الجالية التونسية الدمام المملكة العربية السعودية. تحية خاصة لسيدة ترودي تقول لي أكيد نرجع لدوار الويتا ونرجع لهيك الذكريات الحلوة. زهيرة كمون حرم داود بشيل الفقي حية بن عامر صاحبي داود سعاد القلسي محمد العايدي يسمع فينا الآن هو عايش في فرنسا أهبط يعدي في أيامات في تونس يقول لي محلاها تونس ومحلاها البلاد ومحلاه جو البلاد. 49 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. سعيد جدا الآن باش نمشي لأرويقة جامعة قاعدة تقنع على الدوام تمتع على الدوام. النتائج إيجابية جدا قوي جامعة صفاقس من بين أبرز الجامعات العربية والإفريقية والعالمية. كي نلقاو تتويجات بالجملة كي نلقاو أنه كتاب جينيس الأرقام القياسية يأكد على أنه عنا الكبار في عالم التدريس هما في جامعة صفاقس وأيضا طلبة الجامعة قاعدين يحلقوا بنتائجهم الإيجابية على الصعيد الإفريقي والعربي والعالمي. سعيد جدا باش يكون معايا دينامو الجامعة على مستوى الكتابة العامة سي لطفي السلامي الكاتب العام لجامعة صفاقس. سي لطفي أهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح الخير مهدي، تحية ليك وتحية لكافة العاملين بإذاعة صفاقس.
0: نهارك أسعد الأيام اللي قلته على جامعة صفاقس. الأرقام تؤكد على دوام بأنه الجامعة من يوم لآخر قاعدة تحلق والتحليق هذايا على الصعيد الأفريقي والعربي والعالمي سي لطفي.
1: فعلا والحمد لله والنتائج تدل على ذلك. تصنيف جامعة صفاقس ضمن يعني أوائل الجامعات على مستوى العالمي وتصنيف على مستوى الوطني إما الأولى أو الثانية. وكما قلت هذا بفضل العمل الدؤوب للجامعيين للطلبة والإداريين والعملاء وكل من يعمل في جامعة صفاقس. دونك أجواء عمل وربي وفقنا الناس كل إن شاء الله.
0: إن شاء الله العمل متاعكم عمل متواصل هو عمل يومي. ساعات ربما المتفرج فارس يقول لك هو عندكم عطلة صيفية ترتاحوا فيها لكن في كل نهار فما عمل جديد. الغدوة تقرأوا حساب غدوة على جميع المستويات ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا وفي الحقيقة المعرض عندكم فترة وانتم تحضروا فيه. المعرض الجامعي مش يكون منصة من خلالها تتضاع عملية الرؤية عبارة البوصلة الجامعية للناجحين في امتحان البكالوريا.
1: فعلا جامعة صفاقس تستعد إن شاء الله لتنظيم الدورة 28 للمعرض الجامعي. هذا المعرض الموجه إلى الناجحين الجدد في البكالوريا. دونك سيكون إن شاء الله يوم 15 و16 دونك جويليا يعني يوم الأربعاء والخميس مش نستقبل فيه طلبة الناجحين الجدد في البكالوريا وأولياؤهم طبعا مرحبا بهم. مش تكون ثم كافة المؤسسات الجامعية بجامعة صفاقس اليوم 19 مؤسسة إلى جانب مؤسسات أخرى يعني سواء كانت عمومية أو خاصة دونك لتقديم ما لديهم من عروض تكوين يعني لانتداب الطلبة انتداب يعني لاستقبال الطلبة الجدد. في الواقع يعني الطابع الجديد للدورة هذه 28 أنه مش يكون بعروض تكوين جديدة يعني حافظنا على بعض عروض تكوين قديمة طبعا إلى جانب عروض تكوين جديدة مش يكون عرضها لأول مرة. دونك جامعة صفاقس أهلت يعني من بداية من سنة 26-27 إلى تقديم عروض تكوين. هذه العروض تكوين لربما تستجيب أكثر إلى متطلبات سوق الشغل إلى التطورات المتسارعة التي يعيش العالم في علاقة بالتكنولوجيا الحديثة في علاقة بالذكاء الاصطناعي في علاقة بالدور المؤسساتي للجامعة وفي علاقة أيضا ب ما نسكون أبل ديفلوبمون لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل يعني أهداف التنمية المستدامة. يعني سمادي اللي نحب نقوله أنه عروض التكوين في المستقبل مش يكون فيها أكثر مسؤولية مجتمعية للطالب أو لحامل الشهادة. اليوم حامل الشهادة مش يكون شخص فقط حامل شهادة تخرج، بل إنسان أكثر مسؤولية، باش يكون باعث لربما لمشروع، باش يكون عنده أفكار أكثر متجددة للمساهمة في التنمية في الجهة وعلى المستوى الوطني، ولما لا حتى على مستوى العالم.
0: احنا نحكيه عن نجاح في شهادة البكالوريا، لكن الأصعب من هذي الكل هي لحظة الاختيار، ولحظة الاختيار هي اللي مش تعمل منعرج في حياة الطالب أو حياة الطالبة مهنيا. نحكيه عن الطالب كي يدخل المعرض، هو انتم اللي مش يكون في معرض فقس دولي هكا ولا
1: مش يكون في فضاء معرض فقس دولي مرة أخرى يوم 15-16 جويليا، مش يكون ثم كافة الإطار التدريس موجود غاديكا في الستاند متاع المؤسسات، هو مش يرافق الطلبة، هو مش يجاوب الطلبة، مش يجاوب الطلبة على مسارة التكوين الموجودة، الأفاق العلمية لكل مسار، الأفاق المهنية لكل مسار، المواد التي تدرس في المسارات المقترحة. هكاك الناجح الجديد في البكالوريا لربما بهيك المرافقة هكية مش يسمح لنفسه باش يفهم أكثر معلومات أولا في علاقة كما قلت لك بالأهداف، بالأفاق المهنية لكل مسار، وهنا يرى هو إسكو تتلائم هذه الأفاق مع طموحاته. كذلك يعني التفكير جيدا في ملائمة إمكانياته العلمية مع ما هو موجود في كمواد للتدريس. يعني احنا مقتنعين بأنه الطالب تحديد المسار ونجاحه في مستقبله ينطلق من خلال اختيار السليم للاختصاص اللي ماشي يكمل فيه دراسته. هيك علاش انا استدعي وادعو كافه الناجحين الجدد في البكالوريا باش ان شاء الله يزورونا في فضاء هذا المعرض، باش يلقاو كفاءات من اساتذه من اداريين، باش يلقاو مرافقين لهم للاجابه على كل تساؤلاتهم على كل ما يتعلق باي يعني عرض تكوين، بما يسمح لهم بفهم ما معناه بما سيمكنهم الى حد ما من اختيار يعني الاختصاص الذي كما قلت يتلائم مع الطموحات والإمكانيات. وهذا سي تريز امبورطون بالنسبة لي أنا، لأنه منه ينطلق النجاح الحقيقي
0: أكيد
1: للطالب.
0: ملا دعوة موجهة لكل الطلبة اللي نجحوا سنة في امتحان البكالوريا لأوليائهم العائلة متاعهم، باش يكونوا حاضرين 15-16 جويليا 2026 في معرض صفاقس الدولي، وأكيد مش يلقاو الفضاءات اللي تابعة بالنظر لجامعة صفاقس من فضاءات عمومية وفضاءات خاصة. لكن سؤال أخير نطرح عليك سي لطفي، السنة الماضية ظهر عملتوا أرقام قياسية على مستوى الحضور للتلامذة للأولياء متاعهم، وفما عملية تقييم قاعدين تعملوا فيها موسمية.
1: احنا عملنا واستقبلنا اكثر من 30,000 طالب، وان شاء الله نطمح باش اسنان نستقبلوا اكثر. طبعا احنا في عملية تقييم مستمر في علاقة بكيفية تنظيم المعرض وبكيفية تقديم المعلومة، ونسعى الى ان نكون في هيك الحلقة متاع التطوير مستمر لكل ما احنا نقدمه فيه للطلبة. حاولنا سنا باش نحسنوا اكثر اكيد جدا، حاولنا باش يكونوا معانا اكثر اطار تدريس باعتبار انه كان ثم عدد مهول من الطلبه، ونحاولوا باش نخففوا لاب على الطلبه باش نجاوبوهم في وقت وجيز وفي معناه اكثر طلب ممكن، ماشي تكون ثم ورشات خصصت للطلبه. الورشات هذه نؤمنها يتم تأمينها من طرف أساتذة مختصين يوم 15 ويوم 16، هما طلب زادة بإمكانهم يعني حضور هذه الورشات. الورشات هذه مش يتم خلال إجابة الطلبة على كل ما يتعلق من باستفساراتهم. لربما زادة لافونتاج كجوبوا أنا كي تريز امبورطون هو أنه مش يكون ثم زادة الطلبة ثم نوادي ثقافية حاضرة، ثم يعني طلبة متخرجين وحاملي لمشاريع ختم دروس. هذه مش يخلي لربما نوع من الجاذبية للناجحين الجدد في علاقة ببعض الاختصاصات، لأنه مش يارا روحوا غدوة كيس كي اللي كابابل دفير أو أنت اللي تقدر باش تعملوا غدوة. دونك حاولنا باش نخلقوا هيك الجانب الاتراكتيفيتي جستمان ولا سيديكسيون دي زيتيديان هكاكا، لربما باش ندخلوا أجواء متكاملة، ثم الأستاذ ثم الطالب ثم المنشط الثقافي، ثم ممكن مش يكونوا معانا مرافقين من أساتذة التعليم الثانوي إذا أم معناها تفضلوا بالحضور معانا وهكذا نكونوا أكثر سعداء بذلك. دونك حاولنا باش يكون ثم استعداد كامل ومتكامل حتى نكون في خدمة الناجح الجديد في البكالوريا.
0: يرحم والديك وشكرا لك من أعماق سيرتي سلم الكاتب العام لجامعة فيقس من خلالك لسيد رئيس جامعة

0: أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. شرع أكثر من 50,000 تلميذ اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي تتواصل 4 أيام على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 جويلية القادم. تطلق جمعية نحن الشباب اليوم في صفاقس مشروعا شبابيا بحضور وفود شبابية من فرنسا وإيطاليا لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاستقلالية والمواطنة الفاعلة لدى الشباب وخاصة ذوي الفرص المحدودة بينهم، كما يهدف المشروع إلى تطوير مهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية. تعقد اللجان البرلمانية اليوم جلسات تمهيدية منفصلة للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتقديم مقترحاتها وتوصياتها بشأن الأهداف والإصلاحات المبرمجة في مختلف القطاعات قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه. يتم اليوم بمقر منظمة العرف بالعاصمة الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني لتثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات. في الأحوال الجوية يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. درجة الحرارة في ارتفاع طفيح وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهلي محليا. في العالم، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية على منصة إكس انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى بلجنة هرمز العمانية الإيرانية في مدينة مسقط، وتناول الاجتماع بحث القضايا الرهينة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل. أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقف الهجمات المتبادلة مؤقتا والاتفاق على عقد جولة محادثات غدا في قطر لبحث النزاع بشأن مضيق هرمز بعد أيام من تبادل الضربات واتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم. وفي لبنان، أعلن جيش الاحتلال تدمير بنى تحتية تحت الأرض يستخدمها حزب الله في جنوب البلاد. ختم هذا المواد الإخباري، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحدث

0: يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ثنية زينة.
2: علاش ما تحطش الكاسك قبل ما تسوق الموتور؟

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من العشرة لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلدي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
5: مش عادي
1: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي
7: الله الله
8: الكلم الطيب
9: طيب الناس الملاح
1: الناس الملاح
9: الناس الملاح
6: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته
0: صيف عالكيف
1: هو شمس وسرم صيف عالكيف
10: هي صوت البوبيغان
1: استمتع بالصيف
8: على موجاتنا
11: إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
12: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص

0: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما معاكم الشريفة في الصيف بفضاء اسمه أنتي ستريس بالنسبة لي، اللي هو نهاركم زين يا أخويا. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله الناس الكل فرحانة، إن شاء الله يا ربي اللي يستنى في خبير مزيان يا ربي سهل له فيه، اللي عنده شوية قلق يا ربي بعدوا عليه بالحق بالحق. ماذا بينا ديما أنا في نهاركم زين، مهما نكون تعبة مهما نكون متقلقة إلسوفي نقول نهاركم زين، نحس روحي بديرو
1: لا

0: لا لا لا لا لا لا للغش، لا لا للتعب، لا لا للتشاؤم. خليونا متفائلين إن شاء الله بداية أسبوع يا ربي. أكيد جدا العائلات اللي عندهم مشكون طاحوا كونترول، أنا ما أقولش طاحوا، عندهم فرصة أخرى، عندهم صارت لهم عثرة ونعاودوا نقفوا نتنفسوا ونبداو. أول حاجة مش نقولها لكم بربي أمان، كما قلت قبل في الدورة الأولى، خاطر أنا بيدي عشت التجربة في شخصي ومن بعد حتى مع أولادي. روح ولدك اليوم ولا بنتك ما تقولوش ليش عملت ليش ما عملت شيء، الكوريكسيون بربي الأخطاء، إذا كان قمتوا ببعض الأخطاء في الدورة الأولى متاع الباك اليوم انسيوا، خليهم يجيوا فرحوهم، وكلوا ليداتكم، شربوهم، الدنيا سخونة، اندزوا اليوم، نهار تعدى تعدب إن شاء الله يربي فيه الخير احنا نقوله. ولكن حتى لقدر الله فما حاجة ما مشيتش، غدوة ما زلنا نلعب، ما زلنا مليش كيما ليكيب ناسيونيل ناسيونال كوميم وليت شيفين، وحتى هاي مليش كيما ليكيب ناسيونال مي كوميم، ديما نكونوا متفائلين وديما إن شاء الله نهاركم زين. يا سيدي للي يسمعنا لأول مرة، نهاركم زين هو برنامج قائم على مجموعة من الأسئلة أسهل منها ما فماش، بالحق منحبش الصعوبية أنا في الدنيا، خاطر الدنيا قائمة بالواجب، صعيبة معانا كيما تحبوا تشتي، أنا نجيها بالمعكوس، أنا نسهل كل شيء. دونك مجموعة من الأسئلة خفيفة عادية جدا، ساعات فما معلومة نجم نعديوها، ساعات لا، فقدت الهدف من السؤال هو ضحكة، هو نسمع صوتكم، هو نسمعوا كان عندكم تهنئة تعملوها، لكن ما هوش برنامج تهاني، معني باش تكون الأمور واضحة. في جوائز قيمة الجائزة 100 دينار، اليوم عنا 400 دينار نلعبوا معاهم. سؤال خليته لكم في الصفحة الرسمية لإذاعة تصفاقس، وهوني تحية للإيكيب الكل اللي معايا، مادام قلت الصفحة الرسمية ولايف مباشر معناها وكفى، ما جوهر بستة في بالي على مستوى الإخراج، أنا مش جوهر جو أكها، ومادام جوهر هز يده معناها جوهر. أمير معانا الجموسي على مستوى الإخراج التقني، تحب تفرح بينا أميرة؟ هكا ترى حاجة على الطاير، ترى أي حاجة بدنا الرو، تحبش بدنا الرو؟ أنا ما يقول لي يا شريفة بشوية راني منيش حافظ برنامج نهاركم زين، امشي معايا بشوية وأنا راني حاضر معاك. هيك
1: لا بدنا نرو، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق، بدنا نهدى شوي، لا بدنا نروق،
0: لا بدنا نروق، بدنا نروق، والله انا هادية وانا رايقة رايقة رايقة مش رايقة رايقة، عامل جهدي، هو عرفتوا كيفاش نعملوا جهدنا باش نعملوا ساعة فيها تفرهيدة. أي سيدي كما قلت لكم ميلا، شكون معانا؟ جوهر على مستوى الإخراج شي سما المرئي، هكا الرقمي، المرئي الرقمي. أمير الجموسي على مستوى الإخراج الإذاعي الصوتي، أخويا كثروا علينا المخرجي، الحاجة المتأكدة منها فريد عبد الجواد في الستاندار، هذه كما صفة واضحة، 70 164 280، الرجاء وبكل لطف، اللي يعرف روحه مازال يكمل في نومه وما يطلبناش، راني حد يكلمنا ويبدا مازال يقطر في نومه، سيدات كريمات ارقد حبيبتي اتك ارتاح، يكلمنا المقبل على الحياة، يكلمنا الناشط، يكلمنا اللي عنده حاجة مزيانة يقول هي الصباح، بربي اي اشكالي خليوها بعد العشرة، تو خليونا في نهاركم زين. نبداو بالجوائز متاعنا، مثلا هات نسميكم مشكون عنا، باش تحب انت يا امير نبديلك مثلا بسنتر كوثر الحلاقه والتجميل اللي اعطتنا وصل قيمته 100 دينار، كي نقول سنتر كوثر الحلاقه والتجميل اول حاجه تعملوا طول تنقيزه على الانستغرام والفيسبوك باش تشوفوا بالطبيعه الخدمه والكل. كيما زاد ايضا نحب نذكركم بالادريسه نتاعها، شارع المنجي سليم، عماره الامان 1، طابق رقم 1 والشقه نمرو 8، وين موجودة عمارة الأمان سنتر كوثر الحلاقة والتجميل؟ في قصاص الشيحية في سقيت الزيت، بالطبيعة كوثر ترحب بيكم، فقط ديما المواعيد اللي تكون مسبقة باش تكون الخدمة مزيانة وتكون الحريفة فرحانة والكيب زادة أيضا. سنتر كوثر 27 778 654 يا مزيانة.

0: التسعة وخمستاش دقيقة بعد سنتر كوثر قال معني هو واضح الميساج راهو بتاع مجد المهندس، امشي زين يا مرأة يا أنثى، أنسى الجانب الرجولي متاعك إذا كان طبيعة خدمتك تخليك هكا ديما تجري وسبادري وتجين وساعات طبيعة الحياة تخلينا احنا كإنسان نساور رواحنا كأنثى. هيك علاش سنتر كوثر تقول لك إيجا مرحبا بيك، نعاود نضخ فيك الروح الجديدة متاع الأنوثة باش ماجد المهندس يغنينا كيما غنينا بكري. إش عنا آخر؟ عنا 100 دينار، حاجة حلوة بنينة بنينة مع احنا ماشيين للأفراح المسرات النجاحات ان شاء الله ما زالت متواصلة. حلو سيالة كيما العادة، حلو العادة والسنة في أفراحكم ان شاء الله ديما يكون حاضر. حلو سيالة تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2 صفاقس كالعادة، تدخلوا على الانستغرام الفيسبوك وتكتبوا حلو سيالة بالعربي واكيد جدا تلقاوا ان شاء الله كان الخير كيما انا ها وجه الخير جاء طارق يا بكور. هذا يلزم نفرحوا به، هذا ليه؟ هذا يلزم طارق يا بكور الحمد لله على سلامتك زميلنا الباهي المزيان، تحب تفرح بروحك ما عندناش مشكل راهو زيدا. حلو سيالة 24 116 660، مرحبا بكم الناس الكل بوصل قيمته 100 دينار معناه من الاخر كوفري متاع نهاركم زين.
1: نهاركم زين.
2: سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محلي والعود على القيمة.
3: نهاركم زين
0: ونهاركم أسعد ليام ونزيد نقدمه شوية. شعملنا احنا عملنا حلو وعملنا نمشيه للشرافي، نمشيه القصر الشرافي يا أخويا الحوتة الفرشكة والبنينة. وكي تقولوا قصر الشرافي تشري وتقشر وتشوي زيدا وتنجم زيدا تنوش شوية صلايت على شوية ساليت على شوية أمور. شوك الجملة عاد مقويها النبارة اليوم يلقوا ما يكتبوا. هيا وكعطيتكم قسمكم نلقوا قصر الشرافي وين؟ في طريق العين كيلومتر 4.5 في قصاص سيدي الجيلاني باتجاه لفران. تحية كبيرة لخونا حمدي قوبعة هلا كمال كل الفريق اللي يعمل في قصر الشرافي. تليفونهم 51 584 3 0 فقط نهار الاثنين كيما اليوم هو نهار الكونجي متاعهم، ولكن ديما أبن حوتة راك تذوقها من قصر الشرافي.

ونزيدوكم 100 دينار من إهداء شي سليم سليم القسنطيني لبيع اللحوم الدواجن ومشتقاته. تلقاوه في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 بالطبيعة على الكياس. هو فرانشيز متاع ماركة تبيع لحوم الدواجن فقط. تلقاو شي سليم مكتوبة الماركة من الفوق هكا بالأخضر هم وهو شي سليم بالفرنسي. تلقاوه كما قلت لكم نقطة البيع موجودة في طريق منزل شاكر مقابل زنقة البرنوس. اللي يقول شي سليم يقول انضاف الوهرة التقديم المتميز وأهم حاجة ديمك الضحكة اللي في الوجه. أكيد تدخلوا فيسبوك انستغرام نمرو تليفونهم 97 751 0 97. وإن شاء الله صباحكم ورد وخير وبركة وأفراح ومسرات. والله ما فيه شورا ويا أمير حتى علم أما أنا بزوان يمكن للمؤثر هذا بعد في نوعية الأسئلة أي برا نصبح عليهم بغنيتنا المزيانة يا صباح الورد نهديها ليكم الناس الكل.

0: 29 دقيقة. نجدد لكم سلامنا وتحيتنا وكلامنا المزيان اللي خارج من القلب، والله من القلب، كل كلمة نقولها لكم وكل كلمة نهديها لكم والله خارجة من القلب. آية سيدي قولوا لي. نبدأ ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية، نبدأ بهم بعد عندي تهنئة بالله، بعد زاد عندي هاي تهنئة بعثوا هالي حمادي وعنده غنيته، بعد طون عديوا له شوية منكب الفولارة نهديو هالو ولا قرب شوف المحفل هاي طون برمج له، استنى ركح الأمور بشوية أمير، واحدة واحدة تعرفها مليني، واحدة واحدة حتى هي تلقاها عندك. هاي هات ناخذ تليفون لول. ألو عسليمة.
1: عسليمة
0: نهارك زين.
1: نهارك أسعد ليا.
0: مرحبا، شكون معانا أختي؟
1: هدى مستقص.
0: هدى شكون يا هدى؟ واش تعمل في الدنيا؟
1: هدى بوج البيت في الدار.
0: في الدار. عندك باك؟ عندك قراية؟ جماعة يعديو؟
1: عندي باك.
0: ايه؟
1: تحول دكتور راجلي.
0: ايه؟
1: وخوه التوأم إن شاء الله في الكونترول اليوم يبدأ.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب يكون من ناجحين يا رب، إن شاء الله نسمعوا الخير هو وأمة محمد الكل.
0: إن شاء الله يا رب ونسمعوا الزغروطة عندكم.
1: عايشة عايشتي الغالي
0: إن شاء الله. نتفائل خير، نتفائل خير لجماعة الكونترول إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله لقبل بنيتك ولقبل
0: يعيشك يعيشك هدى يعيشك، وإن شاء الله النجاح للناس الكل، راهو كسوى الواحد عنده أولاد ولا ما عندوش، المهم يكون ناجح في حياته ويكون سعيد صحيت، وإحنا نفرح ورانا مع الناس الكل. هيا هدى عندك فكرة عليه نهارك مزين ولا؟
1: اي قبل شاركت فيه بكرة عندي عامين يظهر لي وهك عندي فكرة شوية.
0: عندك فكرة شوية؟
1: عملت اول مرة نزل عمر نكذبش عليك.
0: اي نذكروك بالمؤثرات في سورة ما تجاوب صحيح، او مش يسمعوا المستمعين يا يا يا امير، المؤثرات في سورة ما، واحد مش يعطي الاجابة صحيحة مش يسمع المؤثر هذا.
2: من قبل نجم
0: يا امير كان عمو، لا مش نسمعوهم نعم ولا سمعنا بشوية، احنا عنا ابداع خطوة خطوة.

0: صحيح. هذية في صورة ما المستمع يجاوب بصحيح، في صورة ما مش يجاوب لا، مش نقولوله
1: صحيح. لا لا لا
0: هاو كواب، هاو الجيرين الكل تلمدت اليوم، هاو جوهر على أمير على على على على فكروني على بوج البين يا خويا، جماعتنا الكل تلمدت.
2: مبروك إن شاء الله العمل بوج البين.
0: قالوا لك مبروك، قالوا لك مبروك يا الأولاد. أنور أنور صح يا أنور، تفهمني من بعيد يا جاري.
2: مبروك للكل، مبروك
0: إن شاء الله
2: للكل.
0: إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي يدوم العشرة ما بيناتنا الناس الكل. أي هدايا يعني. باهية يا سمحة، أي اسمعني
2: محيامك.
0: أي حبيبتي اختار لي نومرو من واحد حتى لحداش.
2: تراه ثمانية،
0: تراه ثمانية، تراه استنى نشوفه تراه ثمانية وين. والله تراه ثمانية مثل شعبي في بالي، يلزمك تجيبه صحيح في بالي
2: إن شاء الله.
0: يا سيدي قال لك مثل شعبي، قال لك طول الخيط شو يعمل؟
2: طول أول مرة نسمعه.
0: لا أنا أول مرة تسمعه يا أخيتي، ديناصور هنا جبته لك من عمسكته، إذا هو موجود إذا نقوله فيه ديما.
2: طول الخيط يوسع البيلة،
0: هذيك كيس التاي ولا القهوة هذيك توسع البيلة. لا طول الخيط
2: يعلم الصبرة، يعلم الصبرة.
0: لا الصبر يعلمك حاجات أخرين، معنى فما حاجات أخرين تعملهم يعلموك الصبر، أما طول الخيط تخيل أنت تبدأ تخيط وتعمل الخيط طويل شي يصير؟
2: يتربط يعمل عقدة.
0: لا
2: ما عرفتش.
0: لا ما عرفتش حاجة فيها كلمة إبرة، دي ما نقوله لكم المثل.
2: نبر به الإبرة
0: كيفاش معناها؟ شنو طول الخيط نبر به الإبرة شو معناه؟
2: طول الخيط يعلمك تنبيت هيك الإبرة.
0: لا
2: تنبير الإبرة ولا ما عرفت.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ديزولاج يا مير هدى. والله حبينا نبداو باول تليفون هكا وما قالت لي في الدار. لا والله تو تسمعوا من بعد تو تشوف، والله تو تتذكر اللي شريفه قالته لكم تقريبا كل صيف نعاوده لكم، خاطر انا عندي بيه هكا كيوف المثل هذا بالذات. يعطيك الصحه يا هدى، تحب على شكون تسلمه؟ عندك على شكون تحب تسلمه؟
2: والله نسلم على الناس الكل، على خياتي على أهلي
0: جمعنا الكل، على جمعنا الكل. ربي يحفظك وربي يحميك إن شاء الله، يعيشك يا هدى. بعد هدى سيد المخرج. ألو عسليمة، موسيقتنا معانا سيد المخرج ديما. مرحبا عسليمة.
3: عسليمة
0: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: ندى يا شريفة.
0: سمحني؟
3: ندى يا شريفة.
0: شنو الحس اللي بحذيك يا ندى يا شريفة؟
3: لا والله بحذي حتى حس.
0: أي باهي، رك حنا التليفون وقعدنا قاعدة باش يجينا صوتك جميل وواضح وما يبداش ايكو كل شيء. ندى شكون؟
3: ندى ذياب.
0: ندى ذياب شعب في الدنيا
3: الجمعة اللي فاتت
0: شبعث لي يا ندى
3: على مدام رفيعة
0: على المعلمة الأستاذة على الأستاذة. يعطيك الصحة، وقريتها راني في المباشر وزيت عملت الفيديو صغير بعثته لك.
3: اي شفتها عايشة
0: أكثر شيء مدلل هذا أكثر شيء.
3: لا والله يخوف خاطرك يا حموزي.
0: تخيل الخاطر هذاك نعمله في كل بعد حصة على الأقل فما 20-30 واحد ناخذه بخاطره وإن شاء الله. يعيشك يا ندى، يعيشك ندى، ياخذ بخاطرك يعيشك. أي ندى سمحة الباهية، اسمعني عندك باكيت، عندك نوفيامات، عندك سيزيامات.
3: ادعي لي شهد.
0: يا ربي يا ربي نجحونا. نتاع بنية ولا وليد؟
3: بنية
0: مثلا النجمو تراه نشوف امير، تراه امير مسيكن والله جوجمت، تراه امير لا هذا يلزم طارق، طارق او مش يرجع لنا ان شاء الله لاباس، يلزم طارق. علاش طارق ميحيرش يا امير؟ اي حاجه تجي قدامه يعديها لي، اي حاجه يقول لك لا لا اي حاجه تخير يتا وقلت له نجاحه ينجم يعدي لي الانديكاتيف نتاع الفان، ما عنده حتى مشكل. يقول لي ما طلبت حاجه ولا انا عديت لك اللي قال لي مخي. ترى هيت انت انزل على القرص، قال تراه مثلا اش تجينا حلوه مزينه سمحه اجتهاد مدروس على الاخر على الاخر. ان شاء الله خير يا ربي، ان شاء الله خير لجماعه الباك خاصه النوفيامات، ان شاء الله ربي يفرحهم والسيزيامات. المهم ما نكثروش من الضغط على صغيراتنا وكها. اي ندى سمحه اختار لي نمرو حبيبتي.
3: نجم نختار 8 ولا ما نجمش؟
0: نجم معليش وخيتي
3: 8.
0: اي شبيه 8 تراه شنو السؤال؟
3: طول الخيط يتلف البرا.
0: صحيت. سمعتنا يا هدى بوج البين ولا؟
4: قال يا نبي
0: كان ضرب صحيح. هاو أمير مش يفك لونتين سي هاو بدأ مش يلقى روحه في البرنامج. فهمت يا هدايا نمر واحد طول الخيط يتلف لبرا ملوينك انت. أي ندى تحب تعمل تحية ولا حاجة؟
3: والله تحية ليكم انتم
0: صراحة
3: لجماعة إذاعة ثقف الكل من مديرة الإذاعة لأي عامل في إذاعة ثقف.
0: يعيشك
3: وربي نزح الصغيرات الكل يا ربي اللي عاودوا اليوم وجماعة النذيام والسيذيام وربي
0: أمين يا رب
3: صغيرات الكل وأوليائهم يا ربي
0: أمين يا رب ربي يكرمهم إن شاء الله
3: يا ربي.
0: يعيشك ندى السمحة المزيانة يعيشك. بعد ندى لشكون نمشي وسيد المخرج؟
4: صباح النور
0: نهارك مبروك
4: صباح النور.
0: نعمل أربعة تليفونات وغنيوة به يا أستاذي. مرحبا بخويا الغالي شكون معايا؟
4: صباح النور علي جراية من ساقس.
0: سيدي عليش نحويل الصحة
4: ولله الحمد
0: الحمد لله
4: يرحم ميمته ويرحم بيها
0: تعيش
4: نقول خطيب وصغيراتنا على رحتي
0: مال شنو والله العظيم والله
4: على الأبطال إن شاء الله الله يفرحهم الله
0: أمين يا رب
4: نسمع الزغاريتة في كل دار
0: أمين يا رب أمين يا رب
4: الله لا تخيب دار
0: أمين يا رب ربي يكرمهم
4: بعد يتنفس وحده
0: ايه؟
4: أنا في قدام أمهما نور المهزوز الله لا تخيب دار بركة منظار بركة منظر وبركة صباح الفجاح
0: أمين. وسيدي علي سيدي علي باش نكونوا واقعيين لا قدر الله احنا نقولوا لا قدر الله الأمور ما خطفتش سنة تغمض عينك حلها
4: نقب لحكم ربي ونقول الحمد لله ونعود الكوراش ونهزم الوجه
0: بالطبيعة والعام الجاي اللي ذاعة على ذمتكم وشريفة والليكيب كامل ونزغرتوا ونفرحوا هكا ولا
4: بحول الله وتبقى الصغاريد وبحول الله كل شيء يصير بحكم ربي إن شاء الله والاجتهاد وشوية صبر
0: ايه؟
4: كل شيء يصير ورضايف والدين
0: صحيت سيدي علي
4: الله يرضي علينا
0: صحيت سيد علي. انت عندك باكيت ولا حاجه سيد علي؟
4: انا عندي مخدك معايا انا عندي بنيدي في الكنترول الله لا تخيب
0: امين الله. يا رب امين انا نزغرت من الصباح وهنا عاملين جو
4: ان شاء الله
0: وان شاء الله ربي نتفائلوا خير وان شاء الله ربي يكرمهم ان شاء الله
4: احنا عاملين اللي علينا مخلينا التهيئه الثانيه مقيمين بواجبنا ومورا المهزوز
0: صحيت المهم بنيتك لبس المهم هي لبس
4: مورا المهزوز
0: صحيح
4: عالي عالي
0: صحيح الحمد لله ربي يكرمها ان شاء الله
4: بالخير ونصلي وندعو نقرا القران ونقول الحمد لله
0: امين يا رب صحيح الحمد لله اي سيدي علي ترى هي فرحها بنتك اسمعك قال لك خير ان شاء الله وخير ان شاء الله وان شاء الله ربي سمعنا الخير
4: ان شاء الله صبحي مبارك ان شاء الله
0: ان شاء الله
5: خير ان شاء الله خير ان شاء الله
0: وخير ان شاء الله
4: تسي
0: أمير أمير أول حاجة تجي منك راني نفرح بيها ونسكت في ساعة فورا حالا فورا أنا عرفت أي سيدية أي اختار لها يا أبوها نمر مزيان وخلينا نعمل لك ياس ياس ياس ونفرحوا معك
4: ربي سهل أمورنا
0: أي تراها اختار لنا نمر من واحد
4: ما يخرج نعملوا ستة
0: ستة
4: أي طول الخيط ما يتعرف كان لبرك أخرج
0: هذاك خرج
4: ناخذوا ستة
0: ناخذوا ستة مش نسمي لك
4: يا رب يرضيك الله ورضيك والدي
0: امين يا امين يا مسهل سهل
4: يا مسهل سهل
0: والله اي سيدي مش نسمي لك انا زوز شطوط في تونس مش تقول لي وين موجودين في اما ولايه باهي
4: ربي سهل
0: انت في العاده وين تمشي تعوم يا سيدي علي
4: بالنسبه لي انا
0: ما نعومش في الشفر
4: لا لا نعوم عاش نعومش
0: نغسل
4: وشاهد اسمع تسخن على الدنيا نعمل شوية ملح وصل ما ونبرد شوية قضي بصحة
0: والله الحمد لله المهم الصحة لباس وانت متهني
4: وشوية وقلي ما كويس يخضر فيه البركة
0: ما شاء الله انت تحب أكثر من هكك والله العظيم ربي يحفظك الحمد لله الحمد لله المهم العبد ديما يقول الحمد لله والناس والناس اللي تحبهم سيد علي يبدأوا بحذيك ودايرين بيك خير من أقوى وتلة وخير من أقوى
4: أعطيني ضحكة صافية وكلمة واللعبة وضحكة خير من الفلوس وخير من الدنيا هكا تكون صافية
0: صحيح
4: صحيح ما تبهنيش
0: هاي سيدي علي هدرتي طويلة أنا وياك سيدي علي تو خليوها مرة أخرى أما هات خلينا تو في السؤال مش نسمي لك أنا زوز شطوط
4: حتى نسمي بسم الله حتى نسمي بسم الله
0: هيا سمي هقرا الفات هقرا الفات هاني معاك هاني معاك سيدي علي
4: برا شيء كمان عاطي
0: هكا هو عملتهم الكل الشاوي كل عملتهم سيدي علي
4: بسم الله وبالرحمة
0: نسميه بسم الله أي سيدي علي اسمعني الزوز شطوط اللي مش نسميهم لك في أما ولاية اسمعني شط المنصورة وحمام الغزاز وين نلقاوهم نعطيك احتمالات
4: نعطيني مالا
0: أبي أبي أبي أبي يا إما مش نلقاوهم في ولاية بنزرت وإلا مش نلقاوهم في ولاية نابل المنصورة وحمام الغزاز
4: بنزرت نعتبره نسمع حمام الغزازين.
0: تي هو حمام الغزاز، تي انا قلت لك حمام الغزاز والمنصوره، هذا مزوز شطوط. اسمع ركز معايا سيدي علي، ما تضيعش الفرصه عاد. المنصوره شط المنصوره وشط حمام الغزاز، وين نلقاوهم؟ اما نلقاوهم نمشيو هاو هاو هاو هاو هاو هاو البنزرت، ولا نمشيو الهاو هاو هاو هاو اما النابل.
4: بنزرت
0: تجري انت يا امير، تجري يا امير، حبيت نبزو شويه احنا مع سيدي علي. سيدي علي
4: هلا،
0: ان شاء الله تنجح البنيه
4: ان شاء الله.
0: وعندك كرهبه ولا سيدي علي؟
4: والله ما نكذب علي، نكذب علي
0: مثالش تو ربي نوب نلقاو شي حبيب نكريو شي وتمشيو هاو هاو. قال تشريفه طول طول طول، وين المنصوره وحمام الغزاز، اما راهو ماكمش ماشيين البنزرت اكهو. واكتفي بهذا القدر،
4: لعل فيها خيره،
0: لعل فيها خيره. وانت مش تعاود تكلمني، نهارك مزين، مازال معاك مصيف كامل.
4: طيب
0: عايش خويا، ان شاء الله نهارك زين. نزيدو تليفون اخر ومن بعد باش نعملو غنيوه باهي. الو عسلامه.
6: الو عسلامه،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
6: يعيشك،
0: شكون معنا اختي؟ يعيشك،
6: معك فيكيا لسي.
0: فيكيا
6: اي
0: خايتي على الفيكيا، وخايتي خايتي. منين يا فيكيا؟ منين انت يا فيكيا؟
6: الحاج قاسم ما تمديت من الشيك.
0: من الحاج قاسم، تعرف ان والله اول مره نسمعوا فيكيا انا.
6: اول مره.
0: اي وشنو الحكايه نتاعو؟ وي سالت تلقاك امك ولا ابوك تلقى جات تولد وانتم ما عندكم الفيكيا، ولا امك اشتهيت، ولا احكي لي احكي لي. تحب تنسني؟
6: هي امراه كبيره زاد اسمها فيكيا، سميتني هي.
0: نغسل شهوة ولا
6: أمي لبابا ده هي اللي سميت
0: مولات الاسم شخصيا سميتك.
6: اي
0: وعاملة به جو ولا اسمك؟
6: والله أنا عاملة به جو. واللي يقضي فيه زرنك
0: والله العظيم. والله قل له هو اسم نادر وتغلطوا فيه. الله الله ربي يحفظك إن شاء الله. فيك يا اش تعمل في الدنيا أنت؟
6: في الدار.
0: في الدار. عندكم نجاحات عروسات وفروحات؟
6: والله انا ما عنديش، انا ما عنديش معناها صغار.
0: كنقول عندكم، كنقول عندكم رانا نفرحوا واحنا مع جيراننا ومع العائله، راه مش بالضروره
6: مع جيراننا. عندي جيراني، جيراني عندهم فروحات ونجاحات.
0: وعندكم نجاحات وعندكم عريس.
6: اي
0: وعندنا العريس يا اميره كونجي ومؤثر. عندك ترهيت امير تراه سمعني. ينجح
6: سلامه الحب
0: يا ودي، ينجح ما يسالش. ينجح اللي يجي منك مبروك. اي فيك يا سمحه يختار لي نومرو
6: 6.
0: نومرو 6 يا للا على 6. ايش في السؤال نومرو 6؟
6: على الشطوط ولا شنو؟ نابل.
0: كيفاش
6: الإجابة؟ نابل. أنت على الشطوط
0: إيش كو... لا عاد احنا نعطيه معلومة وفي نفس الوقت زاد حتى كتعودها لي بالصحيح. إيش
6: والله
0: شكونهم الشطوط اللي أنا سميتها؟
6: حمام منعش شكون
0: الغزيز.
6: إيه والبلاصة الأخرى ولا نسيت؟
0: منصورة.
6: منصورة استنى برسة راني.
0: عاد شبي تستنى هك تستنى وتسمع واخترت نمرو 6. فيك يا يا فيك يا يا فيك.
6: نعم.
0: يا تسمع فيها.
6: أيه.
0: هذه نستنى وهذه شلي... لا قل لي انا ما ركزتش وكها، اما تستنى انت قاعده تستنى وتسمع هكا ولا
6: نستنى ونسمع
0: مثال شيء نعاود
6: هو معناه يضحكني
0: الحوار اللي يصير مع المستمعين. أي هو ذاك هو راه نهارك مزين نعملوا ضحكه وتفدليكا
6: يعيشك
0: ونفرحوا مع بعضنا يعيشك يعيشك يا فيك
6: اللي محلي البرنامج
0: يا بنت انتوما المحلين يا بنت شكون زيد انتوما المحلين وسكر محلي اللي تحبوا انتوما كل شيء موجود. السؤال هي تنذكرك فيه دونك المنصوره وحمام الغزاز كشطوط وين نلقاوهم؟ رانا نلقاوهم في ولايه نابل وبالتحديد نلقاوهم في قليبيا. اللي يمشي لقليبيا في الصيف ينجم يعوم في المنصوره وفي حمام الغزاز. ويعطيك الصحه يا فيكيا، وهات لها الياس يا سيدي.

0: يس يس يس يعطيك الصحة. اش عندك آخر؟ فما تليفون آخر؟ نحب نعمل غنيوة. عندك تليفون؟ لا مسالش قوليش فما وما فماش ته وفاول أربعة تليفونات ولا زيد بعثلنا في تليفون ناخذوه. انتر تان شوش مش تعمل أمير؟ مش نفرحك شوية؟ ما بشوية هني معاك. قرب شوف المحفل مش تخليها حاضر خاطر مش نهديوها لك حمادي العوي ما ونزيد الوليد وهو جو خليفة دريدي والأمور الكل وإحنا نتفائلوا بالأفراح وديما المعتمديات يحبوا الجو متاع خليفة وغيره مش نحضروا له. قرب شوف المحفل انتر تان هيت نشوف التليفون. ألو عسلامة. مرحبتين.
1: عسلامة
0: إيش فيك؟ عسلامة عسلامة نهارك مزيان. شكون معايا؟
1: نور من الصفاقس.
0: نور لقب يا نوارة.
1: نور علولو من الصفاقس.
0: نور علولو مرحبا بك يا نور. شتعم في الدنيا؟
1: ربت بيت.
0: ربت بيت ممتازة ولا؟
1: إن شاء الله.
0: أنتي ما بيني وبينك شو تقول؟
1: ماني نشتهد على ربي الحمد لله.
0: أنا في بالي نقول ممتازة مديمك عندك الابتسامة ومديمك صوتك فايق وناشط معناه أنت ما تكون كان ممتازة إن شاء الله. نوارة نوارة عنا نجاحات عنا فروحات هكا في العائلة.
1: هي طاحت كونترول وعودت في الفاك تقرأ عربية
0: هاي
1: شل... النتيجة إن شاء الله ربي معها إن شاء,
0: إن شاء الله. إن شاء الله عنا نتيجة نستنيو فيها يا أمير. ش قولك تراها ش نتفائلو صحيت وتكلمني يا نوارة يا نور تكلمني كيف بنتك تنجح بهي
1: الله يا
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي معاها. المهم بنتك لبس يا اختي اكها وان شاء الله ربي معاها. اي نوارة المزينة يختار لي نمرو ايه؟
1: تسعة.
0: انت عليه مشيت له طول
1: هكا جا في مخي
0: جا في مخي وحتى هو سؤال سهل راه ماهوش صعيب وديما نسالوها احنا كم عدد اجزاء القران الكريم؟ قديش من جزء في القران الكريم؟
1: 14 جزء.
0: لا حبيبتي لا فما الرقم هذاك ما ماهوش في الأجزاء هذاك هذاك عدد الصور
1: بتذكر
0: 60 ولا 30 لا هذاك أي أحفظها 114 ميسيلش ساعات فما دعوة خير يا نور أنا وين جيل الأسئلة هذو ما ديما نذكر فهم يقول لك يعطيك القبول ولا حاجة كما هكا هم يجيبوها موزونة بجاه 114 صورة دونك 114 هو عدد صور القرآن الكريم. تويك أنا مش نسألك على عدد الأجزاء مش الأحزاب خاطر الأحزاب تو مرة أخرى نسأل قديش من جزء قديش من جزء 30 ولا 60؟
1: لا أنا قلت 60 على الأول 60 جزء.
0: أعطيني تو أعطيني إجابتك خاطر أنت وحدك تصلح وتعاود. أعطيني كم عدد أجزاء ها؟
1: 60.
0: يا أمير جاوبها لا هذوكم ما همش 60 او قاعد صح ليه المهفه اللي مش يختار النمر اللي بعدك. نواره تحب تهدي حاجه تحيه لحد؟
1: والله نهدي تحيه لبنت عمي بنتها نشهد في الباك يمينة
0: هاي ان شاء الله مبروك
1: بنت صاحبتي زيدا نشهد في الباك
0: هاي ان شاء الله مبروك
1: اي ليه زيدا نشهد في الباك نهدي تحيه لك الوليد اللي مركبوها في فيسبوك هو يعدي وهي مركبوها تقطع له في يدويته
0: الحمد لله عليهم الحمد لله. أي حتى نجوى دمق تبعثنا تقول لنا صبيح النور بربي نحب نقدم تحية لبناتي ويقام وأروى اللي نجحوا لي في الباك يا ربي إن شاء الله في الخير للناس الكل اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح. حمادي العوي أنا اسم مرته ما عنديش ما نعرف عنده بنوتة ليلك أنت يا حمادي العوي ولزوجتك والعائلة الكل نحب نقول لكم ألف مبروك بالمولود اللي نزاد لكم اللي سماه على اسم بوه في بالي قال لي عليه كاني مانيش غالطة يا ربي في بالي عليه إن شاء الله طويل عمر إن شاء الله يجي الخوية بالقسم وكل حد نزاد له صغير إن شاء الله بالقسم إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله العائلة الكل من قريب ولا من بعيد إن شاء الله يجيها بالفرحة وبالخير ليلك يا حمادي خاطر نعرف تحب الجو هذية وقرب شوف المحفل ما نعرفش أمير كان حضرناها ولا النجم نحضروها قرب شوف المحفل غنية فيها برشة جو فيها برشة فرحة للناس اللي قاعدة تحضر في عروساتها وفي فروحاتها خليفة الدريدي اللي نحبوه واللي ديما نقوله معناه احنا نحس بوجيعته على أخوه ولكن زيدا هيك هي الحياة معناها يلزم نضحك وقت الضحك وإذا كان فما حاجة أخرى زيادة حتى هي نتفاعلوا معها. ولكن الحمد لله على كل الحالات اللي يبتلينا بها ربي، ومحليها زيادة الفرحة كيف ربي زيادة يعطيها لنا. وقرب شوف المحفل.

0: وقرب شوف المحفل تهديها سيدة ترودي لأمها. قالت لي راهي الغنية هذه ما عندك مليت. وحمادي العوي طلع اسمع الغنية وفرحان برشا وبعث لنا التفاعل متاعه. وراه بالحق راه ساعات الواحد كلمة حويجة هكا بسيطة تاخو بالخاطر وتفرح مش عبد برك تفرح عرش كامل. إن شاء الله مبروك عليك مرة أخرى يا حمادي وحمد لله على سلامتك ومحليك. وديما أنت إنسان أصيل وديما مستمع محليك. روضة غربال تصبح علينا زادة وتسلم علينا. أنا فقط نحب نذكركم بالسؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. سألتكم غنية وحية قلبي وأفراحه لشكون وما عطيتش احتمالات. فما اللي قاعدين يجاوبوا فقط أنا اللي لاحظت ناقصين بارتاج. رو أي واحد الصفحة متاعه مسكرة رو معنا معناها عبارة ما شاركش. أي واحد اكتب كومنتير وجاوب بالصحيح ولكن ما عملش البارتاج راهو ما تحتسبش معناها الإجابة متاعه. دونك كل حد ينجم يكتب الكومنتير ويعمل بارتاج. هذا اللي نقوله لكم باش تعطيوا لرواحكم أكثر فرصة إنكم تربحوا معانا ديما في نهاركم زين الجوائز اللي تقعد لكم ذكرى من البرنامج. كيفين سيدي خويا آية سي أمير ناخذوا دفعة أخرى من المكالمات. ألو عسليمة. ألو عسليمة نمشوا اللي بعده أميري اللي ما هوش حاضر نمشوا اللي بعده. ألو عسليمة مرحبا.
1: ألو
0: عسليمة مرحبا.
1: عسليمة
0: أهلا وسهلا شكون معانا؟
1: معك محمد الرمضاني من أولاد حفوز.
0: سي محمد الرمضاني شحال الصحة؟
1: والله في خير ونعمة. شتحوالكم أنتم؟
0: في نعمة حتى احنا الحمد لله تحت لطف ربي إن شاء الله الناس الكل.
1: ربي إن شاء الله يوفقكم في زيتونة الأثير وداراني مستمع وفي ليكم.
0: هذا ما نشكوش فيه ما نشكوش فيه هذا سي محمد. أما سمعنا صوتك في أغلب البرامج عاد نحب نسمعوكم الناس الكل.
1: والله إن شاء الله والله خاطر أغلب أهلينا في ولد حفوز الكل مركزين على زيتونة الأثير.
0: شو تحب تهديله ما ينصعبوا على أمير تراه شو تحبوا تسمعوا في ولد حفوز؟
1: والله لا لا لا أبو حفظ رسول الله
0: كنت نعدي لكم في خليفة دريدي أنا الجو ذيك
1: خليفة دريدي أديب الثعبي المعروف وربي إن شاء الله يرحم أخوه
0: أمين أكيد
1: وربي
0: أكيد.
1: يكبره هو فعلا أستاذ كبير في الفن الشعبي
0: ومن خلاله تحيره للدب الكل والفنانين الشعبيين الكل. اشتحب تسمعي نحب نصعب على أمير. أي أمير عندك امتحان ايه؟
1: لا لا الله سيد أبو حفظ رسول الله
0: كينك ما تستحضرش سلكها أمير.
1: لا جاب قدامي سي رابح درياسة الله يرحمه.
0: رابح درياسة اي
1: رابح درياسة الله يرحمه
0: نجمة قطبية طلت هكا.
1: لا الممرضة.
0: الممرضة تنجح يا أمير والله الامتحان سهل والله ربي يعطيك على قد قلبك والله سهل جدا جدا جدا. واسمع شوي اقعد معانا بصوت رابحة
1: هلا.

0: سي محمد كان تغني معاه بالصحيح وتشد المقام، نعتبر هذا سؤال وانت جاوبت. سي محمد
1: لا انا
0: كان تغني معاه بالصحيح وتشد المقام، نعتبر هذا سؤال وانت جاوبت.
1: والله سامحني
0: ما عندي في السوق منذوق.
1: ما عندي في السوق منذوق.
0: زيدنا شوي من الغنيوة وباش نكملوا مع سي محمد.

0: والإثارات الطبية والشبه الطبية والتقنيين اللي يخدموا بضمير. ملاويكم انتم ديما نقول اللي يخدموا بضمير. سي محمد الباهي ربحك وقت وربح روحي، اختار لنا رقم ايه؟
1: من الى عن على.
0: استناني نكتب لك التوقيت اللي انت شاركت فيها. يا سيدي من فما سؤال مازال ما خرجش من واحد، مش مازال ما خرجش، فما اسئله عديناها ما مجاوبوش بصحيح، من واحد حتى ل 11.
1: من واحد حتى ل 11
0: ايوه
1: اعطيني 11.
0: تحب اخر باهي، ماهوش صعيب وماهوش سهل. هاي يا سيدي، ورانا الاغلبيه نختموا بالتليفون هذا ونعتذروا من البقيه، تو ان شاء الله ناخذ رقمهم ونخليهم لنهار السبت مره اخرى. هاي سيدي، تراه سمي لي ثلاثه ابواب معروفين في تونس العاصمه، ثلاثه بيبان.
1: ثلاثه ابواب، باب الخضره،
0: باب الخضره،
1: باب البحر،
0: باب بحر،
1: باب الاقواس،
0: باب الاقواس،
1: باب الجزيره.
0: بسم الله عليك. باب سعدون، باب الجديد، باب العسل، وباب عليوة، وباب العلوج،
1: وباب بنات.
0: عاد كان يتنسى باب البنات، عاد وفى على الدنيا السلام والله. وباب القصبة، باب حتى هو من عند ربي، باب البنات ما يتنساش. راه سيدي سي محمد ربي يحفظك ان شاء الله، يعطيك الصحة. هي تعطيه لي يا سي يا سي. ناخذ التليفون اخر، مش يعمل عملية القرعة ما بين ثلاثة ارقام اللي جاوبوا بصحيح، خاطر احنا خذينا ستة مكالمات اليوم في اول حصة باش خذينا راحتنا وباش انتم زادت تذكروا طبيعة البرنامج. ثلاثة جاوبوا لي بالغلط وثلاثة جاوبوا بصحيح. التليفون تو هذا اللي مش ناخذه هو اللي مش يعمل عملية القرعة، ونبدأ به كان عشت نهار السبت الجاي، نعاودوا نفس القوانين. هات ناخذ التليفون. الو عسلامة، مرحبا.
2: الو،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
2: ابيك عايشك،
0: شكون معانا؟
2: معك عايشة من المحل.
0: عايشة من المحرس،
2: اي
0: شنحوي للصحة عايشة.
2: انت والله تمنيت نستنى فيك كل جمعة، كل نحب نكلمك.
0: ايه هاك معانا في المباشر، هاك تشارك معانا.
2: زينوبة بنتي بالتخرج.
0: يا وخيتي على زينوبة بنتها، زغرت لها يا مير، زغرتي يا مير. هاكي زغرتك هي، هاكي هي حد شكون يغلب، صغاريتنا ولا صغاريتك يا عيشوشة؟
2: يرحم والدي.
0: ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله الف مبروك.
2: يرحم والدي.
0: يعيشك. عيشوشه السمحه المزيانه، ايش نقول لك؟ انت تو كلم، مش ناخذك معايا تعمل لي تختار لي زوز نوامر، مش نعطيهم لك شكونهم، نعطيك ثلاثه وانت تختار منهم زوز. ونهار السبت كان عشنا تو ناخذ رقمك ونبدا بيك انت اول تليفون. باهي.
2: يرحم والدي.
0: والدي والديك. اي اسمعني عيشوشه، تختار لي يا اما رقم اثنين، وعندك اثنين اربعه وسته، تختار لي منهم زوز.
2: اي بار يمشي اربعه.
0: ماشي اربعه، وزيدني نمر واخر.
2: سته.
0: وسته، برا انت خلي روحك ديما حاضره لنهار السبت الجاي، تمشيش تصبح راقده يا عيشوش الجميل. زينوبة بنت بنتك عاد، ما قلنا الحفيده. اي سيدي رقم اربعه، نحب نقولوا الفاكهه العشي ألف مبروك عليك، المية دينار حلو سيالة، حلو سيالة. ونحب نقوله ألف مبروك لسي محمد رمضاني، ألف مبروك عليك المية دينار من قصر الشرافي. بالنسبة للفيسبوك ونقوله ألف مبروك الفريدة سويلم اللي جاوبت بصحيح وعملت البرتاج، ربحت معانا 100 دينار من سنتر كوثر. وهاجر بوحامد الزياني زادة، هي ربحت معانا وصل قيمته 100 دينار من شي سليم لبيع لحوم الدواجن. شريفة تقولكم إن شاء الله نهاركم ديما مبروك وديما مزيان، وإن شاء الله يا ربي نتقابل معاكم في مواعيد إذاعية قادمة، أقربها هو الدار داركم من نهار الأربعاء من العشرة النصف النهار. من هوني الوقتها نخليكم مع بقية برامج إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تبدأ في هذه الأونة عملية بيضاء بميناء الصيد البحري بصفاقس، تتمثل في محاكاة عمليات التدخل لحريق بمركب صيد بحري أثناء التزود بالمحروقات. وتشارك في هذه العملية البيضاء إدارة ميناء الصيد البحري، الحماية المدنية، الحرس البحري، شركة عجيل، إدارة الميناء التجاري وبلدية صفاقس. ينطلق العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الأربعاء القادم الموافق للأول من جويلية 2026 وإلى غاية 31 من أوت 2026 على النحو التالي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال، وفق بلاغ نشرته اليوم رئاسة الحكومة. تحتضن تونس العاصمة اليوم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن انطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات. في آخر التطورات في الشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في دير البلح وسط قطاع غزة، في استمرار للخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 من أكتوبر 2025. وفي جنوب لبنان، وفي مواصلة لخرق الاتفاق الإطاري لوقف الإطلاق النار بين تل أبيب وبيروت، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم هجمة 3 مواقع بمدينة النبطية، ما تسبب في انهيار عدد من المباني السكنية. أخيرا، تمكنت فرق إنقاذ أمريكية أمس من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت أنقاذ مبنى منهار في فنزويلا، وذلك في إطار جهود المساعدة عقب وقوع زلزالين أوديا بحياة أكثر من 1400 شخص وخلف عشرات المفقودين. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: سكوفيح العشرة و13 دقيقة على موجات إذاعة صفاقة. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. شنحويلكم؟ شاء تكونوا بصحة جيدة. مس سكوفيح ويرجع لكم من جديد البرنامج في حلة جديدة. أكيد كما تعودتوا في مس سكوفيح تنذكركم بعد شوية قانون اللعبة صحة التعبير. عم يوسف صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي سماح وسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: يعيشك يا عم يوسف، شنحويلك أنت؟ لبس برشا
1: لي ملفلف سكوفيح كأنه أمس،
0: كأنه أمس في الأيام. طلع شوي ميكرو يا عم يوسف. برشا أمبوتياج قلت لي، برشا موفمون،
1: برشا أمبوتياج كو بداية أسبوع ما في ذلك الشك، حاشة طبيعية. واليوم يرجعوا تفاتر متاع المدارس الابتدائية بحيث شيء منتظر.
0: نعم،
1: مع واجب علينا
0: أي.
1: اللي خارج الخدمة ولا خارج أي. المشروع أنه يبكر شوية.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف.
1: قبل ما أول ما انتقد روحي خليني علاش نرجع على الناس قبل يقولوا
0: أي.
1: الرقبة في يدك ذراع شلوجك على الخرزة.
0: والله
1: يعني شنو هذه صورة يا سماح، صورة جميلة.
0: أكيد.
1: أن الواحد ما يلوش على الضيق.
0: نعم.
1: حاول يسر على نفسك، يسر ولا
0: ذراع معناها ميترو،
1: الرقبة في ديك ذراع
0: طويلة،
1: ذراع طويل يعلوش ولا أي. جمل ولا أي. كذا، وانت تبدأ تلوج على الخرزة الفوق ولا لوطة تبعد شوية
0: تبعد. والله العظيم ما تضيقش على
1: هو هي الإشارة أو أي. الرمزية أي. هو أنك ابعد شوية على الضيق.
0: نعم، وهذا هو يا عم يوسف.
1: وسع على روحك، يوسع علينا وعليك بربي.
0: آمين يا رب العالمين. ميلا أخرج بكري وسيسر ويحكم وطريق سلامة إن شاء الله للناس الكل. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، مسكوا فيح كما تعودتوا. نحب تحية كامل الفريق لأمن المساحة هذية، معكم وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية 70-64-280. وعنا جواز يا عم يوسف كما العادة كما تعودوا في كل صيف. معنا أنور على الكونسولية، تحية أنور. جوهر، تحية لطارق بكور، إن شاء الله بلطف عليك طارق. منعم جمال، الأولاد أمير، يعطيكم الصحة، ربي يشدكم بصحة، ربي يبارك فيكم. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. انطلاق البرمجة الصيفية اليوم.
1: نعم.
0: عم يوسف، احنا أول برنامج في الضحى اللي هو مسك وفاح من العشرة حتى نصف النهار باش نرافقوهم طيلة البرمجة الصيفية إن شاء الله، وربي يحيينا بخير إن شاء الله الناس الكل،
1: وإن شاء الله بداية موفقة ونستشف منها زاد كذلك التيمن والتفاؤل.
0: أي نعم،
1: نبدأ البرمجة بالمسك.
0: بالمسك
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: البرمجة بكلها مسك.
0: أمين يا ربي. وهذاك علاش يا عم يوسف باش نقولوا لهم إن شاء الله نطلع عليهم في مسك وفاح كل نهار اثنين كيما نسمة الصيف يا عم يوسف، الخفيفة الظريفة اللي تعمل 66 كيف. دونك هذا هو مسك وفاح، وكما تعودتوا مسك وفاح يحكي حروف الهجاء، الحروف الأبجدية.
1: نعم.
0: احنا في العامني واللي بدينا في الصيف الفايتة بدينا كل نهار بدينا بالحروف بالآ والباء وهلما جرى حتى لين كملنا لين وصلنا السبتمبر الأول سبتمبر، توا مش نواصلوا. اليوم نجم الحصة بعد شوية توا يتعرفوا عليه يا عم يوسف، هكا ولا هو نجم صغير.
1: وكان احنا عدنا في رمضان
0: اي
1: اما بحروف
0: رمضان
1: الراء والميم والألف والضاد والنون،
0: هذاك هو
1: هذاك اللي يعني عنده خصوصيته رمضان.
0: لكن
1: نعم. تواك ماشي نرجو للمنهجية متاعنا ولابد من اتباع المنهجية
0: أي.
1: ويبدو لأنك ملتزمة بالمنهجية حتى أنك الأغنية اللي بديت بها
0: صيد عقارب
1: بديت بحرف
0: حرف الصاد
1: وانا بعت الماتش
0: توهكا يا عم يوسف. ما لا هذاك هو نجم الحصة متاعنا، حرف الصاد، حرف صغير في شكله يا عم يوسف.
1: نعم.
0: كبير في معانيه، هو حرف الصحة، حرف الصبر، حرف الصدق، حرف الصنعة، حرف الصحبة، وبارشة كلمات أخرى. هذا هو حرف الصاد، ومع حرف الصاد باش نبداو حكايتنا في تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وبعد شوية تبدأ الحكاية مع عم يوسف وسماح والمستمعين
1: الملاح.
0: الملاح. أيا أنور، نمشي للموزيكا مرة أخرى وبعد شوية نرجع معكم.

0: 10:22 على موجة إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام تسمعوا في برمجة الصيف جديدة. إن شاء الله كل عام وأنتم وأحنا حيين بألف خير. تحية لكل الزملاء, تحية بالطبيعة لكل مؤسسة إذاعة صفاقس, على رأسهم السيدة نداء شعري مديرة الإذاعة. شكرا ليك ديما واقفة معنا, بارك الله وفيك, ربي يشدك بالصحة ويرحم أميمتك, أكبر سند لينا في الحقيقة. وتحية لكل الزملاء, يعطيكم الصحة, ربي يبارك فيكم. مسك وفاح يا عم يوسف.
1: والمستمعين
0: الملاح, للمستمعين الملاح بعد شوية راس الميل. وعنا مسابقة يا عم يوسف. نعم. قبل ما نبدأ في الأركان متاعنا اللي بعد شوية تنذكروا بيهم, عنا مسابقة كيف العادة اللي هي فيها حرف الكلمة اللي لوجوا عليها تبدأ بحرف الصاد.
1: الجواب متاع المسابقة يكون بحرف الصاد.
0: بحرف الصاد. نعم. به أي سيدية المسابقة, شو تقول يا عم يوسف؟
1: المسابقة هي نجم نسميها آلة فلاحية أو أداة شيء من آلة,
0: خاطر هي يدوية أو كسهلت لهم مين المرة هذه,
1: مش نزيد نسهل
0: به يزيد سهل.
1: هي أداة فلاحية يجنى بها الثمرة المباركة. من الشجرة المباركة. وهي أحسن وسيلة للجني, تحافظ على الثمرة وتحافظ على الشجرة. وفيها عبارة إنسان يعزف على أوتار.
0: يا هيني.
1: نعم.
0: يا هيني.
1: توزحمتها العديد من الوسائل ومن الآلات. لا ننكرها, استوجبها العصر والمكننة وما إلى ذلك. لكن الأداة هذه راهي راسخة في الثقافة الفلاحية لدى المجتمع الصفاقسي.
0: ميلا هذا هو.
1: وتبدأ بحرف الصاد.
0: تبدأ بحرف الصاد.
1: مش سهل شوية. ولا تقال إلا بصيغة الجمع.
0: أيوة. ميلا هذا هو المسابقة متاعنا كما سمعتوها, أداة فلاحية تبدأ بحرف الصاد. أنا فقط هذا هو اللي نقول لكم. وعندكم كيف العادة جائزة قيمتها 150 دينار وتحية شكر وتقدير لسبونسور معانا اللي رفقنا الحقيقة على العام الثاني على التوالي عم يوسف, اللي هو الإسباس ويكيكي بيتش الشفار لصاحب عمر الرقيق. دونك الإسباس هذا مزيان برشا, تلقوها في شط المحرسية بعد الباركينج الكبير. التليفون 94-623-007. الباركينج الاسباس هذية تلقاو فيه جو كبير برشا, دونك تعدي فيه النهار على البحر يا عم يوسف. فيه لعب وللصغار وللكبار, وعندهم الدراجح وعندهم الكاليجو الصغار حتى اللي يمشي الصغيرات ويعمل كيف. فما غاديك اللوكاسيون تاع الباراسول, تنجمو تاخذوا باراسول. فما كافي, فما ريستوران, يعملوا برشا ديزيفينمون, تنجمو تعملوا بريزيرفاسيون. فما الدبكة, فما طبيل, فما دي جي, حصيلوا انيماسيون للكبار والصغار من الحيط مصبح حتى للعشية. هذا هو الاسباس ويكيكي بيتش الشفار. وشكرا مرة أخرى لسي عمر الرقيق على ثقتك فينا, يعطيكم صحة. 150 دينار قيمة الجائزة متاعنا. نمشيو الركن الأول متاعنا عم يوسف.
1: الركن الأول
0: كلام
1: اللي هو كلام صندي.
0: كلام صندي.
2: كلام صندي. كلام صندي. صندي.
0: وكلام صندي عم يوسف. ايه
1: كلام صندي.
0: كلام صندي
1: وهو يبدأ بحرف الصاد.
0: اي
1: الصاد صرفت لنصاص, وبعد ما نقوم
0: شوية شرح هاي
1: شرح والتفسير.
0: اي
1: الصاد صرفت لنصاص لأهل العقول الرياسة, من ليف العقل كمباص لا زايدة لنقاصة, المهبول لا تعمل راس خليه وحدة براسة, واللي يحصل وسط القفاص
0: إيه؟
1: الله يحسن خلاصه.
0: والله
1: بنيته العبد يخلاص
0: إيه؟
1: وفي القبر فعله رفيقه,
0: وش لزك يا لسان عالشي
1: لطيقه, باب لدب ليه كهان يحقوه أهل الحقيقه,
0: واللي حواليه كتان باطل يطب الحقيقه. اي الله ينورك يا عم يوسف. اي هالبيت كيف هو عاد
1: البيت هذه؟ شوف هي هذه ألف لدب, وألف لدب تكلموا فيها العديد من الشعراء الشعبيين, أحمد بن موسى, ملاك, أحمد ملاك وغيره وغيره إلى آخره. لكن يبدو لي الألف لدب المتميزة على الجميع هي لدب الألف لدب اللي قالها
0: أحمد ملاك.
1: أحمد ملاك. وإحنا بديناها من حرف الألف, ألف أول بداية, وباسم الإله بدينا. ويا سامعين الحكاية زيد الصلاة على
0: اللهم صل وسلم على
1: الرجع محمد. الرد الوصاية جل النقد والغبينة, العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة, واللي خطاط القراية راكب فلوكة غريقة وش لزك يا الإنسان على الشي اللطيقة، باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة. واليوم وصلنا للحرف الصاد، والأليف الأدب متاع أحمد مليك يا سماحة نجم تعتبرها هي موسوعة القيم والمثل والأخلاق التي كان ينادي بها المجتمع.
0: نعم، هو حتى في سمحني عم يوسف هالأبيات اللي قلت متوى على حرف الصاد اللي ركز فيهم منيح منيح منيح، فيهم برشا قيم وبرشا عبارة الحقيقة.
1: نعم،
0: وبرشا كما نقولوا احنا عبارة على كتالوج تمشي به في الحياة.
1: نعم نعم، أول حاجة هو مش أحمد ملاك في هالأبيات هذه يصنف المجتمع إلى صنفين.
0: أي
1: يصنف ناس أهل العقول وناس مهابيل، ويقصد بالمهابيل مش فقيدي العقل والإدراك. أي. لا أي. مش هكا، هو وقت اللي يقول الصاد صنفت لانصاص، تعرف معناتها لانصاص؟ يقول لك اللي خذ من غير نصه عقله خصه. نصه يعني جنسه يعني صنفه، ثم قلب أي. للكلام كما الشمس نقول لها السمس إلى آخره. كلمة النص ما هوش من نصنا ولا من نصنا إلى آخره،
0: مش من جنسنا، مش من
1: واش من طينتنا، ما هوش من قماشنا إذا حبيته.
0: واضح.
1: هيكش قال الصاد صرفت لانصاص، يعني وزع الناس أو هو قيم الناس له للعقول الرياصة اللي عنده معقول به. يقول من ليف العقل كمباص، ويقصد بالعقل الكمباص مش هكا الذكي صاحب الشهادة العليا اللي عنده توازن في تصرفاته في أقواله
0: في الحياه بصفة
1: عامة، يقول لا زايدة لا نقصة، تقريب هو الاعتدال. هو ينادي بالاعتدال في كل شيء، التوازن. فعلا إذا الإنسان حتى كي خاصم لا يفجر في خصامه، يمشيش للإكستريم، ما يمشيش،
0: خلي للصلح مكان،
1: خلي للصلح
0: وكل صلح فيها الصح
1: فيها صحيح. وكذلك إذا كان هو مش يتسامح ما يهبطش حتى يولي. لا تكن يابسا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر.
0: وهيك علاش يزم يكون كما قال هو بين البين، معتاد الإنسان
1: ولا بدي يشد العصا من الوسط. هذا شو حب ينادي، ينادي بالوسطية في كل شيء، في كل شيء، والوسطية هي سبيل النجاح. ومن بعد يقول المهبول لا تعمل راس، خليه وحده براسه. المهبول كما قلت
0: مش المهبول
1: مش يقصد فقيدي الإدراك، لا لا، اللي عنده تطرف الاكستريم للاكستريم،
0: ربما اللي يتصرف هكا بهمجية اللي يضر الناس، ولا اللي هو
1: جاته فلوس في يده ما يعرفش كيفاش يحسنها. يولي يصرفها ويخلي الغدوة على غدوة، الغدوة يولي حول الفم للهواء الى اخره. اذا هي عقلية صفاقوسية محضة. اذا تتامل واذا كان نعطيها وصف نقول هذه هي العقلية الصفاقوسية المحضة، لا حرمان ولا تبذير،
0: لا إسراف ولا
1: تقتير. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. صورة محلها.
0: نعم.
1: هذا أحمد ملاك إيش نادى بها اللبية هذه، يعني الوسطية في كل في الإنفاق في السلوك في إلى آخره. ومن بعد يقول واللي حصل وسط لك فاص الله يحسن خلاصه، هو يحل لنا يا سماح.
0: والله محليها الصورة، محليها الصورة عم
1: يوسف، يحلك نافذة للأمل. نافذة لل لولا الأمل ما أضيق العيشة، لولا فسحة الأمل.
0: نعم، على خاطر الإنسان نجم يغلط يا عم يوسف،
1: وكل حد يغلط
0: صحيح، ونجم يحصل كما قال هو. نعم. لكن متمثلش فم الأمل.
1: أي. لا لليأس، هو في عبارة قال لا لليأس.
0: نعم.
1: مهما لهمت السحب.
0: أي. نعم.
1: مهما انسدت الآفاق لا لليأس، ومن يحصل وصل واللي يحصل وصلك فاس الله يحسن خلاص. هون يعبر على حسن العقيدة.
0: نعم.
1: في أن الله سبحانه وتعالى عظيم لا يتعظمه شيء.
0: أكيد.
1: أما لكن ثم اشترط شرط.
0: أيوة.
1: اللي هو بنيته العبد يخلاص في القبر وعلى رفيقه. نيته حسن النية.
0: حسن النية.
1: وحسن
0: نعم.
1: العقيدة حسن الاعتقاد هو اللي يوصلك إلى المنجات. حقيقة أحمد ملاك هونية أوجز، ولكنه حقيقة عبر عن عقلية التوازن، عقلية أهل الصفاق قائمة على التوازن، لا حرمان ولا تبذير،
0: حسن التصرف.
1: حسن
0: نعم.
1: التصرف. ونادى كذلك بعدم اليأس والقنوط إذا اشتدت الأزمات، لأنه فعلا
0: ربي فرجها
1: مهما تكون وضعية صحية اقتصادية اجتماعية، راه مصيره راه دوام الحال، من المحال.
0: الله ينورك يا عم يوسف. هذا هو كلام الصندي اليوم. احنا باش نقعدوا في حرف الصاد، حتى الاغاني متاعنا كلهم بحرف الصاد اليوم عم يوسف.
1: عندنا منهجيه
0: يا صالح،
1: كما قال هو شو اسمه، هي صالح، صالح زادك تبدا بالصاد،
0: بالصاد
1: يا
0: صالح،
1: تلميذه مجتهده.
0: الله ينورك يا عم يوسف يا صالح قاسم. كيف

0: نذكركم عن مسابقة في مسكوفاح 70-64-280. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. والمسابقة متاعنا يا عم يوسف اللي هي زادة كيف كيف دونك تبدأ بحرف الصاد الإجابة متاعها اللي هي أداة فلاحية. أي
1: أداة فلاحية كما قلنا تستعمل في جني الثمر المباركة.
0: أي
1: وزحمتها كأدوات وآلات أخرى لكن تبقى هي الأحسن على الإطلاق في جاني هذه الثمرة المباركة
0: تقريبا تقول لهم
1: ولا تقال إلا بصيغة الجمع
0: إلا بصيغة الجمع به. أي سيدي دونك هذه هي الأداة الفلاحية وعندكم جائزة كما قلت لكم سمحة برشا مزيانة برشا قيمتها 150 دينار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. طوى مش نمشي يا عم يوسف من قاع الجرة
1: من قاع الجرة
0: من قاع الجرة
2: من قاع الجرة من قاع الجرة.
0: ايه عم يوسف ايه
1: انت عندك توا قلص ولا عندك دريسينج ولا شنو اللي عندك؟
0: ايوه احنا عندنا قلص وما توا ولا دريسينج
1: ولا دريسينج وقبلها
0: ايش كان
1: قلص
0: اي
1: وقبل القلص
0: الكشافه
1: وقبل الكشافه
0: صاريك علاش الكشافه
1: مالا
0: احنا في دارنا كان عندنا الكشافه والقلص
1: بالفعل جاء اول الكشافه ومن بعد جاء القلص ومن بعد جاء الدريسينج اما اللي قبلهم الكل بوهم
0: ايه
1: بوهم ونعرفوا احنا
0: ايه؟
1: من المناصرين ايه؟ للجذور اللي هو الصندوق.
0: ايوه هذا اللي قبل الكشافه
1: اللي قبل الكشافه لا قبل كانوا يعرفوا كان الصندوق
0: بالحق يا عم يوسف.
1: والمناسبه اكيد
0: ايه
1: امك تصور الله يرحمها مين عرف بالصندوق وحناتي وعمومات
0: لا بالكشافة علاش قلت لك عندنا الكشافة
1: الكشافة جات في الستينات
0: عندنا الكشافة احنا
1: في دارنا في الخمسينات وفي
0: الكشافة وفي القلص عندنا
1: هكما في الستينات وبعد الستينات بشوية
0: ايوه
1: اما قبل الخمسينات والاربعينات كانت كان ثم كان الصندوق
0: الصندوق هو الدريسينج معناها متاع
1: لا لا حاجة ايه الجيب الجيب الجيب
0: ما لم عبي بالذهب
1: وكان عندنا سوق مختص في المبل هذايا في الأثاث هذايا الأثاث متاع العريس متاع المنزل اللي هو العروسين سوق العروسين اللي بحضرناش مكة معروف
0: والله توا انت صححت لي المعلومه يظهر لي لي انا وبرشا ناس يا عم يوسف انا مش نقول لك الكلمه تتقول لي صح ولا يقولوا العجوزين
1: لا العجوزين حاجه اخرى تسمى عندنا العجوزين والعروسين
0: العجوزين
1: هكا جامع
0: اي
1: جاي مقابل شوف انت كي تدخل من باب انت دخلنا في
0: مدرسه شو نعمل يا عم يوسف
1: تدخل من باب الجبل ماشي يعرضك جامع
0: هيك اليوم فاسي يطل على باب حرة
1: لا هذا اللي تدخل من باب الجبلي تلقى سيدي بوشويشة
0: ايه
1: وكي تدخل من باب الديوان
0: ايه
1: باب حر تلقى العجوزين
0: هيك هو العجوزين
1: هيك العجوزين والعجوزين هذا كما عنده تاريخ قديم ياسر جدا جدا وعليه سماوها العجوزين
0: ايه
1: على خاطر على ما قيل وقالوا حتى أبو بكر عبد الكافي في كتابه تاريخ صفاقس
0: ايه
1: انه كان على زوز منازل منزلين كان على ملك زوز نساء
0: أيه؟
1: ما تزوجوش كبروا وتبرعوا
0: بالجامع المساحة بتاع
1: المزام وعملوهم جامع وبعض الظافر وكان ثم سوق الحوت غاديك تم بحول الله مناسبة نتحطوا فيها على هيك المنطقة هذيك وش كانت وثم سيدي البحري وشنو علاقة سيدي البحري إلى آخره
0: بالعروسين توا
1: نرجع للعروسين
0: أيه؟
1: العروسين اللي هو نجي تطلع له منها الجامع الكبير أهم الجو أنهش في مدينة صفاقس
0: أيوة.
1: وبعد تدخل تطلع درجتين تلقى العروسين وهذاك اللي كان مختص وإلى يوم الناس هذا مازال فيه سي أو كان نضيع والله نضيع ولا لسامي شوية
0: مرشد أي
1: هذا العروسين هذي كان مختص في صناعة القاعدة
0: القاعدة
1: والشطارات
0: أي الشطار معناها العلاقة
1: العلاق والمزينين مش العبرة
0: مزين ومزخرف
1: ثم ذوق يا بنتي ثم ذوق كبير ياسر
0: اسمع وحتى الزينة عندنا الرمزية راهو معناها احنا مش متوسعوش برشا يا عم يوسف ما يكفيناش الوقت
1: أي والدهن
0: أي والدهن صحيح
1: الدهن على اللوح مرشد بوحاجة بخير ما يتغش عليها مرشد يا مرشد تحية لي كان
0: كثير الصحة يا سي مرشد
1: تقريبا أيوة. الفنان الوحيد اللي مازال يمارس في وينشط في المجال هذا
0: أيوة.
1: والله انا نتاسف لانه هذا فن كبير ياسر اختصت به مدينه صفاقس
0: يعمل الصنادق
1: يعمل لا الفن نتاع الرسم
0: الرسم على
1: الدهن على اللوح وكان عندنا فن قبله يا سماح المحل واندثر ليه كان عندنا فن الرسم على البلور
0: أي أي.
1: اللي كان آخر فنان عندنا في صفاقس اللي هو محمود الفرياني أو محمود الفرياني أو الغرياني، والله نضيع ساعات القرن من آخر القرن التاسع عشر.
0: فما عم يوسف وساعة ندخلوا الديار قدم نلقاو رسمين هكا على البلار وعلى أي محلها، حتى نرسمت مرة على البلار
1: حبة ذا
0: أما نرسمت ميكي ماو ساعة يوسف طويتك علي يا جماعة قولي مقرب جيب الزي
1: والله جيب الزي نرجع عاد للصنادق كانوا غادي يصنعوهم ويدهنوهم. الصنادق الأولين كانوا وراهم موتيف فلورو يعني ألوان زهرية وأشكال زهرية ورود إلى آخره، راهو شيء عجيب.
0: كل صندوق معناها خاص بحاجة، دخل صندوق واحد ولا برشا صندوق؟
1: هاو مش نوصلوا أنا نحكي لك على الصندوق عامة مدهون بألوان، ومن بعد وليت كلها مقروضة بعد في فترة لاحقة ولا مقروضة، صندوق مقروضة معروف هذا الصندوق الكبير اللي خليه به الدبش تعتبره هذا هو القلص والدريسينج متاع تواكا. أما ثم زوز صندوق أخرين واحد للرجل واحد للمرأة صغيرات هذا يزيد كيف كيف مدهون
0: صندوق الذهب
1: يتخلي فيه ذهبها وتخلي فيه فاحة وكحلها وما إلى ذلك. والرجل يخلي فيه الكواغذ متاعه والأوراق متاعه. ليش عندنا قولة سمحة ياسر يقلك عقارب الصندوق؟ شنو مع عقارب الصندوق؟
0: شنو مع
1: هم الكواغذ الكواغذ يخليهم في صندوق معين هذوك في عهدة الرجل
0: حد ليش يشدو
1: بحيث أي ملك هو محصن عبارة هيك لتحميه من الاعتداء. يجيش واحد يدعي يقول هي بورة السماح، يجي الآخر يقول هي بورة هاي عقارب يسميهم عقارب الصندوق. عندنا مثل آخر يقول كل حد من صندوقه
0: يلبس
1: هذا سمح يزر
0: كمعروف المثل.
1: لو نرجع للصندق هذو ما كانت فيها نوع من الاحتفال ينهار ما نقول نهار هزين الدبش ولا مديان الدبش لا قبل كانوا يقول نهار مديان الصندق ولا نهار الصندق ولا نهار هزين الصندق ولا نهار جايبين الصندق. هذه مناسبة
0: تو قديش من صندوق
1: قديش من صندوق ممكن في هذا الصندق إلى آخره كل قدير على قدره.
0: والله محلية يا عميس.
1: أما اللي نحب نقول لك الصندق هذه فيها في جو احتفالي هو أولا سمى مديان الصندق بالحس وثم بالساكت
0: مزود كانوا يعملوا مزود ليلة والمزود خدام
1: ولا حتى مع بودية وكذا وكان ثم الكارو نسمع خلط عليه الكارو
0: لا ما خلطش عليه ما نسمعها الكلمة الكارو هو الكاليسة
1: لا كاليس حاجة أخرى الكاليش الكارو هذية عربة على أربع عجل كريطة عندنا على زوز عجل والكارو على أربع عجل وتجبدوا زوز دواب زوز دواب واحدة من هنا واحدة يقول لك حشيكم كزويل الكارو اللي هي توكا كما عزيزة زينة وعزيزة يقولوا يبدأ بزوز زويل يجبدوه بيناتهم
0: متالي شنية متالي كل كريطة
1: بلاتفورم على حالها كل كريطة كما قلت لك كبيرة ياسر. هي كانت الكريطة تمثل النقل الخفيف كما الشاحنات الصغيرة الكميونة والكارو كان يقوم بمهمة النقل الثقيل
0: هي اللي هزوا عليها صندق عم يوسف
1: يقيموا الكارو على ليش على خضر ما قلت لك سمى هيك الفرقة فرقة المزاودي يركب اما الأغلبية على الكارو باش خاطر الكارو واسع كانوا سطحه
0: يرفع
1: ويغني ويشطحوا شيء اخر جو كبير ياسر
0: اي سيدي خليني
1: مازلت حاجه واحده يا سامح نقول لك
0: قل لا قل لي باش نوصف الصوره معناها حبيت نقول انا او كالكارو عليها كالجماعه المزاوديه
1: صحيت
0: والاخر والكريطه عليها الصنادق
1: يودي كريب توتو راهو
0: ليكم كريب توتو
1: هي على الجو اللي عشت فيه هنا
0: محليه والله
1: وفي كل منطقه لازم تلقاو حيد هكا شعبي شخصيه شعبيه يقوم بعمليه نقولوا احنا الزهو يزهي يشطح يبدا يشطح وكذا ونعرف انه ياسر وحيد محلاهم كانوا بكل تلقائيه هو يفرح هو يعبر على الفرحه والانغماس والاندماج في الفرحه مع اهل العرس. عمليه الصنادق هذوك يمشيوا لدار العروسه يقعدوا دار العروسه ما هي يقول لك اذا البنيه حبات اسهل امها
0: اش خبيت
1: يعني ملي تبدا تحبو
0: تبدا تخبي لها
1: نبداو نخمموا
0: جهزها
1: شيء من صبيعاتها وكانت البنيات الكل ما تصنع
0: تخيط
1: واللي جاب ربي ما ياخذوهالهاش وتجمع الياسمين والفل والنسري وكل من صبيعاتها يقولوا من صبيعاتها يعني من صبيعاتها تلمد زهازها من صبيعاتها
0: والله محليهم أمس والله
1: أيه. وتحافظ ويلمدوا لها هيك وزيد الشيء يجيب لها ابوها وزيد الشيء يعطيها ابوها وزيد الشيء المسمى نتاعها
0: أيوة.
1: الشرط نتاعها
0: أيه.
1: والى اخره بكله يتلمد هيك الاثاث هذاك به انهارت هزين الصنادق
0: ايوه
1: اللي هو بعد الحنة مباشرة صارت
0: أيوة.
1: الحنة هو ماشي تو العشية دي والصنادق جي صنعة أو حتى الصنعة بالصاد
0: بس ملعد الصنعة أيوة.
1: جي الصنعة ويوقف هذه ماشي توصف حتى تبدأ تتكلم
0: يعني.
1: والحليت الزهاز حليت الزهاز وش عملت يا أبوها يفرحك بالحجاج إلى أخيره كلامك
0: أيوة.
1: مسجوع مؤثر للغاية للغاية
0: أيوة.
1: أيوة. وزوز نساء من أهل العروسة هذيك
0: استنى يا عم يوسف الصنعة وقتاش قلت تجي
1: تجي كيما قبل وقت ما يخليه ودبش في الصنادق
0: آه.
1: علاش تما راهو حكمة
0: تجي في الحنة وتقعد
1: وتقعد تماك على خاطر تساهم في العرس كامل الصنعة شخصيا
0: شنو تساهم في العرس تحب لها واحد على ذمتها يدي ويجيب ويوكل ويشرب الصنعة
1: هيك تو
0: وتلمد الفلوس يا عم يوسف تلمد برشا فلوس
1: حتى هي تعمل ياسر فرحة
0: هي تعمل برشا فرحة هي
1: إيه؟ وتنور على بنت البكر
0: والله تنور والله تنور والله تنور
1: هي خلينا نرجع للصنيعة
0: أيوة
1: ويقوموا زوز نساء خلتها مثلا العروسة وعمتها ولا زوز نساء من هيك العرس هذاك
0: أيوة.
1: ويعرضوا هيك الدبش الكل قطعة قطعة على الحاضرات يقول قيل لينا العمل هذا هو من شيرة باش يوريه وش عمل لها ابوها وجاب لها خطيبها وش عملت هي من ويداتها معرض هو معرض بأتم على الكلمة ثم هو عبارة عن شهادة حية أو كباش غدوة لا سمح الله يقع اختلاف ولا كذا أنا هو عندنا شهود
0: آه.
1: جبنا وش ما جبناش نعم مازال يا سماح والله مازال المجتمع
0: ايه.
1: التقليدي
0: ايه.
1: كيف كان يحتاط ايه. للمشاكل
0: نعم
1: يعد
0: بعد نظر معنا
1: بعد نظر نعم.
0: ايه نعم نعم
1: ثم يقع بعد يتسكر هيك الصندوق هذاك
0: باهي
1: ولا الصنادق ويمشي وفي موقف كما نعرفوا دار العروس
0: باهي
1: في دار العروس ماشي يقع كتبان صديق في هيك النهار هذاك
0: ايوه
1: سي المفاتح هذوك يعطيهم العود العدود اللي ماشي يكتبوا هاي
0: آه.
1: مفتاحك الصندوق هذاك ياخذوا سي العدل
0: باهي. شفت شفت
1: كيف يحل سي العدل والاخر هو كمشاهدة عينية الا
0: اي
1: هونية تو ماشي يقع توثيقه وراه انا كنت نتكلم في الكلام هذا وحسب وثائق تاريخيه مانيش نتكلم في كلام طبيعي لاني انا نعرف قريت العديد والعديد من الوثائق التاريخيه اللي تبين كيفاش كانت بعض العقود ذات القيمه بعض الزيجات اللي قيدوا كل قطع القطايع الكل قيدوها ما سمح
0: وفي بالك يا عم يوسف معناها بالحق حاجة سمحة برشا كما قلت أنت خاطر الله لا يجعل هذا
1: نعم
0: بعد يوقع
1: نعم.
0: الخصام ولا غيره وماذا من مشاكل ويقع راهو دوا على الحكاية هذه يا عم يوسف
1: نعم.
0: كدبشي وكدبشك وفما شكون يزيل
1: لا قبل كانوا هذا ضبط العارفة يسميوه تو ضبط عارفة
0: ضبط عارفة
1: لا لا قبل ضبط العارفة يعملوه بالمسبق
0: بالمسبق والله
1: العدول يكتبوا يقفزوا الزوز من الناس يمد القطعة هذه يكتبوا كذا كذا جبة خيبوري جبة ورد جبة صاف جبة
0: أيه
1: إلى آخره أيه كذا كذا كذا كذا دماغ كذا كذا إلى آخره طيارية كل الملبوس هذاك موثق والذهب وما إلى ذلك والعدل هو اللي سكر هيك الصندوق ولا هيك الصنادق
0: أيه
1: وليش كون يعطي المفتاح عبارة تشميع عبارة وقت الديوانة تعمل تشميع هو اللي سكر الصندوق ويعطي المفتاح للراجل العروس
0: آه.
1: والعروس هذاك اش ماشي يعمل أمانة في يده ليلة الدخلة يسلموا في يد العروسة تقريبا هذه هو
0: والله محليها صورة يعني
1: صورة جميلة
0: والله صورة جميلة جدا
1: تفهم منها ثقافة مجتمع كيف أنه يحذر من انبثاق المشاكل ويحاول كيفاش يحمي ملكية المرأة وهذا هام جدا
0: ودارس كل شيء عم يوسف وخاصة بعد النظر اللي كان عندهم واللي ينسحب على برشا حاجات اللي احنا توا مولا ما عاش عنا بعد النظر الحقيقة في أي حاجة معناها
1: أما بالحق ما نحتطوش فعلا
0: ما نحتطوش هو صحيتك هو مش للتخوين ولا لعدم الثقة ولا اللي هو لكن باش كل واحد ياخذ حقه بالحق محليها معناها
1: وهذا شرع ربي
0: شرع ربي
1: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى
0: فاكتبوه
1: ورغم اللي يشوف الغريب مش الغريب المبهج أنه الأمة قبل ما كانش أمة العرب ما كانوش يعرفوا التوثيق والتدوين رأوا الإسلام اللي جاب التدوين وأمرهم بالتدوين
0: أيوة.
1: وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين
0: يا أيها الذين آمنوا
1: باش ما تضيعش الحقوق
0: نعم
1: احنا اليوم الرجل يتربط من لسانه أو يطلع ما يتربطش من لسانه إلى آخره. لا راهو كله كلام وقت نقول نعمل خطيط بيناتنا راهو على موت على حياة على ما هوش تخوين راهو بل بالعكس هذاك هو اللي نحمي به العلاقات ونصون به ملكية كل حد.
0: أي سيدي تو كليمة على الصناعة مرينا عليها مرور الكرام الصناعة كلي مع الصناعة دقيقتين على الصناعة عم يوسف.
1: الصناعة كما قلنا هي من الشخصيات البارزة من العرس التقليدي كما القابلة في الولادة. الصناعة في العرس التقليدي تقريبا هي اللي تقوم هي فرقة نسائية ما في ذلك شك تترأسهم واحدة اللي تعرف تحسن تحفظ عند الذاكرة في الحفظ إلى آخره
0: وهيك اللي علمين وعلى اللي صار معها
1: كتفيات
0: كتفيتها
1: انا وياك بنزيد واحده اخرى نعمل فرقة صناعة
0: نعم.
1: والصناعة كما قلت لك هي اللي تحضر في جميع المناسبات تقريبا وعندما نعرف راهو مسجل هذا كله مدون اللي يحب يرجع له في معجم فرصة باش نزيد نذكر فيه معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس اللي أعددته مع المرحوم
0: الله يرحمه
1: علي الزواري الله يرحمه ويمتعه بالجنة وينعمه بالجنة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وفيه كامل أغاني الأفراح الحنة والبطالة والجلوة والدخلة والتنجيز الحوت كل لأنه يعني العرس كان قبل يدوم سبع أيام
0: وسبع ليل في دار السلطة
1: وكل نهار ثم احتفال معين وثم ألبسة معينة وثم طقوس معينة وأغاني معينة تقريبا هذه كلهم تقوم بهم الصناعة تكون الصناعة حاضرة فيهم
0: هي اللي تحني وهي اللي تعمل هيك الجو.
1: لا الصناعة ما تحنيش
0: يكلم معها
1: هيك الحرقصة
0: بل هي كانت دربكة وتغني
1: فرقة موسيقية بيتم على الكلمة صناعة
0: مش في بيدي توي عم يوسف وليت هي اللي تحني صناعة تحني وبعد تقوم الدربك
1: توي ما هو عاد اختلط الحابيل وبالنابلي
0: صار اختصاص قبل فقط معناها تغني
1: فرقة موسيقية بيتم
0: فرقة
1: على
0: موسيقية
1: الكلمة
0: هذيك هي الصناعة
1: وثم الصانعة
0: شنو هي الصانعة
1: لا صانعة حاجة أخرى قال لك صانعة صانعة يعني مرتوبة صنعة في خياطة في طريزة
0: صنعة
1: تقريبا هذيك هي معلمة وقبل يقوله ثم كلمة يقولك لا محمد في الكتاب ولا عايشة عند المعلمة يعني محمد يلزمه يمشي للكتاب في سن معينة وعايشة اللي هي البنية بصفة عامة يلزمها تمشي للمعلمة دار المعلمة في سن معينة
0: باش تتعلم الصنعة
1: نعم لازم باش تتعلم حرفة لأن يوفى مال الجدين
0: وتبقى صنعة
1: اليدين لكن والحمد لله اليوم عندنا مش صنعة مش حرفة صار عندنا العلم وما أدرك ما العلم وبعد مش نتكلم على شخصية يا سماح أعتبره هو رمز من رموز مدينة صفاقس لأنه نادى بتعليم البنت بتعليم الفتاة ما هوش معروف ياسر الاسم هذا لكن هو كذلك وتولى أول تولى إدارة مدرسة الفتاة القرآنية إذا أحكي لك أنا في الخمسينات وفي الأربعينات
0: نعم
1: بعد حطوا عليه ويبدأ بحرف الصاد
0: يبدأ بحرف الصاد وحتى صفاقس بالصاد
1: وصفاقس بالصاد
0: والصناعة بالصاد
1: واللي لوجوا عليها زيدا بالصاد
0: واللي هي أداة فلاحية
1: أداة فلاحية تقال بصيغة الجامعة وهي من أحسن ما يجنى به تجنى به الثمر المباركة لا كما قلتيش
0: وهذه هي هذا هو بعد شوية المسابقة متاعنا بعد الحديث إن شاء الله نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية نذكركم 70-164-280 وتواصلوا معنا بعد الحديث إن شاء الله نستقبلوا التليفونات وابقوا معنا ما تغيروش الموجة تحية كل زملاء واحد معكم في استقبال مكالماتكم الهاتفية تحية جوهر في الإذاعة المرئية تحية أنور على الكونسوليت تحية منعم جمل تحية الناس الكل عم يوسف وسامح نقول كم بقاو معانا ما تغيروش الموجة باش نسمعوا عاد الجل وعاد احنا
1: اكيد صناعة
0: صناعة
1: نعطيوها حقها
0: ايا نوري

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تلتئم في هذه الآونة عملية بيضاء بميناء الصيد البحري بصفاقس تتمثل في إخماد حريق بمركب صيد بحري أثناء التزود بالمحروقات. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 589 تدخلا، بينها 139 عملية إطفاء حرائق و 163 عملية نجد وإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 16 تدخلا على الشواطئ. تعلم وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائية لسنة 2026 أن غدا هو آخر أجل للانتفاع بالعفو الجبائية. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط في هذا العفو، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول. ينطلق يوم الأربعاء القادم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. في العالم، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة العراقية بغداد، تناولت تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية ضد إيران، بما في ذلك حالة انعدام الأمن التي فرضت على مضيق هرمز. انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله، انتقد اليوم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة الخبو، تدعى سعاد أرملة المرحوم محمد العموري، محمد العموس عفوا، والدة ابتسام سليمة، والمرحومة فردوس هدى صبري محمد. تقبر التعازي إثر صلاة الظهر بجامع مركز دمق، طريق منزل شاكر، كيلومتر 3.5. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة جوة، زوجة فيصل الجربي، والدة محمد الهادي سليمان مريم، وشقيقة خلود شيمة آمنة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الصديق، طريق المطار، كيلومتر 2.5. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه سالم جميل، زوج رفيعة بركية، والد أحلام أنيس نادر أمين، وشقيق خديجة ولطيفة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البدر، طريق العين، كيلومتر 2. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. وصلنا عم يوسف توا باش ناخذوا المستمعين معنا في ركن انور اسمه الكلمه ليكم. الركن نتاعنا الكلمه ليكم، الركن هذا اللي نستقبلوا فيه مكالمات المستمعين باش يجاوبونا على سؤال. تعود ذكرهم في دقيقه،
1: نعود، هي مسابقه والاجابه نتاعها تبدا بحرف الصاد، وقلنا اللي هي اداه من الادوات الفلاحيه يستعملوها الفلاح قبل في جني الثمر المباركه، وهي احسن ما يجنى بهذه الثمره، تحافظ على الشجره والثمره في الان نفسه، وتقال الا بصيغه الجمع. ونظرا يا سميح كنت اسمح لي لغزارة المكالمات، بالفعل هذا ليس هذا واقع،
0: قال لي 23 مكالمة يظهر لي تلقى عنده توصل 30.
1: الرجاء يعني الاختصار والاقتصار
0: فقط
1: على الإجابة حتى تساهم الناس الكل، خصوصا فيها جائزة.
0: وأنا باش نذكر بالجائزة يا عم يوسف اللي هي قيمتها 150 دينار، واللي هو مشكور جدا المستشار متاعنا كيف العادة سي عمر الرقيق الإسباس وكيكي بيتش الشفار، اللي هو تلقاوها في الشفار بتبيعة جو مزيان يعمل كيف. العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير، التليفون 94-623-007. غاديك تعديو نهار كامل على البحر، لعب للكبار والصغار، فما الدريجح فما الجو الكل اللي حبوا عليه الصغيرات، فما الباراسولات غاديك تنجموا تكريوا الباراسول، فما الكافي، فما الريستوران يعملوا زادة كيف كيف، معناها يعملوا سهريات ويعملوا برشة جوات، هذا الكل هو بالريزيرف راهو ليزيفينمون اللي يعملوهم. فما الدبكة، فما الطبيل، فما دي جي حاسيلو انيماسيون تعمل 66 كيف للكبار والصغار. نعود نذكركم بالتليفون اللي حب يعمل ريزيرفاسيون باش يحضر في اي حاجه، سينو تمشيو زاده تعديو النهار غادي كما قلنا، فما لي جو، فما اللي تنجموا تاكلوا وتشربوا تتفرهدوا تعديو النهار على البحر. 94-623-007 اسباس ويكيكي بيتش شفار. بي عم يوسف نمشيو نستقبلوا اولى المكالمات، ومعانا فاطمة على الخط الهاتفي. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة، عسلامة وقتي.
0: مرحبا يا فاطمة، لقب يا فاطمة؟
2: فاطمة شعبان.
0: فاطمة شعبان مرحبا. فاطمة الإجابة
2: تعرف يظهر لي الصوانع كان يجمع بين الزيتون.
0: به شكرا لك يا فاطمة، إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
3: عسلامة
0: مرحبا، شكون معانا؟ سي عبد المجيد.
3: عبد المجيد دمخ. أيوة
0: مرحبا سي عبد المجيد، الإجابة يا سي عبد المجيد.
3: الصرافة.
0: بيه شكرا لك يا سعد مجيد، إلى لقاء. معنا سي صادق. سي صادق أهلا وسهلا بي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، اللقب سي صادق.
4: صادق محمد.
0: صادق محمد.
4: أي صادق عم يوسف. عم يوسف الأرشيف اللي يقول فيه نورمال مو هذا يتكتب في كتب، رأو من حقنا بشبقة للأجيال للأجيال للأجيال الجاية.
0: الله ينورك يا سي صادق. الإجابة يا سي صادق
4: الصوانة عن طال المخرطوبين الزيتون،
0: واضح به. شكرا لك يعطيك الصحة، إلى لقاء. بسلامة سلمى، أهلا وسهلا يا سلمى.
5: سلمى عباس مش يبع.
0: سلمى
6: عباس.
5: سلمى عباس مش يبع.
0: مرحبا يا سلمى، مرحبا بالشابة. جوعة توا البحر، وقت البحر
5: الجو.
0: الله يسلمك، شكرا شكرا.
5: هي هي راهي صرافة نجمع بين اللوز والزيتون والكربوس والكل ما عندي زادة، كانت تحبوا تجيوها الجو.
0: باهي شكرا يعطيك الصحة يا سلمى، الله ينورك. إلى لقاء. بسلامة مكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
7: عسلامة
0: مرحبا، شكون معنا؟
7: عبد المجيد الناعس.
0: عبد المجيد الناعس
7: أيه.
0: مرحبا سي عبد المجيد،
7: الله يبارك لك.
0: الإجابة يعيشك.
7: الإجابة هم الصوانع اللي تلبسوا في الإصابة.
0: الصوانع
7: حصر عليهم، يا حصر عليهم.
0: باه شكرا يا سي عبد المجيد، شكرا. إلى لقاء. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
8: عسلامة
0: مرحبا، شكون معنا؟
8: محوالك يا سموحة.
0: يعيشك الله يفضلك، الاسم الكريم.
8: فايزة برمزة.
0: سمحني، فايزة
8: برمزة.
0: فايزة برمضان. أي فايزة
8: اسمحوا لكم الساعة.
0: يعيشك، بارك الله فيك. الإجابة يا فايزة
8: الصوينة.
0: الصوينة، شكرا لك. إلى اللقاء. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
9: ألو
0: مرحبا، شكون معنا؟
9: أنا أختي سمح. مفتاح بو سدر مشعال.
0: سمحني، مفتاح
9: بو سدر مشعال.
0: مفتاح بو سدرة.
9: أي
0: مرحبا يا سي مفتاح، ومرحبا بشعال.
9: يعيشك، بارك الله فيك. أهلا بسي
0: عم يوسف.
9: عم يوسف مرحبا بكم انتم الاثنين.
0: يعيشك الله ينورك. اي سي مفتاح الاجابه
9: الادوات اللي يستعملوهم في الزيتون هي الصوانه، معناها ثم الصوانه قرون نتاع كباش، وبعدين ثم صوانه اخرين كل الفوندو هكا يديروا فيه.
0: به يعطيك الصحة، شكرا لك يا سي مفتاح، يعيشك، إلى اللقاء، بسلامة بسلامة. دونك عم يوسف، هذه الدفعة الأولى،
1: الدفعة الأولى
0: اللي قال الصوينة واللي قال الصرافة.
1: نعم.
0: وإحنا بعد شوية إن شاء الله في آخر الحصة
1: نعطيه الإجابة الصحيحة،
0: نعطيه الإجابة،
1: نعملوا قرعة بين
0: مسمى
1: الأجوبة الصحيحة،
0: بين الأجوبة الصحيحة.
1: نعم.
0: هذوما سبعة مكالمات ومازالوا برشا مكالمات أخرين، يعطيكم الصحة. شو نسمع أغنية؟
1: إحنا اكتفينا راهو، ما خليناش ما حوليناش الكلام على خاطر المكالمات بكثافة هيك
0: برشا. نعم، باش ناخذ دفعة أخرى الحقيقة.
1: نعم. نعم.
0: على خاطر الوقت ما عادش يكفينا ومازالوا عندنا ثلاثة أركان. يا عم يوسف
1: نعتذر للسادة المستمعين.
0: نعم نعم، يعطيك الصحة يا عم يوسف. أي أنوري.

0: تفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. ومسكوا فاح ومع يوسف وسماح والمستمعين الملاح. بعد شوية نرجع لدفعة أخرى من المكالمات. مشكورين يعطيكم الصحة على ثقتكم فينا. المعذرة منكم ما نجموش معناها نحكي معكم برشا خاطر الوقت زربنا. أي عم يوسفي احنا وصلنا توا ركن من الأركان متاعنا في مسكوا فاح اللي هو
0: كيف ما قالت الخرافة.
2: كيف ما قالت الخرافة. كيف ما قالت الخرافة.
1: أحكي يا عم يوسف.
0: يحكيوا على حطاب.
1: أيوة.
0: يقيم كل نهار الفاس متاعه ويتم يدخل الغابة يحطب هيك الحمل متاع الحطب يابط للسوق يبيعه وهو عايش. نهار من الأيام هو في وسط الغابة يحطب على روحه ويعرض الصيد.
1: أي
0: شهد.
1: لا إله إلا الله.
0: شو فيها؟
1: صيد صيد صيد أو كبصاد.
0: وإذا به وهذا قصدنا الصيد.
1: إيه.
0: وإذا بي يقرب له الصيد في العوض يهجم عليه. أيوة. يشيع عيد القدامية غزر اللي هو يكذب ويحقق ويرعش الحطاب يلقى فيها شوكة
1: شويكة
0: مغروسة في ساق الصيد
1: سيكن
0: فهم المطلوب. طول جبدها هيك الحطاب وبدأ يسيس فيها بشوية بشوية وخرجها.
1: أيوة.
0: وارتاحك عمك الصيد رب ما ساق وعمك
1: سيكن يا ربي.
0: ومد له ثلاث كعبات حبات.
1: ايه
0: قال له اغرسهم هذوما.
1: ايه
0: هذوما يغنيوك على الصنعه هذه.
1: ايوه
0: قام ماك الراجل وما هوش مصدق بالنجات حتى انه مش يصدق مش يولي يحلم بالغنى.
1: خرج من الصيد
0: والله تيبي حددوا هيك هي المكسب العظيم.
1: ايه
0: وجاء عنده تركينه في الحوش.
1: ايوه
0: اخر نتكلموا
1: على الحوش محليه
0: نتكلموا شنو هو الحوش
1: ماله
0: وشنو هو البرج
1: ماله
0: خاطر سما ياسر خلط
1: الحوش ايوه
0: وشنو هو البيت الدويره وما الى ذلك
1: والدويريه
0: ثم الدويره وثم الدويريه وثم المطبخه وثم الى اخره
1: باهي
0: في المعمار التقليدي نحكي نتحدثوا ديما في المعمار التقليدي.
1: نعم نعم ايوه
0: جاء في تركينه في الحوش
1: وغرسها
0: وسقام شويه ماء.
1: اي
0: في اقرب وقت طلعوا ولت شجرة هيك الشجرة هذه كفيسة عم ورقت كما هكا الشجرة كما
1: ما شاء الله
0: وفيها تخرج حبات هيك الحبات هذه أحجار ثمينة.
1: أي ما شاء الله
0: يحيهم ويخرج يبيعهم في السوق وفي أقرب وقت ولا في دنيا أخرى.
1: أيوة
0: أو كالفاس رمي غاديك
1: ربي يغنينا من حليله إن شاء الله
0: أو غاديك في التركينة
1: باهي
0: برا يا زمان ويجا يا زمان الرجل ولا في دنيا أخرى برا يا زمان يا زمان ويجا يا زمان.
1: إيه؟
0: نهار هو قاعد هو والمرية عامل كاستاي والراجل في الدنيا اخرى ولاش مازال مخدمه
1: والله العظيم
0: هو يسمع في الدقان على باب البرج.
1: ايوه
0: خرج تلقى برشا يلقى الصيد
1: يا عيني
0: يا مرحبا يا مرحبا كبشوا في بعضهم بالحمله
1: باهي
0: دخلوا البيت السهرة ترى بيت السهرة
1: بيت السهرة ايه على الفيراندا
0: على السطحة
1: على السطحة على السطحة باهي على السطحة
0: دخل هو وياه قعدوا على خرج المرأة قال لي يا مرأة راهو عندنا صديق
1: ايه
0: راهو من أعز الأصدقاء
1: راهو
0: عندنا ضيف من ايه؟ أكبر الأضياف نحب كل ما عندك خرجه وحاول كيفاش تكرم بيه راهو هذا أعز الأضياف. لكن المرأة هذيك ما تعرف شيء
1: ما تعرفش كون هو الصديق
0: ما تعرفش
1: ايوه
0: ضيف
1: أي
0: دخلت بدأت تقصع وتوسع دي عندها الكل خرجت وجليد الباهي وكل ما عندها حويجت
1: نتخيل في الصورة يا عم يوسف
0: ويخرج عندهم جليد
1: يخليه جليد
0: يستروا به وجهه وين مرت لوج على
1: سترة
0: على سترة
1: ربي يسترنا إن شاء الله دنيا وآخرة. أيوه
0: ليش هي اللي متخبي متنقص لحمة ومتخبي فحمة متدخل
1: على والديها رحمة ينعم ينعم
0: ديما تستر روحها باش نهار تبدأ راجلها في الحوايز والحاجة ويجي ضيف
1: تلقى باش تستر
0: روحها نعم. ولا لازم لك حاجه
1: تطفي فحمه ومتخبي لحمه
0: اي
1: متدخل على والديها رحمه,
0: على والديها رحمة.
1: نعم.
0: هذه دعوه باش المراه تكون حاذقه واللي رجعنا لها الساعه اللي قال عليه محمد ملاك
1: أيوة.
0: اللي قال الوسطيه واللي هي ثقافه المجتمع
1: الصحي
0: دائما وابدا عنده حاجه للحوادث لما يحدث لما يحدث
1: للباهي
0: مش
1: ديما نقولوا ان شاء الله خير
0: صح ديما أيوة. نقولوا ان شاء الله خير مش كيما الفكرون اللي جاب ربي على ظهره
1: ايوه
0: وهذه ثقافه الناس اليوم
1: ايوه
0: نعم فاللي جاء بصرف بصرف بصرف بصرف واحنا داخلين على الصيف وداخلين على الشتاء
1: أيوة.
0: ومن بعد نقول اوه هاو جا المكتبه جا الغوله مو حتى من توي قاعد نحطه طول الخول لو قاعد بالنبي
1: على بالنبي
0: مش يجي المكتب هو شيء
1: اي هيك الصيد قعدش على الجلد
0: والله خير خير ما تاخذ من الله
1: يا اخي انت ما ولا 11 ونص تو يا عم يوسف
0: ماش وقت والله
1: وما زال عندنا خير تربي
0: من مش خليه الصيد في
1: البيت استنى ايوه
0: افرحوا يا سيدي حضر الفطيره تمت المريه مش دخل الفطور دخلت البيت غزرت واذا بيت القصيد او قاتلو
1: أيوة.
0: وهذا هو الضيف اللي ما عندكش كيفه وقالت كلمة بشومة أنا ما نحبش نقوله والله ترفوا عن
1: يا رسول
0: اللي هذا ما تعرفوا شنو باش يوصفوه الصيد
1: بسيكن
0: الصيد حر ده تكلم هو كان ينجم ينقز ياكلها
1: إيه
0: لا لا لا, لا. قام احنا في حرمك حصلنا وانت ما استحيتش منا ما لا شنو
1: ماله والله
0: قام يداكل
1: بسيكن
0: غزر الوسط الحوش يلقى الفاس غادي في التركينة باش بدل الفاس وجالك الرجل قال له نحبك توك تشيع الفاس الفوق وتضربني هوني بين النواظر
1: إيه.
0: كيفاش يقول يا صاحبي يا صاحبي قال له قتلك لو كان ما ضربني هوني بين النواظر راني ناكلك وناكلها وقام هيك الرجل هذاك اللي كان سبب ثراه هو ويقوم الفاس الفوق ويتم يقول له يا رحمن وبداك الدم يشتول على جبهة الصيد
1: سيكن
0: وهك الصيد مشى تخلى الغابة وهك الراجل تخلى هاي الصايم اللي صار صار وإذا بيها من الغدوة بدأت هيك الشجرة هي تذبل
1: تذبل
0: حتى ماتت حتى يبست
1: يناري
0: دار على طرايفه وشكتب من ربي ومن بعد وصل للصح
1: أيوة
0: عشي يزمو يرجع
1: يرجع لك الفيس
0: قام الفيس وقام الحبيل ودخل الغابة هو قاعد ماشي في الغابة هو يجي كف غرزة هو والصيد
1: أيوة
0: فرحوا بعضهم فرح بي يا صاحبي بعد ما طيروا وحشة من بعضهم
1: أي
0: غزر كالحطاب
1: قالوا قل لي شنيا الغنة
0: قالوا بالله ما تقليش اش حالوا هكا الجرح نهار تجرح كبير يا سيدي والله مغير انت شديت صحيح
1: أي
0: بالله سامحني قالوا لا هوك شوف وفرق شعره قالوا هوك لبس ريت الجرحة والله صح الصح ولا
1: أي
0: قالوا الجرح يبرع
1: أي
0: توتيه الضميدة
1: أي
0: وكلمة السو بات وتصبح جديدة والجرح اللي جرحتني به المرأة متاعك ما حبش يبرى جرحك برا هذه دعوة باش نحسمه في كلامنا
1: نعم
0: ما نقولوش كلمة جارحة رق كل كلمة جارحة راه يوفى كل شيء لكن يبقى الأثر متاعها حتى الإنسان أحيانا حتى يموت وأحيانا ترميه بعقد عقد قاتلة قديش من الناس ترميت بعقد يا سماح لمجرد كلمة أنا أقول هونية ثم كذلك عندنا العادة السيئة للغاية وهي منكرة ومحرمة شرعا وهو التنابز بالألقاب
1: نعم.
0: ساعات واحد يلقموها القيمة يخليوها مسكين يولي هو في حد ذاته يولي يضحك مع الناس حتى لا يثير حفيظة الناس باش زعم أنه ما همتوش وهو من داخل قاعد يتعصر عصران بالله نرحم بعضنا
1: نعم.
0: وخصوصا في الكلام الجارح الكلام اليابس الكلام اللي يحبط الكلام اللي يهد
1: والكلمة اللي تخرج ما عاش ترجع يعني
0: ما عاش ترجع وتحدثنا فيها في نزلة العشاء
1: نعم أي أنور

0: أي عم يوسف، احنا باش نرجعوا لدفعة أخرى من المكالمات الهاتفية في الكلمة ليكم.
1: والكلمة ليكم
0: والكلمة ليكم، وتحية السلومة اللي التحق بنا في الستوندار. نرجع المكلمات يا عم يوسف.
2: نعم.
0: أي نرجع المكلمات. أي احنا هما الحقيقة المستمعين اختلفوا بين زوز إجابات، توراو الدفعة اللي بعدها. ألو على السلامة. ألو
3: صباح النور.
0: صباح الخير، مرحبا.
3: صباح النور سموحة، شحوالك؟
0: يعيشك، شكون معنا؟
3: صباح النور عم يوسف.
2: صباح الخير، مرحبا.
3: حورية
2: حورية، مرحبا.
0: حورية
3: عايشة. حورية بوزي.
0: حورية أبو عزيز، مرحبا يا حورية. يعيشك، الحمد لله. يعيشك يا حورية،
3: عبد الميمونة طول عمركم إن شاء الله.
0: يعيشك، الله يفضلك. شكرا.
3: سوينا
0: سوينا به، شكرا يا حورية. يعيشك، إلى اللقاء، مكالمة أخرى. ألو عسلمة.
4: سوينا.
0: ألو
5: ألو ألو، عسلمة.
0: عسلمة، مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟
5: معك وسام الجربي.
0: وسام الجربي،
5: أيوة.
0: مرحبا يا وسام. هل مستمعين لكل أول مرة يكلمونا تو هكا في بتاع الضحى؟ أسماء جديدة الحقيقة. أي وسام، أي إجابة؟
5: إجابة السوينة. السوينة، السوينة،
0: السوينة. باهي باهي يا وسام.
5: عايشك، نحب نقدم تحية لك.
0: لا، المعذرة منك، ما إذا كي باش خليك تقدم أنت تحية بمستمعين الكل عندهم الحق في التحية. وإحنا ما نجموش، الوقت ضيق شوية. مرحبا بيكم، موقع العشويات عندكم، مرحبا بيكم الناس الكل. مكلمة اللي بعدها. ألو على السلامة.
5: صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا. شكون معنا؟
5: صباح الخير، أنا حمادي بن حمودة من قلقة.
0: مرحبا مرحبا مرحبا حمادي بن حمودة.
5: أيوا مرحبا الحكيم في يوسف.
2: شكرا، بارك الله فيك على النعت.
5: عندي انا الحكيم، الله يعزك.
2: بارك الله
0: يا سي حموده. قرقنا شنحويله وشنحويل الجو عاد
5: والله لاباس، الحمد لله يا ربي.
0: وقتها توا، وقتها توا
5: منين؟ وقتها اللي ماشي للجزيره،
0: اللي ماشي للجزيره. وكحنا اللي كلمنا من مدينه ساحليه نعملوا معها استثناء، نحكيوا شويه على البحر. البحر توا جو. منين تكلم فينا؟ شنو المنطقه؟
5: لا انا تو في الساقس، ما اصلي من قرقنا.
0: مرحبا بيك، مرحبا. اي سي حموده الاجابه
5: سوينا.
0: سوينا به، شكرا ليك يا سي حموده. بسلامه، مكالمه اخرى يا انور.
6: الو الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا. شكون معنا؟
6: عسلامه بلي نقول لك هيك على الجواب. سوينا، انا لينا من الساقس.
0: لينا
6: بن علي من الساقس.
0: لينا،
6: اي واتحفتونا بالبرنامج هذا ياسركم ياسر ياسر.
0: يعيشك، شكرا شكرا يا لينا، شكرا، يعطيك الصحة يا لينا.
6: لينا بن علي.
0: يا عيسى، لينا بن علي. به، شكرا، الى اللقاء. او كالمستمعين يعرفوا يلزمهم الاسم واللقب يا عم يوسف باش تحصلوا على الجائزة.
2: اكيد
0: هذيك علاش تاكد على اللقب نتاعها. به، خلينا ناخذ مكالمة اخرى، مكالمة عدد 12. الو عسلمة. الو. به، مسالش، احنا في انتظار انه توصل المكالمات يا سلومة. اهي وصلت المكالمة، مسالش نزيدو ناخذوا المكالمات خاطر تقريبا مش تكون اخر دفعة من المكالمات. الو على السلامة.
7: الو على السلامة،
0: مرحبا. شكون معنا؟
7: نجوى غربي من الساق.
0: نجوى الغربي، مرحبا يا نجوى.
7: والله الإجابة سوينة.
0: به، خليني ناخذ، شكرا يا نجوى، الى اللقاء. مكالمة اخرى. الو على السلامة. به، في انتظار أنه توصل المكالمة. فما مكالمة يسلومة، نستقبل مكالمات يسلومة. خلينا ناخذ دفعة هذه من المكالمات. عم يوسف، إذا وصلنا ل 12 مكالمة كلهم قالوا سوينا، فما شكون قال الصرافة؟
2: لا، الاستثناء عنده الصرافة.
0: فما صرافة،
2: وننتظروا لعل ثم أجوبة أخرى.
0: به، مش مشكلة. أي أنوري، نرجع شوية موزيكا ومن بعد نعود ناخذ دفعة إذا كان قال وقت.

وانتي ما بتعكي شارك بهواك وانتي ما بتعكي مهما شارك بهواك

0: والكلمة ليكم ليكم
1: به والكلمة ليكم. رجعنا في آخر دفعة يا سلومة، يعطيك صحة، شكرا ليك. نكتفي بالقدر هذا من المكالمات، فقط الأربع مكالمات اللي مازالوا معانا باش ناخذوهم يا عم يوسف، خاطر الوقت زربنا ومازال الركن متاعنا الأخير. به ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك مروة العفيس من صفاقس.
1: مرحبا يا مروة، أهلا وسهلا يا مروة.
2: وبيك عايشك عشان نسلم على عم يوسف برشا برشا زبا.
3: مرحبا يا
1: وسهلا. آه يا مروة، الإجابة
2: الإجابة هي الصوينع.
1: الصوينع بي، شكرا ليك يا مروة، يعيشك، إلى لقاء، مكالمة أخرى. ألو عسلمة. ألو
4: ألو عسلمة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: نجوى طرابلسي.
1: أهلا أهلا يا نجوى، مرحبا، يعيشك يعيشك يا نجوى. يا نجوى الإجابة
4: هي الصوينع.
1: الصوينع بي. من بعد نجوى، ألو عسلمة. ألو ألو عسلمة، نسيش أمير اللي بعد. وي أمير، ألو ألو عسلمة. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
5: عم خليفة معك.
1: أهلا يا عم خليفة، أهلا أهلا أهلا، مرحبا.
5: ما نوعدك باش نكلمك في
1: نهار اثنين. يعيشك، بارك الله فيك يا عم خليفة، انت استثناء. شنحوالك انت، لباسة؟
5: لباس الحمد لله، انا عملت عيد ميلادي امس.
1: اه ان شاء الله بطول عمرك، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير
5: مع جيراني وصحابي وكل شيء.
1: يعيشك يا عم خليفة، شكرا ليك على المكالمة متاعك. عم خليفة من هولندا، دونك استثناء، سلموا عليك برشا. سلم عليه يا عم يوسف.
3: اي عم خليفة راهو كان تقريبا في كل
1: حصة
3: في نزهة العشاق يتصل بينا.
1: نعم.
3: ونحن بالفعل نتأثر كثيرا لمداخلات عم خليفة،
1: يعطيك الصحة،
3: يعبر العديد من الرسائل يرسلها عبر مداخلاته. يعطيك الصحة عم خليفة، وربي إن شاء الله يشدك بصحة انت.
5: السوابع، السوابع متاع جمعان الزيتون.
3: سوابع،
1: سوابع متاع جمعان الزيتون. يعيشك يا عم خليفة، يعيشك بسلامة، شكرا ليك، إلى اللقاء. المكالمة، اخر مكالمه، اخر مكالمه، خلينا ناخذوها يا انور. الو عسلامه. الو
6: الو
1: عسلامه.
6: صالح مسلم ولا مسلم؟
3: مرحبا
1: مرحبا صالح.
3: صالح
6: مسلم ولا مسلم؟
1: مرحبا مرحبا سي صالح. اي سي صالح، هاي الاجابه معاك.
6: السوينع نتاع الدروين نتاعك باش.
1: السوينع، شكرا ليك، شكرا يا سي صالح، يعطيك صحة، شكرا، إلى لقاء، يعطيكم صحة الأولاد، شكرا سلومة، شكرا أنور. هكا نكتفيو بالقدر هذا من المكالمات الهاتفية، ونمشيو لآخر ركن يا عم يوسف اللي هو اليوم البلاد
3: بمواليها.
1: أي يا أنور، أي البلاد بمواليها يا أنور، آخر ركن معكم.

0: البلاد بمليها عم يوسف. واخر ركن باش نتعرفوا على شخصيه على علامه من اعلام مدينه صفاقس
1: اللي هو الصادق الفقي.
0: الصادق الفقي
1: المرحوم الصادق الفقي الشيخ الصادق الفقي
0: واللي يبدا بحرف الصاد
1: احنا هذاك هو المنهجيه نتاعنا.
0: بدينا بالصاد ونختموا بالصاد بالطبيعه
1: دائما وابدا. كل الاركان يجب ان تكون
0: بحرف الصاد.
1: هو
0: نعم.
1: هو
0: نجم الحصه
1: وهو الذي يسير البقرات.
0: نعم
1: الشيخ الصادق الفقي احنا توكل ربما ثم المختصين يعرفوا سيرته ما في ذلك شك. ولكن يبدو لي الأغلبية يعرفوا أنه ثم إعدادية هي إعدادية الصادق الفقي هي في قصاص سيدي بو علي في طريق بين طريق المهدية وطريق السلطنية. شوية باش يتسمى كان به الإعدادية من حق باش يكون على كثير من المعالم الثقافية والدينية لملا التاريخية. لأن الصادق الفقي بالفعل علامة مميزة في مدينة صفاقس. هو من رجال القرن العشرين نعم 1900 إلى آخره في بداية القرن العشرين. كان شاعرا أول قبل ما يكون شاعر هو زيتوني شيخ زيتوني متخرج من جامعة الزيتونة. كان شاعر له ديوان اسمه ديوان الرياض. هذا الديوان يا سماح كيف تقراه وأنا أمتلك نسخة هذا اللي حفيدته حقيقة تفهم ثقافة أعده بمثابة الوثيقة التاريخية عن ثقافة أهل صفاقس. لأنه فيه يتحدث على جنان شعرا شعرا وشعر مقفى. يتكلم على جنان صفاقس. يتكلم على الورود فيه الرثاء بعد نقول لك شكون
0: رثاء
1: والله شكون رثاء في الاخوانيات في الوطنيات محبه صفاقس وما الى ذلك. الشيخ الصادق الفقي كان اول من اعتلى منبر ساقيت الداير الجامع الكبير بساقيت الداير. جامع الشيخ الصادق الفقي كان مدير مدرسه الفتاه في الخمسينات. كان مولع بغراسه تشتيل الورود والزهور. كان حتى يستمع سميع لأنه صاحب ذوق رفيع. مش نقول لك على بعض الأشعار للورد مثلا. كان مغرما ومولعا بالورد. يقول للورد عندي اشتياق ولوعة وغرام إذا تبسم صبحا وقد تغنى الحمام تفيض عيناه دمعا مما أطل الغمام. تأمل هذه الصورة الشاعرية.
0: يا عين
1: الوردة كيفاش هفضت عليها قطرة الندوة وكيفاش كاني دمعة إلى آخره. فما استطعت سكوتا ولا اعتران احتشام وقلت يا ورد مهلا لا يؤلمنك السقام. يا ورد لولا غرام وحرقة وهيام ما سال جفنك دمعا ولا تغنى اليمام. يا ورد مهما افترقنا مني عليك السلام. هذا في الورد وقال في البساتين صفاقس جنة صفاقس اللي تو مع الجنة بهالشعر هذه تنجم تفهم كيفاش كانت
0: كجنين جنين.
1: قال في إذاعة صفاقس غنى بإذاعة صفاقس تيه راه مقتطف بعض الأبيات أما قصائد المطولة. تيه صفاقس وهنئي زين البلاد بإذاعة تهدي إلى سبل الرشاد لك في المعالي وثبة خلاقة وشبيبة جوالة في كل واد. المنشطين والمنتجين والمبدعين في إذاعة صفاقس. قال رثاء أهل الفن. قال في علي الرياحي رثاء علي الرياحي وتأملي في هذا البيت لأنه جواب على الكثير من الأدعياء. يقول يا فقيد الفن وأذكر أنه شيخ زيتوني. يا فقيد الفن ما العيب الغناء. أنا قصدت هالأبيات هذه مش مستحضرها. إنما العيب سلوك الماجنين.
0: والله
1: ما العيب الغنى.
0: أي
1: يا فقيد الفن ما العيب الغنى إنما العيب سلوك الماجنين. أيها الفنان ما الفن سوى نغمات الحب تهتز حنينا. همت بالفن صغيرا يافعا وتحاميت سبيل العابثين. رحم الله هذا الشيء.
0: مسور سمحة برشا
1: مازال رثاء أم كلثوم. رثاء أم كلثوم يقول كوكب الشرق قد هوى وتوارى فتداعت له النفوس الحيارى وأصيبت أقطار يعرب جمعا في الصميم والتاع بعض النصارى ربة الفن كنت سلوتنا الفضلى فأمسيت لا تجيبين جارا جادك اللطف من غفور رحيم وسقاك من غيثه المدرارة رثاء أيضا عبد العزيز عشيش أول مدير الإذاعة
0: نعم.
1: يقول ولكن اقتطفت
0: مقتطفات نعم عم يوسف
1: الموت
0: الصحة.
1: سيف ثقيل نصل بتار له على مسرح الأعمار أدوار نم مطمئنا فقد شيدت أروقة من الثقافة زانتهن آثار والمرء حديث بعده
0: والله محلي.
1: المرء حديث
0: والله
1: الدنيا
0: محلي.
1: حديث
0: والله.
1: فكن حديثا طيب الذكر
0: طيب.
1: هو الشيخ صدق الفقي حقيقة علامة مميزة له في قال له أشعار في مدينة صبيا قصفي العديد من الأغراض الشعرية حبذا حبذا لو يعرف بهذا لأنه ملهم شخصية ملهمة خصوصا وأنا أذكر وأقول أنه خريج جامعة الزيتونة وأنه جاء في القرن العشرين في القرن العشرين في الخمسينات وفي الأربعينات وكان ينادي بتعليم البنت و له العديد من الفضائل هذا هو الشيخ الصادق الفقي رحمه الله
0: يعطيك الصحة يا يوسف الله ينورك دونك هذا هو البلاد بما ليها وشخصية وعلم من أعلام مدينة صفاقس اللي هو اليوم بالحرف متاعنا اللي هو نجم الحسا حرف الصاد
1: وإحنا
0: الصادق الفقي وإحنا توا باش نختموا اللقاء متاعنا يا عم يوسف بالإجابة بالطبيعة اللي كيف كيف مش تعطينا عليها فكرة صغيرة اللي هي الإجابة الصحيحة يا عم يوسف بعد مشاركة برشا مستمعين الحقيقة المعذرة منكم ما نجمناش ناخذوا غير 16 مكالمة كهو
1: نعم.
0: دونك الإجابة هي عم يوسف
1: هما كيما جاوبوا الأغلبية الساحقة قيل جاوبوا الصوانة سمع عم خليفة قال الصوابع ما بعدش على الصورة لأنه هو صوابع بالفعل لأنه هو قرون الأكباش تكسى هما أولا يخدموه من نجار الجبوز
0: لكن
1: القرون هذو كان تاع العلوش نجار الجبوز والجبوز كانت حرفة احنا
0: اللي
1: هي سمح احنا تحدثنا قلنا تو ثم دريسينغ وثم قبل جا القلاص وقبل جات الكشافة وقبل جات الصنادق وقبلهم قبل هذوك النجار هذوما ثم نجار الجبوز وهو اقدم الحرف
0: تو نحكيوا عليه مرة أخرى إن شاء الله.
1: جبوز وهي والكلمة أمازيغية تعود لازم تواتي الفرصة إن شاء الله. إذا نشر الجبوز هو اللي كان يقوم بهذه الوظيفة هذه المهمة هذه هو يأخذ هيك القرون هذوك
0: يفرشهم
1: من المحتوى متاعهم ومن بعد يكسيلهم الحلق متاعهم من المعدن باش ما يذوبوش ويكسى في الأصابع وثم طريقة حرفة كبيرة ياسر زو صوابع ثلاثة صوابع نعم
0: يلبسوا مش على ثلاثة ولا أربعة
1: كان في الصباع حتى بزوز يكتفي نجم بزوز يكتفي ويخرط بيه مع خاطر كان يخرط بصوابعه وصوابعه ما يصيرش الجلد ما
0: يجرحه
1: نعم وهذه من أحسن ما يجنى به
0: الزيتون
1: احنا قلنا ربما احنا في المستقبل ولكن الشيء اللي استنتجته واللي أثلج صدري أنه ما زال التراث متاعنا تراثنا اللامادي وتراثنا المادي ما زال راس مترسخا في أذهان العامة فشكرا لهم أجابوا تقريبا كلهم على رغم اللي هو الجواب يعد من التراث المادي
0: به فما شكون قال الصرافة زاد كيف كيف يعني بين الأدوات اللي نستعملوها راهو في جني الزيتون زاد الصرافة
1: نعم وعندها فيها ثقافة كبيرة الصرافة يا سمليح ما ناخذوهاش ببساطة هذيك فيها قواعد قديش يلزمها من فرشة زيتون وقديش يلزمها من راجل وقديش يلزمها من مرأة وكيفاش وش يسميهم واحد على القصعة واحد على القد واحد هكذا
0: يعني
1: ثقافة كبيرة,
0: برشا
1: لا نستهين بها
0: نعم.
1: ويجب أن نعتز بها في اعتزازنا بأهلنا وأجدادنا
0: الله ينورك يا عم يوسف باش نستثني وسي عبد المجيد دمق قال الصرافة وسلمى عباس قالت الصرافة وعم خليفة في هولندا ربي يشدك بالصحة يا عم خليفة وأنسنا برشا بمكالمتك بخلف ذلك مش نقول لك أنا عم يوسف من واحد حتى ال 16 يا عم يوسف من واحد حتى ال 16 شيء والارقام باش نخليهم كيما هما وفقط باش نحي الارقام هذيك اللي هما
1: كل حد سعد نصيبه
0: كل حد سعد نصيبه
1: انا باش نقول رقم 13
0: رقم 13 هي مروة العفيس. ألف ألف مبروك ليك يا مروة. رقم 13 مروة العفيس ربحت معنا جائزة لقيمتها 150 دينار من إسباس ويكيكي بيتش الشفار. العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير. التليفون 94-623-007. دونك تعديوا النهار على البحر، فيها لعب الصغار والكبار. مشكور سي عمر رقيق. دونك المكونات متاع الباركينج هذية، تلقاو الباراسولات، تلقاو الكافيه، تلقاو الريستوران، فما الدبكة، فما الطبيل، فما الدي جي، فما الانيماسيون. تعملوا ريزيرفاسيون على 94-623-007 وألا تمشيوا غاديكا وتعديوا النهار. احنا هكا وصلنا نهاية الحصة، بقوا معانا متغيروش الموجة. بعد شوية فتومة. فتومة شنو البرنامج متاعك؟ قولي عليه فتومة، قولولي على اسم زوم اليوم. بعد شوية مع أحلى فتومة على موجات إذاعة صفاق. صحية شكر كل الزملاء اللي أمنوا الحصة اليوم. وحيد كان معاكم في الصندار بعد سلومة. تحية جوهر بوستة، منعم جمال، أنور بوجلباني. أنور احفظنا الاسم، احفظنا أنور. ها يا عم يوسف
1: يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة، كان أنت الله يشدك
1: وصحة. أنا أشكرتك
0: والله، نورتنا
1: من عرشو بلغتك التشكرات.
0: شكرا، كثر خيرك يا عم
1: يوسف. وأحترمك جدا وأحترم جديتك
0: في العمل. العفو عم يوسف، يعيشك الله يشدك بصحة بدنك. بقاو معانا كما قلت بعد شوية فتومة، واليوم حرف يا عم يوسف، وجمعة جاية واللي بعدها إن شاء الله بيقي الحروف. بسلامة وفي لماننا.

آليف أول بداية باسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة عن نبينا الرجع الرد الوصاية جل النكد والغبينا العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.

0: بدأت بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026، والتي تستهدف بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي. قامت الوحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 589 تدخل، من بينها 139 عملية إطفاء حرائق و 163 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 16 تدخلا في الشواطئ. في آخر التطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نفى وزير الخارجية الإيرانية اليوم التقارير العالمية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق أمنية بل بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف الحرب. أخيرا، انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لحزب الله، انتقد اليوم الاتفاق الذي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحذر من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى المواجهات فيما بينهم. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: عشرة دايمة.
1: الصيف ضيف
4: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
1: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة،
4: تستمتع وتربح الجائزة
1: من ساعتين للاربع ونص متاع العشية. برد القايلة.
4: استنى، ما تبدلش الموجة.
2: استوديو الصيف.
5: صيف السنة دي ساح،
1: محطات
4: ومواكبات للنشاطات الصيفية
1: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
6: الريحة القديمة لأيام الزينة، وانت
1: كل عشية منا ليكم أحلى هدية، مشموم ياسمين وفل.
2: زوم زوم زوم اليوم،
7: أخبار
2: زوم اليوم،
7: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

نصف نهار وثمانية دقائق. تحية لكم الناس الكل. زوم اليوم في إطار البرمجة الصيفية صيف 2026 عبر موجات إذاعة صفاقس في الاستوديو المرئي والمسموع. مرحبا بكم الناس الكل. درجة حرارة قياسية في بداية هذه الصيفة يمكن تكون بتأثير أو تحت تأثير القبة الحرارية التي مرت بها ولا زالت إلى حدود اليوم أوروبا والقارة الأوروبية. عديد للأسف تسجيل لنسب قياسية على مستوى الوفيات من جراء هذه الحرارة، وهذه الحرارة أثرت على درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي أثرت على بقية البلدان المتخمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط. بعض الخبراء يقولوا أنه هذه الحرارة سوف تتواصل ويمكن تكون عدة تداعيات. احنا ديما نقول إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا. على كل المفروض أن يكون معنا سيد النائب عضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي، قاعدين نحاولوا يدخل معنا، سينو باش يكون معنا ان شاء الله ضيف اخر باش نحاولوا ناخذوه بحول هذا الموضوع اللي صادقت من خلاله لجنة الفلاحة بالبرلمان وبحضور وزارة الفلاحة على مقترح مشروع هام جدا، مشروع القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الغير مرخصة بعد ان تعذر تطبيق الاجراء نفسه الوارد بقانون المالية 2025. التسوية هذه اللي باش تكون مشروطة بدفع 3500 دينار يعني 3,500,000 وتقديم مطلب عبر تطبيقة إلكترونية ينتظر إطلاقها خلال الشهرين المقبلين مرفقا بوثائق الملكية والمعطيات الخاصة بالبئر، فيما ستعلن وزارة الفلاحة لاحقا عن بقية شروط وإجراءات التسوية مع كل الإعدادات في خص هذا القانون. نعملوا نغم أنه صيفة وصيفة تحب دايما المعلومة موجودة لكن بالخفة، ولا نعود من جديد مع تحية كل الفريق اللي واصل معكم مشوار في هذه القيلولة.

0: appel au-devant.
1: Zoom اليوم. Zoom اليوم.
2: نص نهار و13 دقيقة زوم اليوم في أولى الأعداد في صائفة 2026. السيد نائب حسن الجربوعي معنا الآن. مرحبا بك حسن، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات الساعة.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة. الموضوع مهم جدا، يهم كل الفلاحة، يهم أغلب الولايات في تونس، مع أنه أهم نشاط صح التعبير على الصعيد الاقتصادي هو الفلاحي، وخاصة أن الموضوع هذايا كان موضوع يؤرق كل التوانسة وخاصة الاقتصاد التونسي، وخاصة مسألة الميدة المائية، تسوية وضعية الآبار الغير قانونية مقابل 3500 دينار. العنوان يقول هكية، بقية التفاصيل معاك.
3: هو شوف، أكثر حاجة نشوف فيها توا ركزوا عليه هي 3500 دينار.
2: أي يظهر لي لفلوسك هاو.
3: صحيح. هو خلينا نحكي، هو القانون يتبنى في أصله على روح القانون. معناتها الغاية شنية من القانون هذايا. هو للأسف أنا في قناعاتي الشخصية اللي المخالفات ما نعملولهاش قانون باش نبرروها. لكن في القطاع الفلاحي، قطاع الفلاحي غير القطاعات الأخرى. اليوم الناس جهرة آبار، ويعلم ربي بوضعياتها، اللي عنده 100 زيتونة باع 20 زيتونة باش وصل لجهر بير. وإذا كان مش نشوفه في الاقتصاد التونسي، تقريبا سنة 2024 قطاع بركة، قطاع زيت الزيتون دخل 5000 مليار اللي أنقذ ميزانية الدولة. دونك القطاع هذي الناس هذي ما تنجم كل شيء تلقى لها حلول كيفاش تعاونها. المقترح هذي تطرح على حاجتين. هو الساعة قبل كل شيء، هو تم فصل إضافي في قانون المالية سنة 2025 الفصل 81 اللي يحكي على تسوية وضعية الآبار، لكن وزارة الفلاحة بالتنسيق مع لجنة الفلاحة ما لقاتش الآليات باش تطبق القانون هذي، على خاطر الفصل هذي ما مشاش معناتها باش يحيل إلى نصوص ترتيبية لتسوية الوضعية، وكتيب الفصل 81 اللي جاء في قانون المالية ما تطرقش للآبار اللي تعمل بالمضخات الحرارية. تصار كل شيء على الطاقة الشمسية والكوران، خاطر احنا عندنا في الجنوب تقريبا نتخدم بالموتارات وكذا كذا، ما تطرق لهمش. احنا في وسط اللجنة قبلنا في سماعات وزارة الفلاحة ومشينا في مقترح القانون وحطينا استعجال النظر، وعملنا سماعات الجهة المبادرة اللي احنا لجنة الفلاحة، ومشينا في سماعات وزارة الفلاحة. ولقينا اول مرة، وبالحقيقة انا ما نشكرش برشا، لكن كي شفت وزارة الفلاحة تتماشى اليوم، هذا يبين مؤسسة الدولة كي تحب تصلح حاجة وتكون الرؤية واضحة. اليوم راهو فما منجز نلقاوه اللي هو يخدم الفلاح. اليوم المقترح هذا جام بعثم الفلاحة، احنا في زياراتنا المدنية وكي نمشيو بحنا الفلاحة ونحكيو، ثم بنوك كيما البيانة وكيما غيرها تحب الدعم. انا كفلاح يحب يمشي ياخذ قرض من عند بنكه، اول حاجه تقول له عندك بير بالرخصه، وقت ندخلوا فيك الثنايا هذيك اللي اليوم بثلاثه اربع سنين باش نجب تاخذ رخصه بير، وكيفاش باش تخدموا الناس هذا اللي خلافهم. هذه الاولى. ثاني حاجه، احنا كان عندنا مندوبيه الفلاحه تخدم على بير علي والحنشه والشاقص في مجالات في القطاعات الفلاحيه، تربيه ناشه، تربيه ابقار، نحل كذا. يسألك يقول لك أول شرط قبل حتى الكفاءة المهنية عندك بير بالرخصة، جيب لي ورقة بير بالرخصة. يبدأ عنده البير لكن وسيته مش مساوية. هذه خلى جمود في القطاع الفلاحي، وخلى ما فماش الفلاح كيفاش يوصل للآليات متاع التمويل، للبرامج التمويلية اللي كون يكون عندك بير بالرخصة. احنا اتطرقنا في المقترح هذايا لتسوية وضعية الأبار هذه كما قلت لك في الأول على حاجتين. الحاجة الأولى اللي الفلاح ينجم عنده الإمكانية للجوء للبنوك المانحة، للامتيازات اللي تعطي فيها الوزارة، وخاصة الوكالة الاستثمار في القطاع الفلاحي لابيا اللي هي دونك المشيخ وتراكتورة ترجع له 50%، المشيخ ومتاع قوتا معناتها الوكالة هذه قاعدة تخدم، لكن اليوم فما أمور قانونية أبار البنوك. الحاجة الثانية وهذه زادة نحب حتى الفلاحة اللي تسمع فيها والناس اللي بالحق تحب تطلع، احنا اليوم نخاطبوا في حس الوطني متاع الفلاح اللي ضحى وبنات. اليوم فما شوية جهل في العمل بالقطاع الفلاحي. اليوم مش معقول فلاح يبدو عنده زيتونة يسيب لها تقول كأنه يسقي في بالغمر في النخل. معناتها تبدأ الزيتونة تستحق جديدة بورتي 20 إيترا يعطيها بالمية ومية وخمسين إيترا دون رقيب ولا حسيب. وهذه راه من 2008 تونس دخلت في الشح المائي والفقر المائي. وإحنا نشوفه حتى في عديد المناطق اللي يجهر الكبير على 150 يحط الترومبة في 110، من بعد ماشي شهرين ثلاثة يهبطها المية وثلاثين والمية واربعين. دونك ثم الماء قاعد يهرب.
2: هو هي المسألة متى أنه قاعد يهرب، هذه من جهة أخرى راهو ما نساوش مسألة الخلية متاع الرشيد الفلاحي حسن اللي تنجم تعطي تثقيف وثقافة فلاحية صحيحة على قاعدة صحيحة، قديش كل نبتة تحب لها ماء وقديش تحب لها كمية. يعني لو كانت الفرق هذه موجودة على أرض الواقع وعلى عين مكان، راه ما وصلناش للحالة هذه بالأساس.
3: شوف مش تزني الموضوع آخر اليوم إذا نلقاو أعلى هرم في السلطة من الاستقلال اليوم ما صارتش، إذا نلقاو رئيس جمهورية يحكي على القطاع الفلاحي ورئيس حكومة قطاع فلاحي مجلس وزارية على قطاع الفلاح اليوم يلزم يكون لها أثر على أرض الواقع.
2: نعم.
3: اليوم يلزم نلقاو حاجة تخص مثلا المقترح هذايا أنا نعتبره راه ظرفي لخاطر الحل الأسمى والحل الصحيح بالحق هي مجلة المياه
2: أي.
3: اللي تلقاها شاملة ولامة للمواضيع الكل.
2: صحيح.
3: اليوم كي نشوف البرازيل نسبة تساقطاتها تفوت تقريبا 500 و700 ملمتر وعندها 5 مليون حوض مائي بحيرة مائية قطرة ما مضيعش وإحنا في تونس هكا تشوف المطر كتصب يوينا كان صبت اندبي كان صحة اندبي والله العظيم معناتها اليوم نشوفه حتى في السدود راه اليوم أنا تنقلت للدول اللي هنا في زيارات نلقى عندهم برودويات يخدموا فيها من غير ما نسميها باش ما نسوقش شنو البرودوي راه يتحط تحت الشجرة راه تسقيها الزيتونة مرة في العام
2: نعم
3: تحتفظ لك تعطيك برودوي ثم برودوي تحطوها على الماء نتاع السدود ما يصيرش الفابير نتاع الماء كيما في السخانة تو اشتر الماء يتبخر
2: صحيح
3: احنا نرجعوا الآبار المقترح القانون اليوم مقترح القانون كي حاطين 3 ملايين و500 اللي برشا ناس تحكي راهو خلينا نكونوا واضحين راهو ماهوش اجباري عليك باش تطلب تسوية وضعي ما تحبش تسوي ما تسويش
2: يعني ماهوش ماهيش باغ اوبليغاسيون
3: ماهوش اوبليغاتوار على الفلاح اليوم يا خويا اجا تسوي بالسيف لا اذا كان انت شفت في روحك اللي كونك تحب تنمي فلاحتك واذا شفت في روحك تحب تدخل في دوره اقتصاديه وتخرج من الجمود الفلاحي وتدخل مع مع مع مع, مع, مع الوكالات ومع الاستثمار ومع المنح اللي تعطي فيها الدوله تفضل
2: اي
3: خلي الدوله على الاقل راهو 3 مليون و500 اللي يحكيوا عليهم ما يجوش حق الكونتير اللي مش تركبه لك الدوله في البير نتاعك
2: صحيح
3: ما يجوش حق المنح اللي مش تاخذهم انت من بعد راهو انت اليوم اذا كان مش تمشي للبيانات مش تاخذ قرض على بيوت مكيفه وانا اليوم عندنا مناطق سقويه في عديد المناطق في ولايه الساقف دعيتهم عديد المرات باش تصير اجتماعات ونوعي للعباد راهو اليوم اذا كان في تونس تقريبا ارقام تفجع اذا كان احنا 80,000 استهلاكنا زيتون الطاوله كل ما احنا نستهلكوا في 80,000 طرناطه ننجو في 40,000 فوقين يجيبوا فيها من مصر ويجيبوا فيها مع الدول علاش نحكي لك الارشاد الفلاحي ما نركزوش على الزيتون الزياتي راهي ثم زراعات اخرى تكسب الفلاح وتربحوا راهو اليوم اذا كان الدوله تحكي على اعاده هيكله القطيع ورئيس الحكومه تحكي على برنامج ومجلس وزاري يحكي على اعاده هيكله القطيع دون تسويه وضعيه الابار هذه باش الفلاح يزرع العلفه ماهوش معقول فلاح اليوم عنده 5 هكتارات وعنده بير يستنى في شكارة سداري ويستنى في شوية شعير عندك الفصة وعندك السوجة وعندك المييس وتكون تركيبة متاع أعلاف خاصة بيك
2: يعني تقول أنت أحسن يزمها تكون منظومة كاملة سيستم كامل
3: منظومة كاملة تحميل.
2: سيستم كامل يزم يتبدل ويتغير ويتحط على السكة صحيح هنحكي ودي مع السكة تولينا
3: هذي أنا ديما نقول مقترح ظرفي كيما حكيت مع السيد وزير الداخلية عدد المرات في الأمن الفلاحي اليوم باش نجم تراقب كيما حكينا عديد المرات على كيفية ترى اليوم شفت حاجات كيفاش مربوطة ببعضها أنت اليوم ما عندكش شركات أهلية هكا سفاقس ويسمعوا فيها تقريبا أغلب مستمعين إذاعة الصخر مشيناش اليوم حكيت عديد المرات في شركات أهلية للخدمات الفلاحية راهو قادرين شبابنا يخدم اليوم تنجم تعمل شركات أهلية في ترقيم القطيع راني مشيت الجزائر نلقى البقرة ولا النعجة يعملوا لها بيس في ذنها ويتبعوها بالتليفون اللوكاليزاسيون سخانتها أونتالير ولا ناس طارت للسماء راهو قادرين اليوم ما تحطوش كل شيء على الدولة وينها الدولة وينها الوزارة اليوم الشباب في القطاع الفلاحي والشباب المؤمن بالفلاحة راهو عندك منوال نتاع شركات أهلية
2: مهندسين الفلاحيين
3: عملنا اجتماعات معاهم عديد المرات اليوم رانا قادرين في تونس الفلاحه
2: ومدين ايديهم حسن راهي
3: هولندا ثاني دوله مصدره في القطاع الفلاحي راهي مساحتها الجغرافيه قد تطاوين وقبلي
2: صحيح
3: راهي قطاع الفلاحه اليوم ما يرتكش على يرتكز على شنو انت قادر باش تفعل
2: صحيح
3: اليوم الدوله تعاضدك وتقف معاك واحنا كوظيفه تشريعيه نحضروا مقترحات قوانين وندافعوا باش تطبق وبس في القريب العاجل تكون عندها اثر لكن حتى الفلاح اليوم يلزم فما منوال جديد وفما طريقه جديده وفما تطور في الفكر الفلاحي
2: وهو
3: ماهوش معقول انا ندور في الساقس نلقى اغلبيتها سواني دلاع يقول يا ريه الحرب اليوم رايحة على الجمح وعلى الشير مش على خوخ بالطبقاية وعلى الدلاء والبطيخ
2: بالضبط هيك هي
3: ريه اليوم يلزم عندك توجه في القطاع الفلاحي عندك كيفاش مش تزرع أعلاف اللي قادرة اليوم تنتج لك برودكسيون للحليب كيفاش الفاشيتير شنو تستهلك هذا يعتمد رجعت انت موضوع مهم الحق للإرشاد الفلاحي اليوم يلزم ترجع الخيالية اللي كانت في كل دشرة موجود بيطري في كل دشرة تلقى إرشاد فلاحي وإن شاء الله احنا المقترح إن شاء الله صدقنا عليه في اللجنة فصلا تم تمريره لمكتب مجلس نواب الشعب وان شاء الله مش يتم المصادقه عليه ومش يتعاد على جلسه عامه
2: نعم.
3: وان شاء الله يتم المصادقه عليه باش يتم تنفيذه ويتم المعطيات لكن الوزاره اللي هي نصت الوزاره على زوج فصول اضافتهم على المقترح نتاع النواب اللي هو الفصل الثاني ترفض وجوبا مطلب التسويه التي تتضمن معطيات مغلوطه معناتها الفلاح اللي يعطي معطيات مغلوطه ما تتمش تسويه وضعيته
2: أكيد.
3: والفصل الرابع والفصل الثالث يتم الغاء مقرر التسويه في صوره ثبوت اخلال المنتفع بالتسويه بالالتزامات المحموله عليه نعاود ونقول راهو الفلاح اللي حب يسوي وضعيته بعد ما يتم المصادقة على المقترح هذا وماهوش إجبارية للفلاح اللي ما يحبش يسوي وضعيته، هذا هو الروح متاع القانون.
2: وهو كذلك تقريبا مازالوا صح التعبير 3 دقائق قبل الأذان حسن الجربة، مازالوا 4 دقائق. أنا اليوم راني ما نعش نحسب اليوم الله غالب 4 دقائق قبل الأذان حسن الجربة. اليوم بديتوا في نصح التعبير المداولات داخل الليجان فيما يخص المخطط الخماسي 2026-2030. أول ملاحظة أنه 2026 ديجا قريب يوفى، معناتها الشطر نتاعو تعدى نورمال مورا 2027-2031 نكزو عام على غالب. سينو قراءتك الأولية بالنسبة لهالمخطط هذا ومشروع المخطط الخماسي؟
3: والله احنا كلازمة فلاحة عملنا جلسة الأسبوع الفارط في التداول، هو معناتها الحاجة الباية لقينا فما توجه في المخطط هذايا للخطوط اللي حكينا عليها عديد المرات في اللجنة، اللي هو اليوم ما يلزمك تختار قطاعات معينة في القطاع الفلاحي، قطاع الصيد البحري، زراعة الكبرى، منظومة التمور، قطاع زيت الزيتون، منظومة المياه، منظومة الأبان. كلمة توجه المخطط موجود، وإن شاء الله احنا مش نبدأ سماعات مع كافة الوزراء من يوم الثلاثاء يوم غد في قاعة راضي الحداد، مش تبدأ بوزير الاقتصاد والتخطيط، بعد وزير الاقتصاد وزير الداخلية، الوزارات الكل مش تكون متابعة في المخطط التنموي، وإن شاء الله احنا مش كلنا عنا توصيات، على خاطر احنا كمجلس نواب تكون توصيات مرافقة للمخطط التنموي. أما حسب ما قريت هما 700 صفحة دونك قريناهم وعملنا ملخص فيما يخص القطاع الفلاحي، ثم بصمة، ثم روح متاع سلاح، ثم برامج، لكن إن شاء الله نلقاو سبل لتطبيق هذه المخططات على أرض الواقع.
2: نعم، يظل لي أكبر عائق موجود أو أكبر تحدي مسألة التمويل، يعني كما نحكيو على سناء تجيك ظروف ظرفية خارجية تولي اللي كنت حاسبه على كذا تلقاه كذا.
3: إذا كان مش حطي في هجنة كفاحة في تونس ما نتحقه، نتحقه حاجة بركة، نتحقه إرادة للأسلاح.
2: إرادة وهو كذلك
3: الفلاح موجود، الأرض موجودة، 66% من أراضينا خصبة منجة، فلاحك موجود ويحب يصلح، تنقصنا قرارات اللي كونها الدعم الفلاح ما تقطيهش. هذا اللي ينقص تونس في القطاع الفلاحي جي دي بيان، اللي أنا في لجنته تونس تستحق إرادة وأثر على أرض الواقع فقط في القطاع الفلاحي، لا تمويلات ولا حد شيء.
2: نعم، مازلت دقيقة فيما يخص يعني مشروع مجلة المياه اللي كما قلت انت طال الأمد متاحة إضافة لعديد القوانين على الصعيد الاقتصادي بالأساس، هل ثم يعني وان ديدلاين وقتش باش تنجم تكون تصورات الأولى أو الفيرسيون الأولى اللي باش تقدمها الحكومة؟
3: أنا أنا أنا أنا أنا أشوف قلت لك حاجة بركة في القطاع الفلاحي تنقصنا الإرادة. مجلة المياه تقريبا وصلت 2019 المجلس النواب الشعب وصادق على فصوله تم سحبها في في في اللجنة المتناصفة اللي صارت بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم على الفصل 81 هذية. جت إدارة العام المياه وزارة الفلاحة وحكيت اللي كونها مش تكون في جام في 2024 مش تكون موجودة. اليوم هيش موجودة، احنا قدمنا مقترحات بس نحاولوا بعثنا رئاسة الحكومة في مجلة المياه، اليوم نقاط استفهام عديدة، عديد الناس تقول لك موجودة في رئاسة الحكومة قريب مش تجي للمجلس، لكن أنا في شخصي عندي 3.5 سنين من دخلت مجلس نواب الشعب اليوم نسمع مجلة المياه قريب مش تجي، قريب هذه ما لقيناش دات، ما لقيناش كيفاش، على خاطر شوف باللي نحكيه في القطاع الفلاحي باللي تحكي في جميع القطاعات، الحل الأسمى والحل الوحيد اللي قادرين ننقضوا به البلاد في منظومة المياه هي مجلة المياه من 74 لليوم قاعدين نخدموا بها.
2: شكرا.
3: احنا كمجلس نواب حذرنا مشروع مش نقدموه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو فما توافق بين جوج وزارات.
2: واضح جدا، شكرا لك حسن جربوعي. الاذان ولنا عودة من جديد في زوم اليوم.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار،
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات،
3: زوم اليوم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
1: زوم اليوم مازال متواصل معاكم نص نهار و34 دقيقة ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات نهارين أخرين ويبدأ السيونس نيك وتبدأ الحصة الواحدة وقت عادة تبدأ المتعة متاع الشطوط والخروجات وغيره سينو نقعد دايما في المتابعة لآخر المستجدات والأخبار الوطنية وكذلك الخارجية سواء كان العربية أو كذلك الدولية. العنوان اللي اخترناه اليوم وثيقة تكشف محاولات مجلس سلام ترامب هكا سميوه منح نفسه صفة الحصانة والحق بالسيطرة على أراض في غزة مجانا. نمشي مباشرة للأردن أستاذة العلوم السياسية دكتور أريج جابر معنا مباشرة صوتا وصورة. أهلا وسهلا بك دكتورة. مرحبا دكتورة أريج جابر، إن شاء الله تكون حاضرة معنا. نعطيكم بعض الحوصلة فيما يخص الموضوع وتكون حاضرة معنا دكتورة. أهلا وسهلا بك.
2: اهلا بيكي.
1: شكرا.
2: مساء الخير.
1: مساء الورد والياسمين. شكرا على تلبية الدعوة.
2: اتشرف بذلك. شكرا
1: دكتورة. إذن فقط نعطي حوصلة حول الموضوع وننطلق في الحوار. كشفت صحيفة The Guardian السبت 28 جوان عن مسودة قرار من 4 صفحات مصنفة سنسيتيف بات انكلاسيفيت لمجلس السلام في غزة الذي أسسه ترامب في 2025 ويترأسه مدى الحياة. المسودة تمنح حصانة قانونية كاملة داخل القطاع، تمنع أي اعتقال أو احتجاز أو ملاحقة قضائية لأعضاء المجلس ومكتب الممثل السامي والتكنوكرات الفلسطينيين والقوات الدولية والمتعاقدين، كما تسمح للمجلس بالحصول على ممتلكات عامة في غزة مجانا لإدارة الإعمار، ولا ترفع الحصانة إلا بقرار من الرئيس وبموافقة أغلبية الأعضاء. المجلس يستند إلى قرار مجلس الأمن عدد 28/03 الذي أيده ب 13 صوت في نوفمبر 2025، لكن خبراء أمميين وصفوا إنشاءه بأنه مناورة غير شرعية تتعارض مع حق تقرير المصير. إدارة المجلس ترد بأن الوثيقة مسودة غير نهائية ولم تعتمد رسميا. معك ننطلق في الحوار الآن دكتورة أريج، ما مضمون الحصانة حسب رأيكم؟ هل تمنع فعلا أي محكمة في غزة من توقيف أو محاكمة أي شخص يعمل في المجلس حتى في قضايا مدنية أو جنائية؟
2: نعم بلا شك، يعني لا يوجد دخان بدون نار، بمعنى أن هذه المسودة بالفعل هي موضوع التباحث وقيد النفاذ لربما في القريب العاجل، ولكن لربما يطرأ عليها بعض التعديلات جراء الفوضى حيال ما جاء فيها من إفصاحات تشي بمصادرة حق تقرير المصير الفلسطيني. ولكن يمكن القول أنه منذ الوصول إلى قرار مجلس الأمن رقم 28/03 والقضية الفلسطينية باتت تتآكل، وأيضا تم يعني محو كل القرارات الشرعية الدولية الصادرة عن كل من مجلس الأمن وأيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتركيز على الطريقة الترامبية لحل الصراع الممتد منذ عام 1947 وصولا إلى يومنا الحالي ما بين الشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب الأرض وما بين الكيان المحتل صاحب القوة والسطوة على الأرض. بالفعل يعني وفقا للمسودة يعني وما جاء بها فهي تشي بأنها تمنح حصانة بدءا من الرئيس دونالد ترامب حتى آخر موظف يتم التعامل معه ويتم التعاقد معه في قطاع غزة لكل الجرائم المدنية والإدارية والجنائية، ولا يحق للمحاكم الفلسطينية ومحاكم قطاع غزة على وجه التحديد يعني إجراء أي تدابير أمنية وعسكري أو قضائية وملاحقات المجرمين، بمعنى تعاملهم كأنهم دبلوماسيين، تمنحهم حصانة، تمنحهم حق التصرف والانفراد دون أن يكون هناك أي مرجعية قضائية. وفي ذات الوقت يعني هذه المسودة تكشف أن حق المقاضاة وحق المساءلة تعود للمجلس السلام نفسه، بمعنى أن القاضي والجلاد هو واحد. الآن يمكن أن نقول بكل وضوح أن هذه الصيغة وهذه الحصانة تعيدنا إلى المربع الأول، تعيدنا إلى مربع الاستعمار، تعيدنا إلى مربع الاحتلال منخفض الكلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرئيس دونالد ترامب يرى بقطاع غزة بأنه بالفعل هو منتجع أو مزرعة خاصة له، وأنها نقطة موضع شرق أوسطية للمصالح الترامبية بعد انتهاء فترته الرئاسية. بمعنى أنه الآن في مرحلة استعداد لتحضير قطاع غزة لهذا التحول من اعتباره مكون فلسطيني وجغرافيا فلسطينية إلى مكون يعني خاضع للوصاية الأمريكية بالكامل، ولكن حتى يعطي هذه الوصاية نوعا ما شرعية أو قبولا قام بإقحام وإشراك يعني جملة من الأعضاء من المكون العربي والدولي.
1: نعم. السؤال الثاني، لماذا مجانا؟ ما تعريف الممتلكات العامة في المسودة، وهل يشمل أراضي، مدارس، موانئ، ومن يقرر الثمن السياسي بالأساس دكتورة؟
2: نعم، هذا التضليل وفكرة مجانية يعني الحصول وتملك المرافق العامة، هل هي المرافق التي سيكون بها يعني لجنة التكنوقراط الفلسطينية، أم هي أعضاء مجلس السلام، الوفود التابعة لها، يعني القوات التي ستشارك بعملية حفظ السلام يعني كما يعني تم تسميتها، هل هي تتعلق بما يخدم أسرهم؟ يعني هذه تقودنا إلى فكرة يعني السيطرة على الأرض، وهذا ما يسعى إليه الكيان المحتل، السيطرة المجانية دون أن يكون هناك مقاومة. ولكن فلسطينيا من يملك حق تمليك مجلس السلام أراضي؟ من يعوض أصحابها؟ وما فكرة السيطرة أو فكرة مجانية الأراضي؟ إذن هذا المجلس برمته يكشف عن ثغرة حقيقية، هذه الثغرة أننا نمكن الكيان المحتل من سيطرة أوسع على الأراضي الفلسطينية، إعادة هندسة الواقع الجغرافي والديموغرافي وفقا لمخططات الصهيو أمريكية، هذا من ناحية.
1: نعم.
2: ثانيا هي وضع اليد، عوضا عن أن يكون هناك الاحتلال بالقوة العسكرية، هناك احتلال بالأمر الواقع من قبل مجلس السلام أو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا سيعطيها المجال الواسع للسيطرة دون أن يكون هناك تعريفات واضحة. أيضا هو يصادر الحق السيادي الفلسطيني، وأيضا يصادر حق التملك الفلسطيني، إذن هو ينقلهم من خانة الاحتلال الإسرائيلي إلى أيضا خانة الاحتلال لمجلس السلام والوصايا الأمريكي.
1: نعم، من يحاسب من إذا كان رفع الحصانة يحتاج موافقة الرئيس والأغلبية؟ هل يجعل ذلك المجلس خصما وحكما في الآن ذاته؟ وهل هذا هو هدف ترامب بالأساس؟
2: نعم، هذا ما كنا نقوله في البداية.
1: نعم.
2: بمعنى فكرة أن يكون القاضي والجلاد هو واحد، هذه هي معضلة كبيرة، وهذا ما يشي بحقيقة أن الرئيس دونالد ترامب يذهب في فكرة يعني إعطاء الحصانة إلى فكرة إعادة تعريف الأخطار الوجودية من قبل الكيان المحتل، إلى إعفاء يعني مجرمي الحرب خاصة نتنياهو وكابينات الحرب بن غفير وسموتريتش وأمثالهم من وزراء الحرب، والذين تم إدارتهم بشكل حقيقي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بأنهم مجرمي حرب، وآخرين ممن توجه لهم الآن تهم ويصاغ لهم مذكرات من خلال المنظمات الحقوقية، هو يريد أن يمنحهم الهالة. إذا لم يتم تجريمهم من قبل مجلس السلام فلن يتم ملاحقتهم لاحقا في من قبل المحاكم الدولية. إذن هذا غطاء شرعية على

0: الحكايات في هذا السياق.
1: نعم.
0: إذا يعني ترامب ذهب من خلال مجلس السلام إلى إضفاء صفة أكثر قوة وصبغة شرعية لكل ممارسات الكيان المحتل بأنها دفاع عن النفس، بأنها لا توصف بأنها جرائم يعني احتلال أو جرائم إبادة أو جرائم لكن حرب.
1: لكن دكتورة نعم. كيف يمكن لنا نتحدث عن شرعية؟ كيف يبرر المجلس السلطات التنفيذية الكاملة في إطار الحديث الذي تناولناه إلى حدود الآن، بينما القرار 2803 يتحدث عن انتقال مؤقت وليس حكم دائم؟
0: نعم، قرار 2803 اسمحي لي أن أقول لك، هذا القرار نسف كل قرارات الشرعية الدولية والأممية، نسف كل قرارات المتعلقة بحق تقرير المصير. إذا قام بمناهضة حق المقاومة على اختلاف أنواعها، المقاومة السلمية وحتى المقاومة بالقوة، وقام بمناهضة حق الشعوب بحيازة الاستقلال والتحرر، بمعنى أجهد حق الشعب الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية حتى وفقا لحدود أو وفقا مفهوم حل الدولتين.
1: نعم.
0: هذا القرار هو استقواء وتغول على حقوق الشعب الفلسطيني. ثانيا، هناك مصطلحات فضفاضة، متى سيكون الشعب الفلسطيني قادر بوفق لهذه الصياغة على إدارة قطاع غزة؟ متى قادر على نقل صلاحيات مجلس السلام إلى الفلسطينيين أنفسهم؟ هو يقول حتى تكون البيئة مواتية فلسطينيا، ولكن حتى متى تكون مواتية بوفق للرؤية الأمريكية؟ هذه الضبابية في الصياغة، هذا ما يعيدنا بالفعل القول أن الآن نحن نعود إلى فكرة الاستعمار، إلى فكرة السيطرة وفقا لأطر القوة الأمريكية.
1: نعم، وللأسف. نعم. لكن عندما تتحدثين الآن على مسألة صوت الفلسطينيين، سؤال يطرح نفسه، أين صوت الفلسطينيين؟ المسودة تذكر تكنوكرات فلسطينيين فقط، فمن يمثل فعلا دكتورة اليوم السكان في قرارات الملكية والحصانة أو إدارة الشأن العام بصفة عامة؟ خاصة وأنه شهدنا أو نشهد دائما للأسف على مستوى السلطة السياسية داخل فلسطين أن هناك صراع متجدد، صراع هو مفتعل بالأساس في انطلاقته ما بين كل الأطراف أو المكونات السياسية، سواء كان فتح سواء كان حماس أو بقية الجبهات الأخرى، فعلا هي تتفق في مسألة المقاومة لكنها تختلف تماما وجذريا على الصعيد السياسي.
0: نعم، فكرة التكنوقراط الفلسطيني هي فكرة لربما كانت يعني من الناحية العملية فكرة جيدة أن يصلوا إلى يعني جملة من الخبراء يعني من كل الطيف الفلسطيني والفسيفساء الفلسطيني لإدارة قطاع غزة، ولكن التنظير بعيدا عن الواقع بالنسبة للجانب الأمريكي ولرؤيته في كيفية تنفيذ هذا التكنوقراط، هو ليس التكنوقراط لإدارة قطاع غزة كطاقم واحد أو كإدارة شاملة، هو فقط يريد للذهاب نحو الأمور المدنية والإدارية الاعتيادية لتسيير حياة الناس ولتخفيف أعباء الحياة اليومية، الخدمات العامة. أما الأمور الجوهرية وروح إدارة قطاع غزة سياسيا وتنظيميا وأن يكون بالفعل يعني جزءا وطرفا وصيلا ومترافقا ومتلازما للقضية الفلسطينية وجزء لا ينفصل عن الضفة الغربية، هنا تأتي المفارقة. التكنوقراط فقط يؤدي أدوار تخدم مجلس السلام،
1: بالأسف.
0: أما ما يتعلق بالأسف يعني بفكرة السياسة والمشاركة والتمثيل والانتخابات، هذه الفكرة مغيبة تحت ذريعة أنهم حتى الآن غير قادرين على استيعاب صدمة طوفان الأقصى، حتى الآن غير قادرين على إدارة قطاع غزة، بمعنى أن يعني حتى نعود إلى قرار 2803 يعني كل مخرجات هذا القرار يعني تتعارض حقيقة مع روحه ونصه، بمعنى أنا هي انقلاب على الوجود الفلسطيني، محاولة توظيف الفلسطيني بأدوار تبعية وليست أدوار أساسية تمكنه الانتقال في المراحل اللاحقة بالفعل إلى دور وطني حقيقي، دور قيادي يعني يستطيع القفز عن كل متغيرات التقسيم والفجوة ما بين المقاومة وما بين المفاوضة. إذن التكنوقراط فقط مرحلة للإدارة، وحتى الآن لا يمكن القول حتى بفكرة إحياء هذه الفكرة والممارسة على أرض الواقع.
1: نعم. المليار دولار مقابل النفوذ، في هذا في بقية المسودة المسربة، هل شرط دفع مليار دولار للعضوية الطويلة يحول مجلس السلام إلى ناد تمويلي؟ للأسف أكثر منه هيئة أممية، وهذا تحدثنا عنه لو تتذكرين دكتورة عند تأسيس هذا المجلس. نعم،
0: نعم، بورصة الأسعار، يعني هذه البورصة التي وضعها ترامب، مليار إذا دفعت ما يزيد عن مليار، مليار وأقل العضوية، تتحدث بثلاث سنوات أو أقل، ومن يعني يتخالف أو يتعارض مع رئيس دونالد ترامب سيكون هناك تصويت لإقصائه، بينما إذا دفعت أكثر من مليار فسيحق لك فكرة العضوية أن تكون عضوا ومشاركا وليس عضوا فعالا، لأن يعني ترامب صاغ هذا المجلس بأنه هو آسف لهذا التعبير أنا ربكم الأعلى، فما يخرج عنه هو دستور قابل للنفاذ، لا يقبل للمناقشة ولا يقبل للاعتراض، هو فقط الأمور الإجرائية التي يتم التدخل بها. إذن نقول هي بورصة مالية، هي محاولة دفع التعويضات للولايات المتحدة لأنها ستقوم بالسيطرة لاحقا على قطاع غزة. إذن يعني إذا ما جئنا نستطلع حقيقة هذا الدفع وهذه الأموال، يجب أن تخصص ضمن صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة وليس تمويل لتدير أمريكا هذا القطاع. ففلسطين خبرات وأبناء دفعوا دمائهم من أجل الوصول إلى مرحلة التحرر، وهم أقدر على إدارة مرحلة الإعمار. ولكن هذا يشكك حقيقة في صدقية نوايا مجلس السلام ويعري حقيقته الاستعمارية.
1: نعم. سؤال الأخير، ماذا بعد هذا التسريب؟ هو تسريب أكيد مفتعل كما دأبنا عن ذلك، هل نتوقع تصويت داخلي على المسودة، تعديل للصياغة تحت الضغط، أم تجميد مؤقت حتى تهدأ الانتقادات الموجهة لهذه المسودة؟
0: هذا يحتمل واحد من ثلاثة وجوه، وهو الوجه الأول وأنا أعطيه الصفة الغالبة وأعطيه يعني القيمة الأعلى، وهي تأجيل فكرة التصويت في هذه الأثناء حتى يتم

0: القابلة للنفاذ بكل ما جاء فيها حرفيا، أو فكرة تعديل البنود المثيرة للجدل، ولكن تعديل بصياغات فضفاضة تسمح أيضا للولايات المتحدة التلاعب في إعادة التفسير. الأمر الآخر اعتماد نسخة معدلة كليا وفقا للاستقطابات الجديدة وردود الفعل، بمعنى عدم استثارة حفيظة المكون الفلسطيني أو الإقليم والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة. اسمحي لي أن أختم هذا اللقاء يا أستاذة فاطمة بالقول أن الأمم المتحدة الآن يعني قد انقضت الحاجة منها، وهي بالفعل يعني يجب أن نعلن ونصل الستار عن حياة هذه الأمم، لأنها أصبحت يعني ليست منظمة أممية لتحمي الحقوق وتصون حق الشعوب بالتحرر والاستقلال، وإنما هي شاهد على أكبر مجزرة وإبادة نفذت في التاريخ، وهي شريك رئيسي في الصمت على كل أشكال الإبادة. نعم. لذلك يمكن أن نقول أمام هذا الشلل وأمام هذا التقاعس أن القضية الفلسطينية باتت تحتضر على مرأى كل العالم.
1: نعم، هو هذا سؤال أكيد، وهذا التقييم، هذا هو الحقيقة في حد ذاتها التي نعيشها اليوم. نعم. تجاه كذلك الصمت العربي المتواصل وللأسف، وكذلك حتى ضعف الجامعة على العربية. لكن السؤال الجوهري اليوم دكتورة، وكأننا نشهد مضي يعني تشييد إسرائيل الكبرى لبنة فلبنة، اليوم الضعف الكبير جدا، تفتيت فلسطين داخليا سواء كان في قطاع غزة أو كذلك التوسع المتواصل يوميا في الضفة الغربية، اليوم ما تشهده سوريا يعني من ضعف حكم وغيرها، اليوم كذلك جنوب لبنان ومسألة تهديد وأنه السيطرة الإسرائيلية على جنوب لبنان، وكذلك في ضعف في إطار كذلك ضعف الحكومة اللبنانية، بقية الدول العربية بما فيها كذلك الأردن اليوم، يعني كيف يمكن أن نقيم المشهد بصفة عامة؟ هل فعلا يعني تشييد إسرائيل الكبرى هو يمكن أن يكون أمر واقع يوما ما للأسف؟
0: نعم، ليس يوما ما، نحن الآن أمام يعني أمام جوهر إسرائيل الكبرى. الآن نحن نتعاطى وفقا لسياقات الأمر الواقع، الكيان المحتل تحدث قبل يومين بأنه لا يمكن من قيام دولة فلسطينية ما بين البحر وما بين الحدود مع الأردن. نعم. بمعنى لا وجود لمكون فلسطيني حتى وفق لحل الدولتين. أيضا ذهابه نحو الاتفاق الإطاري مع الجانب اللبناني هو ذهب في الملحق الأمني أو ملحق الاتفاق إلى ضمان يعني بشكل أو بآخر تنازل الجانب اللبناني عن مناطق في الجنوب وسيطرة على النقاط التموضعية الخمس بحد أدنى، وأيضا ذهب نحو جنوب سوريا. إذن مخطط ومشروع إسرائيل الكبرى قائم بلا محالة، وأيضا إعادة هندسة وصياغة مشروع الشرق الأوسط الجديد أيضا ماض وفقا للسيناريوهات الصهيو أمريكي.
1: سؤال أخير فقط، ما أنه الآن نعم رح نخلص هلأ، فقط سؤال أخير، ما أنه الآن عادت من جديد الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل نشهد أن أمريكا سوف تفتعل إيقاف هذه الحرب وسوف تخلق الوجود الإيراني من أجل السيطرة وأضعاف يعني الحظوة أو الهيمنة الخليجية، خاصة وأنها صاحبة رؤوس الأموال الكبيرة جدا وصاحبة السيطرة على الثروات الطبيعية؟
0: الولايات المتحدة لم تغير عقيدتها حتى الآن اتجاه الجانب الإيراني، ولن تتغير حتى في المستقبل، بمعنى حالة العداء ستبقى كاملة وكامنة، ولكن هي تؤجل فكرة المواجهة. رئيس دونالد ترامب يعني يصف نفسه حتى هذه اللحظة بأنه صانع السلام وصانع الصفقات، لذلك هو قام بتأجيل فكرة المواجهة الكبرى حتى لربما بعد انتهاء النصفية أو حتى قرب انتهاء الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، حتى يترك تركة ثقيلة على العالم. وأيضا هو يريد الإبقاء على أن إيران بعد الخليج، لأنه من خلال إيران يقوم بحلب مقدرة دول الخليج والاستئثار بها من خلال مذكرات الدفاع، من خلال يعني الاتفاقيات الدفاع التسليح وغيرها، وأيضا يعني ولكن يريد إيران مكسرة بلا أجنحة بلا أذرع، يريد إيران يعني نوعا ما قادرة على الوقوف ولكن غير قادرة على مناهضة المشروع الصهيو أمريكي.
1: شكرا لك دكتورة أريج جابر أستاذة العلوم السياسية بين الأردن وبشاردة، كنت معنا، ألف شكر. شكرا، وصلنا نهاية مشوارنا في زوم اليوم، أول نهار من البرمجة الصيفية في إذاعة صفاقس 29 جوان 2026، بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا دورة المراقبة، وإن شاء الله الأفراح دائما في كل الديار التونسية. إلى اللقاء، شيء طيب للجميع.

0: اخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات
1: حوارات زوم اليوم
2: عشرة دايما
3: الواحدة ظهرا
4: إذاعة صفاقس الأخبار.
5: مرحبا بكم مع عملية بيضاء بميناء الصيد البحري بصفاقس للوقوف على مدى الاستعدادات للتدخل في حال اندلاع حريق. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس يشدد على ضرورة حل إشكال التزود بالمحروقات في الميناء قبل افتتاح الموسم القادم.

0: إذا البحري بصفاقس تمثلت في محاكاة عمليات التدخل لإطفاء حريق بمركب صيد بحري أثناء وشاركت في هذه العملية البيضاء إدارة ميناء الصيد البحري، الحماية المدنية، الحرس البحري، شركة عجيل، إدارة الميناء التجاري وبلدية صفاقس. أمير ميناء الصيد البحري بصفاقس عبد المجيد دخشارم أكد للأخبار أن العملية هدفها الوقوف على مدى الاستعدادات للتدخل الناجع في مثل هذه الحوادث وتوعية البحارة بالإجراءات الأمنية.
1: الغاية منها هي الوقوف على مدى يعني التنسيق بين جميع الهياكل التي تتعامل مع الحماية المدنية في مثل هذه الحوادث، وكذلك يعني فرصة هامة جدا للبحار ومناسبة توعوية وتحسيسية للبحار اللي بكون ممكن تكون توقع حوادث لأسباب بسيطة، من أهمها عدم تقيد البحار بالإجراءات الأمنية والمحافظة على التعليمات اللي تخص الأمن والسلامة بالميناء. وتزامنت كذلك هذا التمرين مع يعني بداية الراحة البيولوجية، حيث يشهد ميناء الصيد البحري بصفاقس يعني إرساء العديد من المراكب، وهذا من شأنه اللي كونه يعدد المخاطر، لذا يعني هذه مناسبة طيبة جدا وحساسة.
0: ميناء الصيد البحري بصفاقس يعد من النقاط النشيطة بمدينة صفاقس لارتباطه بمورد رزق آلاف البحارة والمتعاملين معهم، ورغم التحديثات وأشغال التوسعة والصيانة المتواصلة يشتكي العاملون به من عديد الإشكاليات، ومنها تبعات الراحة البيولوجية والضمان الاجتماعي والتزود بالمحروقات وعمالة الرتق. مجمل هذه الإشكاليات يحوصلها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو في متابعة لزهور الحبيب.
2: تعرف احنا تو في رحلة بيولوجية تنتهي لترونت سبتمبر، بداية اكتوبر مش توافدوا علينا المراكب من كامل الأنحاء الجمهورية، ومش تقعد شركة وحدها، راهو البحار تحب له 5 أيام وبالأسبوع باش يجي دوره ويتزود بالمحروقات، وهذا راهو شعيق الأخوة المجهزين، وحتى الدولة يلزم تاخو تدخل تاع الشركة الأخرى باش تدخل باش تزود شركات يخدموا. الرقاع اليوم المنشور شي يقول يزمو أمباركي على المركب على المتن، وهو قانونيا كيجيني أنا دورية على البحر ما يزموش يكون موجود لأنه هو يخدم على اليابس. ثاني حاجة، ياريت وعاو العباد من قبل نزول المنشور قالوا راهم يستسير عقد تشغيلي مسجل في القبضة، اليوم وقت اللي هبط المنشور قال ما يكونش امباركي يلزم يكون عقد تشغيلي ومسجل في القبضة ويحتسب من يوم ابرام العقد، وهذا اللي مش يخلي راتق الشباك الكل ما يتحصلوش على المساعدة الراحة البيولوجية.
0: بلغت نسبة عمليات تجميع النفايات القابلة للرسكلة نهاية الأسبوع الماضي بالمنطقة النموذجية بجرمدة الجديدة حوالي 40%، وذلك في إطار المشروع التجريبي للفرز الانتقائي من المصدر. وتندرج هذه المبادرة حسب بلدية المكان في إطار تعزيز ثقافة الفرز من المصدر والتوسع تدريجيا ليشمل المشروع كامل منطقة جرمدة. في هذا السياق أكد مدير النظافة بالبلدية يوسف الخروبي أن اجتماعا ينعقد غدا مع مكونات المجتمع المدني بالمنطقة لمزيد التحسيس ببزايا مثل هذه المبادرات.
3: عملنا يوم الجمعة الفارط باساج الأول متاع جمع النفايات البلاستيك للعائلات المخرطة هذه اللي هما 100 دار. الحقيقة كتجربة أولى تعتبر طيبة، حوالي 40% من المنازل اللي خرجوا فضلاتهم يوم الجمعة مساء بداية من الساعة 7 مساء، وما المعلومة ما درش بالذكر اللي باش نخدموا عليه تو بالكداف مع الجمعية اللي هي توصل في المشروع هذا. ديجا عندنا اجتماع غدوة العشية، اجتماع تنسيقي باش المعلومة توصل بالكداف بالكداف عن طريق الجمعية لل 100 منزل هذوما، باش إن شاء الله الجمعة هذه مش يكون الباساج الثاني، وإحنا اتفقنا باش يكون كل مساء يوم الجمعة 7 مساء تتعدى شاحن. الكمية الأولى في حدود 250 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية، اللي وقع جمعهم يوم الجمعة الفارت، وإن شاء الله الكمية تكون في تطور إن شاء الله من أسبوع إلى آخر تكون في تطور، ويكون 100 دار إن شاء الله اللي انخرطوا في التجربة هذه النموذجية إن شاء الله بداية من الأسبوع هذا يكونوا كلهم استعدوا لل

0: المرور الشاحن ويقوموا بإخراج فضلاتهم في الوقت إن شاء الله.
1: في المجال البيئي كذلك وفي إطار مشروع الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحر المنجز من قبل وزارة الفلاحة والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، تم صباح اليوم تفعيل التجربة الميدانية الأولى للمحركات الكهربائية المخصصة لمراكب الصيد البحري التقليدي بميناء الصيد البحري بأجيم جربة. التفاصيل يقدمها حمد المجري مسؤول برنامج المصائد السمكية بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا في متابعة للميا بنغالي.
2: هذه إزالة الكربون في قطاع الصيد البحري التقليدي في تونس هو مشروع رائد، مشروع نموذجي ممول من قبل سفارة بريطانيا في تونس. الهدف الأساسي منه هو دعم مجهودات الدولة في الانتقال الطاقي، وخاصة للمساهمة في الخفض من الانبعاثات الكربون من خلال توفير محركات كهربائية تخدم بالطاقة الشمسية. مع الشارج نتاعها تكون بالطاقة الشمسية لكنها محركات 100% كهربائية. كي نقولوا محركات كهربائية طبيعة باش نربحوا على المستوى البيئي خفض من الانبعاثات الكربون، لكن البحار زاد باش يربح. كلفة الاستغلال اللي يوفرها من كلفة الليسانس اللي كان يشري فيه، وزاد فما افونتاج اخر هو لوبياناتر البحار اللي هو خاصة في خفض المستوى الضجيج الصوت تاع الموتور، معناتها فرق كبير. موتور سيلونسيو يخدم ساكت، وهنا البحار معناتها حاجة تساعد برشا خاصة على المستوى الصحي ومستوى حتى نجاعة الصيد. فما بعض الاسماك اللي تهرب من الحس تاع الموتور الكلاسيكي، لهنا البحارة مستبشرين أن الموتور سيلونسيو. نحن خدمنا مع خاصة مع الشريك متاعنا الاقتصادي اللي وفرنا الموتورات هذوما، خدمنا على حاجة اللي هي قابلية متاع الموتورات هذوما عند البحار.
1: انطلقت اليوم دورة المراقبة الامتحانية البكالوريا لسنة 2026 بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين. تتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس 2 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 جويلية. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا كانت بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من أصل 154,928 مترشح. يوافق يوم الغد 30 جوان الجاري آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي، ودعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم هذه الديون والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ذكرت في بلاغ لها أيضا بأن يوم غد الثلاثاء هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026، وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي. ينطلق العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من يوم الأربعاء القادم 1 جويلية 2026، ليتواصل إلى غاية 31 أوت، على النحو التالي: من 2 إلى 5 من الساعة 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال، وفق بلاغ نشرته اليوم رئاسة الحكومة. إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط والخليج العربي، 3 فلسطينيين بينهم طفل استشهدوا اليوم وأصيب آخرون في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في استمرار للخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. الأرقام الصادمة تأتي من الضفة الغربية كذلك، فمنظمة إسرائيلية تحديدا منظمة بلت سليم وقالت إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية خلال العام 2025 هو الأعلى، منذ سنة 1967 وهو عام احتلال الضفة، مشيرة إلى استشهاد 54 قاصرا خلال عام دون محاسبة أي جهة، واعتبرت أن ارتفاع عدد الضحايا والشهداء ليس نتيجة حوادث فردية بل يعكس سياسة أوسع تسمح باستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين. على الجبهة اللبنانية وفي مواصلة أيضا لخرق الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت، أعلن جيش الاحتلال اليوم مهاجمة 3 مراكز قيادية لحزب الله في النبطية، ما تسبب في انهيار عدد من المباني السكنية، في وقت جدد فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انتقاده للاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب، وحذر من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين لمواجهات فيما بينهم. في الملف الإيراني، نفى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الأنباء التي تداولتها وسائل أعلام بشأن عقد محادثات فنية لمجموعات عمل في العاصمة القطرية الدوحة، وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية صرح بأن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لا تزال في مسارها الصحيح للأيام المقبلة وكما هو مخطط لها، على الرغم من وقوع عدة هجمات خلال الفترة الماضية. وفي بقية الأنباء، تمكنت فرق بحث وأنقاذ أمريكية أمس من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت أنقاض مبنى منهار في فنزويلا، وذلك في إطار جهود المساعدة عقب وقوع زلزالين أوديا بحياة أكثر من 1400 شخص وخلف عشرات المفقودين. نختم جولة أنبائنا العربية والعالمية من اليمن. مناطق واسعة في محافظة عمران شمالي البلاد تحولت إلى لوحة بيضاء خلال وقت وجيز بعدما تسببت عاصفة برد كثيفة في تغطية الجبال والسهول بطبقة كثيفة من حبات البيضاء وسط أمطار رعدية غزيرة أعادت رسم ملامح الطبيعة في ذروة فصل الصيف، ووثق ناشطون وصحفيون يمنيون مقاطع فيديو أظهرت تساقطا كثيفا لحبات البرد غطت المرتفعات والأراضي الزراعية بطبقة بيضاء. المفارقة الكبرى هنا أن أجزاء واسعة من أوروبا تشهد هذه الأيام موجات حر وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. إلى التذكير مجددا بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، عملية بيضاء بميناء الصيد البحري بإصفاقس للوقوف على مدى الاستعدادات للتدخل في حال اندلاع حريق. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بإصفاقس يشدد على ضرورة حل إشكال التزود بالمحروقات في الميناء قبل افتتاح الموسم القادم. اجتماع تحسيسي تنظمه بلدية جرمدا غدا مع مكونات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة فرز النفايات من المصدر. غدا آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، وطهران تنفي أنباء عن اجتماع فرق فنية إيرانية وأمريكية في الدوحة خلال أيام.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: فترتنا الأخبارية هذه نختتمها بأخبار الرياضة، وزميل خالد بوشيبا تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
6: سبور نيوز. سبور نيوز.
7: دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني معيدنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث مونديال 2026 في كرة القدم، ويوم أمس المنتخب الكندي يبلغ ثمن النهائي بفوز على جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر. طبعا المنتخب الكندي احدى الدول الثلاثة المضيفة لمونديال امريكا الشمالية المقعد الاول في ثمن النهائي. وستيفن أوستاكيو سجل هدف المباراة الوحيد في دقيقة 90+2 ويمنح كندا التأهل غير مسبوق الى ثمن النهائي، ويضرب بذلك موعد مع الفائز من مواجهة المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي باش يلعبوا يوم الثلاثاء في مونتيريا. ونعطيكم برنامج اللقاءات الخاصة بالدفعة الثانية من مواجهات الدور 32 كأس العالم 2026 اليوم العشية انطلاقا من الساعة 6 مساء، البرازيل اليابان، قمة اللقاءات في هيوستن بالولايات المتحدة، ألمانيا الباراغواي بوستون في الولايات المتحدة 9:30 متاع الليل، وغدوة 30 جوان لقاء مرتقب منتظر الثانية فجرا في مونتيري بالمكسيك المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي. الكوت ديفوار تبارى مع النرويج في دالاس بالولايات المتحدة انطلاقا من الساعة 6 مساء، فرنسا السويد 10 ليلا الأربعاء 1 جويليا، مكسيك الإكوادور 9 متاع الصباح، انجلترا الكونغو ديمقراطية 5 مساء، بلجيكا السنغال 9 ليلا. بالنسبة لدفعة الأخرى الخميس 2 جويليا الولايات المتحدة البوسنة والهرسك في سان فرانسيسكو، 1 فجرا إسبانيا النمسا، في 8 ليلا في لوس أنجلوس البرتغال كرواتيا في كندا منتصف الليل، والجمعة 3 جويليا سويسرا الجزائر في كندا، 4 صباحا أستراليا مصر في الولايات المتحدة، 7 مساء الأرجنتين رأس الأخضر في ميامي الولايات المتحدة، 11 ليلا والسبت 4 جويليا كل منتخب الكولومب بشبارة مع المنتخب الغاني في كينساس بالولايات المتحدة في 2:30 فجرا. ديما مع آخر أخبار وتداعيات المونديال، في حقيقة ياسر المسح الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن اليوم الصباح استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026 بعد 7 سنوات خدم فيها في الاتحاد كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد السعودي، وطبعا بعد عدم تأهل المنتخب السعودي للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لم ترتقي إلى طموحات طبعا ياسر المسح. إن شاء الله في تونس الاتحاد التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم تنسج على منوال الاتحاد السعودي وتقدم استقالتها، ولا فائدة في البحث عن بديل لطبعا الفرنسي أنري رونار، وطبعا البحث عن مدرب تونسي. عديد الأسماء المطروحة في الآونة الأخيرة لتدريب المنتخب الوطني التونسي في قادم الأيام، نسمع بمعين الشعباني وغيرهم من المدربين طبعا موضوع للمتابعة، لكن الأكيد المحاسبة في مثل هذه الفترة بعد المشاركة المذلة للمنتخب التونسي في هذا المونديال. أيضا أخبار غريب نوعا ما يعني خص طبعا تنقلات الجوية اللي قام بها رئيس اتحاد دولي كرة قدم الفيفا جياني إنفانتينو خلال بطولة كأس العالم في وسائل الإعلام العالمية. 24 مباراة أحضرها رئيس الفيفا رئيس اتحاد الدولي كرة القدم في غضون أسبوعين فقط، وتنقل بين المدن المستضيفة في الولايات المتحدة كندا المكسيك عبر 10 رحلات الجوية تقريبا 27 رحلة 66 ساعة طيران بالنسبة لرئيس الفيفا. نقطة استفهام أيضا حول هذه المسألة. باش نرجع لموضوع المدير الفني للوطني الجامعة التونسية لكرة القدم، طبعا لجنة من المدير العام للرياضة حسين زاروق، مدير مرصد الوطني الرياضة نزار السويسي، خالد الخياطي مدير معهد الأعلى للرياضة بسفيقس، والعضو الجامعي المكلف بالتنظيم وسام الطيف، بالطبيعة 8 تقريبا 27 مترشح لخطة المدير الفني وطني جامعة كرة القدم، أيضا الكرة الطائرة وكرة اليد، موضوع أيضا للمتابعة. على صعيد الوطني أيضا منتخبنا الوطني لكرة قدم أقل من 23 سنة نسبو جلباني يرفض الالتحاق بالأهلي المصري بخطط مكلف بالتطوير والاستكشاف، ليختار بذلك مواصلة التجربة على رأس الإطار الفني لمنتخب أقل من 23 سنة. يأتي هذا القرار في ظل الاستحقاقات القادمة لمنتخب أقل من 23 سنة أبرزها دورة الألعاب المتوسطية اللي مش تقام في مدينة تارانتو الإيطالية وتصفية الأولمبياد لوس أنجلوس 2028. مجلس وجلسة عامة انتخابية بتكون يوم الجمعة القادم 3 جويلية بقائمة تضم مهدي الفريخة كرئيس، ثامر الفندي نائب رئيس، وأعضاء سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير أو سهير داود، مهدي الصافي، وخالد السربيشي. في البدر الرياضي بالعين، الهيئة المديرة لجمعية البدر الرياضي بالعين تعلم من الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر جويلية بداية من الساعة 4 بعد الظهر بمقر بلدية العين على الراغبين في التسجيل المدة النيابية 2026-28 تقديم ترشحاتهم في الأجيال وتبقى أحكام النظام الأساسي للجمعية. عربيا الآن، استقالة المدرب الجديد لنادي زاخوة العراقي ماهر الكنزاري لقرار الاستقالة من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه. وأوضح مصدر رسمي من نادي زاخو قرر الاستقالة كان لأسباب شخصية تهم المدرب ماهر الكنزاري، وأشار لأن نادي زاخو العراقي أن الموسم الفارط في المركز التاسع لدوري نجوم العراق. في كرة السلة، منتخبنا الوطني الأكابر أنهى ترابطه الإعدادي اللي احتضنه العاصمة القطرية الدوحة، والدار في ظروف تنظيمية ممتازة وفرت أفضل المناخات العمل قبل التحول إلى العاصمة الأنغولية لواندا استعدادا لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. قائمة ضمت كل من عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثنيني، فارس العشي، فراس اللحياني، بشير بن يحيى، ومختار غيازة، وغياب أسامة المرناوي عن مرافقة المنتخب بعد الإصابة اللي تعرض لها اللي مش تحرمه من مشاركة في مباريات هذه النافذة. أكيد النص نهاية أخبار رياضة، تحية صديقنا أبو جلبان على مستوى التأمين الفني، تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء.
8: سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الشعر الشعبي ميقلش أهمية عن شعر الفصحى، سواء في أغراضه أو في أوزانه أو في صوره البلاغية أو في مشاعره وأحاسيسه، لا بل هو ألصق بالعامة وأصدق في التعبير عن هموم المجتمع. ومن بين أغراض الشعر الشعبي الحكمة، وبرنامجنا هذا عنوانه شذرات، والشذرات جمع شذرة، والشذرة هي حبة اللؤلؤ الصغير، والشذرة أيضا هي قطعة الذهب قبل ما تذاب من الحجارة. وفي كل حصة بإذن الله نقتطف بعض الأبيات من الشعر الشعبي في غرض الحكمة، نعرفوا بقايلها بخصايلها. وأبيات اليوم هي لأحمد ملاك شاعر الحكمة. يقول أحمد ملاك: شد صحيح بالك تغرب دينك، إبليس راهو في العقل وسواس، في الحق تكلم وصحح عينك، مع حبيبك ما تشد الباس، إذا تتزوج ما تطيح من حينك، شوف أصيلة من خيار الناس، وإذا حصلت زايد تخرنينك، هذا المعنى والحديث قياس، وإذا ملست ملس من طينك، إذا ما جبرمة يجيك سكاس. أحمد ملاك غني عن التعريف، عاش في القرن 19، يقولوا كان نساج، ويقولوا أيضا كان يزور قصر أحمد بي، ويغلب على شعره طابع الحكمة والموعظة. لو كان نتأملوا في هالأبيات نلقوها فعلا تتناول السلوك الاجتماعي من وجوه مختلفة. وأول سلوك هو واجب مناصرة الحق، واجب التصدي للباطل، لأنه لابد للباطل من قوة تردعه، في الحق تكلم وصحح عينك. لكن مناصرة الحق مش بشدنا نكت، مش بشدنا الباس، مش بالتنقيب عن المشاكل، وخصوصا مع القريب ومع الحبيب ومع العشير، في الحق تكلم وصحح عينك، ومع حبيبك ما تشد الباس. قضايا يلها من قضايا داخل الأسرة، وكان نبحث في أسبابها نلقاها بسبب شدان الكت. وكم يقولون ناس بكري: اللي يحبك يسقط لك، واللي يكرهك يلقط لك. ثم يخصص أحمد ملاك في مقطوعته ثلاث أبيات للحديث عن أشد العلاقات تأثير في الفرد وفي المجموعة، ونعني بها العلاقة الزوجية، اللي ولا بد فيها من التثبت في اختيار القرين. خذ بنات الوصول لعل الزمن يطول، قال له زواج العمر ليلو تدبير سنة، قال له ليلو تدبير سنة في سنة. والطريف أنه أحمد ملاك في عصره وقت كانت الدنيا سايبة، وقت كان الطلاق سهل، نلقوها يوصي بالصبر على الزوجة بعدم التسرع، إذا حصلت زايد تخرنينك. ثم يعطينا أحمد ملاك أهم شروط النجاح في الزواج، وهو التكافؤ، يعني التقارب في العمر، التقارب في المستوى الاجتماعي، في المستوى المادي، في المستوى العلمي. هيك علاش هو يقول: إذا ملست ملس من طينك، إذا ما جبرمة يجيك سكاس. وهذا يذكرنا بحكاية البرني، كيف خذ البومة وشرط عليها باش تنحي عادتها في العياط في الليل، لكن ما هو ما بالطبع لا يتغير. ليلة من الليالي انسات البومة الوعد بيناتهم، وقامت عيطت، وقام البرني مفجوع، وأثناء سقوطه في البير عاتبها وعاتب روحه وقال: وكلتك من حب سقوقو، وسقيتك من بير نجاح، ونهيتك على الفعل الدوني، صبحت مجدد في لنواح، واللي ياخذ من غير طنجو يستاهل كسر الجناح. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد أمر ميناء الصيد البحري بصفاقس عبد المجيد خشارم أن العملية البيضاء التي جرت بميناء الصيد البحري بصفاقس اليوم هدفها الوقوف على مدى الاستعدادات للتدخل الناجع في مثل هذه الحوادث وتوعية البحارة بالإجراءات الأمنية. في تصريح لقسم الأخبار اليوم أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو بأنه ورغم التحديثات وأشغال التوسعة والصيانة المتواصلة يشتكي العاملون بالميناء من عديد الإشكاليات ومنها تبعات الراحة البيولوجية والضمان الاجتماعي والتزود بالمحروقات والمصاعب القانونية لعملية رتق الشبكة. تعقد بلدية جريمدا يوم غد بالتعاون مع المجتمع المدني اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين بحسب إفادة مدير النظافة ببلدية جريمدا يوسف الخروبي، وذلك للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات التي انطلقت الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن جمع 250 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية بمشاركة حوالي 100 منزل في بادرة أولى. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 مراكز

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القايلة،
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أنغام، إهداءات ومسابقات.

0: تتبع موجتنا وعيش الصيف.
1: برد القايلة
0: برد القايلة
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عنوان متجدد معكم كما كل صيفية برد القايلة، وانا نسمع في عنوان الفضاء هذية نقول قديش إيقاع الدنيا سريع وقديش في ساعة عدى العام تقوش عليه ايام الصيف 2025. معكم في مشوار مباشر يمتد ان شاء الله حتى للاربعة ونص، عنوان متجدد عم ناول طلعكم العنوان هذية، وكما كل عام الحقيقة في برمجة إذاعة سفاقس نخصوا هالسويعتين هذية متاع غرغور القايلة، نبردوا فيها القايلة معكم انتم مستمعين الكرام. نعرف مازال النظام بحصتين، مازلت فماش نظام الحصة الواحدة، يعني توا في التنبك متاع يما واحد قاعد يرتاح متاع بوز فطور وألا راجع من خدمة يرتاح شوية بعد يكمل الشوط الثاني، كل على ليله إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. مازال نحكيه على ما بين الشوطين بالنسبة لتلامذة البكالوريا، اليوم على موعد من جديد أكثر من 50,000 مترشح لدورة التدارك، إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح، فرحة مؤجلة وكهويك شنو نجم نقوله، إن شاء الله نديركو ونبنيو على الصحيح وكهو، وإحنا مازلنا زادة نعيشو على إيقاع، برشا عائلات قاعدة تحتفل وتعيش إيقاع فرحة البكالوريا في الدورة الرئيسية، إن شاء الله زادة أنتم عقب ليكم ناس اللي عندها شكون من عائلتها ولا هم بيدهم مشمولين تلام ذا يسمعوا فيها في البكالوريا، لباس لباس لباس عثرة صغيرة بعدها إن شاء الله ما يجي كان الخير وما فما كان الفرحة بقدرة ربي. احنا باش نرافقوكم مع جواء سمحة متاع تبريد القايلة، واحد كيف يبدأ في قايلة ماذا بينا نقص حس نسمع برشا موسيقى سمحة مزيانة، لا حقيقة الموسيقى ما اخترتهاش متاع لا لا، موسيقى باهية مش صاخبة، باهي بتعريت متاع واحد يتشجع انه يبرد القايلة، خاطر فما شكون برشا منكم يسمع فينا هو على شواطئنا وفي ديار البحر وفي الاجواء هذيك الكل، فنحاولوا هكا نكونوا احنا وانتوما على نفس الموجة. بما انه فضاء جديد فرصة باش نقول لكم اللي كل يوم مجموعة من الزملاء باش يكونوا حاضرين معكم في الفضاء هذية أسبوعي، كل يوم فضاء يومي من الاثنين حتى النهار لحد، كل يوم يجيكم صوت من الأصوات، وكل يوم في الساعتين وربع فما نص مسابقة في فقرة تأمنها زميلتي هدى الكشاون، فرصة باش نقولها إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، أولا عيد ميلادها وثانيا زادة حاجة جديدة تضفي فيها أكيد الإضافة في برامجنا في الساعتين وربع، فقرة اسمها تبعني فيها نص سؤال فيها جملة من المعطيات، المعطيات هذه المطلوب منكم تركزوا فيها بالباهي بالباهي، واليوم باش نحكيو على مجموعة جزر قرقنا، قرقنا المزيانة، قرقنا اللي هي تكون وجهة البرشة سياح وبرشة زادة من سكان ولاية سفاقس وأيضا من ولاية المجاورة، لأنه صارت حملة دعائية كبيرة برشة في سنين

الأخرانية على جزر قرقنة، الهيت الحالمة اللي فيها ركبة البتو بركة تشتهى انك تعمل فيها ايامات، كالحويتة البنينة حسيلو فما برشة اريحية في الجزر. فاليوم السؤال متعلق على جزر بجزر قرقنة، فالمطلوب منكم تركزوا بالباهي بالباهي حتى تفوزوا معنا ب 150 دينار يوميا، 150 دينار نقدا مهداة من إذاعة صفاق سوينا. ماذا بيا اليوم نسمع برشا برشا من أصوات تلامذة اللي ناجحين في الباك، نحبوا نهنيهم على طريقتنا بالباكالوريا، نحبوا نعطيهم فلوس لهنا على طريقتنا. شقالك مخرجنا سمير تقتق، فكرة تنجح ولا شقالك عايشة بيان، تنجح الفكرة ولا نجاح عليهم والمبروك علينا، احنا خلصوا 150 دينار. فهو اتفاق يسرى الغربي، تحية ليك في الديجيتال، ليكيب ديجيتال، كل الزملاء تحية كبيرة ليهم اللي وصلونا صوتا وصورة الأجواء هذية في منوعتنا برد القايلة كيف ما قلت من توا حتى الأربعة ونص. وماذا بيا المشاركين معانا اليوم بما أننا نعيش على إيقاع البكالوريا ودورة التدارك، ماذا بيا نسمع تلامذة الباك أو شكون عنده فرحة باك، ماذا بيا نسمع الصوت يكون هو الأولوية في فضائنا اليوم. مرحبا بكم الناس الكل على 70-164-280 70-164-280، تنجموا تتواصلوا معانا وتشاركوا معنا وتربحوا معنا 150 دينار كما قلت مهدات من إذاعة صفاق. إن شاء الله مبروك عليكم النجاح، مبروك عليكم الأفراح الكلها، سواء كان حفلات زفاف. الحقيقة عندي مقبل ما ندخل للأستوديو عندي ورقة وجه وقفة ريكتو فيرسو فيها برشة تحايا شيء عيد ميلاد مصنفتهم، قلت باش نبدأ بالبكالوريا ومن بعد البقية تأتي. أغنية ضربة البداية نحب نسمع فيها صوت الحقيقة رفقني منذ طفولتي، كبرت معها الصوت هذية، أنا كبرت وهي ما شاء الله عملت صغار. نحكي على الفنانة التونسية صوفيا صادق اللي باش تكون نجمة سهرة اختتام مهرجان الحمامات الدولي سهرة 13 أوت. بما أننا نحكي على الصيف، نحكي على المهرجانات، نحكي على الأسماء اللي باش تكون حاضرة في المهرجانات هذية، منهم كيف ما قلت مهرجان الحمامات اللي ينطلق في 11 جويليا، وانا نعرف برشا منكم مغروم ويمشي سبيسيالمون على خاطر فما برشا اصوات من العالم تجي استثناء المهرجان الحمامات. ففرصه باش نقول لكم زيدا ابرز الملامح نتاع مختلف المهرجانات، منهم 11 جويليا كيف ما قلت انطلاق مهرجان الحمامات، والاختتام باش يكون مع صوت صوفيا صادق. صوفيا تغني لكم وهذه مني لكم القلب للقلب بيمضى سرور الهدار.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
2: مل صوفيا صادق هكا غنية نبعثي لكم هكا مع قلب حب من القلب للقلب. رجعت لي من عند نجوى المنجة، نحب نوجه لك تحية، حتينا نحبك برشا، حتينا نحبكم برشا مستمعينا الكرام. والمرة هذية مهدي الحرقيفي لسارة الفندري قلها نموت عليك، ويزيد ذياب الفاطمة داود يقول لها زيدا نموت عليك، وانا نموت عليكم باش نرجع زيدا التحياكم، لانه المشوار هذية في برشا غنيات في برشا تحايا، كيف ما هكا فرصة باش نتلقاو مع بعضنا ونسمعوا بعضنا ونوصلوا كالمشاعر السمحة المزيانة اللي ما نقدروش باش نوصلوها في كل الاوقات. هكا عملنا لكم الفضاء هذية سبيسيالمون لكم انتم، ما نعرفش هكا باش نعملها خاصة نهار الاثنين بالمشاعر، خاطر قديش محلاها الواحد كيف يبدأ قلبه ينبض بالحب ويوصل هالمشاعر المزيانة هذية في المباشر، ومحليك تجي تحية هكا على الطاير، مش بشرطه زوجة أو زوجة، ماذا بيها أخوات أصدقاء، حاجات فيها روابط الإنسانية اللي ديما نبحث عليها في كل وقت وحين. رجعنا لكم من جديد وفقرة جديدة كنا حكينا عليها كيف ما كل يوم باش نطلعكم في الوقت هذية في الساعتين وربع فيها نص سؤال. اليوم باش نحكيو على قرقنا، الفقرة تأمنها زميلتي هدى الكشاو، نسمعوا فيها كل يوم حكاية جديدة، كل يوم تتبعونا، واليوم سؤالنا سهل برشا برشا برشا، نخليكم تستمتعوا الساعة بالفقرة هذية وبكل ما فيها بكل اللمسات الخاصة والروح المزيانة لزميلتي هدى الكشاو. وأنا باش نحكي لكم وباش نسألكم على جزر قرقنا، قديش عدد هي ماي مجموعة أرخبيل يعني مجموعة جزر، قديش من جزيرة مأهولة بالسكان، قديش عددهم؟ خليكم تتبعوا وركزوا بالباهي، نستنى إجاباتكم. وكيف ما قلت اليوم على 70-164-280 نحب نسمع الناجحين في البكالوريا، نجاح عليكم والمبروك علينا، نحرى 150 دينار كل يوم مهدات من إذاعة صفاقس. يلا تبعونا، مرحبا بكم الناس الكل.
3: كل عشية كنت نحبك تفطن بيا، نخرج لك لابس شاشية وبدعية وجبة قمراء.
1: تبعني
4: تبعني جي شانتي اكابيلا سور لا ديرنيير ميزور.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات،
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشي والقرقنة، جزيرة الهدوء والصيد بالشرفية.
3: تونس تنادي في كل الجهات.
0: مع هدى الكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان.
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان.
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان.
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

السياحي في قرقنة يشهد تطور متزايد، أما هو مازال يحافظ على الطابع الهادئ والموجه نحو السياحة البيئية المستدامة. المؤسسات الفندقية وبيوت الضيافة في قرقنة موزعة بين نزل صغيرة وبيوت ضيافة تقليدية، يعكس فلسفة السياحة في قرقنة اللي ترفض التوسع العشوائي وتحافظ على الطابع العائلي للجزيرة. هذا يعني أنه قرقنة تجذب اهتمام متزايد والسياح يكتشفوا تدريجيا جوهرة صفاقس المخفية. النمو المتسارع يا جماعة هو اللي يخلي السلطات المحلية والجهوية تركز على تطوير قطاع السياحة في قرقنة وتحافظ على التوازن البيئي. الخطة شنية؟ هي تعزيز السياحة المستدامة اللي تحترم خصوصية الجزيرة وتستفيد من مقاوماتها الطبيعية من غير ما تضرها. من مهم راهو انه نتذكروا انه قرقنا نضم حوالي 15500 نسمة من السكان الدائمين، وفي الصيف عاد يتضاعف العدد ذي بشكل كبير. هذا يعني انه الجزيرة تعيش حالة من نشاط الموسمي الكثيف. تحبوش تعرفوا عدد القوارب الصيد في قرقنا؟ ما يعادل ثلثي أسطول صفاقس البحري. الرقم هذا يأكد أنه قرقنا تظل قبل كل شيء مجتمع صياد، وأنه السياحة فيها راهي ما جاتش باش تحل محل البحر، أما راهو تتكامل معه. وبعد هالأرقام هذه خلينا نتعرف على بقعتها قد قد. أرخبيل قرقنا يتكون من 14 جزيرة، فما زوز فقط مؤهلين بالسكان، راهو الجزيرة الغربية والجزيرة الشرقية، وتمتد الجزر على مساحة تبلغ حوالي 160 كيلومتر مربع، وأعلى نقطة فيها يا جماعة ما تتجاوز 13 متر فقط على سطح البحر. يعني إنك كان وقفت على السطح بيت قديم تكون فعليا في أعلى مكان في الجزيرة، ويبدأك البحر يحيط بيك من كل اتجاه. قرقنة تقع على بعد 32 كيلومتر ونص من سواحل صفاقس، وهالقرب النسبي خلاها وجهة مفضلة للسياحة الداخلية، خاصة لأهالي صفاقس اللي يعتبروها ملاذ العطلات متاحة. وكي نحكي وعاد على التاريخ وعلى التراث وعلى الثقافة، قرقنة تحمل تاريخ يمتد الآلاف السنين. ماك في بالك اللي الفينيقيون هما أول ما سكنوها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد تقريبا، وهما اللي غرسوا فيها الزيتين والكروم. موك المؤرخ اليوناني هيرودوت ذكر قرقنة في كتاباته وقال انه في القرن الخامس قبل الميلاد كان اسمها كيرانيس. وتخيل انه اسم الجزيرة كان يكتب في كتب اليونان قبل اكثر من 2500 عام. وبعد جاء حنبال بعد هزيمته، وبعد ما تخلى عليه الجميع وين مشى؟ وين تخبى؟ تخبى في قرقنة. وفي سنة 195 قبل الميلاد اختار حنبال العظيم قرقنة باش تكون آخر محطاته قبل ما يتجه للمشرق. وتنجم انت عاد تقف اليوم على شاطئ من شواطئها وتغمض عينيك وتتخيل انه الرمال هذيك اللي تحت ساقيك ربما يمشى عليها حنبال يوما ما. هذا راه مش خيال، هذا تاريخ. وبعد يا سيدي جاوا الرومان اللي خلاو فيها بقايا منازل فخمة ومنشآت لتجفيف الأسماك. ومؤخرا يا جماعة اكتشف علماء الأثار انه جزيرة الرمادية احدى جزر الأرخبيل عندها علاقة بالحضارة القفصية. التراث الرمادي في قرقنة راهو فريد، فما فرق في الكلورية تتكون كل منها من 4 أعضاء فقط وقائد واحد، وكلهم يلبسوا كل القميص المميز. آلاتهم الموسيقية تتسمى الذكرى، وما توجد حتى معدات إلكترونية معهم. وتعرفوا اللي ما فماش مكبرات صوت في الفرق هذية، وما فماش كل أجهزة التضخيم، فقط تراث قرقنة الإنسان وصوته ويديه وأحاسيسه الفياضة.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

رئيس الراحة لحبيب بورقيبة أمر بوضع صور للقرقنة على الأوراق النقدية التونسية. أما رجال رجال قرقنة، من أبرز رجال قرقنة فرحات حشيت الزعيم النقابي الخالد، وزاد فما لحبيب عاشور القيادي النقابي الآخر. في بالك اللي اليوم فما برشا معالم تنجم تزورها في قرقنة؟ أي سيدي أبدا بموقع الحصار، وبرا تقف بين حجارة عمرها آلاف السنين والبحر قدامك والسماء فوقك، وبعد ما كتمشي المليتة أكبر قرى قرقنة، وتحتها راهو فما مقابر فينيقية تعود للقرن الثامن قبل الميلاد. هالمقابر حفرها إنسان قبل ما يعرف العالم ألكسندر والقيصر. ما تنسيش عد متحف العباسية وتعرف على الصيد التقليدي وكالبيوت القديمة والملابس والأدوات اللي كانت تستخدم منذ قرون. ومن بعد كمل رحلتك في سيدي يوسف وميناء قرقنة الرئيسي، وهيك القوارب تبدا هكا تصطف القارب بجنب القارب والرميلة، وقت اللي تلقى مركز الاصطياف والترخيم غادي، والكلابين اللي كانت في الماضي مقر للحاكم المحلي. ومن بعد تحب تختم رحلتك تمشي لسيدي فرج، هيك المنطقة السياحية المتكاملة اللي تضم النزل والشواطئ. في بالك اللي فما برشا أنشطة تنجم تقوم بها في قرقنة، شد عندك. إذا تحكي على البحر تنجم تركب فلوكة هيك القارب التقليدي الخشبي، وتخرج مع صيادين في الصباح وتتعلم تقنية الشرفية الفريدة، وين يقفوا الصيادة في المياه الضحلة اللي ما تتجاوز عمقها متر ولا اثنين، ويبدأ يستنى حتى يعطي ربي خيره. وتنجم انت زادة تعوم في مياه نقية صافية، ولا تستأجر قارب وتمشي في جولة بين الجزر الصغيرة. رغم 12 ما تنساش، ورغم غير مأهولة للسكن. وعلى البر نجم

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

الكيك المنيحة تمشي قرقنا، والقرنيت ما شاء لك تبقى الأشهر في قرقنا، وكل أسماك الطازجة وبرا عاد جرب اكلي حفلة شواء على الشاطئ، وبدت نحي هكا بديك العنب والكرموس من الأشجار المنتشرة في الجزيرة، وبدا عاد تبنن فيك المشروب البارد المستخرج من سقان النخيل واللي اسمه الليقمي. تبعني ومشي القرقنا.

رجعنا لكم من جديد. تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أجواء ياسر محليها. أنا الحقيقة تروق لي وتشبه لي أجواء هكا متاع غناء وجو، نسمع أصواتكم واقتراحاتكم وتفاعلاتكم ونسمع تهانيكم. ففرصة كما قالت صديقتنا هندة الكشاو تقول لي جو جو، احنا ديما نقولوا جو في دار الكشاو، مرة هذه جو عندنا احنا في إذاعة صفاقس، وإن شاء الله الأجواء متواصلة معكم حتى للأربعة ونص. قالت لي في بالي بروحي هكا باش نقيل، سمعت الجو الموسيقى قلت خليني نبرد القايلة وليت بطلت. صح عليك، انا في بلاستيك كيفك نبطل زيدا، نقول محسوب النوم هكا طول نهار الواحد ينجم يرقد ويدرك، اما كي يلقى جو يلقى فرصه باش يتفرهد والراديو بحذاه ويطيح باكثر مردوديه ما يسالش، ما فيها باس، خاصه الناس اللي تخدم كيما صديقتنا نجوى المنجة، نوجه لها تحيه من جديد وكل الاصدقاء اللي تبعوا فينا. نتصوركم عملتوا زيدا برشا جو كيفي انا على فقره تنتجها زميلتي هدى الكشاو، تقدمها لكم في ساعتين وربع كيما كل يوم هكا جوله عبر معالمنا السياحيه. اليوم ضربة البداية بجزر قرقنة هكا أقرب نقطة لنا في صفاقس، وفيها الفضاء فيه الموسيقى وفيه برشا أجواء مزيانة. وأكثر حاجة تعجبني أنه كيف نسافروا مثلا على لود فرحات حشاد ولا حبيب عاشور ولا الأسماء الرموز نقول متاع تونس في النضال، فمحليه الواحد كيف يذكر برنامج هكا يبدأ لايت خفيف ويتذكر زيدا الناس اللي ناضلت واللي خليتنا ننعم بالحرية هذية وننعم بأمان في تونسنا السمحة المزيانة. فرصة باش نترحموا عليهم وفرصة زيدا باش نحيوا عائلاتهم، على خطر هما زيدا يفرحوا عائلات الشهداء كيف يسمعوا اللي فما في الأعلى، فما برامج ديما تقول هاي رموز تونس ديما في الذاكرة، ديما علقة في ذاكرتنا وما تتنساش جيل ورا جيل. شكرا هدى، شكرا لكم أحلى مستمعين. فرصة باش نذكركم اللي اليوم نحكيه على جزر قرقنا، والسؤال اللي نطرحوه سؤال أول، قديش عدد الجزر المأهولة بالسكان في قرقنا، وما قديش عدد جزر المكونة لأرخبيل قرقنا. السؤال الأولاني والسؤال بونيس من عندي أنا. السؤال الأولاني يقول قديش عدد الجزر المكونة لأرخبيل قرقنا وقديش عدد الجزر المأهولة بالسكان، وقلت اليوم وصيت سالم وإن شاء الله هكا مع بعضنا الناس الكل نفرحوا مع تلامذة الباك، بما أنه قاعدين هكا نعيشوا في الأفراح والمناسبات والسهريات. نجاح عليكم والمبروك علينا احنا. 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس. اليوم نحب نسمع الأصوات متاع الناجحين في البكالوريا، تمشيش تقولوا لي ناجحين في الباك ومن بعد كيف نعمروا لكم الشيك تطلعوا ماكمش في الباك، ردوا بالكم هوني ما يتعدى حتى شيء. اليوم هكا هوني وفي البرامج الكل كل شيء الصدق والشفافية، فاليوم نحب نسمع تلامذة اللي نشحت في الباك كيما عمل صديقنا حمادي الهنتيتي اللي طلبنا في الكواليس، يقول لي فرح بنتي فرحتنا في الباك، ألف مبروك يا فروحة. كانت تحب تشارك فروحة هي وأصدقائها وأصحابها 70-164-280 70-164-280. تحية كبيرة لكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، احنا مع بعضنا حتى الاربع ونص بالموسيقى بالتحايا بالاجواء المزيانة. صديقتنا فدوى قالت كان فما امكانية باش نسمع ونعدي تحية، قلت لها بعد ثلاثة ان شاء الله نعملك شوية من المسابقات، واللي حب زادة يوصل تحية كيفك انت تحب توصلها ليزيد يزيد ذياب، تقولي سيلفي عرسه قدوة الحي هو وعروسته المزيانة، إن شاء الله ربي يكمل بالخير وباللطف، إن شاء الله ربي هني وإن شاء الله عقبة للأولاد وأنسنا برشا. وصديقنا يزيد أمه مستمعة وفية لنا، نحب نوجه لها تحية لمنيا ذياب، فرصة باش نحييهم الكل ونحيي زاد عروستنا المزيانة فاطمة داود قدوة الحي، إن شاء الله ربي يكمل الأفراح والمسرات في دار عالية الحكيم عليا ولدها مهدي الحرقافي، تقول لي عرسه نهار 5 جويليا على سارة الفندري، ربي كمل إن شاء الله بالهنا وبالخير. تحية من خالته مفيدة الحكيم لي هو، والكيف تقول لي مازلت نحب نحيي سهير بالحاج اللي نشحت في الباك، كيف محمد أمين الميلادي، سعيماد الميلادي تحية كبيرة ليك، وسهير وسحر وكل العائلة تحية توصلهم من عند مفيدة الحكيم. سي عبد اللطيف العكروت زوجته منيا المستيرين هنيوه بالحج، إن شاء الله حج مبرور سي عبد اللطيف وإن شاء الله عقبة للسامعين.
هيبة شلغم بوها وليد وأمها عبير. يهنيو هيبة بالباك، ألف مبروك يا هيبة. مريم غربال زادة كيف كيف نجحت في اختصاص علوم تمريض، ألف مبروك يا مريومة، وتحية كبيرة لي كل العائلة الكل وخاصة خطيبك عزيز الحرقي في نجاح. خالد عبد الجواد في البكالوريا، ألف مبروك يا خالد. أم أمنة الحضري ولد بوه وليد عبد الجواد، نهنيكم وإن شاء الله ديما هكا فرحانين وهكا متفاعلين مع الأجواء هذه الكل كيف نحن بالضبط. ومحلاها لمة الحباب، بالحق محلاها لمة الحباب، غنية باش نسمعها بصوت زيد غرسة هداء لصديقنا أحمد حاج عمور اللي من العقير بيتبع فينا. تحية النادي العيادي، تقولي بنت أختي حسنة نور الصغير نشحت في الباك، إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجحة وفرحانة. سندس بن عمر مرحبا بيك، أهلا وسهلا. تحية تقولي الحفيتي بيا اللي انتقلت من سنة ثالثة سنة رابعة، ونقول لها إن شاء الله ربي يوفقك ومن حسن إلى أحسن. المربية الفاضلة الجميلة شعيب مرحبا بيك في الاستماع والمتابعة. كيف كيف يا فدوى وهندا الكشو وأحلى جو مع هندا الكشو مع جمهورنا الكل الكل الكل، تحية كبيرة وخاصة لصديقتي فاتن داود اللي تسمع فينا. إن شاء الله عاملين ديما جو، باش نقعدوا مع الجو هذايا حتى للثلاثة، باش نسمعوا زياد غرسة، باش نسمعوا نبيها كراولي وبرشا أجواء أخرى. توصلنا حتى ثلاثة موعد موجز الأخبار، نرجع بعد ونسمعوا أصواتكم على 70 164 280. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، ما ننساش اللي صفحة رسمية وين ترونا صوتا وصورة. أهلا وسهلا بالناس الكل، وزادة نجموا نقراو تعليقكم اقتراح حدكم تحييكم اللي توصلنا على صفحتنا الرسمية كيف ما قلت. وكانكم ما كنش من عائلتنا وقيت باش تعمل جيم جيكم كل الأخبار وتابعونا، وهكا احنا وانتوما على نفس الموجة. يلا رجعين بعد شوية، مرحبا بالناس الكل.

مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا. سمعناكم زيد غرسه، سمعنا بعده نبيها كراولي، طلب من مريم غربيل، وسمعنا الممرضة. والحقيقة مريم غربيل قالت لي كانت زيد سمعنا بها الكافي أكون لكم ممنونة إذا عتصفاقس. قلت لي للا طلبك علينا الرأس، نكملوا مع بها كافي من الأصوات المزيانة برشا من الاكتشافات متاع الستار أكاديمي. توصلنا حتى الثلاثة، موعد متجدد مع قسم الأخبار. نجو نكملوا بعده المشوار حتى الأربع ونص في برد القايلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم بنجاح عملية بيضاء للتصدي لحريق شب بمركب صيد بحري أثناء تزوده بالمحروقات، وقد شهدها ميناء الصيد البحري بسفاقس، ونفذتها الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمشاركة الحرس البحري وإدارة ميناء الصيد البحري وإدارة الميناء التجاري وبلدية سفاقس. يواصل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظيم حملات ميدانية وأنشطة تحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد لتعزيز الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإدمان وترسيخ ثقافة الوقاية من المخدرات. أعلن نبيل جريدات مؤسس الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية عن انطلاق الدورة الأولى من هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تشجيع المؤسسات والمنتجين لاستنباط حلول مبتكرة في مجال النجاعة الطاقية وتعزيز إسهامها في تحقيق أهداف تونس في مجال الانتقال الطاقي. يغلق باب الترشحات الذي فتح اليوم في سبتمبر القادم، وتتواصل عملية التقييم حتى الإعلان عن الفائزين في شهر ديسمبر المقبل.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة
2: برد القايلة
0: برد القايلة برد القايلة برد

السرور بالكليماتيزور وتمروح. انتو ما حكيوا لي شنو عاملين؟ لا لا لا تحكيوا ليش. انا نقول لكم قديش الطقس السخون قديش يوتر الاعصاب يشنجها، قديش خلي التونسي ماهوش مرتاح، فنسيسوا بعضنا خاصة مستعملي الطرقات وخاصة التاكسيستية واحدة واحدة معاهم كلمتين الثالثة ما تزيدوهاش أكهو، وانتم تاكسيستية خطوتين والثالثة زيدوها، رانا بزيت خطوة ما تقولوش تيا هبطوني ولا غادي زيدوا متسالش، زيادة الخير ما فيه ندامة بصراحة. في القائلة الوحدي يولي ما ينجمش حتى ميتر واخر يزيدوا، معناتها ربي إن شاء الله يعطينا على قد ما نقدروا. على كل في متابعة لأجواء المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السخانة بتاع نهار السبت لحد اليوم الاثنين متواصلة حتى الغدو كالحي، أما المميز أنه فما أمطار، فما غيث نافع في الثنية باش يشمل تونس كاملة، باش يلطف شوية الأجواء، وانطلاقا من نهار 3 جويليا معناتها الليلة الفاصلة ما بين الاثنين والخميس والجمعة باش تكون فما أجواء لطيفة جدا جدا جدا، فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وربي يعطينا على قد ما نقدره. وندخلوا في كجدال مع أول تليفون، لا لا لا امس أبرك، لا اليوم، لا لا لا اليوم نهار عظيم، لا امس حصيله كل يوم بمعطيات وكل واحد كيفاش.

انا في رايي سمير طقطق يعطيك صحة الاختيار. انا في بالي ما نحبش نخرج، نحب نقعد هوني مع مستمعينا. الحقيقة من امتع ومن اجمل اللحظات اللي نعديها معهم، وانا نحكي هما يسمعوا ونتفاعلوا مع بعضنا كافتراضين. اما مانجا وفراولة ما نقولش لا، كان ثم هكا كويس مانجا وفراولة في الفسخانة هذية باهي مستحب. الحقيقة أكثر ما نجم نقول لكم اللي والتوصيات هو لا مانجا لا فراولة، حتى ما شرب ما باردة شوية شوية مش برشة، فيها ألف بركة. وواحد يقعد في ظل ما يقعدش فيك الشمس الحارقة، خطر بصراحة تقلق ياسر، شمسنا تقلق برشة، وخاصة الكبار في العمر والصغار بالكل نستحفظ عليهم أكثر ما نقدروا، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. وهيك هو الصيف، مالك كيفاش بدنا يتفاعل، ومالك كيفاش غلتنا البنينة الطيب، ومالك كهو الحمد لله على نعمة الفصول الأربعة، الحمد لله يا ربي. تحية ليكم، وانا نقول زيد الحمد لله على النعمة الكبيرة لمستمعينا. عندي مدة ما خدمتش في الوقيت هذية وفي الفضاء هذية، فكنت نحساب اللي الناس كلهم قايلة يظهر لي فماش قايلة مع ذيات صفاقس. شكرا لكل من قاعد يتفاعل معنا ويسمع فينا، شكرا لكم، شكرا هدى مقني، شكرا سيدة نجاح الجموسي، سيدة سعاد القلسي، الأستاذة والمربية جميلة شعيب، سمية البكوش اللي تقول لي إن شاء الله يا ربي بنت أختي في دورة المراقبة إن شاء الله نسمع عليها الخير. وين فرصة زادة باش نتمنى الولد صديقتي ريم الويتي ياسين بن سالم في معهد الطيب المهيري، هو وكل أصدقائه وكل من يسمع فينا وشكون عنده في دورة التدارك اليوم على موعد من جديد مع الامتحانات. إن شاء الله يا ربي فرحة مؤجلة ونفرحوا لهم ونعبيوها الدنيا بالزغاريت وبالأجواء السمحة المزيانة. بعد شوية يا رجاء خليف باش نسمعك عبد الحليم حافظ، أما مش بصوته، باش نسمعه بصوت أيمن لسيق قبل هذية. وتحية خاصة وخالصة من قلبي كل مستمعينا الكرام اللي يسمعونا من خارج تونس ويتابعوا فينا مباشرة صوتا وصورة. شكرا يسرى الغربي اللي تأمننا على الديجيتال كل الأجواء هذية. تلقاونا على www.radiosfax.tn. مرحبا بكم الناس الكل، سي عمران من فرنسا أهلا وسهلا ومرحبا. بعد شوية نسمع أصواتكم لخلطة الزميلي سالم على 70-164-280. نسألكم سؤال، قديش عدد جزر قرقنا وقديش من جزيرة مأهولة بالسكان؟ قولوا لي، سهلة برشا، ونستقبل المحاولات كان بالتليفون مش عن طريق الببليكاسيون على الفيسبوك. نحب نسمع أصواتكم والأصوات بالذات ناجحين في البكالوريا. ماني قلت لكم هذيك 150 دينار انتم نجاح عليكم وحنا المبروك علينا. احنا دونك اليوم باش نسمع الناجحين في البكالوريا باش يسميوا للمعهد نتاعهم، باش يتمنوا لاصحابهم كانهم مؤجلين، كان عندهم شكون هكا صاحب قريب ولا صديقه قريبه في الباك، نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. نستنى تليفوناتكم على 70-164-280. ريتو فيك الجو كامل يا سمير، واحنا نهندسولهم اما هي الغنية اللي اسمح، اما هي اللي طلع ريتم اكثر، اما هي اللي ما تخليهمش يقيلوا اكثر. شنو اللي صار على فايزة عبد المولى صديقتنا؟ يا سيدك ضيعت اوراقها الكل، قاتك تبهذلت سمعت الغنيات لن نعرف حصيله كيفاش ضيعت الأوراق كاملة. ألا يلقى الأوراقات هذية باسم صديقتنا فايزة عبد المولى، ضيعتهم في فضاء تجاري كيلومتر 3 طريق تنيور، فضاء معروف. ضيعتهم وما تعرفش وين بالضبط، لكن في الزون هذي كنقوله في تنيور. يتواصل معها على رقمها، وانا نحب نشكرها برشا على خاطر رغم هذا الكل ما فوتتش الفرصة باش توصل تحيتها صديقتنا فايزة. وان شاء الله يا فايزة نبشروك ونقولوا لك لقينا الوريقات متاعك. فايزة عبد المولى على 21-179-081 21-179-081. يلا تمشيش ساعي ميت قدارة، حتى انت فرجيش تمشيش تضيع الدار، منين تمشي تعمل تبحبيحة وترجع وين الدار؟ رد بالك هكا تبعني فينا مرجيش. تحية كبيرة ليك انت، شكرا ساعي ميت، ان شاء الله متابعة طيبة، وشكرا على ثقتك فينا بر وبحر، معناها ديما راديو معك. شكرا ليك نجوى منجة، تقول لي تحية كل اللي يخدموا معايا في الخياطة في معمل الخياطة، منهم نور الهدى. تحية ليك يا نور الهدى.
وتحية لك أنت يا نجوى، تقول لي الحمد لله وليت قايدة في العمرة إن شاء الله ألف مبروك، وتحية كبيرة لك وشكرا على استماعك وفائك لنا. نور الحلواني دكتورتنا في مساحة الضمان الاجتماعي تسمع فينا، نسنا برشا ونورتنا برشا، وديما الناس كل تسأل شنو وصلوا مع الاتفاق مع الصيادلة اللي قرروا من نهار 1 جويليا انهاء التعاقد مع الكنام، وكيف كيف الأطباء الاختصاص تحاليل زادة كيف كيف غدوة في اجتماع وقد تكون القرارات كيف ما هكا حصيلوا، ربي بدل الأحوال بالخير إن شاء الله، وفما تحرك في الإطار هذية من أجل مصلحة المواطن أجل صحته إن شاء الله ربي يمتعكم بيها الناس الكل. شكرا هند الكشاو أقدم معنا، روضة السلامي تحب على رؤوف مير، سندس بن عمر تحب على الجو الموسيقى والحضرة السفقسية، كل شيء حاضر معنا اليوم. برد القائل احنا مازلنا مع بعضنا الاسبوع القدام، يا اهلا وسهلا بالناس الكل اليوم. تروازيس سالم سمير سرور ويسرى شنعملها يرسل اجريج الهمزة الوصل بين هذا الكل، واحنا باش نسمعوا ايمن للسيق ونرجع لكم من جديد.

0: شكرا شكرا أيمن لسيق، شكرا عملت لنا جو مع مستمعينا الكرام الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. شكرا لك دنيا الكسيبي، شكرا سعيماد جدارة، شكرا الملكة نورتنا برشا، ملكة زويري نورتونا الكل. مستمعينا الكرام يعطيكم الصحة على تحايا اللي قاعدة توصلنا، أنستونا ونورتونا. روضة السلامي حضر لي روحك بعد شوية رؤوف ماهر كما طلبتوا لك انتي وصديقتي منجيه رجاعي من منطقة بولاذياب، كل من يحب الصوت التونسي الأصيل رؤوف ماهر. نرجع لكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا. كما يقول لي سالم، يقول لي محمد وشيمة وهداية وعبد الحق، قلت اليوم اللي بشي شاركوا معنا الناجحين في البكالوريا، وكفرصة باش نتمنيو اللي اليوم بداوا مع مرحلة دورة التدارك للبكالوريا سناها، وكفرصة باش نتمنيو لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق. هكا نزولهم المورال على طريقتنا من الآخر، معناتها نزولهم المورال. وأنا نتصور أنتم ما تقصروش، أولياء أمورهم ولا أحباب ولا أصحاب، نتصور ما تقصروش في هزين المورال، لباس إن شاء الله هما كل شيء يتعدى. توا كما نقولوا كضربة المعلمية معناها، أما هي أكثر مادة طايحين فيها تخدموا عليها ولباس بقدرة ربي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وفرصة زادة باش نحيي الإطار التربوي اللي برشا منهم سيد خلفي كونجي في عطلة، بعض الآخر مازال في اللمسات الأخيرة، غدوة الحي 30 جوان بالنسبة للمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، غدوة حفل نهاية السنة الدراسية، إن شاء الله موافقين الناس الكل. كهو 30 جوان موعد رسمي هكا للكرنيات وللتتويجات وللأفراح والمناسبات، إن شاء الله ألف مبروك كل من خدم وسعى وتعب. الحمد لله غدوة الحي يجني الثمار، حتى المربي راهو يجني الثمار، معناتها أكثر واحد ينجح في القسم العدد الأقصى اللي ينجح، وقديش من واحد جيب في المادة اللي قري فيها جيب لمويان المعدل راهو يفرح برشا، معناتها مش كان فرحة الولي، راهو حتى الأستاذ كل عام من تجربة الأخرى. هكا ولا يا سادتي الكرام، سادتي المعلمين والأساتذة، هكا ولا كل عام اختبار جديد لكم انتوما لمسيرتكم المهنية، كل عام ومعطياته، كل عام وكيفاش تطوروا باش تكون المادة محبوبة من عند أكثر عدد ممكن من التلامذة. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. وهيك هي تونس، كي نسمعوا دول تطلب في الطلبة ولا في التلامذة التوانسة راهو مش ببلاش، معناتها على خطر تكويننا تبارك الله تعبوا عليه الإطار التدريسي، ربي يبارك فيهم وفي مجهوداتهم الكل، ولو كان مش فضل ربي سبحانه ومجهوداتهم ما كانش نجموا نسمعوا بمعدل 20.02 الناجحة الأولى في البكالوريا، ما كناش نجموا نسمعوا برشة 19 وبرشة 18، حتى إنه ولينا 15 و16 حقيقة محقورين، معناها شو معدل 15؟ اللطف شفمة عليه 16 عليه 17 كيف بدأ واحد حشم بيهم 15 و16. المهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في بعض الاختصاصات بتبيعة العلمية، منها الأدبية سيبون، أما العلمية الأكثر ديما يقولك هكا باش ناخذ الشعبة اللي نحب عليها، نبدأ في المعدل هذيك إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وخاصة توا دورة التوجيه الجامعي هي أصعب مرحلة. هكا ولا محمد، هكا ولا شيمة، هداية، عبد الحق، شكون اللي معنا على التليفون الأولاني؟ الو
1: الو،
0: مرحبا
1: مرحبا اختي،
0: محمد
1: عبد الحق بن سعد.
0: عبد الحق بن سعد، مرحبا يا عبد الحق.
1: مرحبا بك،
0: يعيشك. اسم فني هكا عبد الحق بن سعد، منين تكلم فينا عبد الحق؟
1: من الحشينه الغريب.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين الكرام في الغريبه.
1: عايش،
0: شنو الجو؟ عملت سهريه الباك ولا يا عبد الحق؟
1: عمل سهرية ولميت الأحباب والأصحاب والحق فرحنا فرحة باهية الحمد لله.
0: الحمد لله. قديش لميت فلوس يا عبد الحق؟ يجيبولك كرهبة ولا؟
1: لا لا طيب.
0: قديش يجيبول؟ شنو يجيبولك؟
1: والله يمكن عادي بهم الترميسي.
0: هاي بي سمح، والله فكرة بي فكرة. هو الأكثر راهو لهنا متاع الباك، الفلوس اللي يلمهم معناها التلميذي يقول لك اي نعم بيه ونحسب بيه ورخصة السياقة، لعل بالك شي تجي السيارة على الطاير إن شاء الله ربي يوفقك. شنو الاختصاص اللي نجحت به عبد الحق؟
1: باك تكنيك، علوم تقنية.
0: علوم تقنية، وانت تقرأ في الغريبة؟
1: نقرأ في محرس معهد علي بورقيبة.
0: علي بورقيبة بالمحرس، اللي هو زاد كل عام تبارك الله معناه نتائج باهرة في البكالوريا.
1: اي ما شاء الله نسبة نجاحها قوية شوي.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله الف مبروك
1: للاطار التربوي في معهد علي بورقيبة. النظام منظم ومحصول برشا نسبة نجاح.
0: ان شاء الله الف مبروك يا عبد الحق من جديد. فماشي شكون من اصحابك طاحوا كنترول اليوم تتمنى لهم؟
1: فهمنا برشا من اصحابي طاحوا كنترول، ان شاء الله نتمنى لهم نجاح. عندي وتعمي وسامه في الساعه ان شاء الله ربي يوفقه، وعندي اصحابي زاد قراوا معايا في الليسي ان شاء الله ربي يوفقهم. اليوم عداوا تكنيك جاهم ساهل وانجينيرات، ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي ينجح.
0: ان شاء الله ربي يوفق وربي ينجح. احنا معاك يا عبد الحق في نجاح الكل. برمجت شنو مش تعمل في الجامعة ولا؟
1: والله
0: الأقرب الأقرب ايه
1: ممكن جيني الكتريك للسرية وان شاء الله ربي سهل.
0: ان شاء الله معنت معدلك به يا عبد الحق
1: باهي.
0: قديش معدلك؟
1: معدلي 12.
0: ما شاء الله باهي باهي. سمح سمح يا عبد الحق، ان شاء الله تخلط بسكور متاعك وتاخذ الشعبة اللي تحب عليها
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله نورتنا برشا عبد الحق، والسؤال سهل برشا زادا. ريتك كيما جاي من اليوم التكنيك سهل زادا، سؤالنا سهل برشا. قديش عدد جزر قرقنا؟
1: 14 جزيرة في قرق.
0: والاهلين بالسكان قديش؟
1: زوز جزر.
0: تبعت بالباهي مالا فقرتنا؟
1: اي عندي يمكن ساعة نص نستنى.
0: وانتي تستنى ما قلقناكش؟ ما هو
1: لا
0: فماش اغنية تحب تسمعها؟
1: ولا ما نعرفش ذوق بابا.
0: تو نشوف ذوق بابا. انا نتصور ذوق الوالد يحب على جو هكا رؤوف ماهر ولا ولا ولا يحب مزمني عبد الحليم. سمعنا له باهي. تو شو اسمه الوالد؟
1: سليم بن سعد.
0: سليم يا سي سليم، دليل علينا احنا يا سي سليم. مادام عندك عبد الحق فرحك، حتى احنا زاد باش نفرحوك باختيار مزيان. يعطيك صحة عبد الحق، نورتنا برشا. يعيشك. سلامي ليك وللغريبة الكل وكل المستمعين الكرام اللي يسمعوا فينا في معتمدية ولاية صفاقس. شكرا جزيلا عبد الحق، والف مبروك مرة أخرى نجاح في الباك. شكرا. ناخذ التليفون اللي من بعد. الو
2: سلامة.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: سلامة هدية معك.
0: اهلا يا هدية، شبيك يا هدية؟ برشا تعب؟
2: والله تعب الحمد لله.
0: الحمد لله تعب مخلوف ان شاء الله.
2: لا والله مخلوف الحمد لله يا ربي.
0: منين تكلم فينا هدية؟
2: من مدنين.
0: من مدنين. ملا رؤوف ماهر جيت مواتية
2: جد جد
0: والله قد قد كما قلت. انسنا برشا. الموجة توصلكم صافية ولا تسمع فينا بالانترنت؟
2: نعم صافية.
0: تسمعونا بالباهي بالباهي وتتبعوا في برامجنا.
2: اي
0: والله يا حسرة يا زمان. ذكرتني يا هدية في سنين بارشة كبعيدة في الخمستاش ولا ستاشن سنة التالي، وقت مستمعين الكرام من الجنوب التونسي الكل يسمعونا ما غير انترنت، معناتها توصلهم الموجة صافية، موجة إذاعة صفاقس
2: قريبة توتو صافية.
0: والله مرحبا بك يا هدية، نورتنا برشا. شنو بالصدفة وانتي هكا تدور بالتليفون بالراديو سمعت صوت إذاعة صفاقس، سمعت المسابقة قلت خليني نشارك؟
2: اي
0: اي
2: نشارك شوف.
0: اي مرحبا بك. لا انتي سبق زرت صفاقس ولا لا ولا متعرفاش؟
2: لا مش برشا بس اجيوك.
0: عالتعدية ما جيتيش بالباهي؟ لا لازم تبرمج وتجيب حذينا القرقنا
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله علاش ليه
0: معليش. لا مرحبا بك يا هدية، نورتنا.
2: عايشك.
0: فماشي شكون من صحابك اليوم كنترول يعدي يعاودوا يعديو؟
2: فما باشا كنترول والله ان شاء الله ربي معاهم وربي يسهل لهم. الاوبشن جيهم شويه صعيب او ان شاء الله ربي يسهل لهم في الاخر.
0: ربي يسهل لهم في بقيه المواد هكا وي. مرات يصعبوا على مواد وعبدون اخرى، مرات كل مره كيفاش كل مره كيفاش. كل تلميذ زاد شنو تجربته مع الباك يا اخي في الاخر بالكل ما هو نفس الامتحان للتلميذ الكل. فما اللي يتميز يجيب فيه 20 وفما اللي يجيب فيه 12 ويقول صعيب، واللي حتى 20 يقول راح اللي جاب 20 يقول لك صعيب زاد كيف كيف. اما كل واحد كيفاش اجتهاده، ما يلزم برشا خدمه وبرشا اجتهاد. انت بكالوريا شنو اختصاص؟
2: أنا علوم تجريبية.
0: علوم تجريبية. وشنو ناوية تعمل إن شاء الله؟
2: إن شاء الله كان سهل سانس انفيرمي.
0: علوم تمريض. وين تقراها عادة علوم تمريض؟
2: والله الحق كان بريفي خاطر سكورات ياسر طالعة.
0: أي سكورات ياسر ياسر بالحق ياسر طالعة ياسر طالعة، حتى أنه حتى في معناتها من تجاربنا هكا نتاع كل يوم معناتها علوم التمريض الصعيبة برشا، وبرشا معناتها يقروا أنهم يمشيوا للخاص على خاطر يمكن فما أفاق أكبر، يمكن زاد التكوين، ولا ما شاء الله كيما العمومي كيما الخاص، معناها تبارك الله الأستاذ ما يقصروش بالكل. إن شاء الله ربي يوفقك يا هداية، بالك شي تخلط، بالك شي تخلط وما ما صعيبة صعيب صعيب
2: صعيبة
0: صعيب. زيد ركز بالباهي، زيد ركز بالباهي في اختيارك، و
2: زي الوقت التوجيه إن شاء الله بحلي يكون توجيه باهي
0: إن شاء الله، اللي فيه الخير ربي سهل لك فيه إن شاء الله. أنت
2: متلمت
0: الكل أي هداية ميدام ما جيتش لسفاكس معناها ما تعرفش قرقنا، معناها مش تجاوبنا إجابة صحيحة
2: إن شاء الله.
0: قديش هاي قل لي قديش من أرخبيل في قرقنا، قديش من جزيرة يعني؟
2: 14.
0: وكا السؤال الثاني كان تحب تجاوب كان تحب لا كيما تحب
2: عادي مشيش.
0: قديش من جزيرة مأهولة بالسكان؟
2: نورمالمون جزيرتي.
0: يعطيك الصحة يا هدية، نورتنا برشا، شكرا لك، فرحت اللي سمعت صوتك.
2: يعيشك.
0: اسمعك السؤال، سؤال مش شهير، هو سؤال هكا، شنو الطقس عندكم في مدنين؟ احنا في صفاقس 36 درجة ويا لطيف، معناها
2: نحن 10 درجات.
0: انتم اكثر منا بعشرة ولا الا؟
2: لا اكثر بعشرة
0: بالحق.
2: اي والله نحن خالص
0: اي عاد عاد جربة بحذيكم اختي وتمشي تعملوا جو. ها
2: والله قريبة ما يتشكونيز
0: عمت شكوني قل لي شكوني هزنا. والله بصراحة تونس تونس محلاها محلاها، وانا نتمنى حاجة، نتمنى هكا انه ليت واحد كيحب يمشي الجربة، مش لازم حتى معناها بطرق صعيبة يعني، يلزم كرهبة ويلزم مذبية هكا في الصيف تولي سهل، طك تمشي لتبرقة، تك طيارة تمشي الجربة وبأرخص الأسعار. ذبي نتمنى هكا، نتمنى كيما في أوروبا تحب تمشي تعمل نقزة لإسبانيا لإيطاليا حكا معناها بكل يسر. والله حتينا والله معاك، ذبي هناك في سفاقس نقول بالله خليني الليلة نشرب قهوة في جربة، وتبدأ وقت الطيارة يبدأ قريبة نصيف ساعة ولا أقل ونبدأ في جربة، شو كالجو شو محليها، معناها شو محليها الدنيا وما أيسرها وما غير برشا فلوس معناتها زادة بتحقش
2: إن شاء الله يجيو نهار نولي كيك إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. والله بلادنا تستحق إنه نزوروها وتستحق إنه نعيشوا من أجمل الأوقات فيها الحقيقة، معناها غير برك الفلوس يا هدية. تعرفش كان البحث 150 دينار، أنت عليك الطيارة وأنا نهز ما لازم البحر نمشيو الجربة.
2: تفهمنا.
0: يعيشك يا هدية، نسمع عليك الخير، فرحني برشا بتليفونك. في الأمان وبسلامة، عايشك باي باي. أي شكون اللي معنا، شيماء ولا محمد؟ وعليكم السلام. محمد شنو حالك يا محمد؟
3: الحمد لله، وينك انت؟
0: أنا ويني في الإذاعة عاملة جو مفرهدة، ماذا بيا كان نزيد نتفرهد أكثر نمشي للبحر وكهو. وأنت شنو تعمل يا محمد؟ شنو عامل؟
3: أنا أنتني في الدار في صفاقس.
0: أنت في الدار في صفاقس، كملت جو الباك وتهنيت على ولا ارتحنا، تهنيت على الفليسات ولا كيفاه؟ ولا مازالوا مخبيين؟
3: لا والله البحر والله مشيوا،
0: والله مشيوا. عليه وين مشيوا؟ ما تقوليش مشيوا للسلف وبرا، ما تقوليش
3: كيما نكيك
0: وعليا. يا نار يا نار يا نار، تو حتى تلميذ بكالوريا طمعين فيه، باع على الاقل السلف هذا اللي عطيته الفلوس مسلفته باش يرجع حملك، ولا قالك حتى الساعه تتخرج؟
3: مريقل.
0: محمد في الحفظ والأمان. محمد شكون؟
3: كريد.
0: محمد كريد، أنسنا برشا يا محمد. شنو الليسي اللي قريت فيه؟
3: الحبيب ثامر.
0: الحبيب ثامر، شنو حوال أصحابك؟
3: والله برشا طاحوا كونترال، وإن شاء الله ربي ماهم ربي ينجحهم، وجلهم تحية الأولاد إن شاء الله جيبوها
0: نبس
3: ومربوحة
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي ينجحهم يا محمد. وكل فليساتك هاو مشيوا على رواحهم ولا؟
3: لا مسالت ان شاء الله.
0: كيف ان
3: شاء الله ربي يسهل السهرية عندي.
0: عندك مش عامل سهرية؟
3: نستنى في الولاد حتى نكمل الكونترول،
0: سمح
3: بعد ربي يسهل نعمل سهرية وشنعوها.
0: والله نشنعوها اكي. يا سمير شنعوها معناتها نحفلوها يقصد معناتها. والله اكثر حاجة محمد محليها هكا كيما نقولوا مواقف محليها. برشا برشا برشا اختاروا انهم ما يعملوش سهرية الباك. يقول لك انا ما نعملش سهرية ولد خالتي ولا ولد عمتي ولا صاحبي اللي كيما اخويا ما نجحش. لا معناتها نعمل سهرية كان تكمل كان كيف نسمع ليه بعد معهم. والله محليكم حصيلوا هكا ومش بالكلام وبرا معناتها قولا وفعلا. الله لا يخيبكم يا محمد. الله لا يخيب اصحابك الكل. فرصه باش انا زيد نقول ان شاء الله ناجحين وان شاء الله فرحانين.

0: نكمل نكملوا نولعوا الجو. اي ما تعلقش يزي شو كملنا
1: نرجع نرقد.
0: ما تقوليش ايش نحكي
1: لك امي قال لي جا.
0: والله قيمة شنو اسمها شو اسمها الوالدة؟
1: ريم
0: يا ريم ريم رجع رقده يا ريم يا ريم يمشي شي هاي اضحك بدنا نولع الجو. اسمع سمير هذيك حسيلوك الغنية اللي تحبها انت اللي تسمعها برشا في الباك بعد شوي نعملوها هكا تشجيع لتلامذة الباك. اما ريم يا محمد تطلعش انت كيما بشار غربال عمل سهريتين اذا تلميذ نجح في الباك تبارك الله عليه سهرية عملها للكبار قال لي تاتا سرور تفضل بحذين عند سهرية الباك والبارح عمل سهرية واحد اخرى قلت له شبيك يا ولدي ما عاودش استدعيتني قال لي لا هذه سهرية متاع الصغار تمشيش تطلع انت كيف بشار تعمل الحكاية هذه ويجيهم وحدك كبير شوية يقولوا له ما عندناش جو ولا انت كبار وصغار
1: كبار وصغار
0: عندك الفكرة ما وفهمني على شنو نحكي
1: اي
0: يقول لك بربي مما عمتي ولا خالي ولا تتا فلانه بليش تعمل في الدي جي تشد ها اي قال لك والله بكل صراحه ماني تو هكا الدنيا تقلبت يا محمد
1: لا باش نقسمهم مكو
0: كيفاش تقسمهم ما يقول لي
1: لا في شيره اللي حب يطلع غادي من الكبار راح نظار ديما نستحق مقابلين الدي جي
0: فهمتك والكبار شويه نعملوا لهم بارتي خاصه بيهم كان حبوا يشرحوا معناه ما فهميش شكل اختلاط عن نفس البيست كبار وصغار اقل حاجه تعملوها هي يتسمى يريم يتسمى راو كيف ما قال لك نعمل سهريتين يتسمى به معك محمد هكا باش نقول لك ان شاء الله اللي سلفته فلوس ما يرجع حملك شيء على
1: خاطر
0: حسيت اللي سلفتهم له قريب منك
1: ملا
0: لأصحابك إن شاء الله يرجعوا لك ويرجعوا لك ثاني ومثلث وإن شاء الله فرحة مضاعفة وكهو متسالش كهو ناخذوا بهويكم ويديكم ناشحين باكر تدلوا إن شاء الله مبروك من جديد يا محمد
1: إن شاء الله عيسك.
0: شو هتعمل بعد الباك إن شاء الله؟
1: والله أي حاجة في الانفورماتيك سيستيم باكي
0: هكيكا في اللينيت كوم في
1: والله ما حددتش
0: ميتي ميديا ما زلت ما حددتش
1: وليتوك وبرشا فاكيتك
0: ماكا شفت ما زال انت وسكور ربي يوفقك يا محمد وربي نجح صحيباتك الكل في ليسي لحبيب ثامر وأنسنا برشا ومشيت القرقنة ولا تعرفها ولا ما زلت
1: والله مشيت عمني ولك مشيت أنا وصحابي صاحبي عنده دار غادي مشينا من بعضنا احنا الولاد والله عملنا الفتح الأخيرة
0: هاي شو عملتوا
1: عملنا كل شيء
0: هاي عملتوا كل شيء
1: هاي
0: إذا عملتوا كل شيء تفريد والله يجب
1: متعجب والله
0: قرقنا متعجب وإن شاء الله ترجع لها كي تربح 150 دينار أما قبلها إذا تقول لي قديش فما من جزيرة في قرقنا
1: 14 جزيرة
0: زيد معك يا محمد ما نزيدك شيء نسوي البونيوس مدامك تحب تعاود ترجع ترقد يعيشك يا محمد محلة طلتك علينا نسنا برشا شكرا لك في لمان وبسلامة ناخذ اخر تليفون معايا شيماء عسلامة يا شيماء طولنا عليك يا شيماء نعش شيماء حاضرة معنا ولا يا شيماء طولت عليك سرورة يا شيماء يظل تعمل في دورة قلت لك خليهم هذوما يحبوا برشا الهدرة والحديث خلينا نمشي نعمل ما يصلح بيا في الدار نعرفك يا شيماء نعرف لازم باس توا في الكوجينة لازم تحضر في الفطور هكا ولا يا شيماء النداء الأخير لشيماء لا مش موجودة معنا به بعد الأربعة ناخذ دفعة جديدة ما اللي حس هذي اللي نسمع فيه متاع شنو حسيانة وانا نكتب في التحايا متاع اصدقائنا صليحة عبد اللاوي اهلا وسهلا نورتنا برشا صلوحة الغالية المزيانة سلامي الاريج للعائلة الكل تحية الهندة تحية كبيرة الله ينورك انت عايشك مليكة وكل من يسمع فينا صديقتنا ندو الدغري وينك اثبت وجودك يا ندو تحية ليك والبنات حنان كانون الكل البنات الكل انستونا في الاستماع والمتابعة باش نزيد ونقوي الريتم تحية كبيرة لكم دنيا لكسي بتحب امنا فاخر نسمع برشا اصوات تونسية حفالي وجونا ديما.

السلام عليكم ورحمة الله. في إطار إرساء العدالة الجبائية والقضاء على التهرب الضريبي، ينتظر بداية من بعد غد الأربعاء غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمة الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل للعمليات بالمحلات يكون بشكل رقمي، تنفيذا لما ضبطه قرار وزارة المالية في 14 أكتوبر الماضي والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات والتي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان كالمطاعم والنزل وغيرها. يواصل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظيم حملات ميدانية وأنشطة تحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد لتعزيز الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإدمان وترسيخ الوقاية من آفة المخدرات. أعلن نبيل جريدات مؤسس الجائزة الكبرى للنجاعة التقية عن إطلاق الدورة الأولى من هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تشجيع المؤسسات لابتكار حلول في مجال النجاعة الطاقية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف تونس في الانتقال الطاقي. ويغلق باب الترشحات الذي فتح اليوم في سبتمبر القادم على أن تعلن النتائج في ديسمبر المقبل. في العالم أكد وزير الخارجية الاحتلال

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، حصيلوا ملا أجواء معاكم، في أجواء معانا ومعاكم السوس، وكخذينا بخاطر دنيا، خذينا بخاطر الأصدقاء الكل في التحية. تحية لك صديقنا حمودة، تحية متجددة لصديقتنا فايزة الغرياني، مرحبا يا فايزة، وتحية الفخري رباعي نجاح خطيبته إسلام نصر في البكالوريا، إن شاء الله عقبة المأهم وإن شاء الله عقبة التخرج. تحية كبيرة لكم الكل، تحية الندو اللي تحب تسلم على أصحاب الكل في الخدمة، تقول لي مها وسنبل وأكيد حنان، ونتمنى نجاح إن شاء الله البنت سامية في دورة التدارك، الله لا يخيبها وربي ينجحها إن شاء الله. شكرا صليح عبد اللاوي، تحية لمحمد أمين، فتناك بالهدرة مال أنت ما تبعتنيش من الأول خاطر سمعنا من بعضنا صوفيا صادق في بداية الحصة. نكمل مع سالم، وقلت لكم اليوم سؤالنا نحكيه على قرقنا، قديش فيها من أرخبيل وقديش فيها من جزيرة مأهولة بالسكان، والأساسي معناتها كذا بونيس، أما السؤال الرئيسي قديش عنا من أرخبيل في قرقنا، وقديش عنا من جزيرة في أرخبيل قرقنا. الأرخبيل هو مجموعة جزر، دونك قديش عنا من جزيرة في قرقنا، والسؤال وتقريبا كلها هكا عطاو الثنية الصحيحة، على خطر هدى في فقرة تبعني عطات كل شيء ينجم يخص قرقنا، من أعلام، من تراث، من ماكلة بنينة، من تحويسة زادة سمحة، حصيلوا فقرة ياسر مزيانة تبعناها معكم كيف ما كل يوم، زادة باش تجيكم في الساعتين وربع. مازال عندي مريم، ومازال عندي مريم وإسراء، هكا الاثنين شكون لي معايا، مريم ولا إسراء؟ عسلامة مريومة،
1: عسلامة.
0: انت مريم ولا اسراء؟
1: مريم.
0: هذه التقنيه الوحيده يا يسرى اللي مازلت ما طلعليش بها الاصوات باش نقول مريم ولا اسراء. نورمالمون فما حاجه نحكي لكم حكايه قبل ما ننسى. عادينا نكتب في الاوراق باش نعمل عمليه القرعه، قالت لي خلي عليك يا سرور، واش الاوراق احنا تو كل شيء بالديجيتال والمرئي، هاو بالتليفون باش نعملوا هكا هيك العجله اللي تدور. عادت نقيد لك الاسامي اللي فيها الكل، قلت لها قيدهم لي الكل، عبد الحق وهداية ومحمد وحتى مريم وإسراء، دخلتكم في اللعبة في الروه هذيك في العجلة ما غير ما نعرف باش تعطيني إجابة صحيحة ولا لا، أما نصور الإجابة صحيحة موجودة عندكم خاطر سؤالنا سهل اليوم، سهل سهل سهل برشا. أي مريومة، شنو اللقب يا مريم؟
1: تبلبي.
0: مريم
1: تبلبي.
0: تبلبي،
1: أي
0: مرحبا يا مريم، ما تسكن في تبلبي؟
1: لا لا ساقية الدير.
0: والله أما حاولتوا ما تبلبي ساقية الدير.
1: من الأول في ساقية الدير، نحن لقب بويا تبلبي.
0: نسلموا على العائلة الكل يا مريومة، وتحية خاصة المعتمديتي ساقية الدير اللي عديت فيها الباك في ليسي صادق لفقية حسرة في أول دفعة وقتها 2003، وفي ليسي زادة ليسي ساقية الدير. أنت وين قريت؟
1: الفاضل بن عاشور.
0: جاء من بعد فاضل بن عاشور، وديما نسمع عليه كان الاخبار الطيبه. شو حوالو سنا في الباك يا مريم؟
1: والله ثم نسب نجاح، معناتها ثم اللي برشا طاحوا كنترول وربي معهم،
0: ربي نجحهم. مازالت السيده سوسن مديره؟
1: اي مازالت.
0: نوجه لها تحيه السيده سوسن عبد المولى، محليها امراه معناها في على راس المؤسسه هذيا، بها هي تنجح ومازالت تنجح ان شاء الله. ربي يوفقك يا مريومه، والحمد لله خلصنا من الباك هكا ولا يا مريم؟
1: الحمد لله غصرت عديت ولا
0: غصرت.
1: الحمد لله.
0: انت تاو مدلل عاد ها؟
1: شويه
0: تاو سي باش نسكروا الفانه نتاع الدليل، تاو باش ترجع مريم باش تمارس الحياه بشكل عادي.
1: هذاك هو.
0: عندك برشا اصحابك سنا طاحوا كونترولا؟
1: فما برشا وربي ينجحهم حق، تعملت عليهم انت ما تكمل فرحتنا اذا ما نجحوا كلاس كامل، وان شاء الله
0: ان شاء الله. قديش عددهم؟ انا قلت برشا، قديش عددهم؟
1: ما عنديش فكره قديش بالضبط، اما فما نسبه كبيره.
0: ربي سمعنا عليهم الخير وربي ينجحهم ان شاء الله يا مريومة. اي مريم قل لي قديش فما من جزيره في قرقنا؟
1: 14 جزيرة.
0: شكرا لك يا مريومة، تقعد تبعنا للاخر او تبعنا على الديجيتال، ادخل على www.radiosfax.in، شوفنا وشوفنا كيفاش باش نعملوا عملية القرعة في المباشر.
1: ان شاء
0: باهي. شكرا يا مريومة. نختم مع إسراء. عسلامة يا إسراء.
2: عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا يا إسراء، شنو حوالك؟
2: الحمد لله، شنو حوالك أنت؟ لاباس؟
0: أنا لاباس. إسراء، وقتاش مش وقتاش فقت؟ لا لا، وقتاش يا إسراء أدركت اللحظة اللي أنت سيبان الميسيون كملت، المهمة كملت، وخذيت الباك وفرحت؟ خاطر فما برشا يقول لك انا والله مازلت هكا نحس روحي ندرك كيفاش تعدى الباك هكا في ساعة. ها
2: صحيت طير توا نتو تحت وقع الصدمة.
0: الصدمة تقصد المزيانة؟
2: لا، فرحة. اكيد فرحة الباك وحدها ما تتعوضش.
0: الحمد لله. انت من أما ليسي والاختصاص شنو؟
2: انا من معتمدية عقارب، معهد عقارب واحد، شعبة الاداب.
0: شعبة الاقوياء، شعبة الاداب.
2: الحمد لله.
0: كي نجحت من الدورة الاولانية تسمى باهي.
2: لا اكيد، حتى المعدل الحمد لله نجحت المعدل باهي. انا من الثامنة.
0: عطيني فلسفة مثلا. فلسفة قديش؟
2: فلسفة خذيت فيها 12.
0: والعربية؟
2: خذيت فيها 11.
0: والفرنسية؟
2: خذيت فيها 11 كيف.
0: والإنجليزية؟
2: خذيت فيها 13.
0: تبارك الله عليك. وشنو مش تتوجه إن شاء الله؟
2: إن شاء الله ربي يسهل لنا في التعليم إن شاء الله.
0: التعليم تخلط إن شاء الله؟
2: أي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قديش معدلك؟
2: معدلي 11.8. استغفر الله،
0: 11.8. ان شاء الله تخلط. هو انت ماذا بيك المهديه، ماذا بيك تلقاك، اما ممكن تخلط على
2: مش
0: توزر الموجود.
2: ربي
0: يسهل لك ان شاء الله. ربي يسهل لك يا اسراء. اي اسراء، قديش عندنا من جزيره في قرقنا؟
2: عندنا 14 جزيره. عندنا زوز الكبار قرقنا ومليتا، وعندنا 12 صغار.
0: 12. المهم عندنا جملة 14 جزيرة، وهيك هو الصحيح، الإجابة الصحيحة. وكيف ما وصلت إجابة حذية يسرى، إجابة حذية يسرى، وكيف ما قلت لكلكم أصدقائي اللي شاركت الكل، عبد الحق، هدية، محمد، مريم وإسراء، الكلكم عطيتوا الإجابة الصحيحة. عدد جزر المكولة لأرخبيل قرقنا هما 14، 2 كهو فيهم مأهولين معناها بالسكان. باش ندوروا توا العجلة. إجا إسراء، أدخل في الشام بتاع الكاميرا، شوف شعطيني كيفاش نهكا في الكاميرا هذه، دونك شعطيني الرو هذه دويرة، شعطيني الدويرة هذه، وأنا باش ننزل عليها اللي فيها إسراء ومريم وعبد الحق وهدية ومحمد هكا في الشان. دونك أنا نشوف فيها باش ننزل على الدويرة في الوسط هكا، شنو قد هي الدور وبعد قل يا بسم الله شتبعوا معايا. دونك في الديريكت، في المباشر وصلت ولا في المباشر؟ يا يا يا يا يا يا يا يا باللون الأخضر مريومة هكا. خلنا نحط لكم الكاميرا مش ظهر كل شيء. يا مريومة تعرف ضربة على البار انت وعبد الحق، ما تبدأ تمشي بشوية بشوية بشوية. دونك مريم التبولبي اللي خلطت لنا في الأخر، مريم هذيك هي ضربة الحظ. المريم التبولبي، ألف مبروك يا مريم من معهد الفاضل بن عاشور، ألف مبروك. 150 دينار قلت لكم نجاح عليكم، وال 150 علينا احنا. شفتوا كيفاش ولا لا؟ اوكي مريم في المباشر، والله يعطيك الصحة، ايدي انوفونت يا يسرى، تبارك الله عليك. خمسة وخميسة عليك يا يسرى. هاو جديد، انا شخت عليها الفكرة، شو صحيح جيك شي مساج في المباشرة. دونك نزيد نثبت ونعاود ونأكد، وهكا كل شفافية مش نسي نعملوها الحكاية هذه. محلاها اوكي يا يسرى مع الفكرة، محلاك يا يسرى الغربي، شكرا ليك في الاكيب ديجيتال. دونك مريم التبولبي الف مبروك، هي قاعدة الرود دور بشوي بشوي بشوي حتى لين خلطت المريم. مريم مبروك عليك، 150 دينار باش نقصولك منهم شوية، نعطي وهدية 25% منها اليسرى و 25% السمير، خاطر احنا مساهمين. سمير قالك متبرع، بي وين زيدا متبرع. يسرى قالتلك لا ما نتبرعش، ناخذ ال 25% متاعي. انت شنو؟
3: باي اليسرى.
0: انت بايك اليسرى، شعملنا بي وين باي بينا نتبرع بيه. زعمزعمين قلبي الكبير فيهم معناها. يا يسرى يا مريومة دونك 150 دينار صافيين ما غير ما واحد يبدا ينقص لك فيهم ولا بالعكس نزيدوك ان شاء الله كان الخير ونزيدوك ان شاء الله يا ربي كان تمنيات وتباريك خالصة ان شاء الله في مشوارك الجامعي. ألف مبروك لك انت. شكرا لعبد الحق, شكرا هدية, شكرا محمد, شكرا إسراء على روحك من السمحة المزيانة. هي ضربة حظ معناتها مش كيف ما الباكي, باكي زي ما خدمة شوية حظ مش برشا على خطر الإنسان في الحظ يزمو ده مستعد وهذه كلعبة وكهو. أنا بالنسبة لي أنكم ربحنا الأجواء هذه السمحة إن شاء الله تعودوا ديما تكلمونا ونسمع أصواتكم إن شاء الله كما كل يوم في الوقاية هذية. احنا تقريبا كملنا, خليت اغنيه فيها 9 دقائق مازال منها كان 3, اي على شنو باش نخلط على شنو يظل باش نخلط كان على صحيح. برافو عليك يا سمير, خلنا ديريكتوم في صلب الموضوع ما غير موال. خليكم مع جو السفيقسي جو الحضره ان شاء الله ديما فرحين. تحيات سالم عيسى, تحيات سمير تقتق, تحيات سرور الهدار, يسرى الغربي وكل من كان حاضر معنا, شكرا جزيلا لكم. يلا نجوى قويلي في صوت الراديو, وتحيه لزينة كركيد وكل الناس الكل يسمعوا فينا ويتابعوا في صوت اذاعه السفيقسي. نعملوا استراحه صغيره من 4:30 ل5 نبرزوا بيها القايله واغنيه سمحه مزيانه يوم بيوم, وبعد تنطلق موعدنا المباشره استوديو صيف من 5 ل8:30 اليوم مع هندوريم. احلى الاوقات ان شاء الله مع الاذاعه الاولى في تونس الكل مش كان في سفيقس, اذاعه سفيقس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقطع التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال غدا بصفاقس، وتحديدا بطريق تونس كيلومتر 14 سيدي صالح، وذلك بسبب أشغال. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج سفير المجر بتونس لايوش ميل، الذي أدى زيارة التوديع إلى قيس سعيد بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. لإطار إرساء العدالة الجبائية والقضاء على تهرب الضريبي ينتظر بداية من بعد غد الأربعاء غرز جوليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك والمطاعم، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بمحلاتها تنفيذا لقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان من مطاعم ونزل وغيرها. في العالم، أكد وزير خارجية الاحتلال الصهيوني أن تحقيق السلام مع لبنان مشروط بتحقيق أمان المستوطنات الحدودية، وأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى إلى الآن أي أوامر بالانسحاب من الجنوب اللبناني. قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم أن اجتماعا سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدا، لكن على خلاف محادثة فنية سابقة بين طهران وواشنطن عقدت في سويسرا، سينصب التركيز على إدارة مضيق هرمز وخفض تصعيد التوتر بين الجانبين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي ضربت مؤخرا أوروبا، وتحديدا منذ منتصف شهر جوان الجاري، وسجلت ألمانيا وحدها رقما قياسيا هو الأعلى بنحو 42 درجة في بلاد برادنبورغ وهي ولاية تعج بالسكان. وأعلنت فرنسا عن نحو 1000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو الصيف.
1: ستوديو

0: عسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم ونورتونا اليوم في العشوية اللي قاي جدد معكم. أما المرة هذه في بداية برمجة جديدة، إن شاء الله تكون برمجة كلها أفراح وكلها أجواء سمحة، وخاصة نتمنى أن ندخلوا لكم زيدا بأجواء الفرحة في دياركم. نحاولوا نغيروا لكم شوية الأجواء، وخاصة توا بعدها سخانة وشهيلي الكبير اللي نعيشوه ليمات هذوما، الناس الكل تتمنى أنها تقعد هكا ترتاح، تسمع راديو، تسمع غنية، تسمع ساعات الضيوف زيدة. ذيك علاش نقول لكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تنورونا في العشوية، نعديو معكم عشوية إن شاء الله سمحة من توا حتى الثمانية ونص.
1: أهلا وسهلا هندا، مرحبا بينا الناس كل الكيب، ما شاء الله
0: وسهلا
1: منور منور بالفريق الكل. غادرني يوم احنا نهار السبت
0: ايوه راهو في
1: عشوية سبت نتلاقاو بهم اليوم عشوية الاثنين،
0: كملنا الويكاند وجيناكم
1: ايوه مع شبكة برامجية صيفية جديدة. ان شاء الله تروق لكم، ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، ومرحبا بكم معنا، نفرهدوا عليكم ننسوكم في عشوية مطولة نوعا ما. نعرفوا عشوية الصيف ما شاء الله تبدا هكا طويلة ونستمتعوا بها كيف ما يلزم، اللي يحب يخرج، اللي يحب يعشي، اللي يحب يبحر الحاصيل، وهكا عشوية سمحة معنا ان شاء الله نقضيها احنا وياكم اللي ماشيين للبحر. صحة صحة لكم اللي عندهم هكا مازالوا يعيشوا في أجواء البكالوريا زيدة وفرحة الباك، إن شاء الله يا ربي ديما الأفراح في دياركم. واللي هكا خرجوا الفيراندا، تتصور هندا خرجوا ولا مازال الطقس سخون؟
0: لا مازال الطقس سخون، احنا توا اليوم نهار شهيلي علينا احنا الناس الكل. خلي نقول لكم ما ظهر لي كان 8 ونص كنكملوا احنا وانتم باش تخرجوا للفيراندا، باش تخرجوا تسهروا وتبدلوا شويه جو، ما فماش هواء كما لاحظت وريما، فما هواء مسكر معناتها حتى بالنسبه للناس الكل. يقول لك كيفاش انا باش نعدي هالعشويه هذيا بشفاعه، وش هلا يا ربي معنا الناس الكل، احنا قاعدين في البرود هكا بصراحة خير، احنا قاعدين في البلود في الكليماتيزور. نتمنى وزيد الناس الكل اللي كانت تكون أجواء سمحة ومزيانة، وديما ديما لما العائلية بقاو معانا مع إذاعة صفاقس، وأكيد كيب يحييكم برشا. معاكم سمير تقتق في الإخراج الفني والموسيقي والأغاني السمحة المزيانة، ومعنا يسرى الغربي،
1: يسرى الغربي في الإخراج التلفزي، تحياتنا لها. ومعنا سالم عيسى زيدا في استقبال المكالمات الهاتفية، معكم هندا الأسود
0: وريم بنجويرة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم وتنورونا. الأغنية الأولى ونبدأ في الريبريك باش تسمعوا برشا حاجات سمحة، خبيني لكم هكا شوية سوسبانس للسومير باش تسمعوا أنتم معنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل وتنورونا فيها العشوية.

0: من احلى ما بدينا بيه ورده. تحيه لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا انستونا، واكيد باش تسمعوا برشا اغاني اليوم فنيه، لكن قبل هذيا وعدناكم بجديد، وانا نقول ديما جديد ان نتابعوا كل ما هو حاجه عندها علاقه بالصيف، علاقه بالصيف بالسياح، علاقه بالصيف ببحوراتنا بشواطئنا، علاقه بالصيف زيدا حتى من الراحه النفسيه اللي احنا عاده نكتسبوها في الصيف، لانه نخدموا احنا الاشهر الماضيه شتاء وخريف ونقعدوا نستنوا في الصيف باش يريحوا شويه، اللي ياخذ كونجيات وكونجيات تحلى كان في الصيف، واللي زيدا اذا عائله لبرا في الخارج تاخذ كونجياتها وتخبيهم وتقول لك انا نحب نزور البلاد، البلاد اللي فيها نشعر بالراحه الكبيره، فيها نشعر باللمه العائليه، البروده نتاع العلاقات الموجوده في الخارج واللي مش كيفنا احنا صراحه. خلينا نكون واضحين، ديما كل واحد منا عنده شكون في عائلته عايش لبرا ويقول لك نقعد نستنى في الصيف ولا مدلو في الفلوس باش انه نقص هذيك التكيات اللي عمال تغلى، ونتمنى انه هكا يسيسوهم شويه وعلى الاقل ينقصوا في حق التسكر هذوما باش الناس تجم تجي وتجم تتفرهد وتجم زيادة تعرف صغارها بتونس وتخليهم يشعروا ديما انه هذه الارض اللي أجديدهم فيها وأبئهم فيها، وأيضا يشعروا بالانتماء. اليوم حبيت نحكي على الموضوع هذية، أما مش بعيني أنا ومش نقعد نتكلم أكها، حبيت سبيسياليست اللي هو مختص في المجال هذية، وإذا نقول صحافي مختص في نقل أخبار الجالية التونسية في الخارج، وصحافي مختص في العديد من السفرات اللي يقوم بها باش أنه ينقل للبلدين هذيك بعينيه وبحواسه، أكيد باش نقول لهنا هو ضيفنا الأول معانا جيلاني الفيتوري. أهلا وسهلا بيك ومرحبا.
1: مساء النور، تحية ليك أنت، تحية للمستمعين الكل ولكل الزملاء التقنيين اللي معك في إذاعة الشرق.
0: مرحبا بيك جيلاني، ماذا بيا تعرف الناس اللي يسمعوا فينا شكونوا جيلاني؟ أنا نعرفك زميل صحفي وأكيد شهادتي باش تكون فيك مجروحة، لأنه نعرف ما شاء الله عليك مدى الخدمة اللي تقدم بها للجالية وتقدم بها زيدة تونس للناس الكل باش أنهم يتعرفوا على تونس أمام بالعين الإيجابية السمحة اللي لازم الكل نخدموا عليها.
1: صحيح صحيح، الحقيقة أنا الزاوية متاع الجالية التونسية بالخارج بديتها تقريبا منذ خمس سنوات، ريت أن الفئة هذه للأمانة ما هيش لاقية حظها وما هيش لاقية ربما التركيز الإعلامي عليها من خلال الإعلام متاعنا. قلت للإسلام ما نختصش وما نمشيش للجانب هذايا، ففي الإذاعة اللي أنا نخدم فيها في راديو كلوزة في سوسة عملنا برنامج سميناه دار تونس. دار تونس اللي هو دار للتونسيين اللي يعيشوا برا، نجيبوا في الكفاءات التونسية بالمهجر، نعرفوا بهم زادة حتى التوانسة اللي موجودين البرة، لعندهم جمعيات تونسية موجودة، نعرفوا جمعيات برشا كانوا حتى في الكوفيد ومن غير كوفيد قدموا عديد الخدمات لتونس. ليش لا ما نحتفيوش بالفئة هذه؟ وشخصيا كملت أكثر في المجال هذايا، أسست قناة يوتيوب تعنى بالجالية التونسية بالمهجر مع مجلة إلكترونية زادة كيف كيف سميت تونيزيا ماج، تونيزيا ماجازين، يهتموا بأخبار الجالية، يهتموا بنجاحات الجالية، بالسكسس نتاع التونسي اللي يعيشوا برا، بأنشطة الجمعيات التونسية، نعرفوا برشا أنشطة، نعرفوا برشا حفلات موجهة للجالية. فهذه كيفاش كانت الفكرة الحقيقة،
0: وكان ما شاء الله
1: 2022 بالضبط كان البعث نتاع البرنامج هذايا ونتاع المنصة الإعلامية هذه
0: دار تونس. وخلينا نقول الاسم على مسمى، انت دار تونس ودار التوينس الكل في راديو كنوز، حبيت انك تنقل الجيليا شنو تعمل البرة كيفاش تعيش، الجيل زيدا الثالث اللي هو كيفاش يشعر بالانتماء، كيفاش يجي لهوني، شنو مشكلو، شنو انشغالاته، المشاغل هذه اللي عايشها اليومية، الكل وصلتو انت جيليني بعينك صحيح، لكن بعين زيدا المغترب اللي عايش البرة، شو أهم الحاجات اللي حسيت اللي وقت تحكي عليهم راهم مهمين برشا ويلزمها تكون من أولويات إن نسهلوها في تونس؟ طبعا أنا مثلا كما قلت في البداية التذكر متاع السفر اللي لازم بصراحة إعادة النظر فيها، معناتها الناس اللي هما عايشين البرة يقعدوا بالعام وهما يخبيوا باش إنهم يقصوا تذكر ليهم ولصغارهم، وهذه وليت مكلفة، يعني مفروض إنه
1: كبيرة وكل معناها تقريبا يقرب فصل الصيف يعني يجبد الموضوع هذا. ومؤخرا الحقيقة زادت معناها وقع الحديث على الموضوع هذا ورئاسة الحكومة كانت أصدرت بلاغ وتعليمات وكان سما مجلس وزاري زاد مضيق للموضوع هذا وقع إصدار عديد من القرارات لفئة الجالية لكن للأمانة ديما تبقى منقوصة ومن خلال حتى يعني ضيوف اللي كنت اتظفتهم حتى السفرات اللي سافرتهم وقابلت التوانسي اللي موجودين غادي يقولوا لك الوقت التايمينج ما هواش يعني انت بتجي تحكي على تخفيض في التذاكر قبل تقريب شهر ولا قبل 15 يوم والعباد تقص اللي تيكين تاع باش تروح لتونس سما شكون يقص قبل 6 شهور وقبل ب 8 شهور دونك ما تقبلش بعضها بلقار ايضا بالجاليات المغربيه والجاليات الاخرى اللي معناها تذاكر السفر ارخص برشا من تونس فهذه زاد من الاشكاليات اللي يلزم ننظروا فيها بعمق كبير برشا لانه تذاكر مشتة عائلات تبدا فيها 6-7 من الناس يعني تتكلف لهم بحدا 10 الليل 15 مليون بخلاف يعني المصاريف نتاع الناس في تونس وهذا زاد يجرنا الى حديث انه الجيل الثاني اللي كنت تحكي عليه انت والجيل الثالث يولي ما عادش مربوط بتونس يولي ما عادش يحب يروح لتونس في الصيف يولي يخير انه ربما يمشي عادي باقون في اسبانيا والا في المالديف وما يجيش لتونس كي يلقى انه الرحله غادي لاسبانيا والمالديف
0: ارخص
1: يولي يخير انه يبعد على تونس وهذه لهنا الحقيقة مشكلة كبيرة يلزم يقع تناولها بمنظور ربما اجتماعي أكثر بمنظور ربما حتى علمي علاش لا أنه نحطوا الموضوع هذا بأمور علمية اجتماعية باش نجموا نلقاو الحلول اللازمة للموضوع هذا.
0: العائلات اللي أنت مازالوا عالقين هكا في بالك وتقول أنت تكونت من خلال البرنامج عشرة معاهم وأنت سافرت برشا بلدان قديش من بلاد سافرت لها جيليني؟
1: والله سافرت
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني قلت لك ما شاء الله قبل ما تبدا لانه يعني سبق وحكيت لي في الكواليس حبيت الناس هي تعرف يعطيك الصحه
1: ثم زوج حالات وما هندا والله يبقاو عالقين في مخي لانه مهمين برشا في سويسرا مؤخرا كنت زرت سويسرا زرت جنيف ضيفتني مرأة تونسية في دارها اصرت انها نمشي لدارها ونصور في دارها الحقيقة نجلة هذه اسمها نجلة قدمها تحية إذا كانت تسمع فينا دارها الكل يعني هندا تونس كي تدخل الدار تلقى تونس
0: باش تحس روحها ما هيش غريبة وتونس معاها حتى هي في الغربة
1: صحيح تلقى الدرابو التونسي تدخل الكوجينة تلقى المهرس التونسي
0: فيها صحة
1: تعرف يعني كل اللي تتخيله في بالك كله تونسي دارها تونسي رغم أنها متزوجة من أجنبي سويسري وعندها صغيرات لكن عايشة كأنك تعيش في تونس قلت لك أنا ما نجمش ندخل لداري كنروح لداري ما نحسش روحي كأني في تونس
0: بعدها مش تونس كان في القلب ما هيت نحول تونس أنا ونحولها معايا حتى وأنا في الغربة عطيها صحة هي عرفت كيفش تفكر أما زادة وراء ومش كان حتى ليها هي إحساس بالراحة حتى بالنسبة للصغار متاحة كي يشوفوا درابو تونس يعرفوا راه وهذيك راهي بلاد عندها وجودها وعندها كيينها داخل قلب أمهم في نفس الوقت يعرفوا اللي كل قطعة موجودة من الديكور راهي تعني الكثير لأن حاملة برشا دي سوفينير اللي هما عاشوها ولا عاشتهم ولدتهم في تونس ياسر أحلو حاجة ثانية
1: ثم برشا عائلات زادة في نفس الاستياق اختاروا أنهم يرجعوا صغارهم وذي قرار نحييهم عليه برشا برشا برشا أنهم اختاروا أنهم في العمر متاع 6 سنين وخمسة سنين وسبعة سنين أنهم اخذوا القرار أنهم يرجعوا صغارهم يقراوا في تونس تصور
0: علاش كي تسألهم علاش
1: كي تسألهم علاش يقولك أنا نحبهم يتشبعوا بالهوية التونسية يتشبعوا ببلادهم يقراوا في المدرسة التونسية ومن بعد يوصلوا البكالوريا ولا عمره بتاع 18 سنة مرحبا بهم يولي وقت كونفيون يولي يجي غادي مرحبا بيه يقرا في الجامعه الفرنسيه ولا في الجامعه السويسريه
0: والمشكله وين هما لي فالور ما يلقاوهمش الاخلاقيات اللي احنا نعيشوا عليها ما يلقاوهمش برا في الخارج ويلقاو منتهى الحريه اللي محدوده بدرجه انك يقول لك نتشبع صغيري بالاخلاق وهناك يكون كبير وواعي يجي هو يعرف كيفاش يتصرف ويعرف كيفاش يعيش وعنده دير بير عاش بها في في في تونس هو اللي تبعها على طول. اعطيهم الصحه هما في في الاختيارات هذوما وانا نعرف برشا عائلات اللي هما هكا. جيليني
1: أيوة. خليني نختلك على الحاله الاخرى لانه برنامج دار تونس للامانه
0: في برشا ذكريات اكيد
1: ذكريات واستضفت الحق استضفت انت ايش كل جمعه نستضيف زوج والبرنامج يوقف كان في شهر رمضان
0: على
1: كل زوج واحد في طرف 5 سنين
0: ما شاء الله.
1: والحق نركز اكثر على كفاءات التونسيه الناجحه لبرا باش يكونوا دي موديل للصغيرات التوانسه اللي يفكروا ان اللي يهاجروا ما يهاجروا لو كي تهاجر معناها وتفكر انك تهاجر نعرفوا برشا توانسه يحبوا يخرجوا لبرا كي تخرج لبرا راهو يلزم يكون عندك الدبلوم راهو يلزم يكون عندك اللغه باش كي تمشي غادي ما تضربكش الحيوط ما تدخلش تحت
0: القناطر زاده اذا حال برشا توانسه
1: فنركز على لي موديل الناجحه. انا مره جبت معايا تونسي الحقيقه القصه نتاعو بقات في مخي وما ننساهاش وحتى عملت تفاعل كبير وبرشا عباد اتصلت بينا في البرنامج. تونسي قيس مبارك نحييه برشا ما عندوش باك يتكلم 6 لغات حاليا هو مدير عام لشركة كبيرة برشا في توزيع المواد الغذائية للنزل. هذا يتدرج من طباخ في المطبخ من بعد خرج ولا رئيس طباخين من بعد ولا مساعد مدير نزل بعد ولا مدير نزل أحسن مدير نزل في إفريقيا أحسن مدير نزل في الشان متاعه وشمليين هو المدير العام للشركة اللي فيها تقريب قرابة 40 نزل في العالم.
0: نجم نقوله رحلة كفاح وطموح زيدا لأنه سقف الطموح عنده عالي ما شاء الله عليه وصل للمرحلة هذية وهذوما أولادنا اللي عادة مشرفين خارج تونس. جيليني في توري للكلام معاك يسرح له وماذا بينا نحكي وبرشا حاجات أكيد ما حبينا هدرتش توا في العشوية هذية عشوية صيفية. نقول لك تحية ليك وتحية لكل الزملاء في راديو كنوز وأكيد كمل المسيرة هذية وإحنا ديما متابعينك وأكيد تفرح بك الجالية التونسية إنك صوت تونس اللي وصل لهم دار تونس ليهم هما وين ما كانوا خارج الحدود الوطن. تحية كبيرة ليك ونورتنا برشا. شكرا وبسلامة. يا عايشك إلى اللقاء وبسلامة. تحية لكم الناس الكل. هكا مشينا مع جورناليست اللي هو سبيسياليست في كل ما هو سياحة وجالية تونسية. حبينا نوصل لكم راهو فما ناس مختصين وناس تخدم وناس كفاءات وناس زادة تعيش كل الواقع اللي عايشوه التوانسة خارج حدود الوطن ويبدأوا يستنيوا باش انهم يرجعوا لتونس باش يتفردوا شوية حتى شهر اللي تخبيه النمالة في عام كامل بالحق في نهار يجي ميوفا في شهر يجي ميوفا اما بكل فرحة يجيوا باش يفرحوا عائلتهم ويفرحوا هما. مرحبا بكل جاليتنا التونسية في تونس أرض الوطن وين المحبة وين اللمة العائلية وين الدفء العائلي اللي ما يلقاوش في حتى بقعة.

0: 37 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية، من جديد نحييكم الناس كل أصدقائنا وفينا متابعي إذاعة إصفاق ومنوعة استديو الصيف. في استديوهاتنا اليوم يحضروا معنا ما شاء الله أبطال، بطلة لاعبة المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى وابنة جمعية الكوكب الرياضي بعقارب، مؤخرا تعود من مصر متوجة ما شاء الله عليها بالميدالية الفضية في البطولة العربية اختصاص دفع الجلة، وهي عمر 13 سنة، تقول لي 13 قريب لل 14. البطلة ملاك بن زيد، أهلا وسهلا، مساء النور مساء الفل ملاك. مرحبا بك ملاك، تحضر معنا بالتليفون، نرحب بها على الخط الثاني. مرحبا بك ملاك.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا، مبروك عليك التتويج يا ملاك.
1: عايشك،
0: فرحانة أكيد بالتتويج وبالبطولة وبالمشاركة، أنك مثلتنا في مصر ورجعت الميدالية.
1: أكيد فرحانة، هذا شرف كبير.
0: شرف كبير ليك، والأسعد منك أكيد واللي هو فرحان وفخور بيك برشا هو المدرب اللي خدم على امتداد فترة مطولة باش حصلتوا على هالتتويج ذي، اللي نحب نهنيه ونحب نرحب به، المدرب البشير الحمديني. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي بشير.
2: أهلا أهلا وسهلا مدام ريم، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، تهانينا لكم، ألف مبروك على هالتتويج وعلى هالميدالية وعلى هالبطولة.
2: ربي يبارك لك. وفي البداية أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى إذاعة صفاقس وليك أنت خصوصا على هذه المبادرة الطيبة وعلى إتاحة الفرصة للتعريف برياضة ألعاب القوى وبرياضي كوكب بعقارب.
0: نعم، وكان تحكي لنا على الرياضة هذية وعلى بطلتنا لليوم وعلى مسيرتك ككل، وكيفاش تحصلتوا على هالتتويج؟
2: أكيد أنا نعرف بنفسي، أولا بشير الحمداني أستاذ تربية بدنية بعدادية عقارب ومدرب ألعاب قوى اختصاص رمي بجمعية الكوكب. مسيرتي التدريبية انطلقت تقريبا منذ 2017 وتخصصت في مجال الرمي منذ 4 سنوات، حققت فيهم 12 ميدالية على المستوى الوطني، واختتمت الموسم هذا بتتويج دولي في البطولة العربية بجمهورية مصر.
0: ما شاء الله، ما أنت متعود على الميداليات وعلى التتويجات.
2: الحمد لله، فضل الله.
0: وشو السر في هذه النجاح وهذا التتويج وهالمسيرة الموفقة؟
2: السر الأول هو الإصرار وحب النجاح، وسيرتو راهو كي نحكي وإحنا الإنجاز هذا لم يكن وليد الصدفة، معناه جاء بعد عمل كبير وتضحية أكبر، خصوصا في غياب الدعم والإمكانيات، الله غالب الجهة تعبة شوية فهمت، لكن الحمد لله وفقنا ربي
0: لكن الإرادة قوية.
2: أكيد أكيد الحمد لله، معناه فهمت، وهيك دورنا إحنا.
0: وبالنسبة لي ملك، من وقتش بديت التدريب، من وقتش هكا اكتشفتوا الموهبة، كيفاش خدمتوا على هالمسيرة باش حصلت على تتويج رغما اللي عمرها صغير معناتها 13 سنة وتحصل على بطولة دولية وتتويج دولي؟
2: أكيد احنا فما تنسيق عرفني بين المدرسي والمدني، الاكتشافات أول ما نبدأوها من الوسط المدرسي، وبالنسبة الملاك تم اكتشافها على يد الأستاذ سي حازم بن صير وهو مدير فني لألعاب القوى بجمعية عقارب، خذيتها أنا باش عمناول تقريبا بدأت التدريب متاعها، تحصلت عمناول على الميدالية الذهبية على المستوى الوطني، والموسم هذا كيف كيف ميدالية ذهبية الأولى وطنيا، وتحصل زاد على الميدالية الذهبية في جابس على مستوى الرابطة، والحمد لله معناها طورت الإمكانيات متاحها وتحصلت على الميدالية الفضية في مصر.
0: ما شاء الله عليها، معناها عديد الميداليات على مستوى وطني، ميداليات ذهبية ومؤخرا تحصلت على الفضية في مصر. كيفاش كانت المشاركة مؤخرا في مصر؟
2: والله
0: كيفاش كانت التجربة؟ أنت رفقتها ولا هي
2: رفقها مشكور المدرب الوطني، نوجه له تحية سي محمد أمين خال الطيف، هو اللي كان رفقة ايه هو المدرب الوطني للرمي هو اللي كان رفقة البطلة ملك.
0: يعطيك الصحة، نشكرك برشا بشير على هالعمل التفاني رغم الإمكانيات اللي تقريبا منعدمة. نعرفوا ديما الرياضات الفردية ما عندهاش الحظوة، رغم اللي هي ما شاء الله هي ديما اللي تشرفنا وهي اللي تنورنا دوليا وهي اللي ترفع راية تونس على مستوى دولي. يلزمنا نهتموا بالرياضات الفردية ويلزمنا نهتموا بأبطالنا أكيد ونوفروا لهم الظروف الملائمة. تحياتنا ليك.
2: أكيد يعيشك، بارك الله فيك على الاستضافة. في الختام نحب نشكر كل من ساندني من قريب أو من بعيد، وكل من دعم عدائي كوكب الرياضي بعقارب، ونتوجه بالشكر لرئيس الفرع ألعاب القواسي عبد اللطيف، وشكر الإذاعة تشفاقس وليك أنت خصوصا على هذه الاستضافة والاهتمام بالرياضة أختي والرياضيين.
0: نعم شكرا لك أنت، إن شاء الله تجيو لاستديوهاتنا. إن شاء الله قلت لي ما زلنا نخدم تدريبات أخرى وتحضيرات أخرى في الكواليس.
2: احنا هذه البداية الانطلاق إن شاء الله، معنا بحول الله
0: إن شاء الله ننتظر تتويجات أخرى
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: وتجيو بحذينا ان شاء الله وتحضروا معنا في استديوهاتنا انت وملك. شكرا لك مدرب بشير الحمديني، تحياتي لك واستاذ الرياضه. شكرا لك ملك من جديد، نهنيك يا ملك.
1: عايشك.
0: تحكينا شويه على تجربتك في مصر، وكنت انتظر انك باش تحصل على ميداليه معناها على مستوى دولي.
1: والله التجربة كانت باهية، وكنت عاطية في روحي الثقة، معناها اللي نمشي نجيب ميدالية، كنت باش نجيب عاطية روحي الثقة باش نجيب ميدالية دور
0: رياضة هادية. ما شاء الله، معناتها أنت واثقة من قدراتك.
1: واثقة يا أخي، ما حصلش المرة هذه الحظ، وإن شاء الله المرة الجاية أذهب.
0: ان شاء الله المره الجايه الذهب، خاطر انت تعودت تاخذ الذهب على مستوى وطني، ان شاء الله زيدا في المرات القادمه تتحصل على الذهبي. كانت اكيد تجربه بالنسبه ليك اضافت لك، فما تعرفت على ناس اخرين، فما تبادل تجارب وخبرات.
1: اكيد اكيد تعرفت على برشا عباد وبرشا اساتذه اخرين.
0: ان شاء الله كل التوفيق ملك، ناوية باش تكمل في المسيرة. انت تلميذة سنة 9، متحولة سنة 9، مش تكمل في الرياضة وفي ربما المشوار الرياضي وتختار زي اختصاص رياضة، وإلا عندك ربما اختصاص آخر تحب تخدم عليه؟
1: يمكن عندي اختصاص آخر، ما حاليا تو مازلت في الجلة.
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك.
1: عايش.
0: إن شاء الله ربي يوفقك ملك، وإن شاء الله مزيد من النجاحات ومزيد من التتويجات. موافقة. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا، تحياتي لكل أصدقائنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين. سيديو الصيف مازال متواصل معكم، ابقوا معنا.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. غدا انطلاق العمل بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات بعقارب. 3 مسارات تكوين جديدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. 1 جويلية إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. الحزب الشيوعي اللبناني يصف اتفاق واشنطن بأنه سابقة خطيرة في الخضوع والاستسلام. 6 قتلى في إطلاق رصاص داخل مركز للشباب شمال ألمانيا. ينطلق غدا العمل بمركز الوسيط بعقارب والذي سيوفر طب الاختصاص على غرار طب الأطفال وطب القلب والشرايين وطب العظام وطب النساء والتوليد وطب المفاصل وطب الأعصاب، إضافة إلى طب الكلى والمسالك البولية والعيادات الطبية عن بعد، مما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني الجهة، حسب المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف.
3: بدعم من سلطة الإرشاد لوزارة الصحة والمجلس الجهوي وبرنامج التنمية المندمجة، تم تهيئة وبناء مركز صحي متعدد الاختصاصات بجهة صحية بمعتمدية عقارب، ويعتبر هذا بالحق كسب جديد لقطاع الصحة بولاية صفاقس، ومش يأمن خدمات متخصصة في طب الأطفال، طب الأعصاب، طب الشرايين والقلب، طب الكلى والمجاري البولية وطب العظام والروماتيزم. فيهم بعض أطباء الاختصاص اللي هم في على مستوى الخدمة المدنية، في انتظار إن شاء الله دعمهم باختصاصات وانتدابات جديدة على مستوى طب الاختصاص، خاصة طب العيون، إلى جانب كما كتبنا وزارة الصحة بتجهيزات بهذا المركز الصحة الأساسية، قيمة متاع بين التجهيزات والبناء تفوق 1.5 مليار. هنيئا لأهالينا في الجهة الصحية في عقارب، وإن شاء الله عمل هدايا لتقديم الخدمات وتقريبها للمواطن، خاصة في المناطق البعيدة على وسط المدينة. إن شاء الله في انتظار المعتمديات الأخرى عديد الإنجازات إن شاء الله على مستوى دعم لقطاع الصحة بالجهة الصحية بسفاقس.
2: نفذت اليوم عملية بيضاء بميناء الصيد البحري بصفاقس، تمثلت في محاكاة عمليات التدخل لإطفاء حريق بمركب صيد بحري أثناء التزود بالمحروقات، وذلك للوقوف على مدى الاستعدادات للتدخل الناجع في مثل هذه الحوادث وتوعية البحارة بالإجراءات الأمنية، حسب أمير ميناء الصيد البحري بصفاقس عبد المجيد خشارم.
4: الغاية منها هي الوقوف على مدى يعني التنسيق بين جميع الهياكل التي تتعامل مع الحماية المدنية في مثل هذه الحوادث، وكذلك يعني فرصة هامة جدا للبحار، ومناسبة توعوية وتحسيسية للبحار لكون ممكن تكون توقع حوادث لأسباب بسيطة، من أهمها عدم تقيد البحار بالإجراءات الأمنية والمحافظة على التعليمات اللي تخص الأمن والسلامة بالمياه.

0: التزود بالمحروقات وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو.
1: تعرف اللي احنا تو في رحلة بيولوجية تنتهي لترونت سبتمبر، بداية اكتوبر مش يتوافدوا علينا المراكب من كامل الانحاء الجمهورية، ومش تقعد شركة وحدها، راهو البحار تحب له 5 ايام وبالاسبوع باش يجي دوره ويتزود بالمحروقات، وهذا راهو شيخ الاخوة المزهزين، وحتى الدولة يلزم تاخو تدخل تاع الشركة الاخرى باش تدخل باش تزود شركات يخدموا. الرقاع اليوم المنشور شي يقول يزمو امبارك على المركب على المتن، وهو قانونيا كي جيني انا دورية على البحر ما يزموش يكون موجود لانه هو يخدم على اليد. ثاني حاجة ياريت وعاو العباد من قبل نزول المنشور قالوا راهم يصير عقد تشغيلي مسجل في القبضة، اليوم وقت اللي هبط المنشور قال ما يكونش امباركي يلزم يكون عقد تشغيلي ومسجل في القبضة ويحتسب من يوم ابرام العقد، وهذا اللي مش يخلي راتق الشباك الكل ما يتحصلوش على المساعدة الراحة البيولوجية.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة أصفاق. مع انطلاق دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا التي تتواصل إلى غاية الخميس المقبل، دخل الناجحون خلال الدورة الأولى مرحلة البحث عن شعب تتلائم مع اختصاصاتهم وميولاتهم ونتائجهم، خاصة أمام تعدد المسارات الجامعية وتنوعها. وفي هذا الإطار أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة. المسارات الجديدة تشمل اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي، لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية. وأوضحت الإدارة أن هذه المسارات تعتمد تكوينا تطبيقيا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية، كما تتيح للطلبة آفاقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو التحاق بمسالك تكوين المهندسين، فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات. باب الالتحاق بهذه المسارات يفتح أمام الناجحين في امتحان البكالوريا من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والإعلامية والتقنية، وذلك في إطار التوجيه الجامعي للسنة الجديدة المقبلة. ينتظر أن تلتزم بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بداية من يوم 1 جويلية القادم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان بهدف التصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي انطلقت في 1 نوفمبر 2025، وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غرة جويليا الحال القادم سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. إلى أخبار العالم، والبداية من غزة. وأمام صمت دولي رهيب يواصل العدو الصهيوني جرائمه ضد المدنيين العزل، حيث أصيب عشية اليوم طفل برصاص مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلق العدو كل مداخل بلدة جيوس، فيما دخلت قوات كبيرة من الجيش والقوات الخاصة وحاصرت عدة منازل. إلى لبنان، لم يحظى اتفاق واشنطن بالإجماع، ففيما أكد الرئيس جوزيف عون خلال لقائه اليوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، وأكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب، حذر رئيس

0: مجلس النواب نبيه بري من أن الاتفاق ربما يؤدي إلى ما وصفها بمحاولات لإثارة انقسامات بين اللبنانيين. بري قال إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هي الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة لإلزام العدو بالانسحاب من لبنان، وقال إن أي محاولة لفصل لبنان على المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لن يؤدي إلا إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي. الحزب الشيوعي اللبناني أكد من ناحيته أن الاتفاق الذي وقع بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني يمثل سابقة خطيرة في الخضوع والاستسلام، وقال إن هذا الاتفاق يظهر تعاونا وتنسيقا بين الحكومتين اللبنانية والصهيونية ضد طرف لبناني داخلي. وبخصوص الاتفاق الهش بين الولايات المتحدة وإيران، يعقد غدا في الدوحة اجتماع رفيع المستوى بحضور مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر، سيركز على إدارة مضيق هرمز وخفض تصعيد التوتر. في بقية أخبار العالم بإيجاز، شهدت إيطاليا ودول في منطقة البلقان خاصة كرواتيا وصربيا وألبانيا اليوم موجة حر غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في أعداد الوفيات عن المعدلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع. وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر شديد منتصف هذا الأسبوع. إلى ألمانيا، حيث قتل 6 أشخاص في إطلاق رصاص داخل مركز للشباب في بلدة شتادا شمال ألمانيا، ووفق مصادر أمنية فقد تم اعتقال شخصين بينهما المشتبه به الرئيسي، فيما لا تزال دوافع الحادثة غير واضحة حتى الآن. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. غدا انطلاق العمل بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات بعقارب. 3 مسارات تكوين جديدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. 1 جويلية إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. الحزب الشيوعي اللبناني يصف اتفاق واشنطن بأنه سابقة خطيرة في الخضوع والاستسلام. 6 قتلى في إطلاق رصاص داخل مركز للشباب شمال ألمانيا.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام، أجمل تحيات منجع كاشا وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 8. أترككم الآن مع أخبار الرياضة ووليد الشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز. Sport News.

0: 14 دقيقة بعد السادسة. وسهلا ومرحبا بكم جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية قبل ما نمشيو مع برنامج المونديال ودور 16 لليوم. بلاغ من وزارة الشباب والرياضة تعلن فيه على تعيين المديرين الفنيين الوطنيين بعدد من الجامعات الرياضية بناء على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي. وشملت القرارات تعيين سيد رضا الجدي مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة القدم، ونضال عبد الكريم للجامعة التونسية لكرة السلة، إبراهيم العقربي للجامعة التونسية لكرة اليد، مع الإبقاء على بسام الفراتي مدير فني وطني للجامعة التونسية للكرة الطائرة. إلى المونديال ومباريات الدورة 16 اللي تتواصل اليوم. الآن البرازيل مع اليابان متعادلين بدون أهداف إلى حدود دقيقة 15. 9:30 لقاء ألمانيا مع الباراغواي، وفجر الغد الثلاثاء 30 جوان ماضي ساعتين هولندا مع المغرب. وعدد كبير من الجماهير المغربية بدأت بالتوافد على المكسيك، تقريبا 15 طائرة قامت بنقل الجماهير من المغرب. غدوة 6 أيضا الكوت ديفوار مع النرويج، وفي العاشرة ليلا المنتخب الفرنسي مع منتخب السويد. وأولى مقاعد الدورة الثمن النهائي كانت من نصيب كندا، إحدى دول الثلاثة المضيفة للمونديال، بعد فوز اللحظات الأخيرة البارح على جنوب أفريقيا 1-0. كندا ستواجه الفائز من مواجهة المغرب وهولندا، وجنوب أفريقيا أصبحت ثاني منتخب أفريقي يودع المونديال بعد تونس من دور المجموعات. وأيضا أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب من دور المجموعات. يقول: أتحمل مسؤولية الانسحاب كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل. المنتخب السعودي نذكره تعادل 1-1 مع الأوروغواي، ثم خسر 4-0 أمام إسبانيا، وكان في حاجة للفوز على الرأس الأخضر لكنه تعادل 0-0 وخرج من الدور الأول. في الأثناء رئيس جامعة الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معاذ الناصري اليوم يرجع لتونس، وينتظر اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الأكيد لمناقشة المشاركة والحصيلة السلبية لمنتخبنا وطرح الحلول اللازمة، وأهم حاجة ننتظر تكون أولا حلول عاجلة. بعيدا عن المونديال، أنديتنا انطلقت في التحضير للموسم المقبل مع أولوية تعزيز الرصيد البشري. أيضا بعض الأطراف بدأت تتحدث على نية المكتب الجامعي إلغاء النزول. على سبيل الذكر، رئيس الهيئة التسييرية لشبيبة القيروان في الجلسة العامة سيد محمد ليوان أكد للأحباء أن الفريق باقي في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم رغم النزول للرابطة الثانية. اتفاق رسمي بين النادي الصفاقسي والمهاجم مؤمن الرحماني اللي انتهى عقده مع ترجي جرجيس، وكان جلب الأنظار وتألق مع فريقه الموسم الفارت. مؤمن الرحماني وقع مع الفريق في انتظار رفع منع الانتداب في النادي الصفاقسي. البطولة العربية لكرة السلة اللي تحتضنها قاعة رايد البجاوي، المنتخب الوطني التونسي للشباب ذكروا أقل من 18 عام يوم أمس الجولة الثانية كان انهزم أمام بحرين 78-66 بعد ما كان استهل مشاركته بالفوز على ليبيا 61-50. اليوم يواجه المنتخب المصري مباراة الدور الآن، مباراة مصيرية نجم نقوله من أجل التأهل للدورة المقبل. وبالنسبة للشابات أقل من 18 عام فاز يوم أمس على نظيره الجزائري 68-45، واليوم يواجه المنتخب المغربي. ودائما مع كرة السلة، بعد تربص الدوحة منتخبنا يتحول اليوم إلى العاصمة الأنغولية لواندا استعدادا لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027، مشاركة يتغيب عليها أسامة المرناوي بسبب الإصابة. نذكروا أيضا على مستوى كرة القدم، مش نرجع طبعا مع أخباره من نادي الإفريقي اللي ينطلق اليوم في استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي وأحمد طويهري بحصة تمارين الدور على أرضية ملعب الحديقة قبل الدخول في نهاية الأسبوع في تربص مغلق بمدينة طبرقة. ونختم بآخر الأخبار خارج تونس، مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن على تعيين إنزو ماريسك كمدرب للفريق خلفا لغوارديولا انطلاقا من الموسم المقبل. ووقع ماريسك عقد مع النادي لمدة 3 مواسم، واشتغل سابقا كمساعد لغوارديولا أيضا خلال موسم 2018-2019 اللي حقق فيه المانشستر ثلاثية محلية. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، جمع التحية ولي تشاهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، إلى اللقاء. سبور نيوز. جسمة de la médine.
1: السهريات إذا عتسفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
2: إذا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
3: نغم في

0: وحكايات،
1: جمرة وحكايات، سهرانين، فنون،
0: فنون،
1: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: شافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمت السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
4: استوديو الصيف.
0: استوديو الصيف.

0: نبي منه وانتوما تعيشوا ساعات الصيف وعشويات الصيف معنا في إذاعة صفاقس. وأكيد نحاولوا احنا كل مرة نتبعوا حدث اللي هو يهمكم, نرفعوا عليكم شوية, نبدلوا لكم شوية جو, وفي نفس الوقت الضيافات هذوما خليوا مجال الناس عطاوا للبلاد هذية ولازم يتعرفوا ويتعرف المجهود متاعهم. معنا اليوم ضيفي الأستاذ نبيل مقدم اللي عطاه برشا الأولاد في الكورال, خاصة الأولاد اللي هما مكفوفين, وكان أول نادي زادا الشطرنج للمكفوفين قام به هو. خليني نقول مجهودات كبيرة حكينا فيها وعطاني فكرة بالضبط قديش تعب وقديش تبع المشروع هذية, كان يهز حتى الأساتذة اللي هما باش يتبعوا العمل ويكونوا هما اللي كوتش ويكونوا هما المدربين بكل سعادة في أوقات خارج العمل متاعو, كان على حسابه الخاص يوصل ويهز وساعات التدريب يضمنها للوليدات هذوما, وفي الأخير يقول إن الثمرة نحب نشوف الصغيرات هذوما مفرهدين, ما هميش مواطنين درجة ثانية, هما مواطنين يستحقوا إن نتبعوهم وإن نحافظوا عليهم وإن نرفع عليهم, وزيدا مش نخليهم ديما في إطار راهو لعبة معينة فقط, لا فما ألعاب أخرى كما نادي الشطرنج الخاص بالمكفوفين, وراهو حاجة بدرة مهمة برشا بالنسبة لتونس لأنه موجود مثلا في تركيا في الأردن, أما احنا أول نادي كان هذي قبل الكورونا تبع العمل هذي, وقف شوية بعد الكورونا إن شاء الله الرجوع يكون بقوة, وخاصة اليوم كي نقول أنا نبيل مقدم نقول إنسان يخدم بمحبة للوليدات هذوما, وزيدا راه مش يخدم كين المجال ذوي الاحتياجات الخصوصية, لا زيدا حتى للبيئة. حاول باش انه ديما يكون حاضر معاكم اما بلغة الناس العاديين باللهجة العامية, ساشي بلاستيك تسمعها انت الكلمة تقول عادي, اما كي تسمعها في غنية وتسمع الايقاع وتسمع الكلمات تخليك تعيش كمواطن تونسي وتحافظ على البيئة وتعرفش معناتها قيمة انه ما نطيشوش ساشي بلاستيك. الغنية هذية اللي نتمنى لذاعات الكل تبثها لأن احنا قعدنا حكرا على مي مي للطفي بوشناق ووقفنا ثم, لا فما أغاني اللي هي تحكي على البيئة بإيقاع اللي هو يواتي العصر وكلمات زيدة هادفة ومزينة وتبقى في الذكرى وفيها تحسيس وفيها وعي. نبيل المقدم أنا اليوم لو كان مش نقعد نحكي عليه برشا راهو يلزمني ساعات نحكي عليه لأنه يستحق إن نحكيه عليه وإن نحكيه على إنجازاته وشنو قاعد يقدم. نبيل أهلا وسهلا بكم, مرحبا ونورتني في هالعشوية في ذات صفاقس.
1: أهلا وسهلا بك, أهلا بالمستمعين من صفاقس العزيزة, وأهلا بمستمعين من الجهات الأخرى زي كيف كيف.
0: أكيد
1: أنا نتصور أنا فما اليوم نتصور فما أصدقائي من تونس حابش يحطوا لذات فقس بالذمة باش يعرفوا شنو باش نقول خاطر ببيناتنا فما حاجات ما يعرفوهمش, فما معطيات ما أول مرة باش يسمعوها من عندي برغم هما أنهم كل يوم يبدو قاعدين نشربوا في قهوة هي قيمة عمل مش قيمة تعجيت وقت. اليوم باش نحكيوا على الأسرار, نحكيوا على حاجات ما خفية ما في أعمالنا اللي احنا أعمالنا اللي نخدموا فيها بالسطر, ولكن بكل أسف مانيش لاقين التثمين. التثمين مش لاقين دعم, هذا احنا نحبه التثمين, وما قمت به سيدتي هو من أحلى أعمال التثمين اللي انت قمت بها أنك كصدعيتنا وبش نعرفه بالعمل هذا وبالناس المستهدفة, وهذا على ذلك أنا نشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله الزملاء كل الإعلاميين
0: يمشيوا
1: معنا يكونوا معنا قدوة كيف كنتي.
0: نبيل نفرح برشا نتبع الأخبار هذه لأنه نعرف اللي فما ناس تخدم بصمته هذوما اللي لازمهم تتسمع آرائهم وتسمع فكرهم ويتسمع زيدا حتى منهجهم هما اللي قاموا به. نعرف اللي تعبت برشا وتعبت لكن الحمد لله فما إنجازات اللي هي تحكي عليها وتحكي عليها بفخر. نبيل فكر الناس اللي يسمعوا فينا توا, نبيل مقدم شنو قدم للناس حتى هما لو كان ما يعرفوش, هيتا احنا الناس اللي تعرف اكيد تعرف قيمتك لكن فما ناس ربما تعرف الاسم اما ما تعرفش الانجازات.
1: والله اشان نقولك انا فقط حبيت كل جمهورنا تتخيلوا انه انا اول حاجة ما نقولش استاذ, الاستاذ هي رتبة, انا مربي اختصاص اعدادي
0: أيوة.
1: وقد حلت على شرف المعنى في فيبري هذا 2025 لاني حقي كملت 35 سنة من التعليم يعني لأني ما هوش استثنائي به. أما فما مواطنين جمهورنا في السياق سمعكوش قال لي أنا فما أستاذ أو مربي قب مشروع في جبال عند رام في الحدود النائية ما يعرفوش أنه الأستاذ هذا عملت عليه جزيرة وثيقية عملت عليه فيلم بساعة كاملة يستغربوا فهمنا. إذا هذا فخر لتونس فخر نحن العالم العربي أستاذ الموسيقى من تونس العاصمة يتحول أسبوعين هك التيزر اللي عاملينه أنا يغيظني علاش
0: كيفاش التجربة هذه يا نبيل كيفاش التجربة قمت بها أنت ومشيت للحدود وعطيت دروس؟
1: والله تحب نقول لك أنا حاجة كانت إذاعة الموسيقى شادة سي فخر حكيمة اللي هو مدير المعهد العالي الموسيقى في سويسرا ووزارة الثقافة تطلب كل سنة كل فنان يقدم مشروع كبير متاع موسيقي.
0: أيوة.
1: وكان مشروعي أنا غريب جدا عليهم هو مشروع تكويني قلت لهم أنا نحب مش مناطق حدودية في خلايا عندهم خلايا وما محبوش كلمة خلايا احنا نقول خلايا يعني خلايا يعني مكان فارغ يعني زي ما لك نقضوا بيه
0: لا احنا نمشيوا بالنية الصافية
1: يعني دي لا فما شكون يتغش منها
0: يعني المفردات هي عادية نسمعها احنا نقولوا احنا ساعات يقول لك شق الخلاء معناتها راهو اخر الصحراء وبقعه نائيه وما فيهاش حتى سكان وتلقى حتى اذا سكان فما شويه انت بالنسبه لك انت كان اختيار هذيك علاش الجزيره حكيت عليك لانه كان اختيار انك تمشي لهم وفي نفس الوقت تكون معاهم
1: ايوه ولكن باش كنت نمشي لهم كنت نمشي لهم كهرباء عمرها 30 سنه سيري 70
0: اي
1: يعني الحي الله يرحم والديها مرتين عملتها بيا الشطمون تاعها حلوته في القاع لقيت طرف حديد ربطه يا ربي محلاها موتور دي 105 تو لاباس عليه بون تو يا حاسه تو ضربها جديد أي. اما سيري 70
0: كان حبيت تعيشها تو معناتها ما تصيرش من هذي
1: عندي زميل استاذ هنا معلم قال لي امنيتي نعم تصويتي مع كرهبك اللي شفتها في الفيلم تاع الجزيره
0: اي
1: وكان اسبوعي حبيت نقول لجمهورنا راه فما استاذ يطلع اسبوعين من عاصمة للغادي ساعة غير بوعة على عند رام راه مش في عند رام كي نوصل عند رام يعني قريب ش نوصل ساعة غير بوعة على عند رام ونمشي للثلاثة مدارس ابتدائية اللي هما مدرسة ولاد خميسة مدرسة مشراوة ومدرسة ذيفالة كي نقولوا ما ولاد خميسة يعني مدرسة كاملة كلها محمد خميسي عزيزة خميسة مريم خميسي كلهم خميسي
0: نفس العرش معناتها
1: الكل عرش كامل وقت أنا جوج وقت هما قاعدين يعملوا في عرض في مهرجان ووطني المناشط حبي عندي اسمك خميسي خميسي خميسي خميسي قال ما عرش كامل هنا مش مدرسة عارش جاني من عند رام جاني المسير بش يمثل ولاد جندوبة
0: وكنت انت تعلمهم الموسيقى والتمثيل هكا
1: كنت نعلمهم ما نقولوش احنا في الموسيقى ما نقولوش التمثيل نقول الحضور الركحي لانه نحب نقولك بكل اسف معناها ملو بكل وقت اول ما دخلت قلت لهم شنو حافظين قالوا لي ماناش حافظين شيء معناها كاستينج احنا نقولوا بلغة موسيقية كاستينج يعني قلت لهم تعش كيفاش هاو انا يا اخويا غنوا لي حومه الحمال وهم غنوا لي بحومه الحمال الاولى الثانيه الثالثه الرابعه يا رب شي مجايبني يا رب فما حتى صوت يصلح
0: مش حافظينا ولا الاصوات
1: يا ربي عملت انجاجمون والمديرين فرحانين يا ربي وفي ما عادش نعمل
0: ايش عملت يا نبيل طب يجم هكا تصدف تلقى صوت ولا اثنين والاخرين تخدمهم كره
1: مكفوفين خير مكفوفين طيارات مكفوفين ربي معطاهم شناعة عطاهم بأصوات الهزومة جملة نشيد الرسمي يعملوا فيه في المدارس غاديك ما غير ما ينطقوه فقط كلام معناها موسيقى يقفولها الصمت الذكر المقدس ويدخل القسم ما يغنيوش ما فهمش لأنه علاش ما فهمش ناس مختصة من جهتهم أنا نقول لهم من جهة جندوبة ولا جندوبة يطلعوا يمشي تلهبوا أولادهم يستناو في نبيل مقدم طالع من تونس العاصمة ومشينهم بالذمة متطوع فهمنا
0: من المجموعة هذه قديش خرجت من فنين معاك وعملت بيهم كورال
1: لا الحمد لله في الاخر بعد عامين لقيت 20 لقيت 20 واحد الحمد لله وخذاو في الملتقى الوطني للكورالات جايز العمل المتميز بعد كل عامين
0: ما شاء الله
1: عميز
0: ريتك التعب الكل يتنسى وقت تلقى انت الانجاز هذايا بعد اهتميت بالمكفوفين
1: بالنسبة للمكفوفين المكفوفين أنا ساعة قبل كنت مغروم شوية بالشطرنج ولا غالب ما ركزتش معاه خاطر أنا إنسان نكره الخسارة وكل ما نلعب لعب وأنا قاعد تخسر فيها مبطلها
0: قول أنت نخسر فيها أنا إذا كعليش مبطلها يلزمك ديما تخرج يلزمك ديما تخرج ربح به نبيلة
1: لا على الأقل نخرج متعادل
0: هيا به
1: عاد انا اهل الوليدات هذوما اللي هما اللي هما يباتوا يقيموا على طول في المدرسه الابتدائيه هي مدرسه النور المكفوفين في برقاس يقيموا على طول ما عندهمش انشطه ما بمش مختصه ياكلوا ويشربوا ويرقدوا يرقدوا ويقوموا ويقراوا ويرقدوا ويقوموا ويقراوا ما هم شيء. وقت كلمني المرحوم سطاهر منصوري الله يرحمه فهمت هو من اعز المديرين وكان من نشطي في منظمه المصايف والجولات قال لي سي نبيل لازم تعمل لي كورال هنا انا بالكورال ونجح لان انا عندي خبره في كذا ولكن انا قلت علاش ما نعملوش حاجه تحدي تحدي شنو التحدي تصور كفيف نعلموه يتقن لعبه لغه يتقن رياضه الشطرنج ولا نقول لعبه الشطرنج لانها رياضه اللعبه اني نلعبوا اما رياضه عندها تكنيك رياضه الشطرنج وانه مغير ما يشوفها باللمس كان تحدي لولا سيدتي
0: بيعطيني رقعه الشطرنج كيفاش تكون احنا قلنا باللمس واكيد منين باش تجيبها اكيد كاين فما في الخارج كهو ما تبقاش في تونس
1: يضحكوا عليا شنو رقعه الشطرنج لازم يكون شنو يكون لازم الاسود اعلى من الابيض يعني باش ينجم يلمس المكافيف اللي يفهمها يعرف اللي هي هو في كازي النوار ولا بلون باللمس يعرف شكون الطايحه هي السوداء وزيده هي البيضاء ثاني حاجه كيفاش يعرف نتاعو هو ونتاع غيره نتاعو هو في البيون البيدق في كعبوره من فوق كراس كيما نقولوا لابس طربوشه يعرف نتاعو هو بتبيع البيدق كي يمسو يعرف البيدق ويعرف ونجم يعرف الملكه والملك والفول كل يعرفهم يبقى كيفاش نعلموهم مشكلي لقاها ممرني وسين زي شمام اللي هو انسان
0: تحيه كبيره لي لانه جاي من طوا
1: المشكليه انه كل حصه يلزمهم يتعلموا كيفاش ينتقل واحد منهم معناها كما في الفرنسي في سنه اولى ابتدائي اليوم باش نتعلموا حرف ا كعو جمع الجيش تعرفوا حرف ب ما نتصور قديش يعني باش
0: لازم برشا صبر باش انك تعلم بعد شريت الرقعه هذيا معناتها احنا نقولوا احنا رقعه الشطرنج منين خذيتوها من البر لانه نعرف انا بلورو هكا تجيبها
1: لا رقعه الشرقه من اللول كل لا عندنا زوج رقع عندنا رقعة من اللول طلبنا من النجار اعطيناها جبنا له من الانترنت
0: الديمونسيون نتاعها
1: ديمونسيون قلنا له اصنع لنا كيفها بالنسبه للبيون كذا لا لكم حاضرين عملنا عليهم احنا من فوق حفرنا عليهم باش عرفنا شنو انهم تاعينا وانهم تاعك انت فهمنا هذا من اللول عملنا رقاع ارتيزانال ونجحت وبعدها الله يرحم والديه مقتال الجامعه التونسيه للشطرنج كي سمعت بالمشروع هذا قالت انا مستعده انه اي واحد يجيب رقعه من برا اني انا نخلص له ديوانها وافكتيفمون فما عنا حبيب والله نسيته بالضبط جاب لنا 10 رقع سبيسيال الكعبه وقت على 60 يورو 60 يورو يعني 200 دينار
0: 120 دينار
1: لا هذا ما في كيف
0: انت في الاورو ماشي للدولار ماشي للدولار انا نتعامل بالدولار مش بالاورو
1: جاونا وقت اخيرا ولو عنا رقع ارتيزانا وطلع الارتيزانا خير من تحمومة
0: ايه والله هي يعطيكم الصحه عملتوا حاجات اللي هي مزيانه برشا
1: يبقى الاشكال ضد شكون باش يلعبوا هما 12 واحد 6 يعني 12 بنعني 12 ازواج وشكون باش يلعبوا هما بعد ما يتعلموا في اخر عام باش يتعلموا كل شيء عملنا دوره فيهم هما دوره الستة يلعبوا كونتر الستة يبقى هنا فما إشكالي وجمهور هنا يتسألوا يقولوا كيفاش يلعبوا لا كل واحد عنده رقعة متاعه والآخر عنده رقعة مقابلته كوبي كولي للرقعة للآخر شو معناها يعني اللي رقعة اللي قدامي أنا هي بيدا اللي قدام منافس متاعي بالضبط أما كيفاش نقوله راني أنا البيان هزيته من A2 لB3 يعني الموقفين يزم يحفظوا الA والB
0: هذه يعني لزمها إنسان حاضر باش يعرف التفاصيل هذوما بالنسبة للنادي أو رياضة الشطرنج بالنسبة للساشي بلاستيك الغنية هذه اللي لقات صدى كبير ويعطيك الصحة أنك اهتميت بأنك تهتم بالبيئة ما بلهجة عامية اللي احنا نحكيه بها يوميا
1: ساشي بلاستيك بي. هي شوف فما الوكالة الوطنية لحماية البيئة
0: نختموا بها
1: اي نختموا بها. هي عندها يلزمها نهار 5 جوان يلزمها وغنية على ساشي على الأكياس بلاستيك قدام سيد الوزير
0: مع في الاحتفالية خلينا نقول
1: اي احتفالية واحتفال بيوم العالمي للبيئة. شكون اللي عنده اختصاص في الأغاني البيئية وعملها ما حك راسك حك راسك وفما حتى فما حد كان وقتها الحاجة كان بين مقدم اللي هو آخر غناية عملها على طبقة لوزون إن شاء الله مرة جاية نعرضوها
0: إن شاء الله
1: طبقة لوزون وكان تحدي لي أنا ولليكيب اللي معايا وخاصة للشاعر وكيفاش يعمل يحكي على على ساشي بلاستيك بطريقة فنية ولكن ليس بطريقة علمية وهكا وبتوجيهات مني أنا معناها شو معناها معناها نقولوا الكلمة هذه بديها يعني ما تتقالش هذه متاع قسم رانا نحبوا أن نخاطب
0: هنا بلا عوش عايشكم الكواليس الكل اللي يخدم بها حتى الغنية أيوة
1: اي فهمت وقلت له زين نحكيه مع الصغير اللي في الشارع ما نحكيش مع الصغير في القسم وافكتيفمون والحمد لله يا ربي عاونا معناها خرجنا حاجه ما تصورش فرحه الاطارات وزاره البيئه أكل ابتسامه كانوا مروا لها مفجوعين وبعد سبحان الله الوجوه ولات منشرحه
0: ان شاء الله ديما نتابعوا جديد ان شاء الله ديما نتابعوا جديدك يا ربي
1: يا ولدي ياك المسؤولين تقول عليهم عملوا مكسب كبير ياك
0: اكيد يعطيك الصحه
1: عليها الساشيات قطعت من البلاد بعد ما فات الغنايه
0: نستناو انه ما على الاقل نمشيو فيما هي صحي. نبيل مقدم هذه الدرشة هذه كانت اليوم ان شاء الله يا ربي يكون عندنا اطلالات اخرى. حبيت اليوم تكريما ليك واللي تقدم فيها انت لصغيراتنا المكفوفين ذوي الاحتياجات الخصوصيه والناس زيد الكل من خلال الوليدات الصغار اللي قدموا زيد الاغاني على البيئه. نحب نقول لك برافو يعطيك الصحه على ما تقوم به وان شاء الله يا ربي ديما من احسن القدام ان شاء الله وان شاء الله يا ربي تلقى ديما الدعم من خاصة خلينا نقول راهو من جهتين إذا قلوا دعم نقولوا دعم من الدولة ودعم زيادة مضاعف نحبوه من رجال أعمالنا. شكرا لك نبيل مقدم نورتنا برشا اليوم في ذات فاقس. تحية لك إلى اللقاء وبسلامة. تحية لكم الناس الكل نورتونا في العشوية أكيد احنا أجوائنا مازالت متواصلة معاكم إن شاء الله بعد شوية باش نكملوا المشوار باش تكون معاكم ريم وضيوفها وأكيد محمد زيدكامون باش يكون معانا في 7:30 الموسيقي باش نشوفوا العروض في ليالي العبدلية معايا أنا إن شاء الله في 7:30. مرحبا بكم الناس الكل أهلا وسهلا بكم عشوية سمحة.

0: ليكم من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا. مازلنا معكم احنا متواصلين في استديو الصيف ومنورين بأطفال ما شاء الله عليهم، متميزين متألقين. شوف كل واحد قديم وشنو تتسمى ذي بطولة تتويج إلى جنب الميداليات، كأس يظل إذا يتسمى كأس. الكأس ذي فيه اللي يشوف فينا مباشرة، يشوف كأس هكا فيه دماغ ما شاء الله عليهم، لأنهم هما أذكياء ولأنهم متميزين. أيوة احنا في استوديو راو احنا في استوديو، فما حركية وفما أجواء توصلكم مباشرة، خاطر بحذينا أطفال وصغيرات ما شاء الله عليهم متوجين في البطولة الوطنية للحساب الذهني، واللي صارت مؤخرا في تونس العاصمة في رادس، واللي تحصلوا على تتويجات وعلى ميداليات ذهبية وعلى بطولات وعلى كأسة. هذايا كيف ما قلنا كأس اللي فيه هكا الدماغ، اللي يعبر على انه فما ذكاء وفما حساب ذهني ما شاء الله عليهم. نحب نرحب بيهم الصغيرات، نحب نرحب الساعة، نبدأ بالمشيغبة اللي تعمل لي في الحس في ستوديو اللي هكا تحب، من عرش اللي تحب تحتفل، تحب تعمل هكا مغرومة بالإيقاع، يظهر لي مغرومة بالموسيقى، من عرشها تو نكتشفوا مع بعضنا الغرام زهرة الجوري الفرجيني. أهلا وسهلا يا زهرة، زهرة الجوري، زهرة الجميلة، مرحبا. عسليمة
1: عسليمة،
0: مرحبا بيك. خلينا هيك الكرسي رايض وك الطاولة. أي مرحبا بك يا زهرة، مبروك عليك. أنت شو تحصلت
1: على كأس وميدالية؟
0: على كأس وميدالية الاثنين. الكأس في شنو أخذيته؟
1: في
0: أي أحكي لنا، ولا نمشي طول الحساب الذهني؟ طول الحساب الذهني. هي عندها بالنسبة لي راه تعمل تعطيها عملية حسابية تحسبها بسرعة أسهل من أنها تحكينا باش تتواصل معنا. قولي بي قديش عمرك، في أي سنة أنت تقرأ، نتعرف عليك وتعرف عليك المستمعين.
1: اسمي جوري الفرجيني، زهرة الجوري الفرجيني، عمري 8 سنين، سنة ثانية ابتدائي.
0: سنة ثانية ابتدائي وعمرك 8 سنين، باه باش مغرومة يا جوري؟
1: حساب ذهني.
0: معناتها نعطيك عمليه توا في سفيسه تعرفها تحسبها لي هكا.
1: اوكي
0: نشوفوا نجربوا. مثلا نقولوا 37 مع 65
1: 102.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله على جوري، حسبتها لي هكا في وقت قياسي. به مع جوري. يا جوري عجبك الكرسي؟ عجبك استديو؟ باهي خلينا هيك الكرسي رايض، خاطر راهو تعرف انت تتحرك وما يسمعونا، كل صوت كل حركه يسمعونا الناس كل، في بالك؟ باهي مرحبا يا جوري. نحب نرحب زيدا بريان ما شاء الله عليه، وليد محلام تميز، ريان حريز، اهلا وسهلا يا ريان.
2: عسلامه.
0: عسلامه مرحبا. تعرف عليك؟
2: نقرا في مدرسه التحرير، وعمري تسعة سنين، أما في أول شنو اللي عمري 10 سنين.
0: ما شاء الله عليك، شاء الله بطول عمرك.
2: عايشك.
0: في قسم ايش انت تاو في مدرسة التحرير؟
2: سنة رابعة.
0: ده وقديش عندك وانت هكا مغروم بالحساب الذهني؟
2: عندي على الأقل 4 سنين.
0: على الأقل 4 سنين من اللي تنشط وتحب الحساب الذهني. انت علاش تحبوا الحساب الذهني؟
2: خطر هو أعطاني الثقة في النفس وأعطاني الشجاعة، وأني نحب هكي اللي كنح، ونحب معناتها
0: نحب الحساب وتحب تكتشف. انت توجت زيدا كيما جوري؟ ايوه
2: توجت روبو وكاس وميدالية
0: ما شاء الله، معناها خذيت 3 تتويجات. هكا شنو هي المرتبة اللي خذيتها في البطولة الوطنية للحساب الذهني؟
2: هي المرتبة الأولى في الحساب الذهني.
0: المرتبة الأولى في تونس، كنت على فئة 9 سنوات. ما شاء الله عليك ريان، ربي يوفقك وربي ينجحك.
2: عاشك.
0: به نحب نرحب زيدا، نسلم عليها بحذينا لينا الغربي، اهلا وسهلا يا لينا، خليونا هيك الميكرويت. مرحبا بك لينا، نتعرفوا عليك.
3: عسلام. أنا لينا، أنا اسمي لينا الغربي، عمري 12 سنة، نقرأ في مدرسة جلولي. أنا ملي عمري 5 سنين وأنا مغرومة بهذا الحساب الذهني، ونحب ديما نمشي ونقرأ ونعمل حساب الذهني. وفي البطولة توجت بالمرتبة الثانية، في المرتبة الثانية
4: توجت بالمرتبة الثانية في الحساب الذهني. أول مرة تشارك في البطولة هذية؟
3: لا، ثاني مرة.
4: كيفاش كانت الأجواء؟ كيفاش مختلف الولايات الجمهورية التونسية؟ قديش كنتوا تلمتوا؟
3: احنا البطولة الأولى عملناها في كارتاجلاند.
4: كان تجربة أولى. وش هي اللي تفرق في الثانية؟
3: زوز كيف كيف،
4: زوز كيف كيف، كان فما أجواء سمحة وكان فما برشة معاك زيدا مغرومين، كيفك بالحساب الذهني؟ تعرفت على برشة أصدقاء؟
3: اي برشة.
4: من شنية الولايات تعرفت عليهم؟
3: غرومباليا وبنزرت ونابل.
4: غرومباليا وبنزرت ونابل. قديش عدد المشاركين؟
3: برشا، مناش
4: قولي ما عديتهمش. برشا العدد كبير،
2: 1200 واحد،
4: 1200 مشارك. ما شاء الله عليكم، انتم جيتوا الاوائل. ما شاء الله. نحب نرحب بالوالدة اللي هي والدة زهرة الجوري الفرجاني اللي في استديوهاتنا. كيف كيف نحب نوجه تحية زيدة للأمهات اللي مش كلهم هما جاوا بحذينا، لكن هما تعبوا أكيد على صغيراتهم وفرحانين برشا بالتألق. ريم قويرة تحياتنا ليها، وتحياتنا زيدة الرنزة حريز وآية السيالة. ايه سيالة نحيوها، ورنزة احريز كيف كيف زدا نحيوها. مدام ريم مرحبا بيك.
5: عايشك بيك، مرحبا،
4: اهلا وسهلا. احكينا كيفاش غرام جوري وكيفاش بديت المشوار؟ ما شاء الله عليها متميزة وحصدت على تتويجات.
5: الحمد لله. بالنسبة لجوري الحمد لله سنة خذت مرتبة ثالثة وطنيا والأولى على الجهة
4: جهوية.
5: والله هو نتاج عمل متواصل منها، من الكيب اللي قراتها ما شاء الله، من معلمينها، وبالمناسبة تحية كبيرة ليهم على المجهود اللي عملوه وبذلوه من السنة الفارطة حتى السنة سنة الحمد لله حصدنا الحمد لله
4: الثمرة
5: الحمد لله. دونك بالنسبة لجوري ما شاء الله اللي دوي من الصغرى تحب الحساب، تحب ديما عندها كروح التحدي. ساعات هي وباباتها حتى بالتليفون يعملوا كل كومبيتيسيون، هاي هو يعطيها عملية هي تجاوب وينسي تسويت. دونك الغرام تكون عنده توا أكثر من عامين. قلت بركوا با، معناها أنا نسقل الموهبة هذيك وتدخل النادي وتتأطر على إيد ناس مختصة
4: وتنشط
5: سايتي والحمد لله.
4: وأول مرة تشارك في مسابقة هكا على مستوى وطني؟
5: أول مرة. وإن شاء الله إن شاء الله تكمل المسيرة لشال حتى انترناسيونال نوصلوا بركوا با، وإن شاء الله
4: إن شاء الله إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقهم،
5: ربي نجحهم الكل،
4: ربي يوفقهم صغيرات الكل. ما شاء الله عليهم متميزين في الدراسة، نصور كلهم متميزين.
5: الحمد لله الحمد لله متميزة الحمد لله.
4: متميز. مش سألكم على معادلاتكم، خاطر ما شاء الله عليكم كلكم متميزين بما أننا قويين في الحساب الذهني، من نجم نكونوا كين متميزين في الدراسة. إن شاء الله ربي يوفقهم به. أنا سألت جوري على الحساب الذهني، نحب نسأل البقية اللي بحذية. ريان قل لي، أعطيك عملية جاوبني في ساعة؟ هذه هاي المسابقة كيفاش تسابقتوا؟ يعطيكم عمليات تحسبون فيزا فيزا ولا شو هو المسابقة؟
2: هي المسابقة هي تكمن في 100 عملية معداد و 100 عملية خيالي، لازمك تعملهم في درجين عادي، انت كما كملتهمش الكل، اما لازمك تجيبهم صحاح
4: 100 عملية في درجين؟
2: نعم.
4: وتجمو تعملوا 100 عملية في درجين؟
2: النستي هو مش لازم الكل، اما احنا تدربنا اكثر من جمعتين وبعد ولينا نجمو نعملو اكثر من 40 و50 عملية.
4: والمهم تجيبهم كلهم صحاح.
2: المهم تجيبهم كلهم صحاح، حاجة غلطة غلطين.
4: انا مثلا نعطيك عملية 56 مع 73 قديش؟
2: 139
4: 100
2: 139
1: 29.
4: زيد ثبت. شنو هي الإجابة الصحيحة؟ قلنا 56 مع 73.
2: 129.
4: 129. يعطيك الصحة يا ريان، يعطيك الصحة يا جوري. هذه الاستعانة بصديق. ما شاء الله عليكم. كيف كيف زيدا لينا؟ لينا نفس المسابقة تقريبا ونفس الأجواء، أنت باعتبارك كنت حاضرة في الدورات الاثنين.
3: نفس الأجواء.
4: نفس الأجواء. فما 1200 متسابق، أنتم كنتم من المتوجين.
3: متذكرش.
4: ما تفكرش العدد. 1200 هما خطر. اللي شاركوا كانوا 1200 وكانوا من مختلف الولايات الجمهورية التونسية، وكيف العادة صفاقس ديما ما شاء الله متميزة.
5: بارك الله صفاق السباقة بالأدمغة، معناها ما شاء الله من الصغار حتى الأولياء، معناها التأطير ما شاء الله، معناها ستي بريمون حاجة روعة. معناها
4: أنت رافقتها جوري، كيفاش قيت الأجواء غاديكا وكيفاش كانوا متسابقين؟
5: جيتي ما شاء الله إيمي بالنومبغ، معناها نومبر كبير.
4: فرحنا بنا شوية من الميكرو. أيوة
5: نومبر ما شاء الله كبير. وقت اللي شفت قلت لغلا، يعني حاجة كهكية بصراحة. كانت لو كانت تغطية إعلامية أكثر، على خاطر ما شاء الله عليهم، يعني كنا ورات الكل يستحقوا الدعم. حتى بنعرش هنا حتى إذاعيا ولا عن طريق التلفزة ولا كل كسوة، معناها الميديا به. الحقيقة التنسيق كان ممتاز. المسابقة كانت محلها.
4: هي المسابقة كانت على مستوى عالمي وتنظيم معناتها محكم، وكان فما
5: برشا مجمع من يعني ان جروب من السعودية جروب من قطر زاد جاو مشاركين. يعني ما شاء الله
4: كتشوف مشاركين دولية.
5: تشوف النومبر تبارك الله، معناها نومبر مهول. الحقيقة كنظام وتنسيق كان ممتاز. تبارك الله عليهم الوليدات ما شاء الله، معناها تاك تاك تبارك الله، فهمت شي كملوا المسابقة. بعد فرحنا بالتتويج للولدات كل وسيرتو لبنتي.

0: شو تحب كي تكبر هكا
1: انا حبيت انا نحب هذه المهنه نحب تكون مهنه مشرفه نفرح بها ماما وبابا.
0: ما شاء الله عليك تحب تفرحهم شيء مثلا ولا مزيد مخممتش؟
1: مزيد مخممتش.
0: ما فهميش هكا حاجه تحب تخدمها في الكيتولي هكا كبير وتحب طوى ليه في قرايتك وكهو يعطيك الصحة. جولي انت عندك غرام اخر خطر عندك هكا حركية ما شاء الله وناشطة
2: بالرسم ما شاء الله عليها
0: حتى في الرسم موهوبة
3: حتى الرياضة
0: حتى الرياضة زيادة مال انت متعددة المواهب جولي يعطيك الصحة. وانت لينا شو في المستقبل هكا تحلم باش تكون؟
4: انا من اللي صغيرة نحلم باش نولي طبيبة.
0: تولي طبيبة ان شاء الله ان شاء الله توليونا هكا طب ومهندسين والحاجات اللي تحبوهم الكل هكا ونشوفوكم تخدموا بلادنا وما شاء الله عليكم متألقين ومتميزين محليهم نورات بحذينا متوجين في البطولة الوطنية للحساب الذهني اللي صارت مؤخرا. يعطيكم الصحة ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ربي ينجحكم. في الختام اي شو تحب تقولوا؟ اي نبدأ معك جولي شو تحب تقول؟ تحب تقدم تحية؟ تحب تشكر؟
3: حب نشكر.
0: تحب تشكر أي؟ شكون تحب تشكر؟
3: حب نشكر أنيستي.
0: أنيستي شو اسمهم أنيستنا؟
3: أنيستي ريم وأنيستي زينب وأنيستي دنيا وأنيستي نورا.
0: بها تحية ليهم. وريين
1: مش نشكر عائلتي مش وأنيستي على رؤوسهم أنيستي زينب وأنيستي نورا وأنيستي دنيا ونسيري.
0: نعم تحياتنا للأنيسات الكل. وانتي كيف زيدا لينا؟
4: انا نحب نشكر زيدا أنيساتي ونحب نشكر عائلتي اللي جات وشجعتني انا كيف شفتهم هكا جاتني طاقة وقعدت نخدم بالبيت.
0: معناتها والديك يحضروا معاك هكا عطاوك برشا دفع معنوي وبرشا طاقة باش انك تتميز وباش انك تحصدنا تتويش. شوف قديش دور الولي مهم برشا وقديش يدعم صغير ويعطيه برشا حاجات هكا معنوية تخليه ينجح وتخليه يتألق. يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم نورتونا برشا. نحييكم الكل ريان حريز ان شاء الله ربي يوفقك ريان ما شاء الله عليكم محليك. كيف زيدا زهرة الجوري الفرجاني محليك يا جوري ان شاء الله ربي يوفقك. كيف زيدا لينا الغربي ان شاء الله كل التوفيق ليك يا لينا ان شاء الله ربي نجحك محليكم. كيف زيدا نحب نوجه تحية لخديجة كمون هي زيدا كانت متوجة معاكم ايضا تحية لأيوب الجريبي كيف زيدا هو زيدا كان حاضر في المسابقة وكان من الناس المتوجة في البطولة الوطنية للحساب الذهني. تحية للوالدة
2: يعيشك بركة
0: وتحية لكل الأولياء اللي يعيش. نحييهم ونشكرهم برشا انهم زرعوا حب المعرفة وحب العلم وبانهم هكا صغيرات كيف من هكا منورينا على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. شكرا ليك مدام ريم قويرح وشكرا يعيش. لكل الأمهات وكل الآباء وإن شاء الله ربي يبارك في الأبناء
2: إن شاء الله.
0: تحياتنا لكم زيدا وسمعينا اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات سفقس لقاية دية واستديو الصيف مازال متواصل معكم حتى للثمانية ونص متاع الليل. ابقوا معنا.

0: ماذا بينا نقول لكم الاجواء هنا في الاستوديو شنو اللي صاير بالضبط. ما ميساش هاو حتى بالكلام تم نوصل لكم كل شيء. اليوم شنو اللي صاير بطبيعه فتحي سامن تحيه كبيره ليه هو اللي تشاهد مع فلوس زيد هو كان معنا بكري يخدم اي بيك يخرج ليكيب نتاع السبور شنو نعملوا وقتها يعزوا الفريق نتاعهم بهند الاسود يقولوا لها قول الكلام هذا هذا اللي قال لي انا فيصل مرزوقي شكرا ليك على الدعم الرياضي تحيه كبيره ليك يا فيصل لانه هو يلقن فيا وانا نعاود لكم. البرازيل اليابان عدلت في دقيقة 55-1 هاكو اللي في كاس العالم. عندك معلومة إضافية؟
1: إذا هو
0: وتو نعطيكم الإضافة بعد في دقائق كازيميرو هو اللي ماركا. لو واحد يقول شكون كازيميرو هنا وقفنا. شكرا لكم.
1: المهم هو تابع البرازيل
0: معناه احنا
1: ديما عدلي نجم يكون كان تابع البرازيل.
0: لا واش قال توا فيصل معناتها انا ديما نقول المرجعيه نتاعي فيصل مرزوقي قال لي رانا احنا نشجعوا في اليابان
1: عليه خاطر خسرنا معها.
0: انا اصلا الكوره
1: عليه نشجع فيها فيصل.
0: انا نشجع كل واحد يخدم بقلبه ورب هيك حتى في الرياضه.
1: هم راهم واضح انهم معناتها ماشيين نحو التميز. اليابان كي تقارنها بالبرازيل البرازيل عندها تاريخ كروي كبير اما هي توا حاليا واضح انه اليابان معناها فريق يتكون مليح
0: وهي اذا
1: طورت يخدم مليح
0: اذا طورت مهاراتها في كل شيء في تكنولوجيا في كل المجالات باش تبقى على الرياضه. الرياضه هذه وقتها حاجه راهي ثانويه بالنسبه لي
1: مو حتى في الفيديوهات يندى في الفيديوهات الحقيقه شفت فيديوهات صادمه كيفاش يخدموا كيفاش لونترينمون وكيفاش معناها مجهود كبير كبير كبير كبير معناها لين انت تبقى منبهر.
0: اي كيما احنا مثلا كيما المنتخب الوطني اللي عندنا احنا ما شاء الله اللي هو في الاخير نقولوا اللي اليابان عندها تاريخ كروي حتى هي به خاصة في مجال الديسانيمي كابتن ماجد ياباني. هذه وقتها هذه يبث للأطفال. تحية لكم الناس الكل. كيد احنا حابين نقفوا على موضوع بصراحة أنا نعتبره مهم. تعرف ليما ليمات الفيتة بتبيع كان موجود في مهرجان في قرطاج على مسرح قرطاج زوز فنانين خلينا نقول عبد الوهاب الحناشي وريان. اللي حس بالوجيعة الكبيرة هو عبد الوهاب الحناشي كي قال انه موقعش تغطية اللي هو موقعش اجراء حوارات معاه الا اذاعة واحدة فقط اللي هي اذاعة بريفي. قال انا موجوع لانه لقيت اهتمام كبير بشاب مازال في بدايته صحيح عنده اغاني جميلة لكن في نفس الوقت قديش حسيت بإنهزامية وحسيت بوجيعة وحسيت بقهر. الكلمات هذه بصراحة أنا أقول موجعة جدا. خلينا نفهم حاجة لأنه في يوم من الأيام عبد الوهاب الحنيشي كان من الأسماء اللي عملت تاريخ للأغنية التونسية. عبد الوهاب الحنيشي زيدا قدم أغاني اللي هي قاعدة تعاد توا مرة أخرى بتوزيع آخر
1: صحيح.
0: قاعدين العديد من الفرق النسائية تعاود زيدا حتى في أغاني. يعني نحب نقول علش أحنا كما قنديل باب مرارة منضوي وكان على البراني ديما مهما كان الفنان ومهما كان حجمه ساعات رو فنان يكون في بلاده درجة 14 في بلادنا احنا يولي درجة اولى. يعني احنا بالنسبة لنا احنا نتجراو ديما باش نكبروا البراني بينما اولاد البلاد ديما نتنسيوهم. يعيشكم راهو ريتو مثل هذا التصرف راهو يكسر تاريخ شخص يسبب وجعة. ما تقولوا ليش ليه فات الزمان لا لا لا كل انسان عنده تاريخه وراهو تاريخه اصلا يحكي عليه. ذيك عايش عايشكم الأقلام التونسية ولا زيدا اللي كاميرامان ولا اللي بروغرام اللي تخرجوا مش تعملوا تغطية هذيك تبدأوا بيه عبد الوهاب الحناجي بعد تجمو تمشيوا للفنان الآخر قدم مزيان ما قدمش مزيان مهمش المهم إنسان عنده تاريخ يعيشكم ريتوا الاعتراف بالجميل قديش يسمح
1: خاصة يا هندل بالنسبة للفنان رأوا الفنان حساس برشا والفنان يحب معناها يحس بقيمته بحضوره بالناس اللي ملتفة حوله وهو عنده تاريخ حبينا ولا كرهنا وعنده أغاني مازلت راسخة مازلنا نعديوها مازلنا نحبوها كيف ما صبرك مكتوب كيف ما محبوبي مثلتك شجرة محليها
0: تتغني فيها ويعودوا العريس الحطة
1: عودوا فيها برشا شباب معناها برشا فنانين من شباب اليوم معناها ونحبوها الغنية ومحليها ومحلى كلماتها ويبقى ديما فنان كبير عنده تاريخه وعنده اسمه واللي ما ما يقدرش كباراته معناها راهو ما يليقش الحقيقه.
0: لا بخلاف
1: اسماء كبيره
0: بخليف
1: كيف ما عبد الوهاب الحنيشي كيف ما عدنان الشويشي كيف ما الحقيقه هذو قامين.
0: انا شنقول في الاخير في كل مكان في كل مجال فما عرس فما تجربه.
1: صحيح.
0: قدر التجربه، احترم التجربه، احترم اهل التجربه، لانه اللي قدر اللي عنده تاريخ قبل راهو يتهز في العين الكبيره، وهذه راهو اللي نعرفوها احنا كان عربيا ولا كان عالميا. انت بطريقه كيف هكا كتغطي انت سهريه ويلقاوك حتى القنوات الفضائيه الاخرى انك تركز على فنان لبناني ريان وتسيب ولد البلاد، كيفاش تتشاف حتى بعين وعدسات وكاميراوات بلدان اخرى. اللي عجبوني برشا المصريين قديش يكبروا قديش يكبروا
1: يعطيوا قيمه
0: بفنانيهم بممثليهم، يعطيوا قيمه ليهم هما لولا بعض. صحيح. يقول لك ذوك ضيوف المهرجان ولا ضيوف السهريه، وهذا هو اللي لازم يصير. احنا ناقصين في المجال هذايا، يعيشكم راجعوا ارواحكم. نعم. نجموا احنا انسان كيف هذايا راهو يدخل في مرحله اكتئاب، وهذه بصراحة موجع برشا. 7:25 دقيقة.
1: إذا خلى برشا فنانين
0: عبد الوهاب الحنيشي باش يسمعوه
1: برشا، إذا خلى برشا فنانين يعتزلوا راهو فما فنانين وفما مسرحيين توينسا كبار اعتزلوا وما عادش يحبوا يكملوا في المجال هذايا، حاجة بالحق توجع خاصة كي يبدا فنان معناها عطاه من روحه وعطاه من فنه.
0: تعدى نهار وعشا تعدى النهار وعشا من الأغاني القديمة برشا اللي عبد الوهاب الحناشي، مش من الأغاني اللي معروفة كما محبوبي غيرها. تكسحها فيصل على الاختيار نسمعها ونهديها لكل من يسمع فينا توا. مرحبا بكم.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي ساحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: السيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: أهلا وسهلا فيكم في استديو سي في ذات سفاقس. وأكيد اليوم باش نمشي وين تسهروا ليالي العبدالية اللي هو تبدأ من نهار 3 إلى 9 جويلية 2026، وشكون باش يكون فيها الاختتام لأنه فيها العديد من السهرات، إيدا غنوج محرزية طويل ويوم عرائسي للأطفال أحمد عجيبي زيدا، ولكن بصراحة نور قمر تبارك الله زيدا فما عودة لها هي، وإن شاء الله يا ربي تتألق المرة هذية لأنه نعرف قبل شنو اللي صار وقديش صار بوليميك، لكن في الأخير نتمنى وكان أكيد الخطوة الثابتة لنور قمر نعرف وقتها كانت في بدايتها. اليوم نحكي على أجواء سمحة برشا في ليالي العبدلية مع الفنان الموسيقي صاحب المشاريع الموسيقية اللي تمزج العديد من الأنماط الموسيقية المتميزة اللي خلينا من صراحة مش نشوفوه بالعين كهو، احنا نشوفوه بالعين ونحسه بكل حواسنا وبقلبنا، نبدأ نشجعه فيه كل عرض وكل مشروع للموسيقار والملحن محمد علي كمون هو والفرقة متاعه. نقوله فخرة لنا احنا، فخرة لتوينسا، نقول سفير الموسيقى التونسية هو اللي قادر باش انه يحمل صورة مزيانة للبلدان العربية والعالمية. محمد علي كمون قديش انت فخر لنا، قديش نحس باعتزاز انه ينتمي لنا صاحب مشروع متميز جيد لك انت. نقول الف تحية محمد علي كمون، وفرحانة برشا انك موجودة معايا اليوم في راديو سفاكس. اهلا وسهلا بيك ونورتنا.
1: نعيشك بارك الله فيك هندا، شكرا على التقديم اللي شرفتني به،
0: وهذا تستحقه.
1: فخور بانتمائي لمدينة سفاكس وجهة سفاكس ككل، وفخور بأنه الخدمة اللي خدم فيها عنا سنوات تلقى في معناتها في خلينا نقول في واقع عند المدينة بالممكن الموسيقى في بدايتي كنت ديما يسميني موسيقى النخبة هكا شوية وموسيقات هكا مضيق معناتها فضاءات ضيقة ونخبوية، وفرحان أنه الأعمال اللي نخدم فيها تلقى في واقع وفي سيت متى وتلقى استحسان الجماهير والمختصين العالميين المتميزين كما حضرتك، ونشكرك.
0: يعيشك محمد علي كمون. خليني السؤال هذية ديما نسأله روحي وين نحضر لك، نقول قديش قاعد تتعب في روحك وقديش تصعب في الأمور على روحك؟ علاش كل مشروع كل مشروع يتقدم أنا واحدة من الناس نبدأ نخمم وقول المرة الجاية شنو باش يعمل، رانا تعبنيه راهو المرة الجاية باش يفاجئنا. وكريمو خلينا نقول لك أنا 24 بارفان اللي احنا نتفرجوا عليها في التلفزة باش نقول لك صورة قديش مضحكة، أما بصراحة تفرح القلب. أنا صحابي من تونس من سوسة الكل يكلموني وقت تعدى في التلفزة يقولوا لي قاعد يتعاود، راهو قاعد يتعاود، ما انت تلمون الناس الكل تتبع. أما في الأخير قد صعبت على روحك محمد علي كمون؟
1: عم خلينا البارة شوية عالية الحقيقة.
0: يعطيك الصحة، برافو.
1: والله الحمد لله الحمد لله. والدسناس خلينا احنا نفيت، ولو ان احنا مش نحكي على بنك البرفا اليوم الاختتام تاع العبدلية بالكونغو العربي،
0: اما لازم نعمل لك طله صغيره.
1: لازم بيان سور. هو شوف الاثناء احنا عيد يعني العيد العاشر ال 24 عطر، بدا 24 عطر معناتها عام 2016 بورشات يعني ميدانيه وعروض مصغره هكا شويه شويه، ومن بعد 2018 جاتك الترشيق عند خديجه كارتاج الحفله اللي حبوها تونس وتعدى في باستمرار في الوطنيه، ومن بعد طلعنا في الاولمبيا باريس العرض دار تقريبا يعني مسرح دوليه كبيره، ومن وقت يعني يعطيو فينا معناتها ثقه كبيره للمبرمجين من 2016 من سفاقس عاصمه الثقافه الافتتاح الافتتاحات كبرى مهرجانات معناتها خلينا على عاتقنا معناتها برشا مسؤوليه منها افتتاح زاد مهرجان تلفزيون العرب عمناو العيد الجيش الوطني وحفلة تتعدم ومعتم في المباشر، وتعودنا الحقيقة بالضغط هذيك فهمتني. والحمد لله يعني بالنسبة للفنكات برسان هو مخبر متواصل قبيلة شوية كانوا بحذية أصوات حابوا يدخلوا في الكورال معنا جدد وعملوا اوديسيون ومغناس مغرومة وكل ديما يكلموني العباد تحب تحصل حبوها كالغنيات الفراس نتاعنا، وانا حاولت نعطيهم من هكا من نفس من روحي هكا من الحاجات من الثقافات اللي المتعدة اللي تعديتها المدارس اللي هكا دخلت فيها واللي تغرمت بها. وفي 24 فما حتى الفنون البصريه وراو في الراي ومن الجهه هذا كيف كيف هو بيدو ما تعمل برشا.
0: خلينا نقولوا راي خدمه مطروزه طرزين اللي يتفرج عليها.
1: انا كل بالنسبه لي اي دقيقه عمل على الروك لازم تكون مطروزه, لازم تكون مقدومه. معناتها نحكي والله عندي 3-4 ايام مع شكون من اولاد البروجي قالت لي محلاك السيكونس اللي هذا, قلت لها يظهر لي في 24 ما فماش دقيقه ماهيش
0: محلاها
1: ماهيش طريزه
0: ماهيش. خلينا نقولوا بالحق ما فماش. لا لا خلينا نقول فما حاجه محمد علي كمون انت ما تحكيش على روحك, نعرف, اما خدمتك هي تحكي عليك. وخلينا نثمنوا ونقولوا ايه راهو الخدمه مزيانه, ما فماش انت عينك ما تنجمش تهبطها على انك تتفرج. ماذا بيك انت تتفرج على كل شيء, ماذا بيك حتى لقطه حتى اللي هذيك بيك ما كلمكش حتى يكمل العرض. راه مش بالسهل انك تشد الناس. هذا في المهرجان يقول لك باهي في الاخير راني قصيت تيكي واسمه هو اللي جبدني, لكن في التلفزه راهو كي تعود العرض والناس تبدا تتفرج فيه والناس
1: كل مره تكتشف حاجه.
0: لا تكتشف حاجه تيسر سمحه باهي. المره هذه التانجو حاضر, التانجو حاضر, التانجو هذه حاضر ان شاء الله في السهره التلانيه في ليالي العبدليه اللي باش أيوه تبدا
1: التروا في الاختتام ان شاء الله نهار 9
0: مسك الختام.
1: مسك الختام على 9 جويلية إن شاء الله. طنجو العربي هو معناتها العرض يخدم من الأول بين هكا في تفتليكة معناتها المقطوعات كل مرة. إحنا عندي زاد الكاسكيت القبعة الأكاديمي والأستاذ شوية
0: تخرج شوية هذيك أكيد الكاسكيت هذيك
1: في الأقسام نتاع الكتابة والتوزيع خاصة الماجستير موسيقى معناتها أو حتى مع النوادي الهواة اللي أنا نشرف عليها اللي هما فيهم ناس مغرومين ومغرومين أكثر من مختصين ونشيخ برشا معاهم ويعطوني برشا انرجي معناتها باش نكتب حاجة جديدة ونجرب معهم كل جمعة. دونك هما يتلقاهم يحبوا أغاني يخدموا على أمثلة معروفة نتاع أغاني معروفة خاطر مثلا 24% غناء شبه مندثر يعني خلينا من الجهات التونسية من الغاية نتاعنا مش باش نعملوا ولا باش نكسوا ولا باش نركبوا على
0: أما باش نحيو اللي هو ما عادش موجود. وهذه راهو دور كبير وراهو فما روشيرش مش بالسهل.
1: خرقنا ما عملناش مشي الجزيرة اللي مشي الجزيرة ولا غنيت مع جرون سكسي بلوتو حفرنا في شغل قديم حاولنا نخدموا على مشايخة ممتازين. بالنسبة للتونغو العربي العكس تماما, أغاني معروفة ياسر في تونس وفي العالم العربي. خدمت على عبد الوهاب, خدمت على اسمهان, خدمت على وأغاني حبيتها ياسر واللي هم الملحنين في الأساس كما القصبجي كما حتى في الجويني في تونس وحتى في صفهم شكون في الجزائر معناتها زاد خدمنا على حاجات معناتها من المغاربية اللي هم برشا ملحنين مشاو للنفس الغربي واللاتينو في منتصف من الثلاثينات خلينا نقول من اللي بداوا يجيهم الديسكو داير معناتها حتى نجم نقول لك برشا اغاني تعرفت وعرفناها معناتها على ملحنين عرب ولكن في الاصل ما همش هم الملحنين نتاعهم
0: هذيك علاش انا هنا محمد علي كمون نحب نسالك يعني احنا هنا انت اخترت التانجو هكا ولا كيفاش اخترت انت تانجو باش يحاور الموسيقى العربيه كيفاش جمعتهم الزوزو مع بعضهم؟
1: الاصل هم الملحنين كما عبد الوهاب كما محمد القصبجي كما الملحنين هذوما كان خذوا اغاني معروفه في امريكا اللاتينيه ودخلوها في قالب اغاني مشرقيه مقاميه وبرشا ما يعرفوش الشيء هذا
0: هي يعني معناتها المقام العربي سهل باش انه يتصلح مع التانجو.
1: هما ديجا عملوا الخدمه هذه خدمه نسنال تالي تخدمت مليح يعني القصبجي ميت نسنال التالي كي لحن انت حتعرف الاسمهين انت حتعرف قال لحن في قالب تانجو في ستيل تانجو واكثر من هكا الجمل اللحنيه خذوا فما جمل انتجرال تخذيت من نفسهم الالحان الغربيه اللي حطوهم على القالب الشرقي والموجودين يعني مثلا اعطينا يا وغني غنية معروفة في أمريكا اللاتينية ما هيش عطينا يا وغني مثلا وفما برشا أغاني هكاكا. دونك شنو عملت أنا خليت عملت لهم كسوة بالحق مع الشرقية عالمية غربية يعني جي اسومي الانفلونس هذيك اللي بطبيعتها موجوده خليتها اكثر ظاهره اكثر معناتها فهمتي. وانا بالنسبه لي حاجه سالك يعني معناتها تعاركنا مع الذكره والقصبه والايقاعات التقليديه
0: وصلحتهم على بعضهم خلينا نقولوا زاد للناس الكل
1: هذيك بعد ما تروض الوحوش
0: تقولي لك هذه امور سهله برشا
1: الحكايه بالنسبه لي معناتها تفدلي كاد معناتها بالعكس ولينا خرجنا منهم نظن خرجوا تيشيرت دبر انا نسميهم كلفوا بيجو هذوكم فهمتني
0: شهيدنا باش نتفرجوا عليه قبل
1: اما اخر سبيكتاكل ياسر
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يجينا لسفيقس محمد علي كامون انا نستنيه
1: والله ان شاء الله والله ان شاء الله نتمنى والتونغو العربي
0: ان شاء الله بهنا هنا اذا قلنا التونغو وقلنا زيد الموسيقى العربيه التونغو العربي معناتها هنا ان شاء الله باش يكون الانتشار توا عالمي
1: والله انا بالنسبه لي الانتشار العالمي مش بالاسامي كيك بس انا سنا بكثر صار عنده سنا ان تورني انترناسيونال معناتها بقينا فريقه نتاع شراكه خاطر مشكله العروض نخدم فيها ان معناتها ضخمه جدا ومكلفه وتصعب الترويج لها يعني بهذه حال واللي درجة لقينا طريقة في التعامل بقينا عمي كنت في تعامل يعني بعثت ثم برشا يعني مجموعات غنائية وأوركسترالية في العالم اللي هي قادرة أن تنفذ الأعمال بتاعي وليت نبعث لهم هما يحضروهم مع شيف دوركستر نمشي أنا نبرف معهم ونعمل حفلة عملية ولا خدمة معناتها خدمة كاملة معناتها في باريس نحضروا مع أوركستر فرنسي في تولوز عملية هناك ونحضروا في مع مونريال في أوركستر من مونريال وأكثر من هناك فما توينسا زاد اليوم موجودين معناتها في شتى عواصم ومدن في العالم اللي هما بيدهم يسهلوا زاد هيك الوصل معناتها همس الوصل ما بين الخطر الصعيبة خدمة بركات بارفان اوكي سهلوا في الانتجراسيون مع فرنسيس مع كنديين مع ومشينا في الطريقة هذه قاعدين نمشيو بالطريقة هذه باش نجمو نوصلوا الموسيقى بتاعنا كما احنا
0: نجيو نقولوا ميسالش رغم قلة الفلوس اما حليت باب اخر يعطيك صحة الموسيقارنا ملحننا محمد علي كمون معناتها حتى لو كان ما فماش برشا فلوس وانت العروض نتاعك لازمها دعم كبير ولازمها برشا فلوس هنا نقول رجال اعمالنا لو كان نتحركوا راهو فما موسيقيين وفما فنانين وفما اصحاب مشاريع اللي هما مستحقينكم مستحقين دعمكم وبصراحة هذه انا نشوفها مش مزيه راهو لانه فما حس موسيقي فما مشروع موسيقي اذا احنا ما مديناش يدينا مشاريع هذيه ما عادش توجد راهو نفس طويل صاحب نفس طويل يجم ياخذ مده بعد يفد اما لعجبني انك حليت باب اخر محمد علي كمون
1: حليت باب اخر وقت من هكا هند احنا السنة قمنا يعني توا في العامين هذوما ناخذوا في المسرح وحدنا يعني الجمهور هو اللي قاعد يمول في الاعمال نتاعنا بالتذكره هذيك اللي ياخذها نتمنوا ان اعمالنا تكون غراتويت والناس كنت معناتها تجي تتفرج ومسرح معناتها اما للاسف معناتها اوبليجي باش نعملوا ساعه تذكره ب 50 دينار وباش نشوف حتى ابين نجم نكوفر لي شارج نتاعنا لكن السنه تبارك الله ثلاثه حفلات مسرح البلدي تونس عبينا وجات معناتها وسين مزيانه وكبيره وفنانين كلهم جاوا وخلصوا وهذه حاجه هذه بالنسبه لي
0: حاجه تفرح على الاخر اكيد اهم انجاز
1: 2024 فما مشروع ما نحكيوش عليه برشا لكن تو ان شاء الله في قادم الايام تحكي عليه اكثر هو خرج ومعناتها في كارتاج 2014 اللي هو الكوميديا الموسيقية نوبو الغرام وما تحكيش عليه انكور معناتها خاطر كانت اوبيراسيون تاع برودكسيون كبيره برشا وما لقيناش بالكل حتى نفس معناتها وحتى امكانيه باش نخلصوه بالتذاكر ان شاء الله العمل اللي خاطر باش تعمل هي اول كوميديا موسيقيه في تونس ما تعملتش قبل فري كوميدي ميوزيكال نوبو الغرام سيري نشكي لي كلمات الحاني 22 اغنيه تونسيه منهم اغنيه متحصله على الجائزه الكبرى مهرجان اغنيه للاسف بون ما عادش سلطه الاشراف ما تلفتت لهيش للاسف هي عمل مدعوم من صندوق التشجيع نتمنى انه يلقى ابارتير من اكتوبر الجاي باش نرجعوا لعمليه الانتاج ديما نقولوا تلقانا نخدموا حاجه كبيره وبعد نقولوا نحاولوا نصغروا ونحاولوا كذا وللاسف نلقانا اوبليجي قله الامكانيات تفرض علينا ساعات حاجات للخدمه هذيك اللي هي معناتها للناس اللي سمعت الخدمه هذيك بحق حاجة مختلفة كومبليتوم على بنت بارفان والحان جديدة وغنية جديدة وكلمة تونسية وكلمة ياسر مزيانة للكتاب اللي تكتب فيه سيرين شكيلي مطربين كلهم شباب معناتها محليهم على غالب فما ساعات قلة الإمكانيات تفرض علينا أنه أحد عمل كريمو ما يتفرلوش فيه العباد. تعرف مرة تعرف في كارتاج وعبينا كارتاج بليش دعوات معناتها العام هذاك كارتاج 2024 فما مطرب عالمي اللي هو يوسن دور معناتها قصور 800 تذكرة برك وتحلت البيبان باش يتعب المسرح ما تصيرش فضيحة معناتها في في, في, في, في, في تونس احنا عامتها عبينا كارتاج
0: ما شاء الله.
1: كيفاش كيفاش ما كيفاش ما
0: من المفروض انه يكمل انه تكمل العروض الكل والمهرجانات الكل لين نقول حاجاتي ذوما راني العروض ذوما راهي تتخطف راهو العروض اللي حامله اسماء كي محمد علي كمون قد ما نقول عليك شويه راني انا نحس روحي اليوم سفيره المواطنين البرة اللي يلزمني يعني. انا نوصل الكلمه الصحيحه لانه رانا وين نحضروا العروض نتاعك نقولوا يا ليت في عوض معناتها مره تجينا في العام راهو العروض هذه تتكرر برشا مرات والناس الكل كتحضر. خلينا نرجع اليوم لليالي العبدلية اللي هي من 3 ل 9 جويلية وحفل الاختتام ان شاء الله باش يكون نهار 9 هكا ولا
1: محمد علي فما مطربين ممتازين مش كونوا حاضرين معايا
0: ما شاء الله اسماء كبيره
1: محمد بن صالح و ثم المطرب اللي هو يعني النجم كات بارفان توا الشاب أسامة النابلي معنا في طنجوز هذا ثم منجي أسفيقسي صوت طربي ممتاز جدا ثم عبير قريعة اللي هي كانت موجودة في كوميديا موسيقية نوبة غرام في رول برانسيبال معناتها باش تكون موجودة 4 مطربين 4 ألوان السهرية السهرة نجم نقولوا طربية ياسر ديناميك ثم زاد دانس طنجو باش تكون موجودة ثم أوركستر محلاه باش ينفذ العمل هذايا ان شاء الله الجمهور باش يكون موجود كي العاده معناتها باش يتفرج ويستمتع بالسهره
0: ان شاء الله ان شاء الله. تحيه كبيره ليك محمد علي كمون نورتنا برشا مع حفظ الالقاب لانه نقولك ديما كما بديت نختم نقولك رانا احنا فخورين بيك وان شاء الله ديما منورنا سوي في تونس سوي خارج تونس لانه تبقى حامل مشروع واللي عنده مشروع في بال واكيد مهما صارت الصعوبات راهو باش يلقى الف باب ان شاء الله باش يوصل للقمه ويوصل للنجاح ويوصل لتحقيق اهدافه من خلال المشروع هذيا باش نور ليالي العبدليه باش نور سهراتها. تحيه كبيره ليك محمد علي كمون ونورتنا برشا
1: يعطيك صحة عايشك بارك الله فيك
0: عايشك شكرا بسلامة. بهي بالنسبة للكرة في كاس العالم شو تقول لي فيصل؟ اليابان برازيل ماركيت الثاني دقيقة 95 بيتي فيش كنت فرحت وبرسك الماتش وفاي هكا يقولوا لي شكرا لك يعطيك الصحة فيصل مرزوقي على كل الأمانة بالتفاصيل توصلنا أو كان على الأقل ما نوصل لكم احنا حتى انتم تتفرجوا علينا ولا تسمعوا فينا نقول لكم شنو اللي صاير بالنسبة لكأس العالم. تحية لكم الناس الكل بعد شوية كمل معكم وترجع معكم ريما توا مش خلي المجال لي زميلتي فاطمة زلوزي اللي تكون معكم مع عنوين الأخبار. تحية لكم الناس الكل نورتونا.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلا
3: إذاعة صفاقس الأخبار
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي فيما تتراوح درجة الحرارة بين 25 و30 درجة بمعظم الجهات وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل. بلغت نسبة تقدم الأشغال بالقسط الرابع والمتمثل في إنجاز منشأة فنية على مستوى تقاطع الطريق الجهوية عدد 82 طريق المهدية بلغت حوالي 88%. بعد استئنافها بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 2025 إثر تجاوز الإشكاليات العقارية التي كانت قد تسببت في توقفها منذ شهر مارس 2023، وخاصة وجود 9 مساكن داخل الحوزة العقارية للمشروع. ينطلق غدا العمل بمركز الوسيط بعقارب والذي سيوفر طب الاختصاص على غرار طب الأطفال وطب القلب والشرايين وطب العظام وطب النساء والتوليد وطب المفاصل وطب الأعصاب وطب الكلى والمسالك البولية، إلى جانب العيادات الطبية عن بعد في الطب النفسية. تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية أنه بإمكان الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط www.bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويليا القادم. هذا وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من يوم 3 من جويليا القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. كما تؤكد الوزارتان ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون جراء عدوان شنته طائرات العدو الصهيوني على خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. شددت الخارجية الإيرانية على أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأكدت أنها لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الطرف الأمريكي في الأيام القادمة. وأشارت إلى أن سفر الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني المخصصة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: 8 دقائق بعد 8 بتاع الليل من جديد نحييكم الناس كل اللي تابعوا في منوعة استوديو الصيف في البرمجة الصيفية الجديدة. تحياتنا لكم الناس كل اللي تابعوا فينا. احنا نحب نستقبلوا ضيفنا، نرحبوا به سيد هادي رياحي رئيس اللجنة العلمية الملتقى اللي هو الملتقى المغاربي للتعاون التربوي والبيداغوجي، واللي ان شاء الله قريبا تنطلق فعاليته تحديدا نهار 1 جويلية يتواصل الى غاية 5 جويلية. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي هادي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكل مستمعيكم، وان شاء الله نعديه معلومات صحيحة على هذا البرنامج المتميز والبرنامج المتفرد، باعتبار انه لقاء بيداغوجي تربوي جامع بين مربين من الجزائر ومربين كذلك ومربيات للطفولة المبكرة من تونس.
0: نعم، الملتقى هذه تنطلق فعاليته بعد غدوة إن شاء الله.
1: نعم.
0: نهار الأربعاء يبدأ، نهار 1 جويلية 2026، والبش يكون زيدا فما تعاون مغاربي في المجال التربوي البيداغوجي، وبش يفتح أكيد مجال كبير للتبادل الخبرات والتجارب ما بين المربين، فما أهداف كبيرة تخدموا عليها إلى جنة، فما برنامج ثري ومتنوع. تعطينا فكرة عن البرنامج وعن الأهداف اللي تنشدوها من خلال هذا الملتقى.
1: نعم، هو البرنامج هو تبادل التجارب بين البلدان العربية، هو محاولة ومبادرة انطلقت من المنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة، وكذلك انطلاقا من المكتب الجهوي للمجمع المهني كوناكت بالمهدية، وكذلك المركز التكوين إطارات الطفولة المهارات بالمهدية. إذن مجموعة تعاونت وتشاركت بأعداد هذه المبادرة اللي هي تجمع عدد حوالي 50 إطار تربوي من تونس ومن الجزائر ومن بعض البلدان العربية الأخرى، ويكون فيها برنامج لتبادل التجارب البيداغوجية وللتفكير في تربية جديدة، باعتبار أن مؤسسات الحالية هي تحتاج إلى رؤية أخرى في ظل التحولات الكبيرة اللي يعيشها العالم، وهذه التحولات بالأساس تحتاج إلى أن نخلق مؤسسات جديدة في برامجها، جديدة في طرقها، جديدة في وسائلها، وكان هذا اللقاء محاولة منا لإحداث بعض التغيير في هذا الجانب والتطوير والتحسين في المجال التربوي. على هذا الأساس يكون البرنامج جامع بين الترفيه والتكوين، ما يعني في مجال ترفيهي وفي مجال تكويني. المجال التكويني مركز على محاضرات ومداخلات علمية

0: السياق التربوي هو كذلك مركز على ورشات تدريبية في كيفية التعامل مع الأطفال في سن ما قبل المدرسة، يعني بالمحاضن الأطفال أو رياض الأطفال. هذه الورشات التدريبية أطرها مجموعة من الإطارات المختصة، وكذلك المداخلات العلمية وقدم مجموعة من الإطارات من بعض الدكاترة والمختصين في المجال البيداغوجي. إلى جانب هذا تم البرنامج الترفيهي اللي فيه خرجات، فيه شوية رحلات، فيه اكتشاف المعالم الأثرية، فيه اكتشاف بمعنى المركز الاصطياف بالشاب اللي هو مركز متميز في موقعه ومتميز في المكان متاعه. وممتو تم حصص سباحة، حصص ألعاب جماعية، وحصص معناها في التنمية الذاتية باعتبار أهمية أن نخدمه على الشخصية في تغيير الشخصية المهنية.
1: نعم. يعطيكم الصحة. قديش مش يكون فما عدد المشاركين اللي بش يحضروا من المغرب العربي ومن تونس؟
0: من حوالي عنا 26 أو 27 واحد مشارك من الجزائر ومن دولة عربية أخرى إيبت وليبيا، وعنا البقية من إطارات ومربيات الطفولة بتونس. يعني العدد ما هوش عدد كبير، هي محاولة أولية وتجربة مبادرة أولية، نحب نعمها وإن شاء الله معنا في مناسبات أخرى تكبر أكثر وتتطور أكثر هذه المبادرة في إطار تبادل التجارب. فالمنهج التربوي في الجزائر ما هوش نفس المنهج التربوي اللي في تونس، والطرق البيداغوجية المعتمدة في الجزائر ما هيش نفس الطرق البيداغوجية المعتمدة في تونس. وهات أنا احنا نستأنس بتجارب بعضنا ونستأنس بأفكار بعضنا من خلال هذا اللقاء اللي يجمع مربين مختصين في الطفولة ما قبل المدرسة في الطفولة الأولى والمبكرة.
1: مهم برشا لأنه هي الأساس وهي اللي تكون شخصية الطفل في المستقبل. نعرف اللي الطفل في الخمس سنوات تقريبا تكتمل شخصيته، إذاك عليش مهم جدا أن نعرف كيفش نتعامله معاه باش تكون تربية سليمة ويكون شخصية متوازنة وناجحة في المستقبل وفي المجتمع ككل. يعطيكم الصحة، كل التوفيق
0: هو
1: لكم.
0: التربية ما قبل المدرسة هو خيار استراتيجي في البلدان العربية، لأنه لابد أن نهتم بهذا المجال، وتونس تعتبر رائدة في هذا المجال وسباقة في هذا المجال، وعندها برشة تجارب، لأن تجربة الرياض انطلقت من قبل الاستقلال ثم تدعمت في سنة 69 بالأمر المنظم لرياض الأطفال، ثم تطورت شيئا فشيئا لتصبح هذه المؤسسات مؤسسات ذات قيمة تربوية هامة لبناء مستقبل المجتمع.
1: نعم، ومهم جدا تبادل الخبرات في الشأن التربوي، ذي أكيد مش يثمر وبش يخلي تجربة ناجحة أكثر فأكثر. شكرا لك سيد هادي الرياحي، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، هذا الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي. كل التوفيق لكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لكم على الاستضافة، بارك الله فيكم.
1: يعيشك، تحياتي ليك وتحياتي للناس كل اللي تخدم في الشأن التربوي حتى ننهضوا أكثر ما يمكن بمجال هذية وتكون تنشأة متوازنة لصغيراتنا الكل، خاصة ما قبل المدرسة مهمة برشا الفترة هذية وحساسة برشا ويزمنا نعطيها اهتمام وقيمة كبيرة. احنا ما زلنا معاكم تقريبا ربع ساعه فقط، تفصلنا عن نهايه لقانا، ان شاء الله استمتعتوا بمختلف فقراتنا وهذه ايقاعاتنا.

0: فعالية الكأس الوطني لمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي لكرة القدم المصغرة الإطارات والأعوين المنستير 2026 تحت شعار نلتقي لنرتقي هو آخر إيفينمو نختم به اليوم. تحية كبيرة لكم الكل مستمعينا، وتحية زيادة لكل من يعمل على أنه يهتم بمثل هذه الرياضات. اليوم معانا سي محمد الهادي خضراوي رئيس الجمعية الرياضية، أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا في ذات سباقس. سي محمد الهادي مرحبا. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. ألو، المكالمة المكالمة ويني؟ ألو، عسلامة، يوصلنا الصوت أما مقطوع شوية.
1: نعمل صحيح يا أخي تامين، ونحن
0: جيبها سي محمد الهادي معانا على الخط الهاتفي. نسمع في ريم، نسمع في حوارات ريم البرة، ما نسمعش في صوت سي محمد الهادي الخضراوي. أهلا وسهلا بيكم مرحبا. ألو عسلامة، ألو عسلامة، أهلا وسهلا. الصوت ما ثميش يا جماعة، الصوت ما ثميش توا، بساش نبقى مع غنية ونرجع لكم مرة أخرى حتى لين نشوفوا حكاية المكالمة الهاتفية شنية مشكلتها. الكواليس الكل توصلني لبرا خارج الاستوديو، أما ما يوصلنيش الصوت. ألو عسلامة، أهلا وسهلا سي محمد الهاتفي. مرحبا بيك، أهلا وسهلا ونورتنا، تحية كبيرة لي. يعيشك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة الشرق.
0: مرحبا بك أنت زيدا، ونورتنا برشا. اليوم نحكيه على فعالية الكأس الوطني لمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي لكرة القدم المصغرة للإطارات والأعوين المنستير 2026 تحت شعار نلتقي لنرتقي. تعطينا فكرة على الحدث هذا، تفضل.
2: هي الحقيقة كأس التعليم العالي والبحث العلمي في دورتها الأولى الوطنية تجمع مختلف معناها مؤسسة التعليم العالي من مختلف الجهات، معناها شاركوا 8 فرق، وزارة التعليم العالي للإدارة المركزية، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية سيدي بوزيد، إزاد المهدية، جامعة المنستير، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية رقادة.
0: ايوه،
2: وبطبيعة الحال المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا بالقيروان اللي هو الفريق المنظم، واللي هي بادرة ان شاء الله نسعى من خلالها الى معناها ترسيخ موعد وطني يكون سنوي يجمع الأسرة الجامعية في اطار معناها تعزيز التعارف والانتماء للمؤسسة الجامعية وتبادل الخبرات. والحقيقة هو انطلق من 28
0: وغدوة الاختتام إن شاء الله،
2: غدوة الاختتام إن شاء الله صباح الدور النهائي والدور الترتيبي. الحقيقة الفعاليات بدأت في أجواء معناها احتفالية باهية، تعرفت الزملاء على بعضها، كان معناها الحقيقة عندها صدى كبير وعندها معناها،
0: وخلينا نقول زادة متنفس بالنسبة للأعوين والإطارات هكا ولا
2: بطبيعة الحال، خاصة وإحنا اخترنا لها موعد اختتام معناها السنة الجامعية 2025-2026، وكانت متنفس باهي برشا. ذاك علاش احنا نسعاو، مش بشرط هي يكون معناها تكون مؤسستنا هي المنظمة، لكن ينجم يكون معناها المنظمين هم عدة مؤسسات من مختلف الجمهورية، وتكون أكبر وأشمل وأوسع، وإن شاء الله تكون عندها معناها كما تجاوب معنا سلطة الإشراف اللي تمثل في وزارتنا، وتكون معناها فما دعم للحركة هذه اللي هي نحن هدفنا به، اللي هو تعزيز روح الانتماء للمؤسسات معناها التعليم العالي كما كنت نحكي لكم، وتحسين جودة الحياة المهنية. الكل عنده معناها الرياضة عندها تأثير كبير، خاصة يكون هناك معناها تنافس شريف، روح رياضية، الحقيقة الناس تعرف على بعضها، ثم معناها إطارات وعوان جاوب عائلات ومتعرفوا عائلات أخرى،
0: عندكم جمهوركم من العائلات ملا هكا ولي سي محمد الهادي، ضامنين جمهوركم؟
2: اي لا، موجود موجود. وان شاء الله معناها حبينا عملنا هديه رمزيه معناها 1000 دينار للفريق الفائز، وعملنا
0: للتشجيع، يعطيكم الصحه،
2: تشجيع باش تكون معناها يعاونوا حتى شويه زي رياضيه، شويه معناها مؤدات، شويه كذا، كل جمعيه ولا بزوان تاعها معناها باش من خلال النشاط هذاك. علاش احنا حبينا وعملنا معناها كاس الدوره، عملنا كاس الوصيف الدوره، عملنا كاس الروح الرياضيه، افضل هداف، افضل لاعب، معناها حاولنا معناها باش الجوائز ان شاء الله تكون معناها الرض والناس كل، عملنا معناها دي تروفي للمؤسسات هذه باش تكون لهم ذكرى هالتظاهره هذه، الموعد الرياضي هذا، ويكون معناها عنده صدى باش نحن نسعى باش يولي معناه ثانوي. هذا هو الهدف
0: ان شاء الله
2: يكون ثانوي
0: ان شاء الله.
2: كل مره تحتضنوا جهه، كل مره ينظموه جهه. احنا الهدف نتاعنا هو كاس التعليم العالي والبحث العلمي في كرة قدم مصغرة إطارات وعوين. هذا يبقى موعد رياضي ثانوي عبارة معناها كما نقوله كأس تونس أو بطولة تونس أو غيره. هذا يجمع الأسرة الجامعية بعيدا على رياضة وشغل وغيره ولاد التعليم العالي.
0: يعطيكم الصحة الكل. تحية كبيرة ليك سي محمد الهادي خضراوي رئيس الجمعية الرياضية، وأكيد مازلنا غدوة إن شاء الله يكون الاختتام، إن شاء الله يكون في أفضل الأحوال وفي الأخير في روح رياضية اللي هي جمعة الناس الكل. شكرا ليك وبسلامة، إلى اللقاء.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
0: يعيشك، نورتنا برشا. تحية لكم الناس الكل، نبقاو مع نغم وبعد نلتقيو للختام.

0: برافو فيصل مرزوقي على الأغاني من حمزين غيبية شمس. هذه آخر غنية تو اختمنا بها ومجموعة من الأغاني. خلينا نقول لكم كل أغاني ما شاء الله من عند فيصل اليوم، اختياراته المزيانة سمعتوها تو. شكرا على إخراج السمح المزيان فيصل، تحية كبيرة لكم الناس الكل.
1: لحيتنا الفريق
0: لا لا لا، هو إذا بيتقال يقال أو لا يقال ميسج
1: لا يبث
0: لا يبث، يعطيك الصحة لا يذيع ولا يبث.
1: ماني نعرف أنت ماذا بيها توصل لكم كل شيء،
0: يعطيك الصحة. أما ذلك بشي كارديني قال على كل غنية 15%.
1: ما قالت حد شيء،
0: ما قلنا شيء،
1: أحسب روحكم ما سمعتوش. على كل حال هي غنية محليها والإيقاعات مع فيصل كلها جميلة الحقيقة، ومزيلت إيقاعات إيقاعات رائعة مع الرائعة مجد الرومي ليلى، باش تطربوا باش تستمتعوا مع حنين بن جماعة.
0: حنونة.
1: ما تفلتوش الصهرة يا ليلى.
0: أنا ما علبليش بالسر هذي، بكر مع حنين في قاعدة ودرتشة ما سمعتش اللي عندها مجد الرومي ليلى.
1: لا ليلى مجد الرومي
0: ظهري لكنا حتى احنا التلفزة ما حنيش باش نتفرجوا على التلفزة، باش نبقى مع حنين بن جماعة ونكملوا سهريتنا، وأكيد باش تكون سهرية مزيانة. تحية كبيرة الحنونة، وتحية لكم أنتم ليكيب كاملة اللي بقيتوا معنا توا وتكملوا معنا المشوار. باش نخليكم في أمينة ربي هكا، وأمينة في أيدي أمينة يا ليلى.
1: أيوة
0: عند حنين بن جماعة و
1: دي حنين
0: وفيصل
1: مرزوقي
0: شبدا اي ويكاردي ويكاردي لغاني. بتحيه لكم الناس الكل، هند الاسود وريم بن جويره كانوا معاكم في لقاء اليوم، واكيد معنا اكيب اللي التقني اللي موجود معنا.
1: سلم عيسى كان معنا، كيف كيف سمير تختخ تحياتنا لي فيصل المرزوقي لكيب الكل يحييكم، سفيان خديم الله اللي امن معاكم اللقاء، وهند الاسود
0: وري من جويرة. قل لكم تصحى على خير، باي باي.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
3: تعمل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
3: استوديو الصيف.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

كشف الأحزان هي إحدى الروائع الخالدة التي غناها ولحنها علي رياحي في الخمسينات بأسلوب غنائي خفيف وراق تعكس روح الطرب التونسي الأصيل وتراثه الفني المميز، وتعتبر أغنية ما تفكرش في الأحزان دعوة للتفاؤل وتجاوز الهموم، واشتهرت بكلماتها التي تدعو للبهجة وحب الحياة. وهذه الكلمات هي من تأليف الشاعر الغنائي عبد العزيز الحاج طيب أصيل مدينة صفاقس. وهذه لميا جمال تغني ما تفكرش في الأحزان.

0: ذاكرة أغنية.
1: كان عبد العزيز الحاج طيب شخصا وسيما يشتغل بالتدريس وينظم الأشعار وخاصة الأشعار الغنائية. تعرف على مدرسة جميلة من ولاية نابل فجمعتهما قصة حب كبيرة. وفي الفترة التي كان فيهما مخطوبين شاءت الأقدار أن يرحل والدها، فانتابها حزن شديد لوفاته مواساة لها. ورفعا لمعنوياتها نظم لها هذه القصيدة: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي فات وافرح باللي ماشي جينا. طبعا انتهت قصة الحب بزواج عبد العزيز الحاج طيب بحبيبته سنة 1958، وتلقف على رياحي كلمات الأغنية وأعجب بها لما تحمله من شحنات عاطفية وما تستبطنه من دعوة للتفاؤل وحب للحياة. فكانت الأغنية لوحة بديعة خالدة امتزج فيها ما جادت به قريحة الشاعر الفذ عبد العزيز الحاج طيب، وما أبدع فيه لحنا وآداء مطرب الخضراء علي الرياحي. آية دغنوج الفنانة التونسية تغني ما تفكرش في الأحزان.

عبد العزيز الحاج طيب أديب وشاعر غنائي رأى نور الحياة في صفاقس سنة 1929 ورحل عن الدنيا سنة 2008. ضرب على امتداد مسيرته بأسهم في التأليف نثرا وشعرا، فقد عمل بمختلف معاهد التعليم الابتدائي والثانوي أستاذا ومتفقدا، وحتى بالتعليم العالي ساهم مساهمة كبيرة في جل مجلات الأطفال مثل مجلة عرفان منذ نشأتها، ومجلة الرياض، وعلاء الدين، والفراشة، والمجموعات القصصية للأطفال مثل قصة الثمن التي نالت جائزة علي البلهوان ببلدية تونس، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات الركحية التي تبنتها وقدمتها وزارة الثقافة بدور الثقافة والشباب. الفنان سمير الزغل يغني ما تفكرش في الأحزان.

0: ذاكرة أغنية.
1: واهتم عبد العزيز الحاج طيب بالإبداع الأدبي في شتى مظاهره، وخصوصا في ميدان المؤلفات الإذاعية والتلفزية وتأليف عديد الأغاني والأناشيد. ألف أكثر من 200 أغنية ملحنة ومسجلة بالإذاعة والتلفزة من ألحان كبار الموسيقيين مثل علي رياحي الذي غنى له ما تفكرش في الأحزان، ومحمد التريكي والطاهر غرسة وونس كريم وجل المطربين المعروفين مثل نعمة عليا صفية شمية يوسف التميمي الطاهر غرسة زياد غرسة أحمد حمزة سونيا مبارك وشكري بوزيان. تم إلحاقه بمؤسسة التلفزة التونسية بصفته مسؤولا على الأعمال الدرامية بين سنة 1975 و 1976.

عبد العزيز الحاج طيب أول كاتب عام للكشافة التونسية بعد أن توحدت مختلف جمعياتها في أوائل الاستقلال، وانتخب رئيسا للجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين، وبقي يعمل على رأسها بانقطاع تام لمصالحها من سنة 1984 إلى سنة 1997، كما كان المشارك الأساسي في تحوير قانون الملكية الأدبية والفنية لسنة 1966 وتحرير القانون الجديد في فيفري 1994. شارك في أعمال العديد من المؤسسات العالمية مثل الأليكسو والإيسيسكو وشركات حقوق التأليف بالجزائر، مصر، المغرب، فرنسا، سويسرا والاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية. عبد العزيز الحاج طيب من مواليد صفاقس ضرب على امتداد مسيرته بأسهم في مختلف التآليف نثرا وشعرا، ففي الأغاني له أكثر من 200 أغنية ملحنة ومسجلة بالإذاعة والتلفزة من ألحان كبار الموسيقيين مثل علي رياحي ومحمد التريكي والطهر غرسة والناس كريم وجل المطربين المعروفين مثل نعمة وعليا وعلي رياحي. استمتعوا بهذا الكوكتيل لعلي رياحي.

0: ذاكرة أغنية.
1: عاش على الرياح ما بين 1912 و1970، وهو موسيقي عصامي لم يدرس الموسيقى لا نظريا ولا تطبيقيا، ولا يتقن إلا التوقيع على آلة الرق لضبط موازين الألحان التي تبدعها مواهبه الفطرية. وقد نظم كلمات أغانيه وصياغة ألحانها ليتولى أداءها بصوته دون الاعتماد على أي صوت من الأصوات التونسية التي عاصرت، لذلك حق فيه صفة الفنان الفرد في صيغة الجمع باعتباره جمع بين التأليف والتلحين والغناء. ولئن كان علي الرياح ينحدر من أسرة دينية، عميدها جده الأول الولي الصالح والعالم إبراهيم الرياحي، فإن ثقافته كانت فرنسية باعتباره خريج معهد كارنو الفرنسي، ليس أميا كما نقرأ في بعض التدوينات. وهذا علي الرياحي يغني ما تفكرش في الأحزان.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. بلغت نسبة تقدم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية حوالي 88% بعد استئنافها بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 2025 إثر تجاوز الإشكاليات العقارية، فيما تتواصل حاليا أشغال استكمال سطح الجسر بالخرسانة المسلحة حسب ما أكدته إيمان بحروني مديرة وحدة التصرف حسب الإنجاز لمتابعة المنشآت الفنية للزميلة زهور الحبيب، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الطريق الحزامية أمام حركة السير في نوفمبر القادم. انطلقت مساء اليوم بلدية صفاقس في عملية تبخير مركز كعنيش وحي الأمل بطريق المهدية بواسطة آلات التضبيب الحراري لمقاومة الحشرات الطائرة. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي يمكنهم الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهواتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغر تجويليا القادم، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عددا من الأحكام بالسجن بلغت في مجملها 30 سنة ضد عصابة تضم نساء أجنبيات ينشطن في مجال تهريب المواد المخدرة منها الكوكايين عبر تونس. في أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان، مضيفا أن بلاده أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن طهران ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة. أخيرا، أعلن الجيش السوداني سيطرة قوته على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. شكرا على المتابعة. الأخبار تلتقيكم مجددا تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجه وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: حياتي.
5: نغم في حياتي.

يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل الناس اللي اختاروا الاستماع لموجة إذاعة صفاقس. هذه سهرة الأولى ضمن الشبكة الصيفية، هذاك علاش حبيت في بداية اللقاء نهني كل مستمعينا ومستمعاتنا. إن شاء الله الشبكة الصيفية لإذاعة صفاقس لصيفة 2026 تنال استحسانكم ورضاكم. بديتوا تكتشفوا في يوم الاثنين، لكن تباعا خلال بقية الأيام مش تكتشفوا وتتعرفوا على بقية البرامج كما قدموها يوم أمس لكل المستمعين والمستمعات، لكن مش تشوفوا فحوى البرامج. بالنسبة لي نغم في حياتي هو من البرامج الموجودة في الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية لسنة 2025-2026، طيلة الشتاء وطيلة الربيع والخريف كنا مع بعضنا مع النغم، لكن المميز أنه في الصيف مش تاخو منحة آخر، الفضاء هذية مش ياخو طابع آخر،

الموسيقية طيلة الشبكة الفارطة. أما تو مش نمشيو أكثر مع إحساسكم مع فنانين هم بدورهم يحكيوا على تجربتهم مع تونس، مش نحكيوا على فنانين جيوا لتونس وأثوا سهرات وقدموا حفلات ولقوا نجاح كبير وكبير برشا. والليلة الاسم الأول اللي اخترناه الحقيقة نقول هي فنانة انطلقت شهرتها من تونس بامتياز. صحيح هي بدأت في استوديو الفن برنامج لبناني أنا ذاك، لكن انطلاقتها الفعلية على المسارح العربية كانت في قرطاج، كانت وقتها كالفراشة اللي ترفرف وتضم بجناحيها كل جمهورها في قرطاج، لكن في نفس الوقت الجمهور التونسي قبلها وعطاها ألق وعطاها دفع وخليها ترفرف في السحاب، معناته خليها ترفرف فوق السماء وطارت كفراشة بديعة الألوان وكملكة الإحساس والرومانسية. وبالفعل تلقبت باللقب هذية لأنه برشا ناس يسميوها ملكة أو أميرة الإحساس والرومانسية، ويسميوها كذلك ملاك الطرب العربي. ظهلي بديتوا تعرفوها شكون هي الفنانة، ولأنه زميلتي هندة وريم منذ قليل حكيوا عليها، بالفعل هي الفنانة ماجدة الرومي. هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم في سهرة جديدة مع الموسيقى والألحان، مع ذكرياتكم، مع جواهر النغم، خاطر نحبوا الانطباع، شو خلى فيكم أغانيها من انطباع. حضرتوا لسهرات ماجدة الرومي وإلا لا؟ حبوا الليلة نراو المتلقي التونسي والجمهور التونسي كيفاش تتلقى هالفنانة هذه وتفاعل معاها، والناس لعشاق ماجدة الرومي نقول مرحبا بكم الليلة سهرة مع ملكة الإحساس والرومانسية الفنانة اللبنانية والنجمة العربية ماجدة الرومي. فيصل المرزوقي يقول لكم مرحبا بكم انسينا أنا مخرج الليلة، يا مرحبا يا فيصل منورني في أول عدد في الصيفة هذه. زميلة سوفيان خديمة الله يتمني لكم الأوقات الطيبة ويقول لكم مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بكل مكلمتكم الهاتفية. وكالعادة حنان بن جماعة تقول لكم إن شاء الله متابعة طيبة لهذه السهرة الأولى ضمن الشبكة الصيفية. عسلامة عسلامة هكا غنيت وقالت ماجدة الرومي. يلا نستمع للنغم الأول ولينا حوتها.

0: نغم في حياتي،
1: نغم في حياتي. نغم في حياتي
0: مع حنان بن جماعة.
2: مرحبا فيكم الناس الكل، عينيك ليالا صيفية. هك غنيت مجد الرومي هالنغم الأول، أكيد برشا منكم تو يذكروا سهرة كرتاش، سهرة الجميلة في قرطاج، وهي تغني عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة. هذا هو النغم الجميل اللي بدينا به لقنا ليلة عسلامة، ومازلنا مش نسمعكم برشا أغاني للرائعة مجد الرومي. مجد حنا عوض البريدعي، هذا هو اسمها الحقيقي، واللي تعرفت لاحقا بمجدة الرومي. هي من مواليد 13 ديسمبر 1956 في بلدة كفر شيمة في لبنان، أصلها من مدينة صور، وتندرج من عائلة فنية، فوالدها هو حنا عوض برادعي، واللي يلقب بحليم الرومي اللي يعرفوه برشا. يس، حليم الرومي اللقب هذي والاسم هذي الكبير في الساحة الفنية اللبنانية، وكان لقب الرومي نسبة إلى عائلة الرومي. أما والدتها فهي ماري لطفي، مصرية من مدينة بورسعيد. الحقيقة برشا تفاصيل في حياتها، لأنه النشأة متاع والدها كانت بين فلسطين ومصر ثم لبنان، لكن انطلاقة الحقيقية لمجد الرومي كانت من استوديو الفن سنة 1974، وقت غنيت يا طيور للسيدة إسمهان، وفي بعض الروايات يقولوا أنه غنيت أغنية لليلى مراد، لكن أغلب المراجع تقول أنه غنيت يا طيور للسيدة إسمهان. وقتها ولدها غير رأيه في أنه مجدة تبتعد عن الغناء، لأنه قبل كان رافض الغناء لأنه عنده قاعدة في الحياة كان يتبعها، ويعتبر أنه العلم قبل الفن، والجامعة قبل الاستوديو، وحب الفكر قبل حب الظهور. لكن بعد ما سمحها تغني أغنية يا طيور، سمح لها بالغناء، لكن اشترط عليها أنها تكمل تعليمها، فتحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي، ومن غديك ابتدت مسيرة جديدة لفنانة، وتولدت فنانة، لأنه في سنة 1975 سجلت أول أغنية ليها، ومنها انطلق مشوار لفنانة جديدة، فنانة مش تخوض تجربة التمثيل مع يوسف شاهين، ولكن مش تقدم لنا أغاني جميلة وجميلة جدا، ومش تطل في السنة اللي سجلت فيها اسطوانتها 1980 أول اسطوانة ليها، لكن زادة أول مرة تعتلي ركع قرطاج. تحبوا تعرفوا تفاصيل أكثر؟ خليكم معنا وما تبعتوش لبعيد.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: في حياتي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي، انطلقت السهرة معكم وتوصل حتى منتصف الليل. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين. ضيفتنا ونجمتنا الليلة تنور سهرتنا هي الفنانة ماجدة الرومي. ماجدة الرومي اللي قلنا بدايتها انطلقت من استوديو الفن في سنة 1974. في سنة 1975 كانت لحظة فاصلة لأنها انطلاقة فنانة من خلال تسجيل أول أغنية لها من كلمات سعيد عقل وألحان الياسر حباني. هذه كانت وقتها أول أغنية لها. لكن زاد في عام 1976 شاركت في بطولة فيلم عودة الابن الضال للمخرج المصري يوسف شاهين. الحقيقة الفيلم هذيك لقى نجاح كبير برشا، وكانت مميزة ومتميزة كذلك في التمثيل. لكن رغم التجربة الناجحة اكتفيت بهيك الفيلم الوحيد، وبعدها مشيت واكتفيت بالغناء لا أكثر ولا أقل. ونلقاوها شاركت فيما بعد في مسلسل آدم وحنان مع يوسف شاهين، لكن وقتها غنيت أغاني ضمن الفيلم هذية لا أكثر ولا أقل، وتفرغت وعطت حياتها كلها للفن. كما قلنا في سنة 1980 سجلت اسطوانتها الأولى، لكن زادة في سنة 1980 اعتلت ركح مسرح قرطاج الأثري، وكانت سهرة لا تنسى. كانت سهرة بمئة أو ألف ليلة وليلة لهذه الفنانة الشابة اللي اسمها أنذاك ماجدة الرومي، اللي بدأت انطلاقتها لكن انطلاقتها كانت من الباب الكبير. حب الجمهور التونسي بالأغنية هذه تحديدا، هذه اللي عشق بها الجمهور ماجدة الرومي، لكن زاد في نفس الوقت أعطاها الدعم المعنوي حتى تعتلي عديد من المسارح وكذلك الحقيقة أغاني ولا أروع بعدين قدمتها في مسيرتها. علاش قلت في سنة 1980؟ لأنه 1980 اسطوانتها الأولى زعما شنو اللي كان فيها. اسمعوا الأغاني، وأكيد برشا منكم مش يتذكروا الحفل الأول لماجدة الرومي في سنة 1980، فيها يا نبع المحبة، وفيها أغنية ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، وفيها كذلك عم يسألوني عليك الناس، وفيها كذلك كل شيء عم يخلص. هذو هما الأغاني اللي جيت بيهم محملة ماجدة الرومي، ولقات جمهور سميع، جمهور عظيم، وركح ليه صيت في العالم العربي معروف. من ينجح على ركح قرطاج فهو فنان ناجح على جل المستويات. وماجدة الرومي اجتازت الامتحان وبي نجاح حسن جدا. يلا نسمع مع بعضنا خذني حبيبي وعم يسألوني وهنا راجعين.

0: مع حنان بن جماعة.
1: هذه مجد الرومي وهي تغني خذني حبيبي، وعم يسألوني زوز أغاني بقوا راسخين في ذهن التونسي من حفل قرطاج 1980، حين تميلت مجد الرومي على الركح وغنت كأحلى ما يكون وكأنها قيدومة المسارح، بالرغم أنها كانت أول حفل على مسرح عريق كما مسرح قرطاج. شنو رايكم كي ناخذوكم مع مجد الرومي وهي تصرح وتقول على حفل سنة 1980 وخصوصية وتميز هذا الحفل في مسيرتها الفنية؟
2: أنا أول مرة غنيت في حياتي كان بتونس، كان 1980 بكارتاج نفسها. بديت العلاقة معهم بأول مرة غنيت، كنت أبدا يعني مبتدي جديد كثير بهالمهنة، وما عندي أبدا فكرة عن الجمهور التونسي كيف. وبعدين كنا جايبين شريط موسيقى معنا، وكان معي كم موسيقى هيك، بعدين هني اعتقدوا انه انا عم غني بلاي باك، فمثلا يسمع صوت، لنقول في صوت بيانو بس ما في بيانو معنا بقدر الامكانيات بهداك الوقت، فصاروا يصرخوا بلاي باك، وانا انصدمت، بطلت اعرف شو بدي اعمل، صرت واقفة هيك وساكت بعرف شو بدي اقول لهم. بعدين طبعا صارت الموسيقى عم تمشي لوحدها، واكتشفوا انه لا، هذا مش بلاي باك، يعني معي شريط موسيقى او في موسيقية عم بدقوا معي، يمكن مش بالقدر الكافي بس انا عم غني ديركت، وهي اساس العلاقة معهم. هاي الليلة انقلبت من شيء صارت شيء تاني، ودايما انا على علاقة ثقة بيني وبينهم، على علاقة وفا بيني وبينهم، على علاقة حب كبير كبير بينه وبينهم، في شيء خاص فيهم، سر ما بقدر اشرح لك اياه، يعني ما في ولا سر بينشرح بالدنيا، بس عندهم مطرح بقلبي بستثنيه عن اي مطرح بالدنيا.

يا عيني على مستر رومي، ما هذا الجمال وهذا القلق وهذا الصوت. نقولوا احنا صوت جميل، صوت ملائكي كما يحلو للبعض انه يسميها، وكما مريم الحميمي مستمعتنا تتفاعل وتقول مجد الرومي فراشة الفن العربي الرائعة اللي اضافت بروحها الجميلة الشيء الكثير اللي تعشق فيها، طريقة غنائها وتلاعبها بالكلمات الراقية اللي تتسم بها. ولدها حليم الرومي اللي لحن الفيروز المطربة العظيمة، تبقى مجد الرومي لوحة فنية رائعة ومتناسقة. جميل كلامي يا مريم، جميل شعر مريم الحميمي هي تكتب هالكلمات هذه. برشا مستمعين قاعدين يتفاعلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. أكيد ما زلنا مواصلين معاكم السهرة حتى منتصف الليل، ما زلنا مع مجد الرومي الفنانة اللي قالت على علاقتها بالجمهور التونسي أنها علاقة حب، علاقة ثقة، علاقة وفاء، وعلاقة عشق، وعلاقة ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. قالت أن الجمهور التونسي لي مطرح ومكان خاصة وخاصة جدا لديها وفي قلبها، لأنه الحقيقة الشعور اللي يحس به الفنان هو على الركح، مش ممكن أنه أي إنسان يدخل فيك العلاقة اللي تتولد بين الجمهور وبين الفنان. لحظة صفاء، لحظة من اللحظات الجميلة، لحظة من الانصهار بين الأنفس، ما نجموش نعبروا عليها. في بعض الأحيان الأحاسيس ما يجمش تخون الإنسان الذاكرة والكلمات حتى يعبر عليها. بعد شوية أكيد مش نسمعوا كلمات أغنية جميلة كذلك المجد الرومي، أما قبلها مش نسمعوكم عيناك ليال صيفية والبقية مع مجد الرومي. نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة، بداية من الغد إعادة فتح بوابة التسجيل لتحييم أرقام الهواتف والحصول على كلمة العبور للتوجيه الجامعية. 88% هي نسبة تقدم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية على أن تفتح أمام حركة السير في نوفمبر القادم. بلدية صفاقس تواصل عمليات التبخير بواسطة آلات التضبيب الحراري لمقاومة الحشرات الطائرة بعدد من الأحياء والمناطق البلدية. في عناوين أخبار العالم، 8 شهداء في غزة، والاحتلال الصهيوني يعتزم إنشاء 3 مستوطنات بالقطاع. وإيران تعارض عبور السفن خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار، وفكرة في البداية عن حالة الطقس، إذ يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي، وتتراوح درجة الحرارة بين 25 و30 درجة بمعظم الجهات، وتنخفض إلى حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، في حين تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربية. في شأن التربوي، ومع انطلاق دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا التي تتواصل إلى غاية الخميس القادم، دخل الناجحون خلال الدورة الأولى مرحلة البحث عن شعب تتلائم مع اختصاصاتهم وميولاتهم ونتائجهم، خاصة أمام تعدد المسارات الجامعية وتنوعها. وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية 2026-2027. وبالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيضا، والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، يمكنهم الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويليا القادم، حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة SMS بداية من 3 جويليا القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. في موضوع آخر، بلغت نسبة تقدم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية حوالي 88% بعد استئنافها في 12 من سبتمبر سنة 2025 إثر تجاوز الإشكاليات العقارية، فيما تتواصل حاليا أشغال استكمال سطح الجسر بالخرسانة المسلحة بالتوازي مع استكمال إنجاز المنشأ المائية أسفل المفترق الدائري المزمع إحداثه تحت الجسر على مستوى تقاطع طريق المهدية، والتي بلغت نسبة إنجازها حوالي 90% حسب ما أكدته إيمان بحروني مديرة وحدة التصرف حسب الإنجاز لمتابعة المنشآت الفنية لزهور الحبيب، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الطريق الحزامية أمام حركة السير في نوفمبر القادم.
7: اليوم احنا موجودين بحضيرة القصة بالدربعة، وهو القصة الأخير من المشروع. هذا القصة يتضمن منشأة فنية على تقاطع الطريق الجهوي 82 اللي هي معروفة بطريق المهدية، بلغت نسبة الإنجاز 88%. المشروع هذا كان متعطل منذ مارس 2023 بسبب إشكاليات عقارية، واستأنفت الأشغال منذ سبتمبر 2026. اليوم نواكبوا إنجاز سطح الجسر، الأشغال مستمرة بنسق حفيف للإيفاء بتعهدات بالنسبة لأجل الإنجاز مع توفير الظروف الملائمة لإنجاح المشروع. نحقق إن شاء الله انتظارات الجهة، والمشروع هذا بعد تعطل إن شاء الله يرى النور ويتحل العموم وأمام حركة السير في أقرب الأجل. هذه إن شاء الله يكون الإنجاز بنفس النسق باش نوصل إن شاء الله في نوفمبر نفتح المشروع أمام حركة السير، يساهم في تسهيل حركة المرور بالطريق الحزامية وفضل الإشكاليات متاع التقاطعات على مستوى التقاطعات طريق الحزامية الكل، وبش يكون تكملة بطبيعة الحال لتأمين السلامة المرورية بطريق الحزامية كيلومتر 4.
6: في إطار المحافظة على الصحة والسلامة العامة، كثفت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس تدخلاتها الميدانية خلال هذه الفترة من خلال تنفيذ عمليات تبخير وتداون شملت عددا من الأحياء والمناطق البلدية، منها مركز كعنيش وحي الأمل بطريق المهدية، بهدف الحد من انتشار الحشرات وتحسين جودة المحيط، حسب ما أكده أبو بكر الدبابي مكلف بمصلحة الوقاية الصحية حي ببلدية صفاقس لزهور الحبيب.
8: قوموا بعملية التبخير التدبيب الحراري ليلا بمنطقة مركز كحنيش ومنطقة الحفارة وحي الأمل في إطار التفاعل الإيجابي، وقت جينا بلاغات أو تشكيات من بعض السادة المواطنين إلا وندخلوا في إطار البرنامج ذاك، لكن ديما التشكيات متاع السادة المواطنين نعطيهم الأولوية، ما احنا قاعدين ندخلوا فيها بصفة دورية مع عملية المداوات وعملية التدبيب الحراري كيف بقية المناطق الأخرى. عن ما شاء الله عنا تقريبا 70 كيلومتر متاع أودية ومجاري، وعنا تقريبا في حدود 390 دهليز عمارات اللي هم غير مهيئين وما تمش صيانتهم والتعهد بهم فيهم ركود مياه، هذاك مكن ندخلوا فيها كيف تقريبا في حدود 2880 بلوعة تصريف مياه الامطار اللي تم مدويتها والتدخل فيها بصفه دوريه، اضافه الى الفضائيات والصحه العامه والاسواق البلديه والاحياء الشعبيه والضفاف الاوديه. التدخلات هذه راهي تشمل كامل المنطقه البلديه.

0: في موضوع آخر، ينطلق العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من يوم الأربعاء القادم غرة جويلية إلى غاية 31 من أوت القادم، وسيكون التوقيت من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. في شأن الجبائي، غدا هو آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائية، هذا وقد دعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الحالية إلى ضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب 10 آخرون في هجمات للاحتلال الصهيوني اليوم في غزة، في حين أعلن وزير صهيوني استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان، مضيفا أن بلاده أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إلى أن خبراء إيرانيين وعمانيين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام القليلة القادمة، وأشار إلى أن بلاده ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة. أخيرا، أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوبية شرقية البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. بداية من الغد، إعادة فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور لتوجيه الجامعية. 88% هي نسبة تقدم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية على أن تفتح أمام حركة السير في نوفمبر القادم. بلدية صفاقس تواصل عملية التبخير بواسطة آلات التضبيب الحراري لمقاومة الحشرة الطائرة. في أخبار العالم، 8 شهداء في غزة والاحتلال الصهيوني يعتزم إنشاء 3 مستوطنات بالقطاع. وإيران تعارض عبور السفن خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تيان، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت

0: تلقاه ديما في حسابك أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف ما قال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
2: نغم في حياتي.
3: نغم في حياتي.

0: حياتي،
1: نغم في حياتي،
0: في حياتي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، اخترتوا الاستماع لأمواج إذاعة صفاقس وتحديدا لفضاء نغم في حياتي. الرحلة مازلت متواصلة معكم حتى حدود منتصف الليل، أكيد بعد شوية ناخذ مكالمتكم الهاتفية. مازلنا في رحلة التعرف على نجمة أبدعت وأقنعت على مسارحنا الصيفية، زارت أغلب المسارح الكبيرة في تونس، من قرطاج لصفاقس لسوسة، في سيدي الظاهر للمنستير، معناتها مسارح عديدة خاضت فيها سهرات وسهرات، وكان الجمهور والإقبال كبير، وكان حالة من العشق بين الجمهور وماجدة الرومي الفنانة اللبنانية والنجمة العربية. لكن قلنا البداية وأول نجاح كان في قرطاج 1980، أول حفلة قدمتها وبها دخلت من الباب الكبير إلى عالم النجومية وإلى المسارح الكبيرة. بعدها تتالت الأحياء الحفلات، فكانت سهرة في قصر المؤتمرات في باريس في 87، ثم قصر المهرجانات في كان، شاركت في افتتاح دار الأوبرا في دمشق عام 2004، قدمت سهرة في قاعة الحفلات في أثينا، قاعة رويال ألبرت في لندن اللي شهدت حفلتها نجاح كبير ومنقطع النظير، وكانت أول حفل كامل العدد في القاعة منذ حفل فرقة البيتلز عام 1965. برشا ناس من عشاق البيتلز قلك يا حسرة يا سيدي، قالك من الحفلة متاع البيتلز ما تعبيتش القاعة هذية في لندن، قاعة رويال ألبرت اللي ما جيت ماجدة الرومي. ماجدة الرومي كذلك قدمت سهرات تبارك الله ما شاء الله، كانت ناجحة بامتياز ومميزة بامتياز، وخذيتك النفس هذيك السيمفوني أكثر في السهرات هذية، وهي مسرح الأولمبيا في باريس. اتألقت مرتي، السهرة الأولى كانت في عام 1993 والثانية كانت في سنة 1998. احنا اخترنا لكم أغنية من الحفلة الثانية من حفل الأولمبيا، فشنو رأيكم كنت تكتشفوا شنية الأغنية واسمعوا هيك الموسيقى البنينة وهذيك النفس متاع الموسيقى السيمفونية في الأغنية، مش تتلذوا الأغنية بطعم آخر مختلف. نستمع ونستمتع ثم لنعودها.

0: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.

كانت هذه مع الجريدة كما سمعتوها تفاعل الجمهور في حفل الأولمبيا سنة 1998، وكانوا زوز حفلات رائعين قدمتهم مجد الرومي، الأول كان في 93 والثاني في 98. هذه ثاني أغنية نسمعوها من كلمات نزار قباني، نزار قباني اللي له بصمة جميلة في مسيرة الفنانة مجد الرومي، وحتى معناتها تعبيرها على عشقها وتفاعلها مع كلمات نزار قباني، هذه شفناه وعشناه في أكثر من مرة مع سيدة مجد الرومي. الكل يعلم أنها ليه مكانة خاصة في مسيرتها مع الجريدة من ألحان جمال سلامة وطوق الياسمين من ألحان كاظم الساهر اللي كذلك تعاملت معه، وكل التعاملات اللي تعاملتهم مجد الرومي كان مع إيلي شويري، مع جمال سلامة، كاظم الساهر، عبد المنظر، حليم الرومي ولدها، كل أغاني كانت ليها مذاق وليها بصمة وليها خصوصية وليها تألق المجد الرومي. مجد الرومي بعد مسيرتها مع عديد المسارح كملت نجاحها وكملت تألقها، ولليوم مازالت فعتلت مسرح جرش وأحيت حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح فوكس، في كذلك في عديد من المسارح الأخرى، كذلك قدمت في مهرجان موازين في المغرب، وكانت سهراتها كذلك رائعة ورائعة جدا. احنا توتو نذكروا تكريمها من قبل رئيس جمهوريتنا أنذاك سي القايد بيجي السبسي، أنذاك هو قد كرمها واستقبل السيدة مجد الرومي، وكان وكأنه عربون لاحترام ومحبة لهذه الفنانة اللي خليت بصمة في قلوب التوانسة وخليت كذلك مكانة خاصة وخاصة جدا. في الدورة 49 من مهرجان قرطاج أحيت مجد الرومي سهرة مع الأوركستر السيمفوني التونسي، وقتها زادة غنيت وقدمت أغاني عذبة وجميلة وأغاني يحبوها الناس، ومن بينها كلمات اللي عشقوها برشا الناس. بعد تو نسمعوا بعض كلمات، مش نسمعوا سيدة مجد الرومي وهي تحكي على علاقتها بالجمهور التونسي، فشنو رأيكم؟ نستمع ونستمتع ولينا عودة.

0: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.
3: أشكر ربنا على هالنعمة الكبيرة بأنه أرجع يكون في إلي الحظ بإني غني بتونس مع التونسيين الغاليين على قلبي كتير. أنا وتونس رحلة عمر، وأنا وتونس مشوار كتير كتير كتير طويل. أنا أول مرة وقفت على المسرح وقفت هون بتونس، كان هيدا ب 1980. تونس إلى علي كتير، وأنا وعدي لتونس إنه كل ما تطلب مني أجي تتأكد إني أنا تماما مثل ولد من ولادها. إلى وعدي بشرفي هيدا يكون لآخر يوم رح غني فيه. تونس بقلبي إلى مكان الصدارة، لأن تونس إلى علي كتير، وأنا بحبها كتير وبحب جمهورها كتير. هاللي رفعنا، هاللي حبنا، هاللي أعطانا ليالي بالعمر ما بتنسى. كيف؟ أكيد أكيد منعبر له عن كل الحب. والوفا، شو الوفا؟ الوفا هو أحلى شي بالإنسان. أكيد إنه الليلة كانت حلوة أول يوم، أول مبارح. بشكر الله على هالنعمة، على أنه دايما مثل ما بعرفهم هن بيرفع الفنان وهن بيحبوه وهن بيحضنوه بقلوبهم، وإن شاء الله دايما برجع وبلاقي هالأرض بخير. بيعني لي أنها تكون تونس بخير، من نص قلبي بحكي هيدا الكلام، وإن شاء الله على طول تونس.

0: مع حنان بن جماعة.
1: هكا حكيت وقالت مجد الرومي. قالت الجمهور التونسي بيرفع الفنان، والمسألة مسألة علاقة ثقة ومحبة واحترام، ومن قلبي هكا قالت، من قلبي بتمنى ديما تكون تونس بخير، ولازم تكون تونس بخير. وقالت برشا كلمات جميلة في اللقاء هذية. قديش راي على الإنسانة هذية كفنانة كمثقفة، لأنه البعض يعطيها حتى بعض التسميات اللي هي عندها علاقة بالمثقفين، معناتها تماما، لأنه يعتبروها فنانة مثقفة، فنانة لها بصمة خاصة، فنانة لها مواقف خاصة، فنانة نقولوا احنا مثقفة، فنانة من مدرسة خاصة قريبة جدا من مدرسة السيدة فيروز ومدرسة الرحابنة، لكن ببصمتها الخاصة، بصمة ماجدة الرومي اللي غنيت على تونس وقالت قسما بسحر عيونك الخضري. شنو رايك نسمع منها؟ سمعنا يا فيصل.

0: حقيقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.
3: نغم في حياتي مواصل معكم المشوار. مرحبا بكم الناس الكل. هذه مجد الرومي الحقيقة مازال في رصيد عديد الأغاني الجميلة واستمعت لها كيفاش تحدثت وحكيت على جمهور تونس وعلى محبتها لتونس. وأكيد نتصور المحبة شعور متبادل، نتصور حتى المستمعين هذاش مش يكون كلامهم. يلا خلينا نستقبلوا أولى المكالمات ونرى وشكون معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: ألو عسلامة.
3: يا مرحبا.
4: تحياتي يا حنان.
3: يا عيش.
4: ربي يعطيك كل ما تتمنى وإن شاء الله. الحمد لله كي خلونا برنامجك بصراحة أنا فرحانة.
3: أي بي.
4: فرحانة برشا برشا برشا كيفاش خلونا نغم في حياتي. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح. ونتمنى لك كل السعادة والحب. وإني نحب نطلب ما حدا بيعبي مطرحك في قلبي.
3: عيني
4: تذكرني في ثورية الميلادي كنت تقدم برنامج الوجه الآخر. برنامج المعاقين ذي كنت تعدي فيه. وكنت تعدي فيه الغنية ذي بالذات. ما حدا بيعبي مطرحك في
3: مطرحك بقلبي. أنا عديت راني منذ قليل سمعتها ولا
4: ايه سمعتها. اما نحب نسمعها خاطر باش نهديها لصديقتي رشيدة البرصالي. هي اتفقت ما تشبدهاش اما معناتها صديقتي الحميم ونحبها برشا. كيفية كيفية هي وعندها يعني معلومات وكان جت تشبد اتفقت يا حنان عندك ما تسمع منها. شيء كبير
3: تبارك الله ما شاء الله عليها. معناتها راي قدمت
4: شيء كبير.
3: هذا المستمع اللي يبدا موسوعه ثم مستمعين بسم الله ما شاء الله عليهم لأنه مع الزمان ومع الاستماع الجيد تتراكم لديهم المعلومات. يمكن في بعض الأحيان حتى أنت تبحث عن مراجع ما تلقاش الكم الهائل اللي يبدأ عند مستمع.
4: والله يا حنان قطع لك بالعسل ساعات نستنجد بها والله بس نقولها أمان يا رشيدة فيدني فكل فنانة ذاك والفنانة ذاك وصدقني عندها سرعة البديهة. معناتها كان عبد الحليم تقول لك يعني كان فريد كل كل كل معناتها
3: كل الفنانين مغرومة. هي مغرومة بالموسيقى وعندها موسوعة تبارك الله ما شاء الله.
4: قالت لي نجيب الخطاب زاد جابها عام 94
3: صحيح
4: استقبلها هي وميادة وقتها
3: صحيح.
4: معناتها كان استقبلها استقبال كبير وهي كيمات نجيب الخطاب صدمت عليا
3: صدمت علي صح
4: بكيت علي بكيت بالقدا علي قالت كيفاش نجيب الخطاب بيت وقتها كي قالوا لها الاخبار وقتها عدا هنا تكمل بقبيل نتذكروا كل برنامج نتاعو عدينا كل نتذكرها كل حصه نتاعو وقتها نتذكرها نهار الخميس عدينا الحصه هذيك
3: نهار الخميس
4: على كمال بخبير والله صحيح. يعني
3: تحيه لي من القلب والله
4: اي والله ونجيب بدري كان يعدينا زاد زاد تحف النوادر بالحق معناتها بالحق ماجد الرومي ذكرني في في في زمن الجمال يعني الزمن الجميل هذاك الفنانين العمالقه والمنشطين العمالقه اللي بالحق معناتها حتى عبد الكريم كان مغروم بها معناتها برشا برشا برشا منشطين. اما نجيب الخطاب كان يحبها برشا يمشي حتى المطار ويستقبلها
3: ويستقبلها اي واجرينا معها حوارات في في حصص اذاعيه اخرى معناتها فبرشا حصص اللي استضفنا سيدة مجد الرومي كما مرايا النجوم استضفناها اكثر من مره مجد الرومي وكانت معانا ومحلاها كسيده وكذلك الزملاء مختلف الزملاء في الاذاعات العموميه والتلفزه الوطنيه استضافوها وكانوا مواكبين لسهراتها كانت كل مره تتالق اكثر فاكثر.
4: سيده عظيمه فنانه عظيمه يعني ريت حتى في يعني شفت حتى في موت ولد فيروز معناتها كيفاش متاثره معناتها كيفاش تبكي وكيفاش ياسر حساسه
3: صح.
4: فنانه كبيره وحساسه يعني تبكي بصدق
3: فنانه مشاعر فنان قلب فني
4: تبكي بعمق معناها تبكي بصدق مش حاسه على فيروز وتبكي بالقدا عليها معناتها تحسها فنانه باتم معنى الكلمه
3: صح
4: معناتها بالحق كيف انت هيك
3: يعيشك يعيشك
4: معناتها بصراحه فتاه بربي باش نطلب منك مرجي تجيب لنا نعمه
3: نعمة السيدة نعمة حاضر تدل
4: السيدة نعمة تدل تعمل لنا قصة حياتها خطر بالحق فنانة عظيمة وسمحني كان طولت عليك.
3: لا بالعكس،
4: الاحترام والحب، وان شاء الله تقعد ديما متألقة
3: ان شاء الله يكون يعني عجبكم العدد الاول والاختيار عجبكم.
4: الله عليك والله محليك
3: ايبي،
4: ان شاء الله ديما متفوق وديما مكة في العلالي
3: يعيشك،
4: صحتك جيدة
3: يعيشك، الله يحفظك ويخليك،
4: وزادة اللي يخدموا معك الكل
3: يعيشك. سي فيصل
4: اليوم
3: اليوم معايا فيصل مرزوقي.
4: يا سي فيصل ربي يفضلك، وزاداتي اللي معك في الطندار،
3: واللي ما يعرفوش برشا ناس اللي فيصل ديما يعطي الإضافة، لأنه مثلا سهرة الأولمبيا هو اللي قال هذه راي سهرية الأولمبيا وتسجيل أوركسترالي ممتاز جدا. اسمعوا الحقيقة من المخرجين اللي يضيف للحصة، وإذا مش رمي ورود وإنما راهو يحاول يبحث كي يقول لك مش تخدم كذا، تلقاها محضر غنيات معينة هكا وإضافة وبصمة جميلة وجميلة جدا. ربي فضلك يا فيس،
4: يعني هو فنان
3: أكيد أكيد،
4: يعني فنان كبير وعظيم وربي يعطيه كل ما يتمنى.
3: هو أي إنسان راهو يشتغل في الحقل الإعلام لازم يكون عنده نقوله احنا بالضبط الكم
4: عنده كلمين
3: للفن والإبداع، صح
4: والإبداع،
3: لأنه عمل فني ما نجموش.
4: إن شاء الله ديما متألقين وديما لامعين ومحليكم
3: يعيش،
4: وربي يفضلكم
3: يعيشك يا هدى،
4: وديما ناجحين
3: لكم يعيشك يا هدى، الله يفضلك ويخليك. وذكرت برشا من زميلتنا ثريا الميلادي، كمال بخضير، نجيب خونا نجيب الله يعطيه الصحة والعافية، نجيب البدري، معناتها ذكرت برشا أسماء الله يفضلهم ويخليهم. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، ناخذ المكالمة الثانية بعد هدى والمنستير، زعما وين ماشيين؟
0: ألو
3: يا مرحبا
0: حسلامة،
3: أهلا وسهلا يا سميحة،
0: لباس تحويلك
3: يعيشك ربي فضلك،
0: لباس لحويلك
3: يخليك يا ربي. يا سميحة
0: يعيشك.
3: مش درومي ما تقوليش دخلت لها في المسرح
0: لا في السيقص، لا
3: وغجيت للسيقص ما دخلت لهاش
0: لا والله لا
3: فتتك ملا فتتك مش درومي
0: الله غالب معني
3: سمعت من اللي ذاع وقت السهرية وبرا
0: حد قرمدة أو كان اللي جاءوا في قرمدة معنتها الأكثرية ندخل لهم
3: الفنانين اللي زاروا مهرجين قرمدة واضح
0: قريب بحذية.
3: أنا تو نختاروا لك فنان من نجم من نجوم اللي أحيا برشا سهرات ومنها مهرجين قرمدة بهي لله فما برشا أسميت برك الله ما شاء الله اللي زارت مهرجين قرمدة. مهرجان كان ناجح بمعناتها بأتم معنى الكلمة، وفي بعض الأحيان كان حتى فما تسابق وتلاحق بينه وبين مهرجان صفاقس الدولي، وبعد أخذك البصمة الخاصة في الفنون معناتها أخذها مسار آخر، وهكا فما فرق بينه وبين مهرجان صفاقس الدولي، أما مهرجان عريق وعريق جدا.
0: فما حويج اللي جاءوا في مهرجان صفاقس جاءوا في مهرجان قرمدة بالحق،
3: صح صح. حاضر يا للا، تحب على السيدة نعمة تأمر على الرأس وعلى العين يا سميحة، احنا بنفسنا نحبوها السيدة نعمة، شكون ما يحبش لهلوبة المسرح هكا كانوا يسميوها، لان كل ما تطلع على الركح تفرح الناس وتسعد الناس وتكتسح المسرح، كانت امرأة بألف، معناتها كي تطلع الركح ما شاء الله طاقة رهيبة جدا، فكانوا يسميوا لهلوبة المسرح على زوز فنانين توينسا، السيدة نعمة والسيدة صفية شمية. صفية شمية هذوما الزوز اللي يطلقوا عليهم لهلوبة المسرح، لأنهم كانوا أول ما يطلعوا على الركح فالحفلة معناتها تاخو منعرج آخر، الناس الكل تولي تتمايل ومعناتها تحس بانتشاء كبير برشا مع أغاني هزوز فنانات هذوما، كانوا يأكلوا المسرح بلغة الفنانين، يقول لك معناتها تاكل المسرح، تتحكم في سهرتها كما يجب، ويكون المسرح هذا كملك لها هي، فتجدو بأعذب الألحان وتكون سهرة متألقة ورائقة، فإن شاء الله بحول الله في القريب العاجل. نورتنا برشا يا سميحة، يعطيك ألف صحة وألف عافية يا للا، ربي فضلك ويخليك. بعد سميحة يعيشك ليلتك زينة. بعد سميحة شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: ألو على السلامة.
3: يا مرحبا، شكون معنا؟
5: ألو على السلامة.
3: مرحبا بيك.
5: أهلا بك.

0: السيدة نعمة
1: إن شاء الله بحول الله.
0: وجبنا عليها كما كي. أما بالنسبة للزروبة راي في تونس راي تحب تونس على الأخر راي.
1: أي أكيد
0: تحب تونس على الأخر غنية تحب تونس على الأخر راي.
1: وغنيتن برشا غني حلوة
0: برشا غني حلوة تلقى راحة في تلقى راحة في تونس تتفعل زنا مش
1: صح صح صح تتفعل
0: هي عندها بلايص تشتغل أكثر من تونس أو في تونس تعطي مقدمات زادة ما شاء الله غنيها ما شاء الله
1: أكيد وعندها جمهور يحبها برشا وعدد كبير
0: غنيها رأي شوفي غنيها رأي نجمة من نجوم العرب برا
1: صح صح يا فتحي
0: رأي عندك رأي كان يستقبل فيها المرحوم نزيب الخطاب الله يرحمه ويسامحه رأي معناها نجمة من نجوم العرب صح. أنا في الساقط بخشتها مع علمي بعد اتفاق الطقس هذا معناها ورثها هي اغانيها عندها دور في تونس احنا نحبوها
1: حبوها لان فنانة ليها مسار خاص وليها بصمة خاصة وصوتها جميل وعذب
0: ريتني كلمتك انت اللي قلت لك يعني هي معناها تاكل المسرح ماكله
1: صح صح
0: يعني تملك المسرح تملك الناس ذوق اغانيها صعب اغانيها معناها فيها كيف راي
1: صح صح وتتميل على انغامها على الروح كانها فراشه باتم معنى الكلمه تبدا في هيك الالق وهيك الجمال وهيك الاناقه نتاعها
0: ما ننسوش فنانين مثلا ما ننسوش نعمه راي من نجوم
1: اكيد
0: هي نجمه عربيه اما الباقي انا ديما نتميل على تونس
1: باهي حاضر يا سيدي الجمعه الجايه فنان تونسي بحول الله
0: باهي يعني هكا صحيح هي نجمه عربيه اما مضبينا وكان نلقوا برنامج نتاع نعمة كما كي مرحومة نعمة الله يرحمها
1: أكيد أكيد هو الحقيقة البرنامج اللي يسبقني اللي هو نغم في الذاكرة قدم الليلة أغنية تونسية وين قدمت فنان مشرقي معناتها باش ما نقعوش في نفس الخلط معناتها باش نقعد فقط لا أكثر ولا أقل
0: تحية فيصل مرزوقي فنان ما شاء الله يعرف كيف يضبط ردتي ساعة لساعة تقولي من شركة نقعد نسمع
1: يا عيني عليك
0: يا فتحي تذوقي تسمعي كما هيك وتخلي المجال ما يسالش راهي
1: يعيشك يا فتحي الله يفضلك ويخليك فرحتني بكلامك يعيشك
0: داري خش بمقطع شعر الليلة نسيت الشعر معاه
1: ما عميش درومي هنتو نسمعوك بعد شوية نغم جميل مع ملحم مع ملحم بركات
0: ورب وفقك
1: يعيشك يا فتحي بعد شوية إن شاء الله مع الفنان وكذلك حتى هو نجم من نجوم الأغنية اللبنانية ملحم بركات وما أدراك ما ملحم بركات أما قبل هذه خلينا نستقبله كل مرة أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا شكون أهلا وسهلا شكون معنا
2: سامي الكراي
1: سامي الكراي مرحبا بك سي سامي نورتنا ربي فضلك أول مرة تتدخل معنا
2: نحب الفن الشعبي والنوبات القديمة مع شيخ خدية وواحد
1: أي
2: بعد ما حتى تكلمت عليه برشا مرات كل شيء تقولوا باهي وباهي
1: والله اليوم وكان سمعت في الظهارة سمعت برشا نوبات وسمعت برشا معناه ترى نعديهم بصفة أما ما نجموش نعديه نفس اللون طيلة اليوم نغيره هذك هي وكل فضاء وليه خصوصيته وكل فضاء وليه بصمته لأنه أنت تحب نوبات الشيخ بودية غيرك يسمع برشا نوبات يقولك عليه تعديوكم في النوبات ما فماش غاني ما فماش أعمال أخرى تجمو تقدموها تعديوكم في النوبة ما عمتريت ولا احنا نحاولوا نوعوا باش نلاقي واستحسن كل المستمعين فقط لا أكثر
2: حتى تخصونا وترحصة
1: علش لا علش لا علش لا إن شاء الله وتو نزيد نوصلوا الرأي متاعك يا سي سامي وعلش لا ما نرجعوش نبثوا هيك الفقرة القارة لنوبات الشيخ بودية فقرب
2: حتى كان
1: بثلاثين دقيقة إن شاء الله
2: كانت تجي في ساعتين ونص
1: تحب ترجع الفقرة هيك
2: الكورة والواحد ولو دوم يجيبه كان في الكورة في الواحد ووركو
1: حاضر يا سيدي تو نوصلوا صوتك يا سي سامي ونورتنا الليلة مش درومي من الفنانات اللي تحبها ولا
2: لا بها بها

باهي مستمتع لحد الان بالسهره معناتها. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، تدلل يا سي سامي، تدلل، تأمر على الراس وعلى العين يا سيدي. تو نوصلوا ملاحظتك للاداره، وعلاش لا ما يرجعش فضاء في فقره قاره بالشيخ بوديه ونوبات الشيخ بوديه. احنا مازلنا مواصلين لانه برشا تفاعلات من مستمعين. محبوبه محبوبه، فكريه الغرياني، عاطف بوصرصار، سي علي الاسكندراني من الساحل، فيصل الفتوي، هدى ريجين، الشارع سالم بن هدية قال مساءك جميل انت وكامل الفريق، والبرنامج مشوق جدا وان شاء الله كل النجاح لكم. مجد الرومي قال هي فنانة تغني على الركح بلحن المميز والرقصات الجذابة، احسنتم الاختيار ولكم مني كل الاحترام والتقدير على البرنامج الجديد نغم في حياتي، وإن شاء الله بالنجاح، ولكم مني أجمل تحيات وأحلى الأمنيات. ربي فضلك شعرنا الجميل سي سالم بن هدية، الألف سلامة ليك وربي يحفظك ونورتنا، وشكرا على الكلمات الجميلة اللي بعثتينا واللي كتبتها لنا، ربي فضلك ويخليك. فتوم الخروبي تقول مثلا لكم الناس الكل، قالت ربي فرح الناجحين وألف مبروك، القدس مبارك، وجود بن زيدة بالجائزة الأولى، ألف مبروك ليهم، إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله ديما ناجحين يا فتو. فما كذلك سينور الدين الحمزاوي بعث لنا تحية، الهيم العود، سي مرشد خريفش، شادي أبو البراء، حمد الرويد، أحمد حاج عمر، أم منظر هكا، عامر البقلوتي، سي بالقاسم الجدي، مزيد من التألق والألق. شكرا لك يا بلقيسم، ربي فضلك ويخليك. سينور الدين يحيى، سي فاكر التركي منورنا زيادة، سي فاكر يعطيكم ألف صحة وألف عافية. برشا تفاعلات. مسرة دربيل مرحبا بك يا مسرة، ليك وحشت وحشنيك. فاتن بن عامر مرحبا بك يا فاتن منورتنا. فاطمة المعسون، سمية ساسو محلاكي سمية منورتنا، ربي فضلك خليك. شكرا لكم على التفاعل الجميل. مازلنا مواصلين، بعد شوية نرجع المكالمات، أما قبلها نمشي ونسمع ماجد الرومي في رائعة من روائع ملحم بركات، اعتزلت الغرام. يلا ليك المصطلح.

0: في حياتي،
1: نغم في حياتي.
2: هكا سمعتوا زوز عمائل قام الحم بركات وماجد الرومي هما يغنيوا شوف شوف. واعتزلت الغرام هي عنوان الأغنية. حقيقة النسخة هذه راهي نسخة قليلة جدا، ومشكور فيصل في تأمينها، ربي فضلك يا فيصل. غنية ياسر حلوة، لكن شفته هيك الصوت القوي اللي الملحن بركات وهيك الأداء، وكان عمل مسرحي بامتياز، يحكي بطلاقة وبسلاسة، وبعد شفته هيك قوة الصوت وجمال الصوت. فهذه هي الأعمال اللي يبدأ فيها تناغم بين زوز فنانين، ما تجم كن تقدم الإضافة وتعطي الإضافة في أي لقاء فني راقي يكون بين زوز فنانين. وهكا استمتعت بها الأغنية. إن شاء الله إن شاء الله لقت استحسانكم ورضاكم. مازلنا مواصلين مع مستمعين، مازلنا نحكي معاكم. يلا خلينا ونراو شنو خليت أغاني مجد الرومي في وجدينكم. أكيد لأنه النغم في الوجدين، هذا ركن من الأركان اللي ديما نحاولوا نقدموا فيه شنو يقول المستمع. فمرحبا بكم الناس الكل. المكلمة الخامسة في حصتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، شكون معنا؟ أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا، زارتنا البركة هذه للمينا. يا مرحبا يا المينا.
3: يا غالية،
2: يعيشك يا ربي، خليك يا المينا.
3: يعيشك والله. تحية لسي فيصل ولمنا محبوبة هيكي مناسي لكل مينتو.
2: اي
3: ربي خليها.
2: يا عيني يا عيني يا فيصل. امين
3: تفرج عليها.
2: امين ربي يشفيها. امين يا ربي، ربي يحفظهم الكل.
3: تحيه الكبير ما يوفيش بالكل يا حليل.
2: اكيد اكيد، هما راس الميل هذوك
3: والله،
2: وتيجي الراس ويرضى يطلع والوالدي
3: اختيار ليلى.
2: عجبتك مجد الرومي؟
3: انا والله نحبها هكا دافية ريقها، حتى في المسرح معناها، فوق المسرح معناها هكا ريقها، ريقها محليها هكا تتحب،
2: تفرض الاحترام عليك.
3: يا اخي عندك اغنية محليها قسما
2: بسحر عيونك الخضري،
3: على خاطر احنا عندنا في الفاميلة عيون الخضر.
2: يا عيني يا عيني، هيك علاش عاد انت تحب الاغنية هذي؟
3: كل شي فايتني تمحنا بعد.
2: حاضر يا لله.
3: المسيا عيني يخضر يا حبيبي.
2: فهمنا توا الحكاية علاش. قسما بسحر عيونك الخضري، توا فهمنا علاش. حاضر يا لله، تدلل يا لله.
3: حتى اللي عيني يخضر لكل مشكلة المسيا.
2: واضح واضح، ربي يحفظكم لبعضكم ان شاء الله يا ربي، ويخليكم لبعضكم
3: والله. اسمع بالليل حب تحية محليها، تحية بالليل متاع الباب كل مرة قلته نعملها.
2: حاضر يا
3: لله. عندي بنية خالتي الله يطول في عمرها سيرة، عندها وليدة شهيب وبنيته نشحت،
2: ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي.
3: بنيته هناء وامها حنان كركوري وابوها شهيب شاكر،
2: مبروك عليهم.
3: تحية من الاعماق. وعنده بسم الله عليه وليده هاني
2: شاكر. تحية ليه يا هاني، مبروك يا هاني العقبال، خطر ديما احنا اي دكتور دكتور دكتور هاني شاكر
3: وطويل العمر
2: ان شاء الله، بطول عمره يا ربي، وان شاء الله ديما متألق، وان شاء الله ديما ناجح. وحتى اخته تبارك الله ما شاء الله عليها متميزة، هي من معهد فرحات حشيد، من معهد النموذجي فرحات حشيد، ومتألقة. برافو، نقول لهم وان شاء الله ديما الافراح ديما عندهم ان شاء الله يا ربي.
3: صحة
2: صحة صحة، تحية ليهم. ذكرني بالوالدين شو اسمها؟
3: حي بيتي بربي نجيت وهدى ونعمة.
2: واضح، حاضر يا لله، هاي وصلت التحية.
3: نوريك سوى نحزيو في ولاية خال راجلي مسيكنا، راهم وقفوا الريم هذي مرت المرحو، راهم وقفوا لهيك الجيران، راهو قلة الجار قبل الدار.
2: صح،
3: راني على ما حبيتهم وعلى ما حكينا، قلت لهم والله لما قدم لكم تحية.
2: يا عيني عليك يا المينا، صاحبة واجب، ربي فضلك ويخليك.
3: نعرف
2: نعرف نعرف،
3: وللي نجح وإن شاء الله لكل مرأة فرحة، وربي نجح اللي قادم يعود.
2: آمين
3: يا حنين قلبنا عليهم.
2: لا لا، ربي نجحهم إن شاء الله،
3: بليت بنت وبليت بنت أختي إن شاء الله هدى.
2: إن شاء الله ربي نجحهم الكل، إن شاء الله ربي نجحهم الكل، وراهو لباس
3: والله ربي نجح.
2: تغلبوا على خوفكم ولباس بحول الله، ما فما كان الخير.
3: الحمد لله الواحد يخلي يعمل اللي عليه ويخلي اللي على ربي.
2: خضرنا ديما نقول، فمش تلميذ بكالوريا وما يراجعش، أما ثم يا إما معرفش ينظم وقته منذ أول السنة، وإلا الخوف هو اللي هيمن عليه. هذه هي
3: حتى الخوف يعمل شوية
2: الخوف. يعني نتخلصوا منه الخوف، إذا مش يكون معرق لينا نحاولوا نتخلصوا منه ونرتاح.
3: نتخلصوا إن شاء الله، نتخلصوا
2: منه وننشحوا إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله نهنيهم، إن شاء الله زيادة حتى هم نهنيهم. نورتني برشا يا المينا، ربي فضلك ويخليك. حاضر يا لله، قسما بسحر عيونك الخضري.
3: تحية للمستمعين الكل، تحية للمستمعين الكل.
2: يعيشك يعيشك، ولو إنه إحنا عدينا مقطع منها راهو. أنت ما
3: أنت
2: ما سمعتش وقتها. انت وقتها ليه هي بالعيون الخضري بالفعل هيك، علاش ما سمعتناش بصاحب العيون الخضري هيك على ما تلي تشوينا احنا.
3: انا مش كنت
2: ربي فضلكم لبعضكم ان شاء الله يا ربي، وربي يخليكم لبعضكم. يعيشك يا المينا، نورتنا يا لله، يعطيك الف صحه. بعد للمينا شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك المكلمه السادسه. يا مرحبا.
0: اهلا،
2: زارتنا البركه سي حسين. يا مرحبا، يعيشك يا سي حسين، يخليك الحمد لله. الحمد لله يا ربي لك الحمد،
0: كل لباس
2: الحمد لله، نشكر الحمد الله صبح ومساء كما يقولوا.
0: الله يبارك لك،
2: يعيشك يعيشك.
0: تحيه وتحيه للمخرج وتحيه للاهل،
2: يعيشك يا سحسين، وتحيه لكل اهالينا في الحزق.
0: الله يبارك لك،
2: يعيشك يا سحسين. اي سحسين، تحب مجد الرومي؟ تعجبك مجد الرومي؟
0: والله يا اخوتي غاليها كل كيعف.
2: يا عيني على سحسين،
0: غاليها كل كيف هي
2: تعجبك؟
0: ما
2: مقبل
0: فيهاش ما فيهاش غناية، ما فيهاش غناية تتلوح.
2: صح،
0: كل امرأة بغناها كل ما هي.
2: ومازال القايمة طويلة من الأغاني ما شاء الله، رو مازال وكلهم أغاني ناجحة بسم الله ما شاء الله.
0: كل أغانيها ناجحة،
2: مازلنا ما عدينا الكمش يا مكحر رمشك انت وانا. أيه. لون مع الايام غنوا معي، لو تعرف شو بحبك انا لما بورد. أيه. ابحث عني ميليا حلوه يا مكحر رمشك. أيه. ايه يعني مازالوا لغاني
0: برشا برشا مرات نسمعها،
2: مازالوا لغاني تبارك الله ما شاء الله، مازالوا لغاني.
0: الصحه والله،
2: يعيشك انت زيدا يا سي حسين.
0: باي باي اغاني، الله يعطيك الصحه ويرحم والديك.
2: يعيشك يا سحسين، نورتنا انت
0: فنان تاي.
2: حاضر يا سيدي،
0: جيب لنا فنانين كلاس، جيب لنا
2: اكيد اكيد
0: نجاة عطية، مازالت نجاة عطية، مازالت ثريا الميلادي، ومازال
2: ان شاء الله ان شاء الله،
0: ياسر ياسر.
2: القايمه طويله
0: شعبية.
2: ان شاء الله
0: القايمه طويله ياسر، والله يحبك 64 ما تخلص.
2: قول انت وين نقعد فينا غم في حياتي.
0: أي
2: ربي فضلك يا سحسين،
0: أقدم تحية يرحم والديك.
2: تفضل. أي
0: تحية لصاحب الناصر.
2: أي
0: وعيده من منورش، تحية لعمك صالح من أغرابة، تحية لعمك العبيدي، تحية لمحمد الصالح من حجب العيون، وتحية للحاج عزيز من دام الطاعة وشريفة، وتحية للحزق شفتوا ذكر الحسين الكوت. وتحية لثابت الحطاب وحسن الخوف، ربي يفرجوا على بنيته.
2: امين يا رب.
0: وتحية اكبر تحية لجابر السالمي.
2: واضح يا سحسي،
0: وعائلته
2: فردا فردا فردا فردا
0: لحزق كلك. الله يبارك لك ويرحمك،
2: يعيشك يا سحسين.
0: وقول له هذا لي التليفون، قول له قال لك الله يبارك لك ويرحمك.
2: سي سفين، سي سفين اخدم الله، وسي فيصل المرزوق الليله، يعيشك
0: الله يبارك لك،
2: ربي فضلك ويخليك يا سحسين. ليلتك زينه، ليلتك زينه وانت بالامثال. بعد سحسين شكون معنا المكلمه السابعه؟ اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: مساء الخير.
2: مساء النور. يا مرحبا، شكون معنا؟
4: حيا ليك ولي كافة مستمعي ذات
2: الأبيض. هذه المكلمة من حاجب العيون، هذه حاجب العيون وهو كذلك. مرحبا بيك سي محمد صالح، نورتنا. يعيشك.
4: الله يبارك فيك.
2: ربي فضلك ويخليك.
4: الله يعني متميزة الحقيقة بأيقونة الفن العربية ماجد الرومي.
2: أي.
4: اي غني يعني الحقيقة لها بسمة خاصة.
2: صح صح،
4: تغني من احاسيسها ومشاعرها الى احاسيس ومشاعر الناس بطبيعة الحال.
2: أي.
4: يعني صوتها معناها من اعذب الاصوات. صح. بين كبار المطربين والمطربات العرب، فهمني؟ صوتها له مساحة في تاريخ التسجيلات. يعني هي حقيقة في سنة 1980 جاءت تونس وغنت على مسرح كارتاج. يعني رو مسرح كارتاج بالذكر من أقوى المسارح في الدول العربية وأقوى حتى من مسرح بعلبة. والمسرح هذا
2: أكثر من
4: فيه حنان اللي في الأردن ذاك
2: جرش.
4: رو مسرح كارتاج يعني برشا
2: مهرجان الأردن.
4: أي مهرجان الأردن ومهرجان
2: بعلبك بلبنان. هاي هذوما من اكثر المسارح من اكثر المسارح اللي عندها شهره. كارتاج بعلبك بلبنان وجرش بالاردن.
4: لا هو كارتاج اقوى منهم راهو
2: معروف خاطر لانه القامات الفنيه اللي اعتلت ركح كارتاج واناره سهرات مهرجان قرطاج وجمهور تونس كانت اسماء كبيره برشا. هذاك علاش معناتها
4: هو شهرته يعني قطعتك رو برشا فنانين معنا من الشرق يعني رو شهرتهم بالذات من مسرح كارتاج. راهو
2: هي الفنانه ماجده الرومي راهي بدات شهرتها من كارتاج هيك علاش بديت هيك علاش القايمه طويله. هو تبارك الله ما شاء الله للاسماء
4: المطربين والمطربات خلينا نقولوا المطربين والمطربات.
2: وحتى هاني شاكر اللي غادرنا مؤخرا بدايته كانت مع مهرجان كارتاج.
4: بدايته كانت مع مهرجان كارتاج وانا السهره نتاعو في الوقت الفطري هذيك فني انا تفرجت عليها فني في عدوها مباشره في التلفزيون فني بعد ما غنى يعني مشات امه ومدته هو قدمت له ورده جات معها
2: صح
4: بدايه شهرته في مسرح كارتاج.
2: اي مسرح كارتاج صح
4: اي معروفه يعني وتعرف هي ماجد الرومي. خلينا نرجع لماجد الرومي.
2: اي
4: ماجد الرومي حتى الموسيقى نتاعها وصوتها يعني تخليك تسافر معاه تسافر بعيد بعيد
2: صحيح
4: عند البعد عندها يعني تختلف على برشا معنى أصوات
2: ليها بصمة خاصة في الساحة الفنية.
4: عندها بصمة خاصة تسافر معاه بعيد فهمني
2: صح
4: وما يشوف ما تعنيها الكلمة هذه فهمني. الحقيقة يعني عندها برشا أغاني حلوة ونوية زارت تونس وزارت لازم تشد تقريبا حتى برشا مدن في تونس منها سوسة وصفاقس
2: زارت معي
4: وعندها قدم شد حتى الجبزة فهمني.
2: لا منش متأكدة من جيبس أما صفاقس
4: أما الأكثر اللي نعرف وأنا سوسة وصفاقس
2: بالضبط
4: ومشيت حتى سافرت حتى لأوروبا لإنجلترا
2: أي الولايات المتحدة الأمريكية مسيرة يعني حافلة تبارك الله ما شاء الله.
4: أي فنان يعني مسيرتها حافلة جدا وصوتها رهيب جدا فني
2: وجميل
4: يعني تغني ديما من الأحاسيس عندها يعني صوتها يعني الحقيقة جميل وعندها زاد عندها حنجرة ذهبية ما شاء الله.
2: أكيد أكيد أكيد
4: يعني الحقيقة يعني والله اختيار اليوم اختيارك هو ديما اختيارك
2: يعيشك
4: جميل
2: يعيشك ربي فضلك.
4: لأن الأجماع اللي قبلي أصروا على المطربة نعمة فنانة بطبيعة الحال يكون فنانة كبيرة
2: أكيد وما أدراك ما السيدة نعمة والله
4: إيه يعني والحقيقه يعني حتى الليلة يعني وكل شيء انا البرمجه نتاعكم والله احد الاصدقاء منهم هدى البلغله تحيتي هي اللي قالت لي راهو الليله مع حنان ما خاطر تبدلت
2: اي يعني. كنت نهار ثلاث وليت نهار اثنين صحيح
4: اي بالحق
2: صحيح
4: والله. والمره اللي فاتت يعني سلمت على برشا اصدقاء لكن نسيت سي الحبيب العقربي اسلاميكم
2: هكا تنسى سي الحبيب تو هكا
4: لا الله غالب ما صعد للكمال والله
2: عندك الحق للدعابة رانا للدعابة حتى هو قلبه كبير
4: ايوه لكن اسلمت منه المعذرة الحقيقة ولكن تو سيدي حتى
2: هيك علاش نقول لك يا سي محمد ما تسميش بيش ما حتى حد ليلوم عليك
4: لكن المرة هذه مش نسميه أنا السي حبيب العقربي نهديه أعز وأزكى تحية
2: يعيشك يا رب
4: ولعائلته
2: يعيشك يا رب
4: ونحيي السي حسين تو حيان وعبد الناصر وعمد صالح من الغرابة وأميرة كمون وهدى بنت محمد الدبابي فهمني راهو من عائلة تربوية لو أبوها متفقد نتاع تعليم راهو وكان وهو من مؤلفي كتاب الفيزياء سنة ثالثة من التعليم الثانوي أبوها راهو ديما تستضيف فيه الإذاعات حقيقة. غير هي ما تحبش هكا الشهرة وهكا الحكايات هي.
2: ربي يفضلها. تحية ليها.
4: إي ولا وتحية لي منيرة سليان إن شاء الله تقبل مني التحية لخاطر أول مرة فهمني وراضية نطرش فهمني وتحية زادة لنجوى من شاكر فهمني. على كل حال وكافة الأصدقاء إن شاء الله اللي نسيتهم أنا يعدلوني وإن شاء الله سهرة طيبة.
2: يعيشك فهمني. يعيشك ربي فضلك ويخليك نورتنا برشا. بعد سي محمد صالح نمشيو المكالمة الثامنة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: ألو.
2: يا مرحبا. أهلا وسهلا بيك يا سامي. لا هذا مش سامي. أي يا مرحبا. يا مرحبا. تو مش نمشيو للمهدية وتحديدا ملولش مش هكا؟
5: يعطيك الصحة.
2: أيبي يا مرحبا زارتنا البركة.
5: أهلية كل فريق اللي عمل معاك.
2: يعيشك.
5: شكرا بارك الله فيك.
2: ربي فضلك ويخليك. ماجد الرومي.
5: ماجد الرومي باهي كما قال سي محمد صالح.
2: اي
5: وجهه تحيه. اول ما بدات في مهرجان كرتاج حتى نذكر في الثمانينات.
2: اي
5: غناها كل سمح باهي غناها كل سمح
2: غناها كل حلو
5: مزيان غناها كل هذا بلاي حاولوا يجيبوا لنا ساره اسماعيل الحطاب.
2: اي اسماعيل الحطاب بهيشي. انا وين وعدتكم راهو باش نقدم له سهريه ان شاء الله باذن الله باذن الله تو نعملوا سهريه خاطر هو زاد ملك المسرح بأتم معنى الكلمة.
5: إن شاء الله
2: بحول الله. إن شاء الله بحول الله.
5: نحكد تحية لحسين.
2: اي
5: نحزق سي محمد صالح سل عبيدي وعمك طلع من الغرابة الحاج عبد المجيد بعزيز وعائلته زميلك سل عبادة العربي وفتحي حسين تحية للمستمعين والمستمعات بدون استثناء.
2: يعيشك ربي فضلك ويخليك نورتنا. يعيشك شكرا من القلب. الله يبارك في عمرك ان شاء الله يا ربي نورتنا برشا. احنا شنو رايك نمشوا المقطع قصير ونرجعوا المكالمات يا فيصل شنو رايك؟ يلا نمشيوا نستمع مع بعضنا وهنا راجعين حتى مواصلين المشوار. اغنيه ما نجموش من نسمعوهاش مقطع ولا نسمع كن صديقي من الأغاني الجميلة اللي غنيتها مجد الرومي وخليت فيها بصمة خاصة وخاصة جدا. نستمع ليها وهنا رجعين.

0: طفلة صغيرة، هذه هي الأغنية اللي استمعنا لها. كن صديقي، مش نختم بها اللقاء إن شاء الله بإذن الله. وهذه واحدة من روائع الفنانة مجد الرومي، من كلمة الشعر الكبير هنري صغيب، وألحان الموسيقار إحسان المنظر. مازلنا مواصلين معكم المشوار ومازلنا مع المكالمات، نستقبل المكالمة التاسعة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، اهلا وسهلا، انت في المباشر، شكون معنا؟
1: عسام.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: وحنونا مبروك عليك الموعد نتاع
0: يعيشك. يعيشك. ياسمين معنا؟
1: لا، راضيه معك.
0: راضيه. يا مرحبا يا راضيه.
1: يعيشك يا حنونة.
0: راضيه بعد ساعاتك تتخفى، معناتها كتبدا تحكي بطريقة معينة تتخفى، ما نعرفوش الصوت متاعك يا راضية. مشاكسة في بعض الأحيان. نورتنا يا راضية.
1: يعيشك يا راضية. نهنيك بالبرنامج الجديد.
0: الله يخليك. يعيشك يا راضية.
1: كامل الفريق اللي يعمل معاك
0: يخليك يا ربي.
1: والله يخليك.
0: وانت زيدة ان شاء الله ديما فرحانة، وان شاء الله ديما مرتاحة، وان شاء الله ديما مستمعة وفية لينا. عجبتك سارية مجد الرومي للسهرة الأولى؟
1: حلوة برشا.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هذه حاجة تفرحنا. الله يخليك.
1: انت يسمع اللي جي منك كل حلو.
0: يعيشك يا راضية، شكرا لك.
1: والله نستنى فيك وقت نسمع صوت في البرنامج الجديد.
0: يعيشك. يعيشك يا ربي.
1: يعيشك. المستمعين الكل.
0: يعيشك.
1: ونحب اغنيتها، اغنية مجد الرومي، هذيك على تونس.
0: عسلامة
1: عسلامة يا تونس عسلامة.
0: بدينا بها هذا اللقاء، بدينا بها اللقاء. عسلامة يا تونس عسلامة.
1: لا ماني مسمعت من الأول.
0: يا هكا تفطن
1: لك بها مقطع صغير.
0: عايم به، اختم لي بها.

0: يا سيف الأحلام التونس عسلامة عسلامة.
1: الله الله يعيشك يا راضية، سهرة طيبة ليك، يعيشك، شكرا ليك ونورتنا بهالأطليلة الجميلة. بعد راضية شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك، يا مرحبا أنت في المباشر، شكون معنا؟
2: الو،
1: مرحبا بيك، شكون معنا؟ أهلا وسهلا.
2: ما حنونة، راني بقبل الغنية وانا نستنى.
1: اي اكو اخيرا طليت علينا.
2: تحية لك بالله، تحية لك انت، تحية لصفيان وتحية لفيصل.
1: يعيشك يا ربي خليك.
2: حنينة معاك.
1: اهلا وسهلا، عرفتك حطينا، قعدت كنشك خاطر صوتك شبه شويه المنيره، هذاك عليه قعدت نثبت في الصوت. اي حنينة يا محبوبه المستمعين، اي أنا أعطيتك الاسم، اسم السر بينك وبين المستمعين. حنينة الليلة سهرت ماجد الرومي، وما أدراك ماجد الرومي.
2: سهرية الأولى كنتينا ماجد الرومي.
1: آه عجبتك السهرية؟
2: أحسن ما جبت ولا لا غني.
1: الحمد لله. حطيت لكش أغنية اللي تغنى فيها بحنين.
2: لا لا غني الكل نحب نسمعها معنا.
1: أيوة بي الحمد لله. تعرف اللي عنده أغنية اسمها آدم وحنينة؟
2: هاي.
1: من فيلم اليوسف شاهينة.
2: هاي هاي
1: تعرفها؟ هاي بي
2: هاي عرفها، وما جبت السوسة وجبت الكرطاج وجبت.
1: اي صح صح صح صح صح يا حنين،
2: ما غنت بحث الأصوات والله.
1: يعيشك يا لله، ربي فضلك، حتى انت من احسن المستمعين، ان شاء الله ديما متالقه، وان شاء الله ديما ناجحه وفرحانه في حياتك يا حنين.
2: عايش والله، نحبك برشا حنونه،
1: ربي فضلك ويخليك. يعيشك، يعيش اختي يا ربي،
2: عايشك ربي يخليك. ربي تحيه للمستمعين كل، تحيه لعبد الحبيب العقربي.
1: باهي لله، تحية لسلاح حبيب العقربي، هاي وصلت تحية وكل المستمعين. هاي حنين،
2: تحية لعبد صالح من الغرابة.
1: وعم صالح من الغرابة، ربي فضلك يا حنين ونورتنا برشا بهالطلة هذية، شكرا ليك من القلب. بعد حنين زعما شكون معنا؟ مكلمة حديش.
3: أهلا وسهلا. أهلا يا حنين.
1: يا مرحبا. ها وعم صالح مازالت حنين تقول له تحية لي.
3: ربنا سلامة، ربنا سلامة،
1: رد السلام.
3: سلموا على حنان مسبقا، نصها قدام سلموا.
1: الله يفضلك ويخليك يا سي صالح، نورتنا. يعيشك يعيشك يعيشك، الحمد لله، ربي يفضلك.
3: شكون مع سفيان؟
1: سي فيصل المرزوقي الليلة.
3: فيصل مرحبا مرحبا.
1: يعيشك
3: مجمع كل بس،
1: الحمد لله يا سي صالح.
3: يعيشك.
1: يا سي صالح.
3: سلموا عليها هذه حنان ابو حجلة، فيسع سلام، فيسع رجع لها سلام.
1: ايوه به الحمد لله الحمد لله،
3: بارك الله فيها.
1: يعيشك
3: العقربي وجماعك والعقربي الباهي، صديقي العقربي الباهي بالله، ما كانش كان يكلم فيا. سلموا عليها.
1: ايوه به الحمد لله.
3: باهي بالله. توا ماجد الرومي الشيء ما توا لا يستغربوا، هي بنت حليم الرومي بابا.
1: اي بنت حليم الرومي. الشيء من مأتاه لا يستغرب.
3: يستغربوا بالفعل. حليم الرومي بالله، على ذكر حليم الرومي الله يرحمه، جيبوا لنا غناية بغنايات، انا غنايات باهية ياسر
1: جميلة. صحيح،
3: كانت تختم لنا بها غناية هكا بلا. ولا البرنامج اللي بعدك تو ما يجيبوا اغنيات، يجيبوا نو
1: تقول انت زعما. انا مش نختم بيكون صديق خاطر وعدتكم عليها وقلت عليها، ما نجمش نبدل اللي برمجته هذاك علاش. اما ان شاء الله ان شاء الله تو نسمعوك اغنيه الحلي مرة
3: اللي بعدك تو
1: ان شاء الله ان شاء الله.
3: المهم ما شاء الله البرمجه مبروك عليك.
1: يعيشك يعيشك يا سي صالح،
3: مباركة،
1: ربي فضلك،
3: وإن شاء الله متألقين ومتألقات كلكم.
1: يعيشك
3: وإناث إن شاء الله.
1: يعيشك يا سيدي، يعيشك
3: لكم إن شاء الله.
1: شكرا لك يا سي صالح.
3: إذاعة الشاخص هذه كاي لما ما تشمل،
1: الحمد لله،
3: كل من الشمال للجنوب،
1: الحمد لله يا ربي.
3: ولا نعرف بعضنا، ولا الأصدقاء يقول لي قدا عندك تعرف ناس وقدا يسلموا عليك ناس. يا ودي قلت لهم راهو نعرفوا بعضنا كم من خلال الأصوات،
1: من خلال الأصوات ومن خلال الإذاعة هي اللي جمعتنا، إذاعة العشرة، إذاعة صفاقس.
3: هذيك همزة
1: الحمد لله الحمد لله، معناتها
3: أي كبير والفضل لله،
1: الحمد لله
3: فضل كبير على
1: يا سي صالح. يا سي صالح ربي فضلك ويخليك، معناتها أنتم وليتوا أصدقاء عن طريق الإذاعة.
3: أنت فلاحة، راك فلاحة، أنا فين
1: هاني خذيت هاني خذيت ريحه في الصيف من الفليحه هاني خذيت شويه ريحه من الفليحه في الصيف هذيا ان شاء الله يا ربي ربي يشدنا ويشدك بالصحه والعافيه
3: المره هذه زاده
1: ربي فضلك ويخليك يا سي صالح راك منورنا شكرا ليك ليلتك زينه ومن خلالك زيد نقول ليلتكم زينه كل المستمعين والمستمعات لانه وصلنا لختام لقانا اجمل تحيه كامل الفريق اللي كان معكم فيصل مرزوقي سفيان نخدم الله وهذه حنين بن جماعه تتمنى لكم ديما الاوقات الطيبه والرايقه مش نختموا مع كون صديقي كما حكيت وسي صالح على الصديقه اللي ربطت برشا مستمعين ببعضهم عن طريق الاذاعه اذاعه العشره الدائمه اذاعه صفاقس تصبحون على خير وعلى محبه.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. اشتكى أحد متسكني منطقة تنيور كيلومتر 8.5 في اتصاله بالأخبار من الانقطاع المتواصل للماء تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة والاستعمالات المتعددة للماء، ومناشدا السلطات المعنية للتدخل وفض الإشكال.
3: احنا مواطنين توانسة، الماء في السقف تو نهارين في الذروة السخنة هذه، الماء مقصور. بلدان ثانية قاعدة توفر لمواطنينها ماء باش يتبردوا ويدوشوا ويغسلوا البشر ويصيقوا ديارهم ويشربوا الماء صالح للشراب، واحنا في السقف هوني الثاني ليلة تو مقصور، نعانيوا من الصونات هذه، السخانة تاكل فينا، والماء مش موجود، والضو يا خو يعطي يضعف ويتقوى، مش مشكلة، أعطينا الماء باش نشربوا ونغسلوا لحمنا ونغسلوا البشرنا ونغسلوا معونا ونصيقوا دارنا، ميتين عايشين ميتين. والبعض من الصنات نكلموا فيه نقول لهم ما يطلع عنا فونتاج، لكن نخاف نحلوه رجع شكل رجع تتفلق. انا عندي معلومه اشتراك عندك انت كصنات 13200 كل فاتوره تمرك عليا انا كمواطن، والماء ما يوصلنيش، علاش نسالك في الاداه فلوسي؟ اعطيني الماء سيدي. جماعه الصنات التونيه حملها مسؤوليه كامله، سيدي ربي احنا متعذبين، الماء تو الثالث ليله والثاني ليله مقصوص علينا، كيفاش باش نعيشوا في دارنا؟
2: ينطلق اليوم العمل بمركز الوسيط بعقارب، والذي سيوفر طب الاختصاص على غرار طب الأطفال وطب القلب والشرايين وطب العظام وطب النساء والتوليد، إلى جانب العيادات الطبية عن بعد في الطب النفسي للرجال والنساء، ما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني الجهة. بلغت نسبة تقدم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية حوالي 88% على أن تستكمل الأشغال وتفتح الطريق أمام حركة السيارة في نوفمبر القادم، حسب ما أكدته إيمان بحروني مديرة وحدة التصرف حسب الإنجاز لمتابعة المنشآت الفنية. تعقد اليوم بلدية غريمدا بالتعاون مع المجتمع المدني اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات التي انطلقت الأسبوع الماضي. تنطلق مساء اليوم أشغال تنظيف الطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من نقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11.3 مفترق طريق جابس. وبالمناسبة دعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في هجمات للاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، في حين أعلن وزير صهيوني استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. وأخيرا، رفضت إيران بشكل قاطع أي مشاركة دولية في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهو المقترح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
4: أشرة ديمة.